0: نجوم لا تغيب.
1: فاتن حمامة
0: 1931 إلى 2015.

0: أصدقائنا، أولى النجمات العربيات التي نتناولها في برنامجنا هذا سيطول الحديث عنها،
1: لكننا سنكثف حديثنا عنها من خلال المساحة الزمنية المخصصة للبرنامج.
0: لذلك نحاول استثمار كل ثانية من البرنامج لتقديم معلومة عن النجمة التي لن تغيب عن عالم الأرض بعد أن توارت روحها خلف الأفق.
1: النجمة التي لا تغيب عنا هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة تعد علامة بارزة في السينما العربية.
1: أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها، تم اختيارها كأفضل ممثلة،
0: كما تم اختيار 18 من أفلامها ضمن 150 فيلما من أحسن ما أنتجته السينما المصرية.
1: عاصرت عقودا طويلة من تطور السينما المصرية،
0: وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.
1: فاتن أحمد حمامة.
0: في عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة،
1: وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن،
0: كما منحت وسام الأرز من لبنان
1: ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب،
0: والجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 2001.
1: إنها فاتن حمامة، نجم لن يغيب.
0: أيها الأصدقاء، اعترف المخرج يوسف وهبي عميد المسرح العربي بإمكانيات فاتن حمامة وأعطاها الدور الرئيسي في فيلم ملاك الرحمة.
1: حصل هذا الفيلم على شعبية كبيرة وأوصلها إلى النجومية.
0: أفلام أخرى ظهرت فيها أيضا في السنوات القليلة التالية كانت تتضمن العقاب عام 1948،
1: وفيلم اليتيمين عام 1948،
0: سيدة البيت عام 1949،
1: والأب أمين عام 1950.
0: أصدقائنا، في عام 2007 اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة 8 من الأفلام التي ظهرت فيها فاتن حمامة ضمن قائمة أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية.
1: سؤال اعتيادي، متى بدأت تظهر موهبة فاتن حمامة التمثيلية؟
0: بدأ ولعها بعالم السينما في سن مبكرة عندما كانت في 6 من عمرها، حين أخذها والدها معه لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض في مدينتها.
1: نعم، وكان ذلك الفيلم الذي شاهدته تلعب بطولته الممثلة آسيا داغر.
0: وعندما بدأ جميع من في الصالة بالتصفيق لآسيا داغر واستنادا إلى فاتن حمامة، فإنها قالت لوالدها أنها تشعر بأن الجميع يصفقون لها.
1: ومنذ ذلك اليوم بدأ ولعها بعالم السينما،
0: ولع ثم نجومية حلقت في الآفاق وأصبحت نجما لا يغيب.
1: نجوم لا تغيب،
0: فاتن حمامة.
1: عزيزي المستمع، البدايات المبكرة جدا لنجمة فاتن حمامة كانت إثر فوزها في مسابقة أجمل طفلة في مصر.
0: تزامن فوز فاتن حمامة بهذه الجائزة مع طلب المخرج محمد كريم الذي كان يبحث في ذلك الوقت عن طفلة تقوم بدور البطولة

0: مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
1: لم يتأخر أحمد حمامة والد الفنانة فاتن حمامة في إرسال صورتها الصغيرة للمخرج محمد كريم.
0: أعجب المخرج كريم بهذه الموهبة المعجزة فأشركها معه مباشرة لتقف أمام محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد سنة 1940.
1: لم يشأ المخرج محمد كريم إضاعة الفرصة المستقبلية من بين يديه، فوقع مع والد الفنانة فاتن حمامة عقدا ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية المستقبلية.
0: بعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج مرة ثانية لتمثل أمام محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب عام 1944.
1: ومع فيلمها الثالث دنيا عام 1946 استطاعت إنشاء موضع قدم لها في السينما المصرية.
0: وانتقلت عائلتها إلى القاهرة تشجيعاً منها للفنانة الناشئة، ودخلت فاتن حمامة المعهد العالي للتمثيل في عام 1946.
1: أيها الأصدقاء، قبل مرحلة الخمسينيات ظهرت فاتن حمامة في 30 فيلما.
0: كان المخرجون يسندون لها دور الفتاة المسكينة البريئة، ولكن كل هذا تغير مع بداية الخمسينيات،
1: حيث بدأت في الخمسينيات ونتيجة التوجه العام في السينما المصرية نحو الواقعية بتجسيد شخصيات أقرب إلى الواقع.
0: في عام 1954 جسدت شخصية مختلفة لابنة الباشا في فيلم صراع في الوادي.
1: لم تكن تلك الابنة السطحية لرجل ثري، وإنما كانت متعاطفة مع الفقراء والمسحوقين وقامت بمساندتهم.
0: وفي فيلم الأستاذة فاطمة في عام 1952 مثلت دور طالبة في كلية الحقوق من عائلة متوسطة، وكانت تؤمن أن للنساء دورا يوازي دور الرجال في المجتمع.
1: وفي فيلم إمبراطورية ميم عام 1972 مثلت دور الأم التي كانت مسؤولة عن عائلتها في ظل غياب الأب.
0: أما في فيلم أريد حلاً عام 1975 جسدت دور امرأة معاصرة تحاول أن يعاملها القانون بالمساواة مع الرجل.
1: وفي عام 1988 قدمت مع المخرج خير بشارة فيلم يوم حلو يوم مر، ولعبت فيه دور أرملة في عصر الانفتاح والمبادئ المتقلبة.
0: وتحمل هذه الأرملة أعباء ثقيلة جدا دون أن تشكو، وكلها أمل بالوصول إلى يوم حلو لتمسح ذاكرة اليوم المر.
1: إنها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
0: ونجم لا يغيب.
2: أنا غلطانة اللي حكيت لك على حكاية بيومي اللي اتفقنا عليه مظبوط، لكن العين بصيرة والإيد قصيرة. الراجل من يوم ما مات وأنا بسد في الديون
3: 3 سنين،
2: قبلهم 2 سنين راقت بعتب فيهم كل حاجة، صغتي نحاسي حالي ومالي ومحتالي.
3: جوزي كمل زكاتي في الجيش، بيسفروا بره.
2: خرابي عرابي، هتخش في كل أسراري؟
3: يعني نجم أنا بس اللي مكشوف وعارفين عني كل حاجة.
2: طب اقعد خلينا نتفاهم، عيب الجيران يسمعوا كل كلامنا. دلوقتي أنا ما عنديش غير المكنة دي ومنها بنعيش.
4: لا يكون فاكر كم مطوش اللي بتاخدهم من 6 سنوات ليهم ايه؟
2: بس يا بنت، أنا لما بعت الراديو ما كانش فيه مليم أحمر في البيت، السمك ده منه، والعشرين جنيه إيجار متأخر دفعتهم، وعشرين جنيه لبن للبيت العيانة أسمة، ده غير الخضار وأمه يحيى.
4: يا عزيز الجزار يا أخي.
2: يا بنت اسكتي.
1: أيها الأصدقاء، المحطات الفنية في حياة الفنانة الراحلة فاتن حمامة كثيرة جدا.
0: تلك المحطات الكثيرة جعلت منها نجما لا يغيب، بل ستبقى في ذاكرة المشاهد.
1: كانت الخمسينيات بداية ما سمي بالعصر الذهبي للسينما المصرية،
0: وكان التوجه العام في ذلك الوقت نحو الواقعية، وخاصة على يد المخرج صلاح أبو سيف.
1: قامت سيدة الشاشة العربية بدور البطولة في فيلم لك يوم يا ظالم في عام 1952.
0: هذا الفيلم اعتبر من أوائل الأفلام الواقعية، واشترك هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي.
1: كذلك اشتركت فاتن حمامة في أول فيلم للمخرج يوسف شاهين بابا أمين عام 1950،
0: ثم في فيلم صراع في الوادي عام 1954 الذي كان منافسا رئيسيا في مهرجان كان السينمائي.
1: يرى معظم النقاد أنها وصلت إلى مرحلة النضج الفني مع فيلم دعاء الكروان عام 1959.
0: هذا الفيلم

0: التفكير كواحد من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وكان مستنداً على رواية لعميد الأدب العربي طه حسين.
1: الشخصية التي قامت بتجسيدها في دعاء الكروان معقدة جداً من الناحية النفسية.
0: من دعاء الكروان الذي يعد مرحلة انتقالية مهمة في حياة فاتن حمامة، بدأت بانتقاء أدوارها بعناية تامة.
1: فبعد دعاء الكروان اشتركت في فيلم نهر الحب عام 1960 الذي كان مستنداً على رواية تولستوي الشهيرة أنا كارنينا،
0: وفيلم لا تطفئ الشمس عام 1961 عن رواية إحسان عبد القدوس،
1: وفيلم لا وقت للحب في عام 1963 عن رواية يوسف إدريس.
0: كذلك اشتركت في أول فيلم للمخرج كمال الشيخ المنزل رقم 13، والذي يعتبر من أوائل أفلام اللغز أو الغموض.
1: في عام 1963 حصلت على جائزة أحسن ممثلة في الفيلم السياسي لا وقت للحب.
0: رشح فيلم دعاء الكروان لجائزة أحسن فيلم في مهرجان برلين الدولي.
1: أصدقائنا، ما زال هناك المزيد من تاريخ هذه الشخصية التي لن تغيب، فتابعونا. نجوم لا تغيب،
0: فاتن حمامة. أصدقائنا، من أقوال الفنانة التي لن تغيب فاتن حمامة: الحياة بالنسبة لكم باب مقفول على أنانيتكم، وأنا الحياة بالنسبة لي باب مفتوح على الأمل وعلى السعادة.
1: ومن أقوالها أيضا:
0: أنا فخورة جدا بما قمت به، الفن والتمثيل ليس فقط من أجل الشهرة، إنه عمل أكثر جدية، وإذا قام كل شخص بعمله بجدية واحترام سيكون فخورا به.
1: أصدقائنا، توقفت فاتن حمامة عن التمثيل فترة طويلة ثم عادت بعد فترة الانقطاع.
0: صاحب عودتها للعمل الفني بعد غياب طويل ضجة إعلامية، حيث شاركت في عام 2000 في المسلسل التلفزيوني وجه القمر، والذي عرض على 24 قناة فضائية ومحطة تلفزيونية عربية. وفي هذا المسلسل انتقدت العديد من السلبيات بالمجتمع المصري من خلال تجسيدها شخصية مذيعة شهيرة في التلفزيون.
1: كان مسلسل وجه القمر تعاطفا مع الانتفاضة الفلسطينية عبر مشاهدة أبطال المسلسل للأحداث على أرض فلسطين إلى شاشات التلفزيون وتأييدها، خصوصا عبر تعليقات المذيعة ابتسام البستاني التي تقوم بتأدية دورها فاتن حمامة حول الانتفاضة وتجار السلاح.
0: أيها الأصدقاء، في بداية هذه الحلقة استعرضنا بعض الجوائز التي حصلت عليها الفنانة فاتن حمامة.
1: ومن الجوائز الأخرى التي توجت مسيرتها الفنية جائزة وسام الكفاءة الفكرية من المغرب،
0: الجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001،
1: ميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر،
0: ميدالية الشرف من قبل محمد أنور السادات،
1: ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد،
0: ميدالية الشرف من قبل إيميل لحود،
1: وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري،
0: وعضوة في لجنة التحكيم في مهرجانات موسكو وكان والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم فاتن حمامة ساطعاً لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت ننجح في جوانب وتراكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الروح، وعرفنا أن الروح إذا صلحت استقام ما بعدها، واليوم نقف عند أول ثمرة تظهر حين تصلح الروح، نقف عند الطمأنينة. دعني أسألك سؤالا ربما فكرت فيه من قبل: لماذا يملك بعض الناس كل شيء ولا يملكون راحة القلب والطمأنينة؟ لديهم المال والصحة والأسرة والعمل، لكن في داخلهم شيء لا يهدأ. ولماذا في المقابل تجد أناسا يعيشون في ضيق من الدنيا، ومع ذلك تشعر حين تجلس إليهم بسكينة تفيض من قلوبهم؟ السر ليس في الظروف، بل في الميزان الداخلي. كثير منا يخلط بين شيئين مختلفين تماما، بين السعادة المؤقتة والطمأنينة العميقة. السعادة المؤقتة تأتي من الخارج، من خبر سار أو إنجاز أو لحظة ممتعة، وهي حقيقية ولا ننكرها، لكنها كالموجة تأتي ثم تذهب. أما الطمأنينة فهي شيء آخر تماما، هي ليست غياب المشكلات بل القدرة على الثبات رغم المشكلات والتحديات. هي ليست أن تكون حياتك مثالية، بل أن يكون قلبك في مكانه الصحيح حين لا تكون الحياة كذلك. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لاحظ الآية، لم تقل من اتبع هداي لم تصبه مصيبة أو لم يمر عليه ضيق، بل قالت لا يضل ولا يشقى، لأن الإنسان المتصل بهدى الله يعرف طريقه حتى في الظلام، ويجد السكينة حتى في العاصفة. هذه هي الطمأنينة. فمن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي حين يعرف الإنسان من هو ولماذا هو هنا وإلى أين يسير. تأتي حين يسلم أمره لله. لا استسلاما يعني التوقف عن العمل، بل توكلا يعني العمل بأقصى ما تستطيع، ثم الثقة بما يقدره الله. تأتي حين يتوقف الإنسان عن مقارنة نفسه بالآخرين، وعن الجري خلف ما ليس له، وعن الخوف مما لا يستطيع السيطرة عليه. والطمأنينة لا تعني أنك لن تحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حين فقد أحبابه، وضاق حين آذاه قومه، لكنه كان دائما يعود إلى مركزه، إلى ربه، إلى يقينه، إلى رسالته. هذه العودة إلى المركز هي سر الطمأنينة. وللطمأنينة أعداء يسرقونها في غفلة منا. المقارنة المستمرة أحد أعداء الطمأنينة. بما في يد الآخرين تنسي الإنسان في ما في يده. وأحد أعداء الطمأنينة القلق من المستقبل، يسرق بهجة الحاضر قبل أن يأتي المستقبل أصلا. وأحد أعداء الطمأنينة الامتنان المنعدم، يجعل النعم غير مرئية، فيعيش الإنسان وسط الخير ولا يراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اسأل نفسك الآن: هل طمأنينتي مرتبطة بظروفي، فترتفع حين تسير الأمور وتنهار حين تتعثر؟ أم أن في داخلي شيئا ثابتا لا تهزه تقلبات الحياة؟ وما الذي يسرق طمأنينتك أكثر من غيره؟ المقارنة أم القلق أم الانشغال الدائم؟ في نهاية كل يوم قبل أن تنام اكتب نعمة واحدة لم تلتفت إليها اليوم، نعمة ربما اعتدت عليها حتى نسيت أنها نعمة: صحة أو أمان أو إنسان يحبك أو لقمة هنيئة أو سقف يؤويك. افعل هذا 7 أيام متواصلة ثم أكثر، وستبدأ عيناك تركزان وتريان ما كانتا تتجاوزانه من قبل.

0: الامتنان لا يغير الواقع، لكنه يغير كيف تراه. وتذكر دائما، القلب المطمئن يرى ما لا تراه العين القلقة. بعد أن وقفنا عند الروح والطمأنينة، ننتقل إلى ميزان يعيش معنا كل لحظة، هو الأقرب إلينا والأكثر تأثيرا في حياتنا اليومية، ميزان النفس. كيف نفهم أنفسنا وكيف نصلح ما اختل فيها؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما، أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي يطوف بكم في رحاب العمل الوقفي والمؤسسي للوقوف على أبرز التجارب الناجحة والمستدامة في العمل الوقفي. نحط رحالنا اليوم في فيحاء عمان، ولاية سمائل العريقة. هذه الولاية التي يمتد إرثها وتاريخها إلى فجر الإسلام عبر الصحابي الجليل مازن المغضوبة رضي الله عنه، فهي لم تكتفي بسبقها التاريخي وتاريخها المجيد، بل واصلت ريادتها لتضرب اليوم لنا أروع الأمثلة في العمل الخيري والمؤسسي وفي إنشاء الأوقاف. فقد أخذوا من إرث الصحابي الجليل

0: مازن الغفوبة الذي أنشأ أول وقف في عمان ببنائه لمسجده، وقيل أنه أوقف عليه بعض النخيل. فنقلوا العمل الوقفي في الوقت الحاضر من مجرد أصول جامدة ثابتة لا ترد إلا ريعا بسيطا إلى منظومة استثمارية ذكية وذراع مالي مستدام يدار بأعلى معايير الحوكمة ليتحقق التكافل الاجتماعي والتنمية عبر مشاريع نوعية سوف نقف على نماذج منها في هذا اللقاء. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي، الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل، ليسلط الضوء على التجربة الوقفية الاستثنائية للجنة الزكاة والصدقات. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه اللجنة، يسرنا بداية أن نرحب بالدكتور بدر ونشكره على وصوله إلينا وتسجيله لهذه الحلقة، ونتحدث عن المحور الأول أوقاف لجنة الزكاة والصدقات التي اختير لها اسما تسويقيا هو الذخر. شكرا لكم دكتور بدر، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
1: جزاكم الله خير دكتور سعيد، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وفي فريق العمل وفي هذه المؤسسة الطيبة المباركة على هذه الاستضافة وعلى هذا يعني البذل والجهد المبذول في التعريف بهذه المشاريع الوقفية الرائدة بإذن الله عز وجل. وقبل أن نعرق على موضوع يعني ذخر المشروع الوقفي والجناح الاستثماري للجنة، جميل أن نمر على نشأة اللجنة نفسها والأعمال التي تقدمها للمجتمع خدمة لأبنائه وبرا به وتكاملا مع الجهود العظيمة التي تقدمها الحكومة الرشيدة في يعني الحماية الاجتماعية ورعاية الفئة التي تستحق أو تحتاج إلى الرعاية من بين فئات المجتمع. نشأة اللجنة كانت تحت مسمى صندوق الزكاة والصدقات ولاية سمائل، وهي من أوائل اللجان التي أنشئت مع مثيلاتها في يعني سلطنة عمان.
0: في أي سنة؟
1: في عام 2012 تحديدا. واستمرت اللجنة يعني في العمل وتقديم الخدمات. الآن اللجنة يعني أكملت 14 سنة في الميدان الخيري والزكوي، وتقدم خدماتها في صورة مشاريع موجهة للأسر المعسرة ومشاريع موجهة للأفراد داخل الأسر المعسرة. تقريبا يعني نتحدث عن 10 مشاريع، ومن ضمن المشاريع هو مشروع الاستدامة المالية اللي هو مشروع ذخر، المعني بأن يكون الجناح الاستثماري لهذه اللجنة ويعزز إيرادات المستدامة الذاتية في اللجنة. حقيقة مرت يعني اللجنة بتطور كبير، ويعني الذي من خلال تحليل العمل أو تحليل ما يخص الإيرادات وجدنا أن هناك نوع من القصور في جانب الاستدامة. هذه الأعمال قائمة على عطاء المحسنين والمزكين، هؤلاء أنفسهم عرضة للتذبذب ودخولهم عرضة للتذبذب، وأكبر شاهد وأكبر يعني حالة مرت في جائحة كورونا بعض الداعمين وبعض المتبرعين والمزكين تعرضوا لأزمات، أصبح هو بنفسه محتاج للدعم من خلال اللجنة. فهذا الأمر وهذا الأحوال وهذه يعني الاستشرافات التي كانت في اللجنة للمستقبل فرضت على العمل أن يكون هناك مسار للاستدامة. وفي عام 2021 أقر التوجه الخامس من توجهات اللجنة بأن يكون هناك استدامة مالية للجنة في المستقبل، والحمد لله رب العالمين تم العمل عليه وتم يعني اختيار الاسم هذا بعناية، وهو ذخر حتى يبقى ذخرا أيضا لمن يعني يبذل فيه من الخير والعطاء. وتفاعل المجتمع يعني بطريقة يعني طيبة، ولعل يعني أهل عمان كلهم منهم أهل سمائل يعني الاستدامة والوقف يجري في عروقهم وفي يعني في تكوينهم بفضل الله عز وجل. فهذا بخصوص نشأة اللجنة وأعمالها، تخدم الأيتام المعسرين، تخدم الأرامل المعسرات، تخدم العجزة من المعسرين، كبار السن من المعسرين وطلاب العلم، والكثير من المشاريع التي هي تصب في خدمة أكثر من 3000 شخص في الولاية، أكثر من 500 أسرة سنويا تخدم في الولاية. نستطلع كل أحوال يعني الاحتياج الموجود ونحاول تدبيره بإذن الله عز وجل قدر الاستطاعة.
0: جميل.
1: فمن هنا جاءت يعني الحاجة لوجود جناح استثماري يعطي استدامة وتنمية لهذه الإيرادات بدخول ذاتية من المؤسسة نفسها.
0: جميل جميل. هو الرائع في لجنة الزكاة والصدقات في ولاية السماء لأنها لم تكتفي فقط بدخول الزكاة اللي هي للإغاثة العاجلة السريعة، بل شملت أيضا معها الوقف، جمعت بين الوقف والزكاة. الوقف اللي هو بطبيعة مستدام، طبيعة الله سبحانه وتعالى جعله هكذا، هو بطبيعته مستدام. فالجميل في يعني تجربة ولاية سمائل أن هذه اللجنة أصبحت من أقوى لجان الزكاة في السلطنة. يعني كثير من اللجان لها أعمال قليلة، وجميع اللجان يعني فوق 60 لجنة في عمان الآن لها أعمال قليلة ولها أوقاف، لكن دائما يضرب المثل بلجنة سمائل في قضية الأوقاف. ما الذي يعني أوصل هذه اللجنة إلى هذا المستوى من الجودة في العمل ومن التوسع فيه، ومن يعني بلغت الأصول الآن فوق 1,000,000 ريال، 1,300,000 ريال، وهي من تقريبا من يعني أكبر الأصول الوقفية في سلطنة عمان، تعتبر من أكبر الأصول الوقفية التي تملكها لجنة من لجان الزكاة. ما الذي يميز لجنة زكاة سمائل عن باقي اللجان حتى تصل إلى هذا المستوى؟
1: هو لعله يعني عند كل اللجان هذا الطموح وهذا العطاء وهذا الجهد، ولكن قد تبرز لجنة على لجنة في مسار معين، فلهم كل الشكر والتقدير جميعا. لجنة سمائل التأسيس الأرضية الصلبة لها المؤسسية جزء من صناعة هذا الأمر. يعني عندنا مجلس إدارة وعندنا إدارة تنفيذية وعندنا فرق عمل، يعني هذا الذراع الاستثماري هو تابع ل يعني هو بذرة صحيح اليوم، يعني قد يكون ما بالمستوى الذي نطمح له إن شاء الله، لكن سيكون بذرة طيبة لإنجاز مستقبلي بإذن الله في هذا المسار. فريق تنمية الإيرادات يعمل على وضع الخطط الاستراتيجية لهذا العمل. يعني أنا لو أكلمك عن 2016 كان طموح اللجنة العالي أنها تملك مكتب مقر لها فقط ملكي،
0: هذا قبل 10 سنوات،
1: قبل 10 سنوات فقط. في 2016 كان غاية الاستثمار، غاية هذا الذراع الاستثماري أو الجزء الاستثماري أن يستثمر بناية بسيطة من دورين ثلاثة، مساحة لا تتعدى 500 متر، وفقط ليربح إيجار المقر ولا يكلف نفسه بالدفع. في 2018 أطلقنا أول مشروع استثماري يعني وقفي كلف قرابة 300,000، الآن اللي هو ذخر واحد وكلف قرابة 300,000 ريال عماني، الآن يدر سنويا على اللجنة أكثر من 20,000، 21,000 ثابتات يعني، والحمد لله نسبة التشغيل فيه فوق 90% سنويا. يعني عندنا 19 وحدة سكنية فيه ومعرض تجاري، نسبة التشغيل عالية جدا ويكاد ما يقف. يعني
0: يمكن نواصل معك في أسئلة أخرى حول الأصول التي تملكها اللجنة، لكن بعد فاصل قصير ونعود مع الدكتور بدر لاستكمال بعض الأسئلة عن تجربة أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل.
2: أثر يتجدد.

دكتور بدر، نعود إليك مرة أخرى. ذكرت أن طموح لجنة الزكاة والصدقات ولاية السمائل قبل 10 سنوات 2016 كان هو مجرد الحصول على مقر للجنة، لكن هذا الطموح الله سبحانه وتعالى بارك فيه ووصل إلى سنة 2026. أنا أتحدث عن فوق 1,000,000 ريال عماني، نتحدث عن يعني 11 أصل جاهز للتشغيل، معكم 10 أصول أخرى قيد التطوير أو خارجة أو خاضع لدراسة تخارج لتحقيق أفضل العوائد. يعني هذا الطموح الكبير نريد أن تبينه لنا في هذه الأصول،

0: التي تملكونها وكيفية تشغيلها؟
1: طبعا هذه الأصول عبارة عن يعني أنا نقدر نصنفها في ثلاث أنواع.
0: نعم.
1: من حيث المصدر، بعضها هي اللجنة تنشئها كجانب استثماري يعني خاص بها، وهذه لازم تخضع للاشتراطات من دراسة عوائد، من جدوى اقتصادية، من غيره من هذه الأمور، ويحسبها الأخوة يعني متمكنون معنا في فريق العمل من التجار والمختصون في هذا، يعني من المختصين في العمل التجاري، يحسبوا المشروع طبعا كما يقال حسب التجار. فهذه احنا تخضع لازم للنسب المعروفة يعني في هذا، ما ندخل فيها بأي هكذا يعني. والنوع الثاني الذي يوقفه المحسنون، فهذا نحن يعني من باب البر بهم أن نقبل هذا، ثم نحاول يعني تنميته وتثميره. وبعضه نجح يعني، ثمرة مثلا ذخر اثنين عبارة عن 8 محلات في بعض مناطق الولاية، وقف أحد المحسنين وطورناها، بنينا عليها 4 شقق، والحمد لله نسبة التشغيل فيها تكاد 100% من كم سنة إلى الآن.
0: الحمد لله.
1: أيضا الحكومة الرشيدة تسعى في هذا المسار أيضا، وتمكن اللجان. تم يعني تقديم منحة وهي أرض تجارية على الخط الأول نزوة مسقط، وهي إن شاء الله الآن قيد التطوير والمفاوضات مع شركات يعني البترول الاستثمار. نعم. هو فالجزء الذي يخص محطة الوقود الآن في التفاوض، في مراحل التصميم والأمور هذه، والجزء يعني الذي متعلق باللجنة وتطويره أيضا هو في مسار آخر نطور فيه.
0: جميل.
1: فهذه 3 أنواع التي لا يوجد فيها جدوى، وطبيعي هذا يعني ما بالمستوى المطلوب. هذه يعني يتم دراسة التخارج منها بالتنسيق مع الواقفين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن الوقف يراد منه العائد، ما يراد منه فقط التمليك في بعض الأحيان. فهذه من حيث يعني المصدر او يعني الجهه التي اعطت هذا.
0: جميل جميل.
1: هناك طبعا تصنيف اخر، قد نكون بعضها اوقاف نوعيه احيانا حاجه المجتمع. الوقف ليس يعني ترفا يعني، لا، الوقف له احتياج عندما ياتي، اما احتياج اني حالي او احتياج متوقع مستقبلي. نسير في هذا التحليل دائما يعني.
0: جميل. رائع رائع دكتور بدر، جزاك الله خير. يعني ربما نستكمل الحديث حول هذه التفاصيل، تفاصيل الاستثمارات المالية لأوقاف لجنة الزكاة والصدقات في الحلقة القادمة، لأن الحديث معكم حديث شائق وفي كثير من الفوائد والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والسداد. مستمعينا الكرام، نصل في نهاية هذه الحلقة إلى شكر دكتور بدر على وقته الثمين وعلى التجارب التي أبداها لنا، ونكمل معكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق،

0: ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: أصل الخبز أعظم اختراع في تاريخ البشرية.
1: كان الإنسان البدائي في العصر الحجري، في زمن لم يعرف الناس فيه الزراعة بعد، يتجول بين السهول ويجمع الحبوب البرية، وما كان يدري إنه على وشك أن يصنع شيئاً سوف يغير حياة الإنسان للأبد، وهو الخبز.
0: عالمة الآثار الإسبانية أمايا أرانزي قادت اكتشافاً لافتاً في الشبيقة، وهو موقع أثري في شمال الأردن، حيث عثر على بقايا موقد استخدم لصنع الخبز في موقع يعود إلى 14400 سنة قبل الميلاد. وشكل هذا الاكتشاف دافعاً للعلماء إلى البحث عن علاقة ارتباط بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة.
1: نعم، خبز بدائي مصنوع من الشعير البري، بعدما اكتشف الصيادون طريقة لطحن الحبوب البرية بين الحجارة لصنع أول عجين في التاريخ.
0: قبل 6000 سنة من الميلاد بدأ إعداد الخبز الذي نعرفه اليوم في بلاد سومر، وكان يستخدم الرماد من أجل تسوية الخبز، ثم تبنى المصريين طريقة طهي الخبز.
1: في بلاد فارس أول علامة على الخبز تعود إلى بقايا صومعة قمح وأفران ذات قبة مزدوجة في منطقة تل الحرير عام 3200 قبل الميلاد، كما أن هناك شواهد تشير إلى أن القمح كان يزرع في جيروفت كرمان، وهي مدينة قديمة.
0: لكن الثورة الحقيقية حدثت في مصر عام 2600 قبل الميلاد، عندما جرى اكتشاف التخمير بالصدفة. طحين وماء تركا لفترة فتخمرا بفضل البكتيريا الطبيعية في الجو، فانتفخ العجين وولد أول رغيف مخمر في العالم.
1: أتقن المصريون القدماء فن صناعة الخبز، واعتبروا أول من استخدم حجر الرحى لطحن الحبوب، واستخدموا الخميرة لصنع أرغفة منتفخة، وكان الخبز يخبز في أفران حجرية ويقدم للآلهة ويستخدم كعملة، وكان أيضاً غذاءً لعمال الأهرامات.
0: وفي عام 600 قبل الميلاد جلب البحارة الفينيقيون الطحين وصناعة الخبز إلى الإغريق الذين بدأوا بزراعته لاحقاً، ثم نقلوا ذلك إلى الرومان الذين اعتنوا بالخبز بشكل مذهل، فتم تأسيس منظمة للخبازين عام 168 قبل الميلاد عرفت باسم بيستوروم، اعترفت بالخبازين كحرفيين مهرة.
1: وبحلول القرن الثاني الميلادي كان الرومان قد نقلوا طريقة عمل الخبز إلى معظم أنحاء أوروبا. اللافت أن الخبز لم يعد مجرد طعام، بل رمزاً للحياة والكرامة، ففي بلاد سومر كان يدعى نيندا وتعني الحياة، ولا يزال يسمى بالعيش في مصر كناية إلى الحياة أيضاً. وفي الإنجليزية تستخدم كلمة بريد كناية عن المال، فيقال he makes the bread، لأن الخبز ببساطة هو أساس البقاء.
0: واليوم يعد القمح الغذاء الأساسي لنصف سكان الأرض، ويزرع في جميع أنحاء العالم أكثر من أي محصول غذائي آخر، ويصل إنتاجه السنوي إلى نحو 800 مليون طن، ويأكل الناس 9 مليارات رغيف خبز يوميا.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح.

0: من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: شروق مفعم بالحياة بدأ من رأس الحد لمسار تحبه الشمس، وهو مسار عمان الغالية. شروق يرفرف مع علمها الشامخ وينطبع على صفحات كتب تاريخ جبال عمان العالية، ويغوص إلى أعماق سواقي أفلاجها وعيونها وأوديتها المتدفقة. صباح بألوان الزهور وبرائحة الياسمين وبجمال مسقط.

صباح الخير من بوشر. بحجم جبالها التي تنحدر منها عيون الماء سارحة في برار الصباح، مختبئة تارة بين الحقول الوارفة ومعلنة نفسها تارة على السفوح بمياهها السخنة، يأتي الصباح، يأتي حاملا تباشيره وهو يعانق زرقة البحر وهندسة المدينة بمؤسساتها الرسمية، وينحدر بضوئه على الذاكرة التاريخية في بوشر، وهي شاهدة على أن الشمس أشرقت سنوات وسنوات على الطين المجصص منذ تواريخ قديمة، وجرت ضوءا جميلا على الحدائق والمتنزهات، وعانقت البنايات العالية التي تشهد مدنية المدينة سكنا وتجارة وسياحة وصحة. بوشر تنوع فريد لا يقف عند صورة واحدة من الجمال، بل يجعل الناس تسير على زوال التنوع وألوان الفخر.

شقيق الصباح، يبدأ الشروق البوشري من دار الأوبرا السلطانية، يحمل تقاسيمه العذبة نحو مدارس الطين القديمة والمدارس الضخمة الحديثة، منحدرا نحو البيت الكبير أو بيت السيدة ثريا، ومعانقا حصن وقلعة الفتح وأبراج الحمام وصنب وحارة العورة وفلج الشام وسور السيد براش والحجرة القديمة وسوق بوشر القديم ومقصورة الخب، لتقف الشمس على رأس المساجد القديمة بمسجد النجار في بلدة بوشر بن عمران، والذي بني في القرن 13 الهجري، وكذلك مسجد لعوينة بنفس البلدة، وترتاح بحدائق جامع السلطان قابوس الأكبر لتتسلق مئذنته العالية وتتكدس على حدائقه الغناء مورقة زهورا بديعة.

تعلو الكثبان الذهبية ليزيدها الشروق بهاء، وتزداد هي استعدادا لاستقبال مغامرات الشباب في مغامرات سيارات الدفع الرباعي وكذلك الدراجات الرملية، ثم دورتها الصباحية لتسقط على المبنى الذي سجل ذاكرة عمان الرياضية، مجمع السلطان قابوس الرياضي، ثم تنتقل الشمس إلى متحف الطفل العلمي ومتحف النفط والغاز. إنها مدينة عصرية بامتياز، تحفها روح التقدم من كل جانب، وينسكب التاريخ من رئتيها ليتنفس الناس أمجاد عمان، وتتشكل لوحتها الخضراء بعيونها وأفلاجها ونخيلها وأشجارها، مانحة حب الطبيعة وسخاءها لكل من يزورها. كتب عنها ذات يوم: تتميز ولاية بوشهر ببنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل شبكات الطرق والمواصلات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وتزخر الولاية بمعالم حضارية ومنجزات عصرية، وقد حظيت بتخطيط عمراني حديث، بالإضافة لما حظيت به من العديد من مشاريع التطوير التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل إنشاء الطرق السريعة وتوسيع شبكات الاتصالات لتشمل جميع أنحاء الولاية، علاوة عن المشاريع الخدمية والترفيهية.

لن تنسى أجمل لوحات الصباح وأنت تسير بين تداخلات هندسية فريدة بحديقة القرم الطبيعية العامة على مساحة أكثر من 1,000,000 متر مربع. في يدك فنجان الشاي الصباحي، وأمام عينيك بحيرات زرقاء تتراقص 100 نوع من الأسماك والكائنات البحرية تحتها.

تحيطها الأعشاب الخضراء من كل اتجاه، وبينهما تشاهد الطيور المحلية والزائرة والتي تبلغ حوالي 200 نوع، وهي تغني للحياة من حولك. تجلس على إحدى الهضاب العالية على فراش من الطبيعة الخضراء، مستمعاً إلى صوت الشلالات الاصطناعية، متأملاً تراقص أشجار القرم الخضراء، ومقترباً من الزهور والورود المتفتحة بجمالها الأخاد، عائداً بذاكرتك ومنتظراً كذلك مهرجان مسقط السنوي في قيمته الترفيهية والسياحية الكبيرة.

0: وشر، تفاصيل لا تعد، وحكايات جمال لا تنتهي، وصباحات مشرقة تحتفل بألوان جمال عمان. صباح الخير من بوشر.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني يشهد توقيع اتفاقيات لإدارة وتشغيل مطارات سلطنة عمان، ويستهدف جذب استثمارات تراكمية بنحو 1,700,000,000 ريال عماني بحلول عام 2040. 5.5 مليار ريال عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ومدينة المخا ضمن عملية فجر اليمن. فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الطب لأبحاثهم بشأن القنوات الأيونية وعلم البصريات الوراثي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني

0: النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
1: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
2: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت لحاجة،
3: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
4: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
5: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
6: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً، سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
7: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
8: جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية بمدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي بولاية عبري، أبلغ من العمر 13 عاماً.
7: جنان تهوى القراءة والإلقاء ولعب الشطرنج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات أو طبيبة. مرحبا جنان.
8: أهلا وسهلا.
7: كيف حالك؟
8: بخير والحمد لله.
7: أنت ما شاء الله الحين جاية من مدرسة فاطمة بنت أسد؟
8: نعم.
7: ما شاء الله عليك. طبعا يخبروني أنك أنت متفوقة في المدرسة، وعلشان كذا أنت أول واحدة رشحت للمشاركة في هذا البرنامج، صح؟
8: نعم.
7: جميل. شاطرة في المدرسة؟
8: جدا الحمد لله.
7: شاطرة في أي مواد؟
8: الرياضيات واللغة العربية.
7: شاطرة في أكثر من أي المواد الأخرى؟
8: يعني هن كلهن أحبهن، بس هذه يعني إلهن معزة خاصة.
7: جميل. ليش تحب إلهن معزة خاصة؟
8: لأنه مادة الرياضيات أحب أن استمتع دائما في حل المسائل والمعادلات الرياضية، وأيضا بسبب معلماتي، معلمتي أستاذة مآثر سكيتي وأستاذة هدى العبري في المرحلة الأولى، شرحهن جميل وممتع ويوصل المعلومة بسرعة. وأيضا أضيف على ذلك والدي رحمه الله كان معلم رياضيات، وكان يطمح بأن أصبح معلمة رياضيات في المستقبل.
7: ما شاء الله عليك رحمه الله. عشان كذا إذن أنت من أمنياتك في المستقبل أن تكوني معلمة رياضيات؟
8: أيوة.
7: جميل، عشان تحققي رغبة والدك الله يرحمه.
8: هي.
7: وأيضا أنك أنت تحبين رياضيات فعلا.
8: صح.
7: بنتكلم على الأمنية الثانية أيضا لما نوصل إلى فقرة أمنيتك في المستقبل، لكن أنا أريد أسألك عن نوعية الكتب. طبعا أنت تحبين القراءة صح؟
8: واجد.
7: ما شاء الله حلوة واجد، عجبتني. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
8: أحب أن أطلع على الكتب التي تحتوي على حكم ومواعظ، وأيضا تشويق وغموض وحل ألغاز.
7: جميل. مثل إيش يعني؟ ضربي لي مثال.
8: أول شيء كتاب الوحش الذي يسكنك قد يكون لطيفا للكاتبة إيناس سمير.
7: جميل، عن إيش يتكلم؟
8: هذا الكتاب يتكلم عن مخاوف الإنسان ومشاعره الداخلية. قد يواجه الإنسان مثل الخوف، الإحباط، الرفض، الفشل في حياته. هذا الكتاب شدني فيه أنه هو حكمته أنه الشيء اللي نخاف منه أو الوحش قد لا يكون دائما عدوا لنا، بل هو جزء يحتاج منا أن نتقبله ونفهمه وندرك لماذا وجد.
7: إيش المقصود بالوحش؟
8: التفكير أو شيء صغير داخلنا دائما يمنعنا من إن نتقدم، أو إن يدعينا نفكر دائما واجد إنه قبل ما نأخذ الخطوة.
7: يعني يمكن نعتبر المخاوف هي نوع من الوحوش.
8: نعم.
7: ممتازة يا جنان. هذا كتاب جميل. وإيش قريتي بعد؟
8: وأيضا قرأت رواية لمن هذه الدمية للكاتبة تغريد عارف النجار.
7: جميل، الكاتبة الأردنية التي تكتب كتبا جميلة يعني للأطفال، قصص للأطفال والناشئة، صح؟
8: نعم.
7: ممتاز. إيش حكاية لمن هذه الدمية؟
8: تدور هذه الحكاية على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقوم ببحث عن هدية لجدتها ليلى، وتكتشف جذورها، وأيضا تبحث عن دميتها التي تلقب بسالي.
7: جميل جميل جدا. وشي كتب أخرى بعد؟
8: قرأت من نفس الكاتبة لكنني اطلعت لأنها كانت رواية أختي. نفس الشيء كانت تتحدث عن فلسطين. ستشرق الشمس لو بعد حين.
7: عنوان القصة؟
8: نعم.
7: ممتاز. إذن أنت وأختك تقرؤون مع بعض ما شاء الله؟
8: نعم نتبادل الكتب.
7: كم عمرها أختك؟
8: 15 عام.
7: ليش ما جات معك في برنامج القارئ الصغير؟
8: لا أعلم صف عاشر ممكن من ضغطة أو كذا.
7: جميل. وتتبادلوا الكتب أنت وأختك؟
8: نعم.
7: جميل. هل أنت تقرأ كتب خاصة بك وأختك خاصة بها ولا كل يعني تقرأ ما تقرأه أختك تقرأه أنت؟
8: لا ما كل الكتب يعني في كتب تشدني من عنوانها مثلا نفس الكاتبة شدتني فيه يعني لما نروح أنا وياها نطلع يعني هي تروح لذوقها الخاص وأنا أنتمي لذوقها الخاص لكن ممكن إنه يجمعنا كتاب واحد.
7: ممتاز ممتاز يا جنان ما شاء الله عليك. طيب قلتي لي من هواياتك الثانية الإلقاء؟
8: نعم.
7: يعني تلقين في أشياء أكيد في المدرسة صح؟
8: نعم.
7: إيش تلقي؟
8: ألقي خطب وأيضا ألقي القصائد. شاركت في مسابقة بالتحدث الفصحى مسابقة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وحصلت الحمد لله على المركز الثاني بمستوى المحافظة الظاهرة.
7: ما شاء الله عليك جميل. تتذكري الموضوع اللي تحدثت فيه في المسابقة؟
8: نعم أتذكر خطبة ولكن أحب أن ألقي لكم قصيدة حفظتها من الصف الرابع وألقيتها في الصف الرابع وعدت وألقيتها في التعريف عن نفسي في مسابقة الجمعية العمانية وأعجب بها الأستاذ خليفة والآن أريد أن ألقيها.
7: جميل.
8: بعد إذنك.
7: طبعا طبعا نستمع إليها ونحن سعداء.
8: تسير في موكب الإشراق موهبتي وفكرتي أشعلت من نور إبداعي. أرى الأماني التي أملتها كبرت قد سخر الله لي من أمتي راعي أسعى لتحقيق أحلامي وأطماعي غدا بإذن الله تعالى ستثمر موهبتي وأجعل الكون يسري فيه إبداعي.
7: ما شاء الله عليك. غدا بإذن الله ستثمر موهبتك فعلا يا جنان إن شاء الله.
8: إن شاء الله.
7: جميل. وأيضا أنت تلعبين شطرنج؟
8: نعم.
7: من علمك شطرنج؟
8: خالي الأكبر.
7: وتلعبين إذن في البيت صح؟
8: نعم.
7: وتلعبي مع أختك أيضا اللي في صف العاشر؟
8: هي علمتني وتتلمذت على يديها.
7: جميل ما شاء الله. ويعني اشرحي لي أنا ما أعرف ألعب شطرنج يعني إيش فيها إيش يصير في لعبة الشطرنج؟
8: يعني هي لعبة ذهنية واستراتيجية. لازم تكون عندك حنكة وعندك فن إنك تحرك الرقعة بشكل صحيح وبدون ما الخصم يقرأ أفكارك.
7: جميل جدا. طيب كيف أضمن إنه ما يقرأ أفكاري؟
8: إني أنا ما أحط خطة. هذا شيء واجد الناس يسووه إنهم يحطوا خطة من قبل ما يبدوا يلعبوا. إنه لازم نحرك الرقعة نفس اللي حفظناه بس عادي الخصم يسوي لك أي حركة عكس اللي أنت تتمنى عكس اللي كانت في خطتك. فأنت لازم تحط خطوة في ذيك الثانية يعني كل خطوة أنت ذيك الساعة تحطها.
7: ما شاء الله عليك. يعني أنت تضعين الخطط أثناء اللعب.
8: نعم صحيح.
7: وهذا طبعا أضمن.
8: نعم والحمد لله فزت في المركز الثالث ثم الثاني وأطمح هذا العام بأن أحقق المركز الأول على مستوى المحافظة.
7: إن شاء الله إن شاء الله تحققين المركز الأول على مستوى السلطنة وليس المحافظة.
8: إن شاء الله.
7: إن شاء الله ممكن.
8: وأيضا صنفت للموهوبين. في الموهوبين.
7: في المدرسة ولا في المحافظة؟
8: في المحافظة.
7: ما شاء الله عليك. في لعبة الشطرنج ولا أشياء أخرى بعد؟
8: لا هم يعتمدوا أول شيء سولنا اختبارين للغة العربية والرياضيات وأيضا القدرات وعاد جمعوا الطلبة اللي يعني عندهم فن إبداعي ويقدموا لهم ورشات مثل الورشة ثروة إذا تعرف أستاذ.
7: صحيح.
8: صيفية وشتوية حضرتهن أول ورشات.
7: ما شاء الله عليك. أنت موهوبة فعلا تستحقين الاهتمام ما شاء الله عليك.
8: شكرا أستاذ.
7: ممتاز. قلنا إذن أنه أمنيتك تكوني في المستقبل معلمة الرياضيات.
8: نعم.
7: عشان تحققي أمنية والدك الله يرحمه.
8: نعم.
7: وأيضا لأنك تحبين الرياضيات.
8: صحيح.
7: لكن قلتي لي أيضا أو طبيبة.
8: الطبيبة شيء متعارف عليه صاير يعني إنه في يعني في أكثر يعني فائدة.
7: أكثر فائدة ولا لأنه الطبيب أيضا أكثر في العرف الاجتماعي كذا أكثر وجاهة؟
8: هو أكثر وجاهة، لكن لا ننسى فضل المعلم، كاد المعلم أن يكون رسول. أحب يعني الطبيب والمعلم أحبهم في نفس القدرة، لكن أريد أن أحقق حلم أبي، وأيضا أريد أن أعالج الناس وأهتم بهم.
7: ممتاز ممتاز يا جنان. طيب لو أنا جيت قلت لك هذه مهنة معلم رياضيات وهذه مهنة الطبيب، ولازم تختاري الآن، اختاري واحدة بس ما يلك الثنتين، إيش بتختاري؟
8: هفكر أول طبعاً. بس أحس معلمة اللغة الرياضيات.
7: معلمة الرياضيات أكثر على عن الطبيبة.
8: أكثر. لا زالت إلها معزة في قلبي.
7: إن شاء الله تحقق أمنيتك يا جنان. في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
8: سوف أذكر لك حكمة أو عبارة بالأخص استوحيتها من أول كتاب ذكرته.
7: اللي هو كتاب الوحش.
8: الوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفا.
7: لإينا السمير.
8: نعم.
7: إيش تقول العبارة؟
8: العبارة هذه نفس الشيء لم أنساها. الوحوش لم تكن تحت سريري بل كانت في رأسي.
7: الله، يعني فهمت طبعا مغزاها.
8: نعم، مغزى منها انه نحن دائما نحط في عقلنا او رأسنا افكار سيئة، يعني نحط اسوأ الافكار لموقف بسيط معين ونخترع فيه احداث جدا، فاحنا لازم نبطل هذه العادة وما نستخدمها، او ان احنا نحاول نتجنبها ونعالج السلام الداخلي ولا نخاف من شيء.
7: ممتاز ممتاز يا جنان، بمعنى انه الوحش هو أو المخاوف هي الوحوش اللي إحنا ابتكرناها في روسنا وهي ما موجودة أو مش حقيقية. صح؟
8: صح.
7: ممتازة يا جنان. إذن جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية، طالبة رائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبرية، البالغة من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
8: العفو أستاذ، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة الجميلة.
7: شكرا لك.
6: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: الحمد لله حمد الشاكرين على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والاستقرار، وأن جعلنا أمة متلاحمة يتآزر أبناؤها صفا واحدا لا ينال من عزائمهم هول الشدائد والمحن، متسلحين بروح الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طبت صباحتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام إنما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلادي.
2: صباح يبدأ من جبال مسندم وهي تطل على مهابة على البحر وتمضي بمحاذاة سهول الباطنة ونخيلها، الشمس التي تصعد إلى جبال الحجر وقراها ومدرجاتها، وتعبر رمال الشرقية وقد ألبستها ثوبا من ذهب، ويمتد النور إلى الوسطى في رحاب صحرائها حتى يبلغ ظفار، حيث للجبال خضرتها وللبان عطره، وللمكان ذاكرة لا تشبه سواها. فما أوسع عمان وما أوسع جمالها وما أعلاها وأحلاها في قلوبنا، بحر علم أبناءها أن الأفق لا ينتهي فقط لدى الشواطئ، وجبل علمهم أن العلو يحتاج إلى العزيمة والقوة والثبات، وصحراء ممتدة علمتهم الصبر والبذل، ونخلة اختصرت لهم فلسفة العطاء، جذور راسخة، هامات عالية، وثمر يرعى ويحمي الآخرين.
3: أيها المواطنون الأعزاء، أبناء عمان المخلصين.

0: صباحكم عمان مستمعينا الكرام وأبنائها ورجالها الذين يسعون لما فيه خير عمان. صباحكم من تحملون المسؤولية بصدق ثم تعملون لأجل غد أجمل لعمان. صباحكم يا من تجعلون خدمة الوطن قيمة والعطاء نهج. صباحكم عمان وأهلها صباح الهمم التي تبني والقلوب التي تخلص من أجل عمان.
1: لقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.
2: بناء الوطن والأمم لا يكون إلا بالإخلاص العالي، ولنا ما لنا من إرث عظيم في هذه الأرض الطيبة. والإرث الحقيقي ليس فقط ما توارثناه من حصون وقلاع وحجارة تحكي قصص التاريخ حتى الآن، بل ما ورثناه من معان سامية، أن نعرف حقا من هو العماني، أن نصون ما نحن عليه، ثم نملك من الثقة ما يجعلنا نفتح للباب للمستقبل أبوابا دون أن نفقد جذورنا.
1: أبناء عمان الأوفياء، لم تكن التحديات يوما عائقا في طريق أسلافنا لتأسيس دولة شهد لها العالم بالسيادة والريادة، ولن تكون لنا إلا دافعا للبناء على ما أسسوا، سائرين على هدي من ثوابتنا الحضارية الراسخة، نتقدم بثقة في سبيل الوصول لهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

سلام وتحية لكم أبناء عمان الذين تمدون من أرضكم أيادي الوصل إلى العالم. صباحكم عمان وسلطانها الذي يمد أياديه ويرسخ جسور التواصل، يبني الروابط مع دول العالم. صباحكم وطن يؤمن بأن الحوار جسر وأن الصداقة والتعاون طريق نحو آفاق أرحب. صباحكم عمان وهي تمضي بثبات في حضورها وعلاقاتها حاملة رسالة السلام والتفاهم.

0: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى صباح الخير يا بلادي، هذه حلقة منتصف الأسبوع الثلاثاء 24 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، السادس من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد.
2: رفقة طيبة نرجوها لك مستمعنا العزيز عبر برنامجك صباح الخير يا بلادي، الذي يقدم لك أبرز المستجدات على ساحتنا المحلية من خلال الأخبار التي نطالع تفاصيلها، وأيضا من خلال الضيوف الأعزاء الذين يطلون عليكم عبر صباح الخير يا بلادي، وكذا أيضا باقة من الأخبار المنوعة وكذا بعض المعلومات والمعارف تجدونها هنا وتشاطرون آرائكم الجميلة التي نثمنها دائما على 7244410. وفعلا على هذا الرقم بدأت تصل الرسائل الصباحية، صباح الورد لكم جميعا، نرجو لكم هكذا طاقة إيجابية مليئة بالبشر والفأل الحسن، تبدأون بها يومكم، تمضون بها إن شاء الله بقية النهار وبقية اليوم. تقبلوا وافر التحية، نصحبكم إن شاء الله في هذا الصباح. في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
1: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيري. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي.

0: أهلا بك عزيزي المستمع، صباح الخير عليك. 38 دقيقة بعد السادسة صباحا، احنا معكم إلى الساعة 9، ونتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة، اللي رايح لمقر العمل، اللي رايح لأي وجهة في هذا الصباح، الله في الدرب وتوصلوا بالسلامة وبالأمان بإذن الله تعالى، وتستمتع برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. نذكركم برقم التواصل معنا 724-2410، رسائلكم الصباحية وأيضا مداخلاتكم معنا في موضوع الحلقة، وحتى أيضا الموضوعات اللي راح نطرحها لاحقا في هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي.
1: إن شاء الله يا رب دروب سالكة آمنة نرجوها لكم مستمعين الأعزاء، اللي رايح في طريق عمله يسر الله إن شاء الله لك هذا الطريق، وكذا أيضا اللي ذاهب لطريق العلم، ما أخذ أبنائك للمدرسة، أو حتى موصل مثلا حد عزيز عليك، أو حتى كنت رايح بنفسك لجامعتك أو كليتك، سمح الله هذه الدروب. تركي بن عبد العزيز المعمري، أهلا بك يا تركي، صبح علينا من صحار. يقول عمان وطن لا يشبه الأوطان، عز وأمان، تاريخ ومجد وشعب أصيل، دامت عمان شامخة بقيادتها وشعبها، وحفظ الله عمان وأهلها من كل سوء. اللهم أمين يا تركي، شكرا لمشاركتك. أيضا صباح الخير لمن؟ من أبو سامي الهطالي من الحمرة، أهلا بك يا أبو سامي، عليك السلام ورحمة الله. يقول لا قيمة للنجاح إن كان سلوكك يحزن الآخرين، فالنجاح الحقيقي أخلاق طيبة وأثر جميل يبقى في القلوب. وصباح الخير أيضا لأبو مشعل من ولاية ينقل، ناصر بن سليمان العلوي، أهلا بك. يقول صباح الخير لكل جميل يزهو به الصباح، ولكل قلب يعطي للصباح حلاوته، ولكل روح تجعل من الشروق يوما جميلا.
0: يومكم جميل وسعيد بإذن الله تعالى. صباح الخير أيضا لخالد بن حميد الحراسي من السوادي بولاية بركة، يقول تحية لجميع المستمعين في هذا الوطن الغالي. صباح الخير أيضا أبو عادل عبد العزيز البحري، يحيي أيضا طاقم البرنامج والمستمعين الأصدقاء. أيضا صباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب92، وكذلك أيضا لأبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار، صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير محمد أبو صايف، أيضا خالد الرواحي، يسعد صباحك بكل خير. موضوع النقاش لهذا الصباح مستمعنا العزيز الذي ندعوك بالمشاركة فيه، وأيضا إبداء رأيك وكذلك أيضا أفكارك حول هذا الموضوع على 724-2410، هل نخطط أكثر مما ننجز؟ هذا سؤالنا البسيط السهل اللي ننتظر مشاركتك فيه، لأن أحيانا نأخذ وقت طويل علشان نستعد للشيء اللي نريده، نكتب قوائم، نرتب مواعيد، نبحث عن أفضل طريقة، أو حتى ننتظر اللحظة المناسبة علشان نبدأ. وتحدثنا يمكن في حلقة سابقة عن انتهاز الفرصة الحقيقية أو تأجيل الأشياء حتى اللحظة المناسبة التي قد لا تأتي أصلا. ثم ينتهي اليوم ونحن نشعر أننا أنجزنا شيئا بينما لم نخطو الخطوة الأولى بعد. فكثير من الناس يمكن هي تروح إلى التخطيط الطويل والمستمر، لكن في الأخير هي ما تنجز. هل يمكن أن يتحول التخطيط أحيانا إلى وسيلة للهروب من التنفيذ نفسه؟ وهل تستخدم الانشغال بالتفاصيل عشان أنك تتجنب الخوف من الفشل أو التجربة؟ تحاول أنك تدقق على كل التفاصيل، تخطط بشكل كبير بس علشان أنك تنفذ فكرة أو مشروع معين، وفي الأخير ما يصير هذا التنفيذ، أو أنك تبدأ على الأقل في الخطوة أو المرحلة الأولى وبعدها ما تكمل.
1: يعني على أهمية التخطيط، التخطيط أمر مهم جدا، ولكن لأي مدى أنه هو هل مهم في كل شيء؟ هل يجب أن نأخذ فيه وقت أطول من التنفيذ؟ هل خلل بسيط في الخطة المعدة من التخطيط ممكن أن يأخرك خطوات أكثر عن البداية؟ هذا جانب من الدردشات اللي بندردشها معك إن شاء الله في هذا الصباح. خبرنا أنت بالعادة كذا، خليك أصفن شوية بينك وبين نفسك، شوف هل أنت من الأشخاص اللي خططوا فترة طويلة وما يطبقوا شيء في النهاية، ولا لا أنت من الأشخاص اللي يعني يعقلها وتوكل، يخلص أموره خلاص أول بأول، حتى لو كان في نواقص شوية في الخطة تأتي في الطريق لاحقا إن شاء الله.
0: آية العلوي تشارك في الموضوع، تقول صباح الخير، نحن نخطط كثيرا لأن التخطيط يمنحنا الشعور بالأمان والسيطرة، بينما الإنجاز يحتاج خطوة فعلية حتى لو كانت صغيرة وغير مثالية. شكرا لك يا آية على المشاركة. حلو أنك تخطط وتنجز أيضا، بس ما تهتم بالتخطيط وفي الأخير تنسى الإنجاز أو الوصول إلى النتيجة. شكرا أيضا لمن؟ صباح الخير لمحمود الشبيبي يقول صباح الضباب، كجمال وجودكم من البريمي، مصور لنا ما شاء الله بوابة البريمي، البوابة الجميلة وصورة الضباب واضحة جدا ما شاء الله. بالعادة يعني الأيام اللي تكون فيها رطوبة وقطرات الندى اللي تكون على الأشجار تكون يعني صورة الضباب منتشرة أو خلنا نقول واضحة جدا، خاصة في الطرقات، الناس اللي تعبر هذه الطرقات انتبهوا يا جماعة، ولو أنه يمكن وصلنا إلى الشروق خلاص، لكن إن شاء الله تكون دروبكم سالكة وسميحة. 724-24-10 هذا موضوعنا وننتظر مشاركاتكم مستمعين الكرام.

0: صباح الخير والبركة والعافية لكم جميعا. سيف العوفي من الرستاق، أهلا بك يا سيف. وصباح الخير لسليمان سعيد الذي يشاركنا هذا الاقتباس، يقول: انتهزوا فرصة الأيام فإنها لا تطول، املأوا عيونكم من وجوه الأحباب فلعلكم لا ترونهم بعد حين، وارتفعوا عن صغائر ودنايا الأمور لتجعلوا من رحلة العمر إبحارا سعيدا في بحر السلام. هذا الاقتباس اللي اختاره سليمان سعيد. أما اقتباساتنا تأتيك إن شاء الله في غضون لحظات.
1: صباح الخير لي بعد ما كتب اسمه أبو معاذ. طيب، يقول: شخصيا من المستحيل أبدأ بشيء بدون تخطيط أو بدون اكتمال الخطة، علشان بعدها لو صار لا قدر الله إخفاق ما بلوم نفسي على مرحلة ما عملتها. واستمر يا مخرج بالاختيارات الغنائية الجميلة، يقول لك أبو معاذ. يا سلام عليك يا جمال، تأخذ البساط عنا جمال، ترى شوي شوي
0: عمل فريق متكامل لو سمحت.
1: الفريق
0: الواحد.
1: يا سلام، ما أروعكم يا فريقنا. صباح الخير عليكم جميعا. هذه رسالة، ورسالة أخرى إن شاء الله راح نأخذها، ورسائل أخرى راح نأخذها ونتناولها إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة في صباح الخير يا بلادي. نذكركم برقم التواصل 7244210، مثل ما قالت لكم عائشة، اقتباساتنا تأتيكم في عطر الكلام.
2: عطر الكلام.

0: يكثر الكلام.
1: بعطر الأخلاق نبدأ عطر كلامنا، في أبيات لعبد الونيس زغلول كتب فيها: بين الزهور وبين العطر أنساب، إن فاح عطر ففي الأنحاء أسباب، يفشي جمال الفتى مكنونه أبدا، وإن يخفي مأثرة أبدتها أطياب، لو تستتر في ثوب الحياء غدت تشدو بأخلاقه في الكون أسراب، إن النفوس كأرض الله أخصبها لها جمال وأنغام وإطراب.

إذا تماديت في الإساءة إلى الكريم أحرجته حتى يعاملك بما يليق بفعلك لا بما يليق بطبعه، ولله در البحتري حين قال: متى أحرجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئيم.

وعن التغافل والتجاوز. كتب إبراهيم صواني: تجاوز، لا تدع ما راح يبقى، ولا تمدد يدا من أجل غرقى، ولا تندم على شيء وتدري بأنك لن تضيف إليه فرقا. تجاهل، عش نهارك كالمرايا، وهشم ليلك المصقول برقا. لقد أعطيت كلك، كيف ترضى بأن تعطى الذي منهم تبقى؟

0: 아이 또 롤캐네.
1: أكثر قرار مكلف قد تتخذه اليوم هو أن تقول سأفكر فيه لاحقا، ليس لأن القرار صعب، بل لأن الأشياء المؤجلة تبدأ بالعيش في رأسك دون أن تنتهي. رسالة لم ترد عليها، فكرة لم تبدأها، اعتذار تؤجله، أو موعد للتواصل تظل تقول إنك ستحدده. بعض الأشياء لا تحتاج قراراً أفضل، بل تحتاج إلى موعد محدد.

ومن أجمل الأمور في الدنيا وأصعبها وأكثرها أجراً تربية البنات، فحين يكون الأب حنوناً مع ابنته لا ينشئ فتاة مدللة، بل يصنع امرأة تعرف قيمتها ولا تقبل أن يقلل أحد من شأنها، كما أن حنان الأب لا يصنع ابنة ضعيفة، بل يمنحها أماناً يجعلها أكثر ثقة وقوة واستقلالاً، كتب فرانسوا داراني. يخلق الأب أقوى البنات في العالم عندما يكون حنوناً معهم.

0: الجنرال والفيلسوف والخبير الاستراتيجي العسكري الصيني سون تزو كتب أن تقاتل وتنتصر في جميع معاركك ليس هو قمة المهارة، إنما قمة المهارة أن تخضع خصمك دون قتال.
1: وعن القراءة كتبت الكاتبة الكويتية بثينة العيسى: كل كتاب تقرأه سيأخذك خطوة أعمق نحو فهم نفسك. مع مزيد من القراءة ستجد أن الأمر في غاية البساطة. الإنسان كائن قارئ، يقرأ نفسه في الكتب، ويقرأ الكتب في العالم، ويقرأ العالم في نفسه.
0: ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها الشاعر السعودي محمد لجويسم، قال فيها: صباح الخير يا حسنا تجلى، فأورق في رياض الوجد فلا، لقد قالت له العينان أهلا، فرد القلب يا أهلا وسهلا، خذيني في الصباح نثيث عطر، خذيني بسمة كحلا وظلا، صباح النور يا أحلى الأماني، ويا أحلى ويا أحلى وأحلى.

يا صباحات اللطف والحب والرضا والسعادة لكم جميعا، أنتم ومن تحبون بإذن الله تعالى. أجمل ما في الصباح أنك تشعر بالاطمئنان والأمان، الحمد لله أن في رحاب هذا الوطن العزيز، وكذا أيضا أنك تحس أنك مطمئن على أحبابك قبل ما تطلع من المنزل. أكيد أغلب المنازل تبارك الرحمن الآن زحام الصباح مع وجود المدارس وتفاصيل أيضا من عادوا إلى الكليات والجامعات. هذه الصحوة المبكرة الجميلة اللي يتشارك فيها الجميع، ونحن مرافقينكم في دروبكم الصباحية إن شاء الله حتى تمام 9 في صباح الخير يا بلادي. هل تكثرون التخطيط قبل التنفيذ؟ ما تأثير ذلك على حياتكم؟ شاركونا على 724-24-10، لكن نذهب قبلها للفترة الإخبارية الأولى والزميل بدر الظفري.

بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى نستهلها بالعناوين.

0: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته، وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف، وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية. حفت بها طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام اليوم بمشيئة الله مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان أيده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال المساعدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال عماني، وقعت 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع خلال افتتاح فعاليات أكتوبر العمران. رعى الافتتاح معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
1: نخبة من القيادات والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم يرسمون في مسقط ملامح مستقبل أكثر استدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسريع جاهزية البنية الأساسية لمدن الغد، وذلك في معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في نسخته السادسة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموئل 2026. ويستعرض المؤتمر مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة والمرونة الحضرية والحلول والتحديات في هذا الجانب، كما يشارك في المعرض مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين والمتحدثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض مشروعات المدن المستقبلية العمانية أمام المجتمع الدولي. وخلال الفعالية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مدينة السلطان هيثم، منها إسناد مناقصة أعمال الحزمة 22 لتحويل مجرى الوادي على امتداد الحدود الشرقية لقصر البركة بأكثر من 14 مليون ريال عماني، وإنشاء المجمع التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى دار الرعاية لكبار السن بأكثر من 12 مليون ريال عماني. وفي مدينة الثرية توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للحي رقم 5 A و B و C وتصميم المرحلة الثالثة بأكثر من 104 ملايين ريال عماني. كما وقعت الوزارة اتفاقية تطوير حي سكني متكامل في مدينة خزائن الاقتصادية بخمسين مليون ريال عماني، إضافة إلى توقيع اتفاقيات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح في عدد من الولايات بنحو 186 مليون ريال عماني. من جهتها وقعت وزارة التراث والسياحة 3 اتفاقيات لتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتطوير مشروع البندر المجمع السياحي المتكامل ب 700 مليون ريال عماني، وعقد حق الانتفاع واتفاقية تطوير مشروع ينكي تيلز ب 80 مليون ريال عماني. وفي كمزار بمحافظة مسندم جرى توقيع اتفاقيتي إنشاء مدرسة حكومية ومركز صحي بخمسة ملايين ريال عماني. ويعزز إدراج هذا الحدث ضمن الرزنامة العالمية مكانة سلطنة عمان في الحوار الحضري الدولي، بما يسهل نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات لتطوير المدن العمانية من خلال الجمع بين استعراض قدرات السوق العماني وتوظيف الخبرات الأممية لتحقيق فرص استثمارية وتطويرية مباشرة يدعمها الهدف الأسمى لليوم العالمي للموئل المتمثل في توفير المسكن الملائم للجميع.
0: هذا وتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر العمران والبيت والبناء جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من سلطنة عمان ودول عربية وتركيا وباكستان، وحوارا رئيسا تحت عنوان مسكن ملائم للجميع، فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو لبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع وتجارب الفائزين بجائزة سجل الشرف لموئل الأمم المتحدة، كما يتناول تطوير محطات القطار الخفيف في مسقط ودور الفضاءات العامة والتجديد الحضري في ازدهار المدن. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها شرق الخليل.
2: الاشتباه ذريعة يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي للقتل. مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية شهد إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه مركبة تقل 3 فلسطينيين بدعوى الاشتباه في محاولة تنفيذ عملية دهس. الجنود منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة المستهدفة ليعلن لاحقا عن استشهاد أحد الشبان وإصابة آخرين أحدهما بحال خطرة. في الضفة تتصاعد عمليات التهجير القصري عبر الهدم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم ل 740 منشأة سكنية وزراعية وتجارية، إلى جانب إصدار إخطارات بالهدم ل 254 مبنى بذريعة عدم الترخيص. يضاف لذلك سلسلة الهجمات اليومية من جيش الاحتلال الذي اقتحم عدة مناطق واعتقل أكثر من 20 فلسطينيا وطارد المزارعين واستهدفهم بقنابل الغاز والصوت، مع تجريف أراض زراعية خاصة في قرية المغير قرب رام الله. المستوطنون يشاركون في مشهدية التصعيد، إذ جرف بعضهم أراض زراعية غرب سلفيت وأحرقوا محاصيل زيتون غرب رام الله، إلى جانب تنفيذ اقتحامات لتجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية. قطاع غزة على موعد متشدد مع القتل الإسرائيلي. غارة جوية طالت تجمع فلسطينيين غرب خان يونس تسببت في استشهاد شاب وإصابة 4 بعضهم بحال خطرة، وأصيب آخرون في هجمات بالمدفعية والرصاص الثقيل شمال وشرق القطاع في وقت يبقى التهديد الإسرائيلي بالقتل قائما، إذ صرح رئيس أركان الجيش إيل زمير أن 2000 فلسطيني ممن عبروا حدود غزة في 7 أكتوبر هم على قائمة الاستهداف. إسرائيل التي حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني دمرت 82% من المباني في قطاع غزة، يواصل جيشها العمل لإقامة خندق واسع على امتداد المناطق التي يسيطر عليها إلى جانب إقامة ساتر ترابي وحاجز لمنع مرور المركبات، في مؤشر على نية إسرائيل عدم الانسحاب من المناطق شرق غزة رغم الحديث عن إمكانية تفعيل وقف إطلاق النار. سكان القطاع يعانون مع دخول فصل الشتاء، إذ تعرقل سلطات الاحتلال منذ 7 أشهر إدخال مستلزمات الشتاء والإيواء. غزة والضفة الغربية تحت حراب القتل والتصعيد الميداني الإسرائيلي، والقدس المحتلة وبلداتها في مواجهة مع التهويد واستهداف الوجود الفلسطيني. جيش الاحتلال اقتحم بلدتي العساوية وعناتة وأخطر بهدم منازل بالتزامن مع المضي قدما في مشاريع الاستيطان التهويدية. بغياب ضغط أو ردع دولي تكثف إسرائيل سياستها الإقصائية المتطرفة بحق الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى باكستان في مسعى لدعم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير خارجيته محمد إسحاق دار. وأشاد غوتيريش باستمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها باكستان بشأن الصراع في الشرق الأوسط التي أسفرت عن مذكرة تفاهم أفضت إلى وقف إطلاق النار. اعتبر رئيس روسيا الدرع الفضائي ضامنا لأمن روسيا ويسهم في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي، وحذرت موسكو من أنها ستسقط أقمار ستارلينك في حال تم حجب نظام راسفيت الروسي. من جهتها أعلنت القوات الأوكرانية تدمير طائرتي سوخوي قاذفة ومقاتلة روسية.
3: أكد الرئيس بوتين ضرورة مواصلة تعزيز قدرات المجموعة المدارية للأقمار الصناعية وتطوير البنى التحتية لأحدث نماذج الأسلحة، معتبرا أن الدرع الصاروخي الفضائي الروسي أداة فعالة للحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي. جاء ذلك إبان الاحتفال في 4 أكتوبر بيوم القوات الفضائية الروسية التي عززت حماية أمن روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أنشأت وأدخلت حيز الخدمة في القوات الفضائية منظومة للمراقبة المدارية والرادارية لاتجاهات الخطر الصاروخي ولضمان المراقبة العالمية للوضع في الفضاء، مع إتقان استخدام الأسلحة الحديثة ووسائل الإنذار من الهجوم الصاروخي. وفي وقت متزامن تقريبا أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن حجب نظام راسفيت الروسي للأقمار الصناعية تلبية لطلب الرئيس الأوكراني سوف يؤدي إلى حرب فضائية شاملة، وأن على الأمريكيين أن يدركوا في مثل هذه الحالة أن أقمارهم الصناعية ستارلينك ستتساقط كما تتساقط ألعاب الزينة من فوق شجرة الميلاد الذابلة. أجدر بالذكر أن الرئيس زيلينسكي كان قد طلب من الرئيس ترامب حسب فاينانشال تايمز حجب نظام راسفيت الذي يعطي ميزات واسعة للقوات الروسية لمهاجمة المواقع الأوكرانية بتوجيه من الأقمار الصناعية، خاصة أن نظام ستارلينك الأمريكي لا يعمل فوق الأراضي الروسية، ناهيك عن أن النظام الروسي يتفوق على نظيره الأمريكي باستخدام قناة اتصال ليزرية قد تدخل قريبا في المنظومة الأمريكية. من جهة ثانية أوضحت نيويورك تايمز أن توسيع القوات الروسية لقصفها الجسور والبنى التحتية الأوكرانية قد يؤدي إلى كابوس لوجستي لأوكرانيا، حيث يمكن أن يضعف جديا الهياكل الحاملة لهذه الجسور وتحول دون استخدامها لفترات طويلة، في حين استهدفت القوات الأوكرانية مطار خانسكايا في جمهورية أديجيا الروسية وتمكنت من تدمير طائرتين قاذفة ومقاتلة من طراز سو وهما على أرض المطار ومستودع للقنابل الجوية الموجهة، كما باتت تستخدم مسيرات ضخمة لإسقاط مركبات أرضية روبوتية محملة بالمتفجرات خلف خطوط القوات الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: منحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام للأمريكي كارل داشروث والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل، تقديرا لأبحاثهم حول القنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. وأشارت لجنة الجائزة بأعمالهم وصفة إياها بأنها اكتشافات أدت إلى تطور علم البصريات الوراثي الذي يتيح تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت هيئة الطيران المدني أن قيمة الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران بسلطنة عمان بلغت 150 مليون ريال عماني منذ العام 2020، وتستهدف استقطاب 1.7 مليار ريال عماني بحلول عام 2040. جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار بقطاع الطيران الذي يهدف إلى جذب استثمارات جديدة ورفع الوعي بالفرص الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتسليط الضوء على الاستثمار في التقنيات الناشئة وتنمية الكوادر البشرية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في العاصمة البحرينية المنامة. ناقش الاجتماع أهمية تعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات ودراسة إمكانية بناء مشروعات للربط المائي بين دول المجلس والاستمرار في تعزيز الربط الكهربائي، بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة منظومات الكهرباء والماء من خلال تطوير مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وفي المنامة شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستدامته على مستوى يتعدى الإنتاج ويشمل ضمان الوصول وتنويع منافذ التصدير وضمان استمرارية سلاسل الإمدادات. كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروعات الطاقة ودعم التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التكامل بين دول المجلس بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية قطاع الطاقة. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. بحث معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مع معالي موسى عزان رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة، بحث مجالات تعزيز التعاون التشريعي

0: البرلمانات. هذا وترأست سلطنة عمان أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي عقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. وبحث الاجتماع تنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشة البند الطارئ المقدم من المجموعة العربية، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد. كما ترأست سلطنة عمان الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الجمعية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماعين معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. لشنت جامعة صحار كرسيين بحثيين، أحدهما بشراكة وطنية في مجال البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآخر بتعاون دولي في مجالات الثقافة والفنون والتجارة. كما جرى التوقيع على مذكرة صناعية لإنشاء وتشغيل مركز للتدريب على تنمية المهارات وبناء القدرات بالجامعة.
1: من البحث إلى بناء المهارات، توسع جامعة صحار شراكاتها الوطنية والدولية من خلال تدشين كرسيين بحثيين وإطلاق شراكة صناعية جديدة بالتزامن مع احتفالها بمرور 25 عاما على مسيرتها. سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار:
2: هذه الخطوات حقيقة تعزز من منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وأيضا تعزز من دور الجامعة بحيث أنها تكون جامعة ريادية ذات أثر في المجتمع. وهذا حقيقة ما شهدناه خلال السنوات الماضية، هناك حراك قوي جدا يعني في مجال البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، والجامعات لها الدور الأكبر حقيقة في تحريك هذه المنظومة على المستوى الوطني، مما يعكس حقيقة المؤشرات الدولية وترتيب سلطنة عمان في مؤشرات مثل مؤشر الابتكار العالمي وغيرها.
1: الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار:
3: وقعت جامعة صحار ثلاث شراكات مختلفة ولكنها تهدف إلى غاية واحدة، هو معرفة أقوى وبناء قدرات وطنية مؤهلة، وكذلك تجهيز المجتمع والاقتصاد الوطني لمستوى أكبر ومستقبل أزهر بإذن الله.
1: كرسي صحار الدولي للبحوث المالية الذي أنشئ بالشراكة مع صحار الدولي يركز على البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم صناع القرار ويعزز أداء القطاعين المالي والمصرفي.
4: زاهر بن خصيف الحراسي صحار الدولي: من خلال دراسة التحديات التي تعيق بعض هذه المؤسسات يأتي دور هذا الكرسي لاستباق احتياجات هذه المؤسسات من كل النواحي.
1: كما أطلق كرسي بحثي عماني هندي بالشراكة مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتجارة ودعم التبادل المعرفي بين البلدين. وجرى كذلك توقيع مذكرة تعاون مع شركة جندال للحديد عمان لإنشاء مركز للتدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل.
5: المهندس سامي سالم الساحب نائب رئيس التنفيذي شركة جندال حديد. البرنامج مدته بتكون إن شاء الله عامين، سنبدأ إن شاء الله بثلاث برامج مهنية كمرحلة أولى، هدفنا أن نوصل إلى خمسة برامج مهنية. يتم تحديد هذه البرامج بتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والتنمية والاستثمار، وزارة العمل وجامعة صحار.
1: مبادرات تتنوع بين البحث العلمي وتنمية المهارات والشراكة مع القطاع الصناعي لتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل بين مختلف القطاعات. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ نحو 5,500,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالية قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغت نحو 15,900,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي.

0: كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتبلغ نحو 10 مليارات و400 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز نحو 10 مليارات و400 مليون ريال عماني، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى نحو 4 مليارات و300 مليون ريال عماني. بدأت في مسقط النسخة الثانية من برنامج تكافل عمان للتدريب المقرون بالتوظيف في قطاع التأمين الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية وشركة تكافل عمان للتأمين.
1: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة أولى وتقود الفرد نحو تذليل العقبات وتحقيق الأهداف والمنجزات، وما بين التحصيل الأكاديمي والدخول في سوق العمل يتطلع الخريجون الجدد إلى بداية مستقبلهم الوظيفي في قطاع التأمين عبر بوابة برنامج تأهيلي تقدمه شركة تكافل عمان للتأمين وبإشراف من وزارة العمل وهيئة الخدمات المالية. علي بن سيف المعني، رئيس مجلس الإدارة في شركة تكافل عمان.
2: تكافل عمان شركة تأسست لتقديم منتجات إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع التأمين التكافلي. من ضمن أهداف الشركة كذلك الغير تجارية هي تطوير وصقل المهارات الطلبة الخريجين لإعدادهم لسوق العمل في قطاع التأمين التكافلي. تأتي مبادرة تعليم من ضمن هذه الأهداف المرسومة في الشركة خلال الفترة القادمة.
1: برنامج تكافل للتعليم التدريبي يحط رحاله في نسخته الثانية، ويستهدف عبر مراحله تأهيل 13 شخصا من الباحثين عن عمل، وسيجوبون خلال 6 أشهر مختلف أقسام الأعمال التأمينية، والغاية من ذلك تتمثل في ملامسة بيئة العمل في هذا المجال المتقدم وتطوير المهارات المهنية والشخصية اللازمة واكتساب تجربة عملية مباشرة عبر الاحتكاك مع ذوي الخبرات الطويلة في قطاع التأمين. وكغيره من القطاعات الأخرى يتجه قطاع التأمين في سلطنة عمان نحو مزيد من التقدم، والذي يبنى على سياسات تشريعية وقوانين تنظيمية تحت مظلة هيئة الخدمات المالية. وتأكيدا على أهمية هذا القطاع، فقد بلغت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2025 قرابة 1.3%، وبارتفاع عن العام الذي سبقه، فضلا عن ما يمثله التأمين من حاجة أساسية للأفراد والمؤسسات وقت حدوث المخاطر والأزمات الطارئة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق 2 يوم، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نزار بايف الدولي بأستانا. بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة الزميل جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم جزيلا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. الجبل الأخضر، الأعالي الشاهقة، المدرجات الخضراء المدهشة، الأجواء المنعشة، الفاكهة ورائحة ماء الورد الزكية. استمعوا إلينا في ولاية الجبل الأخضر وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: مستمعنا العزيز، نصبح عليك من جديد ونتمنى لك إن شاء الله صباح ويوم موفق بإذن الله تعالى. شكرا لي يا زميل بدر ظفري على الفترة الإخبارية الأولى. اليوم سنتناول في مواضيعنا لهذه الحلقة بداية عن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية كازاخستان. يوم الأمس شهدنا الاستقبال الرسمي لجلالة السلطان المعظم فور وصوله إلى أستانا، حيث وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يوم الأمس مساء إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. كان فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والموجود في أستانا سيكون معنا بإذن الله تعالى في قادم الوقت للحديث حول هذه الزيارة. كذلك أيضا عزيزي المستمع سيكون لنا حديث حول انطلاق تقويم أداء المدارس للمرحلة الثانية ل 71 مدرسة حكومية وخاصة للفصل الدراسي الأول من عام الدراسي 2026-2027. والدكتور أحمد المعمري المتحدث الرسمي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم سيكون معنا للحديث حول هذه المدارس الحكومية والخاصة الخاضعة لتقويم الأداء.
1: صباحات مليئة باللطف والبركة نرجوها لك دائما مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة. إذن فعلا خالد، انطلاق تقويم أداء المدارس للمرحلة الثانية 71 مدرسة حكومية وخاصة لهذا الفصل الدراسي الأول، خطوة جدا مهمة بالطبع تحدثنا عنها في حلقات سابقة منذ انطلاقتها هذه الخطوة خالد ومستمعنا العزيز. أداء المدارس يجب أن يتم الوقوف عند في كل مرحلة، ما هي مساحات الإنجاز الجديدة، ما هي مساحات التي من المفترض يتم التحسين فيها، العلاقة بين المدرسة وولي الأمر، تحسين أداء الطالب، أمان الطالب، الكثير من التفاصيل المرتبطة بتقويم أداء المدارس. وكذلك بإذن الله تعالى سيكون لدينا حديث عن موضوع آخر مرتبط بتوظيف تقنية البلوك تشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير. كثير يعني مؤسف لما تشوف أن مثلا شخص ما في مكان ما يعمل في عمل مؤثر ولكن يعني وصل لمكانه عبر شهادة مزورة أو عبر شهادة مشترى. فلذلك يعني مهم جدا الموضوع المرتبط بالتحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها أيضا من التزوير وتوظيف كل التقنيات الحديثة المرتبطة بهذا السياق. بيكون معنا الأستاذ أيوب العامري إن شاء الله رئيس قسم تنمية الاتصال ودائرة شؤون الاتصال والمعلومات في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.
0: نذكركم مستمعين الكرام بعد بموضوع حلقتنا لهذا الصباح وندعوكم أيضا للمشاركة فيه. خزنوا هذا الرقم معكم 724-24-10 ويلا ننتظر المشاركات حول موضوع حلقتنا لهذا الصباح الذي نتناقش فيه وهو كثرة التخطيط. هل نخطط أكثر مما ننجز؟ نكتب قوائم، نرتب مواعيد، نشتري كتب، نبحث عن أفضل طريقة وننتظر اللحظة المناسبة علشان نبدأ؟ هذا يأتي كله في كثرة التخطيط واللي قد يتحول إلى وسيلة للهروب من التنفيذ أصلا. هل نستخدم الانشغال بالتفاصيل عشان نتجنب الخوف من الفشل أو التجربة؟ هل أنت من الناس اللي تخطط بشكل كبير بس تتأخر في التنفيذ أو حتى ما تنفذ؟ هل الخطوة الصغيرة غير المثالية أفضل من خطة مثالية لم تبدأ؟ نسألكم وننتظر منكم الإجابة مستمعين على 724-24-10.
1: من المشاركات سالم الهاجري يقول: التخطيط الصحيح لتحقيق أهدافك هو الفرق بين شخص يتمنى وشخص ينجز، لأن الأمنيات بدون خطة مجرد رغبات جميلة لا أكثر، والتخطيط يحول الهدف من فكرة في بالك إلى واقع قابل للتنفيذ. التخطيط وحده لا يصنع الإنجاز، بل يصبح ذا قيمة عندما تقترن به قوة التنفيذ، المتابعة اليومية ولو كان بخطوات صغيرة. التكرار يصنع الانضباط، والانضباط هو اللي يصنع النتائج، والنتائج تبني عقلية إنتاجية لا تعرف التوقف. ويختم رسالته يقول: نفذ أكثر، قلل من التفكير الزائد. النجاح لا يقاس بما تخططه أو بما تخطط له، بل بما تنجزه. يقول هو يعني من الناس اللي تفكر كثير وتنفذ ببطء. أنت وش تجربتك مع التخطيط حسب مشاريعك؟ هل غالبا تأخذ وقت طويل تنفذ بسرعة حتى لو كانت الخطة ما كاملة؟ شاركنا على 724-24-10. تقبل منا التحية، نكون معك إن شاء الله حتى 9. في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي.
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. يحييكم مخرجنا جمال بن محمد الشاعري.

0: معنا في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. أهلا وسهلا بالجميع. أذهب وإياكم إلى أستانا كازاخستان، سنتعرف على أبرز التفاصيل المرتبطة بزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى كازاخستان ورئيس توكايف في مقدمة المستقبلين لجلالة خالد.
1: شاهدنا الصور الجميلة اللي وصلتنا من أستانا ونشرتها وكالة الأنباء العمانية عايشة. الجميل هو التفاعل مع الصور التي كانت لجلالة السلطان المعظم مع الأطفال العمانيين اللي كانوا موجودين في لحظة الاستقبال بعد دخول جلالة السلطان المعظم إلى قصر الاستقلال هناك في العاصمة أستانا. كانت صور جميلة وأيضا تفاعل الأطفال وحماسهم لمصافحة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. نذهب إلى أستانا ويكون معنا المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للحديث حول هذه الزيارة. مهندس إبراهيم يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: أهلا وسهلا بكم، صباح النور ويا مرحبا.
1: يا مرحبا وسهلا. إيش الانطباعات في أستانا حول الزيارة السامية لمولانا السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وأيضا استقبال الرئيس الكازاخستاني يوم الأمس في مقدمة المستقبلين كان لجلالة السلطان المعظم؟ كيف تبدو الأجواء أيضا بشكل عام هناك في أستانا مهندس إبراهيم؟
2: شكرا جزيلا لكم. وحقيقة الأجواء حقيقة باردة كثير والأجواء جدا جميلة. يعني طبعا هناك طبعا اهتمام كبير يعني في أستانا بزيارة المقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. وطبعا بما تمثل هذه يعني الزيارة من أهمية في تعزيز العلاقات العمانية الكازاخستانية وأيضا الانتقال بها أيضا لآفاق أوسع وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية أيضا. ونحن نشوف يعني ونرى ان هذه الزياره يعني ستفتح فرص يعني جديده وخاصه امام القطاع الخاص في يعني بين البلدين وتعزز ايضا التواصل بين اصحاب الاعمال بما يساهم ايضا في بناء شراكات يعني عمليه ومستدامه تخدم المصالح المشتركة يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان.
1: نعم مهندس إبراهيم، إيش أبرز القطاعات الاقتصادية اللي يمكن أن تشهد تعاون أكبر بين البلدين؟ ونشوف إن شاء الله اليوم توقيع مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات أو الشراكات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان.
2: والله يشوف حقيقة هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يعني يمكن أن يعني تشهد تعاون أكبر بين البلدين وفي مقدمتها يعني طبعا الطاقة والتعدين والأمن الغذائي الخدمات اللوجستية السياحة أيضا يعني البلد غني بالسياحة أيضا والبلدين طبعا يمكن يكون فيها تفعيل أيضا الجانب السياحي إنشاءات وأيضا في مجال التقنيات الحديثة اللي منها الذكاء الاصطناعي والأمور الأخرى. وأعتقد أنه يعني يميز هذا التعاون هو وجود فرص يعني حقيقية يعني بالتكامل بين السلطنة وكازاخستان. فكازاخستان تمتلك يعني موارد وإمكانيات أيضا جيدة والسلطنة أيضا معانا تتميز بأشياء كثيرة ومن ضمنها أيضا موقعها الاستراتيجي والمواني ومناطق الاقتصادية اللوجستية أيضا المتطورة اللي ممكن أيضا تكون هي بوابة لأسواق آسيا الوسطى وأسواق الخليج وأفريقيا. فنتوقع إن شاء الله من هذه الزيارة أيضا تكون هي انطلاقة لمشاريع كثيرة في المستقبل بإذن الله تعالى.
1: أيضا دور غرفة تجارة وصناعة عمان وأنت عضو مجلس الإدارة مهندس إبراهيم في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بين سلطنة عمان وأيضا جمهورية كازاخستان وأيضا يعني التجار فيما بين الجانبين، كيف سيكون لهم التعاون المثمر لسلطنة عمان وأيضا حتى كازاخستان؟
2: والله شوف حقيقة يعني نحن في مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة عمان أيضا حرصنا أن تكون هذه الزيارة أيضا والزيارات الأخرى يعني نقوم بدور كبير يعني ومهم أيضا في تقريب يعني مجتمع الأعمال بين البلدين ومن خلال أيضا التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية وأيضا تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين البلدين وتبادل أيضا الوفود التجارية. وأيضا كان في زيارات سابقة يعني سعادة وكيل سفير السلطنة ويعني في تنسيق بين السفراء أيضا وتعزيز التواصل المباشر أيضا بين الشركات العمانية والكازاخستانية. فنحن نركز على أن تتحول يعني هذا كل هذه اللقاءات إلى يعني تبادل أيضا من تبادل معارف وتبادل معلومات بين الشركات إلى شراكات ومشاريع مستقبلية فاعلة يعني سواء في الاستثمار في كازاخستان أو الاستثمار في السلطنة يكون أيضا زيادة في التبادل التجاري بين البلدين وجنب أيضا الاستثمارات وبناء علاقات أيضا اقتصادية مستدامة. فأتوقع إن شاء الله أن تكون حراك يعني جيد خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى. والأخوان جزاهم الله خير يعني بذلين جهود كبيرة في تعزيز هذا التعاون يعني.
1: نعم كل التوفيق لكم إن شاء الله في تعزيز هذا التعاون وأيضا دوركم الذي تقومون به بمجلس إدارة غرفة وتجارة إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز هذا التعاون بين التجار في سلطنة عمان وكذلك أيضا نظرائهم في جمهورية كازاخستان. شكرا لكم مهندس إبراهيم وبالتوفيق بإذن الله تعالى.
2: شكرا شكرا جزيلا لكم بارك الله فيكم.
1: شكرا للمهندس إبراهيم بن عبد الله الحسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كان معنا من أستانة. وفي أستانة يوم الأمس كان استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالبساط الأزرق الذي سأل عنه أحد المستمعين مثل ما قال مخرجنا. البساط الأزرق أو السجاد الأزرق في كازاخستان بدل الأحمر هو يشير إلى ثلاثة مفاهيم رئيسة تختلف باختلاف السياق سواء كان سياسي أو ديني ومعماري أو فني تقليدي. البساط الأزرق في البروتوكول السياسي هو بديل السجاد الأحمر وجرت الأعراف الدبلوماسية لكازاخستان بالتحديد يتم فرش السجاد باللون الأزرق لاستقبال قادة وزعماء العالم في المراسم الرسمية بدلا من السجاد الأحمر التقليدي. السبب والرمزية عزيزي المستمع يعود ذلك لكون اللون الأزرق هو اللون الوطني والأساسي لعلم كازاخستان اللي فيه الشمس وأيضا الصقر. في الثقافة الكازاخية أو في التراث التركي القديم يرمز اللون الأزرق أو التركوازي إلى السماء السلام الاتساع ويحظى بتقدير واحترام بارز يفوق أي لون آخر. على سبيل المثال في مسجد أستانة الكبير السجادة الزرقاء الكبرى وهو يعد الأكبر في منطقة آسيا الوسطى وهي أيضا أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم. لذلك هذه هي دلالات أو رمزية اللون الأزرق أثناء استقبال جلالة السلطان المعظم في أستانة.
0: أيضا هذا الموضوع على غرار استخدام تركيا رجب طيب أردوغان غير اللون الأحمر في سجادات الاستقبال البروتوكولات من الأحمر إلى التركواز. وبالمناسبة كلمة تركواز اللون الأزرق معناتها اللون التركي تركواز هذه هي معنى الكلمة. فهم أيضا يعني لون مقدر في ثقافتهم حتى تجدونه في النقوش في الإسلامية في الأثاث الكثير من الأزرق تلك الدرجة بالتحديد التركواز. فلكل دولة يعني كذا بعض
1: شاهدنا في السعودية أيضا
0: السعودية اللون اللافندر
1: لافندر نعم. البنفسجي
0: والارتباط أيضا بالطبيعة السعودية والورود في الطائف. هي بروتوكولات يعني كل شخص يستطيع من خلالها أن يبرز ثقافته الخاصة بعيدا عن البروتوكول العالمي. هو أساسا في سالفة السجاد الأحمر قديمة جدا يعني من زمن البابليين وأقدم يعني لأن كان اللون الأحمر من أغلى الألوان فمرتبط بالثراء دائما ليصلون لدرجة الأحمر لتفرش في السجاد يعني يستخدمون مواد غالية جدا غالية الثمن. لذلك كانت دلالة على الثراء واستقبال أيضا العائدين من الحروب الفائزين في حروب كبيرة جدا الملوك وغيرها من التفاصيل. فتوارثت هذه العادة منذ قديم الأزمان، استقبال طبعا الضيوف وكبار الشخصيات بالسجاد الأحمر، وطبعا قامت بالتغييرات عديد من الدول لإيضاح المكانة الحضارية والخصوصية الحضارية أيضا لها.

0: موفون من عهد النبي بإذن الله تعالى نوفي بالعهد والولاء والوفاء للوطن العزيز. جميل الكلمات، إيش المنكب حذو المنكب، يعني كذا الكتف جنب الكتف كلنا صفوف متراصة لأجل هذا الوطن العزيز. صباح السعادة لكم جميعا، صباح الإشراق لكل المتفاعلين على 724-2410. سألنا عن التخطيط، هل تطول كثير غالبا في التخطيط بعدين تنفذ خطواتك؟ ضيع عليك هذا الشيء كثير من المشاريع ما بديتها، ولا أنت من الأشخاص اللي لازم يدققوا في كل خطوة عشان تبدأ؟ وبعض الأشخاص على النقيض، لا، إذا جات فقط فكرة رائعة عند المقومات الأولية لها يعني يمضي فيها. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يشارك ويقول: صباح الأنوار لكم جميعا. التخطيط الجيد مهم لتحقيق الأهداف، ولكن ليس دائما، والتردد الزائد يفسد عليك تحقيق الأهداف السريعة. كما يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وأيضا يقول كما يقال: اعقلها وتوكل. ودمتم بود، تحياتنا لكم أبو حكيم الدبدوب.
1: أما سالم بن محمد الهاجري يقول: أنا من الناس اللي تفكر كثير وتنفذ ببطء. قرينا رسالته عايشة؟ قريناها؟
0: قرينا رسالته.
1: أوكي. فأنا يعني على بالي إن ما قارين الرسالة. عموما يعني يتحدث عن التخطيط. شكرا لك يا سالم، صباح الخير أيضا لخميس البريكي من ولاية المصنعة. صباح الخير، هذه رسالة صباحية، سليمان سعيد العاصمي. أتمنى يوم من الأيام تشارك معنا في موضوع الحلقة يا سليمان اللي ترسل لنا رسائل صباحية. أبو أسعد الساعدي من منطقة الحدة يقول: حفظ الله السلطان في الحل وفي الترحال. شكرا لك. أيضا يوسف الصوافي: صباح الخير، صباح النور. صباح النور،
0: صباحكم عافية وبركة. نحن معاكم واصلين مشوارنا المنوع، أخبارنا العديدة، من ضمنها أخبار جائزة نوبل للطب لعام 2026. راحت هذا العام لثلاث أطباء ربطوا بين الضوء، علم البصريات، وأيضا التحكم في خلايا الدماغ. عزيزي المستمع، فاز العلماء كارل دايلسوف وبيتر هيجمان وجورج ناجل بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب عام 2026، كل ذلك تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية اللي تستجيب للضوء، وأيضا طوروا تقنية البصريات الوراثية. هذا حسب ما أعلنت عنه لجنة نوبل في ستوكهولم أمس الاثنين. هذه التقنية إيش تسوي؟ تتيح للعلماء والأطباء التحكم في نشاط خلايا محددة باستخدام الضوء بعد جعلها حساسة له وراثيا. يعني ما فقط العملية تصبح في الشخص اللي الحين مثلا جالسين يشتغلوا على خلايا الدماغ عنده، لا، ممكن أنها تصير لاحقا حتى مورثة، خصوصا الخلايا العصبية. هذا منح الباحثين أداة شديدة الدقة لدراسة عمل الدماغ والدوائر العصبية، وفتحت أيضا آفاق جديدة لفهم عدد من الاضطرابات العصبية وتطوير علاجات مستقبلية لها. إذن كشفوا دوائر عصبية حتى مرتبطة بالذاكرة، تتحكم في الذكريات، المشاعر، بعض السلوكيات أيضا المحددة المرتبطة باضطرابات عصبية ونفسية. هذا جد مهم يعني في مجال الطب السريري، ويستخدم الباحثون في هذه الطريقة في محاولة لاستعادة البصر مثلا، من ضمن التجارب اللي سووها استعادة البصر لدى بعض الأشخاص اللي كانوا يعانوا من ضعف شديد في الإبصار. يعني دائما نقول أن جسم الإنسان عالم غريب، سبحان الله، الأجهزة في ترابطها بعضها ببعض، ومن أصعب الأجهزة دراسة في الدماغ في الإنسان هو الدماغ حتى الآن. يعني كثير من الدراسات البشرية الطبية العلمية الدقيقة عملت لأدمغة سواء كان الحيوانات المخبرية أو حتى البشر، اللي بعضهم يتبرع حتى لاحقا مثلا بعد وفاته بالدماغ لأغراض علمية. حتى الآن لا يزال العالم والعلم عاجزا عن فهم كل التفاصيل المرتبطة بهذه الآلة العظيمة الدماغ. فرائع جدا أن يتم العمل على كل التفاصيل المرتبطة ب حتى فهم أساساً آلية عمل هذا الدماغ، وأيضاً التفاعل بين خالد الخلايا المختلفة، الخلايا العصبية من أصعب أساساً الخلايا اللي تم الاشتغال على فهمها طوال السنوات الماضية.
1: نعم، أيضاً هذه الطريقة تستخدم الآن في مختبرات حول العالم للكشف عن أسرار الدماغ. واحدة من الطرق التي استخدمها الفائزين الثلاثة في جائزة نوبل للطب عن اكتشافهم في علم البصريات الوراثي. دائما نسمع عن جائزة نوبل، يمكن تحدثنا عن هذه المعلومة أو جبنا معلومة بسيطة فقط عن جائزة نوبل هذه المرة في الطب، وبالتحديد فازوا فيها في علم البصريات الوراثي. لكن جائزة نوبل تمنح في 6 مجالات: الفيزياء، الكيمياء، الطب أو علم وظائف الأعضاء، في الأدب، وفي السلام. من أسس جائزة نوبل هو العالم السويدي ألفرد نوبل، مخترع الديناميت، وقد أوصى في وصيته بأن تخصص ثروة لإنشاء جوائز لمن قدموا أكبر منفعة للبشرية. بدأت الجائزة عام 1901 بعد وفاة ألفرد نوبل، وهو مؤسس الجائزة، في 1896. أيضا من ضمن المجالات العلوم الاقتصادية أضيفت لاحقا في عام 1968، وليست ضمن وصية نوبل الأصلية. طبعا معظم الجوائز، وهذه الجائزة التي تحدثت عنها عائشة، هي منحت في السويد، بينما تمنح جائزة واحدة فقط وهي جائزة نوبل للسلام في أوسلو بالنرويج. يحصل الفائز عادة على ميدالية وشهادة ومبلغ مالي، وتحدد قيمة الجائزة المالية من مؤسسة نوبل وفق أصولها وعوائدها. يمكن أن تمنح الجائزة لفرد أو لعدة أشخاص، كما يمكن أن تمنح لمنظمات، خصوصا في جائزة السلام ليس من الضروري أن تمنح الجائزة كل عام في كل فئة، فقد تحجب عندما ترى الجهة المانحة أن الظروف لا تسمح باختيار فائز مناسب. جائزة نوبل للسلام عزيزي المستمع تختلف عن بقية الجوائز من حيث الجهة التي تختار الفائز، لأن الجهة هذه فقط هي لجنة نرويجية. طيب، من أشهر الحاصلين على جائزة نوبل في مختلف المجالات؟ ماري كوري
0: نعم، العالمة الفيزيائية،
1: ألبرت أينشتاين.
0: أما من العرب ممكن نتذكر أحمد زويل، يمكن أشهرهم العالم المصري في الكيمياء بالتحديد.
1: بعد في واحد
0: في مصر، نجيب محفوظ للأدب.
1: نعم فعلا، نجيب محفوظ، وكذلك أيضا نيلسون مانديلا من جنوب أفريقيا، ومارتن لوثر كينغ الابن. لا تمنح جائزة نوبل عادة بعد وفاة الشخص، لكن توجد استثناءات تاريخية محدودة، برزها إذا كان الفائز توفي بعد إعلان الجائزة وقبل مراسم التسليم فلا تسحب منها.
0: في بعد عالمة في ما من زمان كثير في العراق، أعتقد 2018 فازت بها نادية مراد، فازت بجائزة أيضا نوبل، من الأشخاص العرب يعني اللي فازوا بجائزة نوبل في مجالات متعددة. أما السلام، ياسر عرفات مثلا، أنور السادات أيضا فاز بجائزة السلام، ومحمد أنور السادات بالتحديد. فيعني المجالات العلمية، جميل أن نشاهد العالم إلى الآن يخصص جوائز عالمية لها، وأيضا تعطى وتمنح لمن يستحق. يعني هذه إضافة حقيقية في عالم الطب. صحيح. اليوم اللي نتكلم عنها اللي هي الحديث عن الضوء وعلاقته بخلايا الدماغ.
1: هذه بعض المعلومات حول العلماء الثلاثة الذين حصدوا نوبل الطب عن اكتشافهم في علم البصريات الوراثي. مستمعينا الكرام، رح نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي بعد ما نروح لهذا الفاصل.

0: 15 دقيقة بعد الثامنة صباحا، تستمعون لصباح الخير يا بلادي.
1: يوم الأمس عائشة والمستمع العزيز انطلقت بمركز عمال المؤتمرات والمعارض أعمال معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء واليوم العالمي للموئل 2026 اللي تنظمه وزارة الأسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة اللي ما راح إلى مركز عمال المؤتمرات والمعارض وأنا واحد منهم. بإمكانك أنك تروح واستمر حتى 8 أكتوبر الجاري هذه الفعاليات، فعاليات أكتوبر العمرة، خاصة الناس اللي يريدون يبنون بيوت أو تستهويهم شراء الوحدات السكنية في المجمعات السكنية. عائشة قالت بتأخذ شقة من 3 غرف ومطبخ وأيضا وما قلت يا عائشة
2: خلي الخطط
1: لأنك كنت تخطيط، كنت تخططين بس ما وصلتي مرحلة التنفيذ الآن.
2: بيروح عني أكتوبر العمران وأنا بعدني أخطط. شفت كيف مستمعنا
1: هذا التخطيط،
2: التخطيط الطويل إيش أسوي؟ يروح عليك المشاريع الكبيرة
1: كلها تروح. يروحن بسبب أنك وايد تفكر في التخطيط. هذا موضوع حلقتنا مستمعنا العزيز، التخطيط الكثير أو المستمر، هل هو يعني يخليك أنك ما تنجز، ما توصل لنتيجة؟ هل إن أنت من الناس اللي تفكر وايد وتخطط وايد وفي الأخير ما تنجز أو ما تبدأ على الأقل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع؟ 724-24-10 هذا رقم التواصل معنا لننتظر رسالتك.
2: كثير من الإنجاز والنماء يبدأ بخطة محكمة توضع على مستويات كبيرة، على مستويات الدول. عندنا احنا مثلا في سلطنة عمان الخطط الخمسية وأهميتها الاستراتيجية العظيمة في إدارة الدولة والمشاريع الكبرى. الخطط أيضا التي ترسم لكل مؤسسة، ومن ضمن الخطط في المؤسسات هي دائما متابعة المشاريع الناجحة أول بأول، حصد النتائج، قراءة الأماكن اللي كان فيها مثلا بعض الأشياء اللي قابلة أو التي تستدعي التحسين. من هنا جاءت فكرة تقويم أداء المدارس وانطلاق تقويم أداء المدارس للمرحلة الثانية، نتحدث عنه بإذن الله تعالى في قادم الدقائق، وذلك ل 71 مدرسة حكومية وخاصة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027. يكون معنا في هذا الحديث ضيفنا الذي نرحب به الدكتور أحمد بن محمد المعمري، المتحدث الرسمي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. الدكتور أحمد سلام الله عليك، صباح الخير.
3: أسعد الله صباحكم بالنور والسرور، يا أهلا ومرحبا، وأيضا أشكركم على هذه المساحة، وما شاء الله أنا متابع معاكم يعني حواركم الجميل والرائع أنت والمذيع خالد في موضوع التخطيط والحياة والواحد كيف يخطط.
2: يعني أكيد أن التخطيط أمر مهم، ولا ما تشاطرنا الرأي دكتور أحمد؟
3: طبعا نحن يعني جزء كبير من دورنا في الهيئة نركز على هذا الجانب، أن الواحد دائما يخطط على أساس أنه تستمر معه الجودة، ونحاول أن نعكس هذا الجودة أول شيء على عملنا ومن ثم ننطلق فيها إلى الآخرين.
2: بالضبط، يعني إذن هذا هو دور التخطيط اللي جاءت من ضمن الخطط المهمة في تحسين جودة التعليم عندنا في سلطنة عمان، وبالتحديد الحديث عن المدارس، أداء المدارس وتقويمها. إذن الهيئة بدأت فعليا زيارات للمراجعة الخارجية ل 71 مدرسة حكومية وخاصة في 4 محافظات، أبرز ما يتم التركيز عليه في المراجعة خلال هذه الزيارات دكتور أحمد؟
3: اولا شكرا لكم انكم يعني تسلطوا الضوء على مثل هذه الموضوعات المهمه. يمكن انا اريد ابسط شويه مفهوم عند المستمع الكريم، ان الهيئه يعني دورها اكبر من مجرد مثلا تقويم او مراجعه او متابعه او زياره لمدرسه. احنا لما نتكلم مثلا عن دور وطني في جوده التعليم، هو مرتبط ارتباط كبير برؤيه عمان 2040 وايضا باتجاهات السلطنه في جوده التعليم، سواء التعليم المدرسي او التعليم العالي، وكذلك أيضا منظومة المؤهلات، وأخيرا انضاف أيضا المركز الوطني للقيادة.

0: هو ما دور تفتيش او بحث عن اخطاء، هو عشان تعطينا يعني نسعى ان احنا عشان يكون عندنا صوره واضحه وواقع تعليم، ونعرف وين مكامن القوه عندنا، وين فرص التحسين اللي نحتاج ان احنا نشتغل عليها. هذه النتائج كلها في النهايه ما تخدم ترى بس المؤسسه التعليميه اللي يتم زيارتها، وانما يعني تقدم صوره اشمل واعمق تساعد سواء صانع القرار، تدعم ايضا تطوير المنظومه، وتأكدوا أن في النهاية الهدف واحد، اللي هو أن جودة التعليم والتحسين المستمر وأن نقدم تعليم أفضل لأبنائنا ومستقبلهم هو الهدف الأساسي. اليوم لما أتحدث عن التعليم المدرسي تحديدا، يمكن نرجع إلى إطار يعني إحنا دائما نذكره ونركز عليه، اللي هو النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، وهو واحد من الأدوات المهمة اللي تمكننا من قراءة واقع أداء المدرسة بصورة علمية، بصورة موضوعية، وفق معايير ومؤشرات وأدلة واضحة وشواهد نقدر أن نحن نتحقق منها ميدانيا. هذه يمكن كصورة مبدئية تعريفية عن جودة التعليم. وأرجع دائما أكرر نقطة مهمة جدا، أن نحن هدفنا إيش هو الأثر اللي يخرج فيه الطالب في النهاية.
1: نعم فعلا، يعني تعليم جيد، إذا كان هناك تعليم جيد هناك أفراد قادرين على الإنجاز، هناك نماء في الأوطان، هناك حضارة أكيد. هناك اقتصاد، فهو أمر جد مهم، وتوليه أيضا القيادة الحكيمة بالغ الاهتمام. أسترسل من خلال نهايتك للحديث التحقق الميداني، أكيد أن عملية ليست سهلة أبدا للفرق التي تقوم بهذه الزيارات الميدانية لتقييم أداء المدارس. نحن نعلم أن العملية التعليمية هي يعني فصلين مستمرين، شهور كثيرة من العمل، فزيارات يمكن لمدة أيام أو يوم واحد، كيف تستطيعون أن تختزلوا من خلالها أداء هذه المدرسة؟ ما أبرز المعايير اللي تبحثون عنها حقيقة في تجويد التعليم؟ الأدلة التي أو الصور الإيجابية التي تحاولون جمعها من المدارس للوصول إلى الصورة الموضوعية عن مستوى الأداء في هذه المدرسة؟
0: ممتاز جدا. احنا شوفي مباشرة يعني، والمستمع الكريم، بشكل مبسط لما تزور فرق التقويم أو المراجعة الخارجية المدرسة، هي تنظر للمدرسة بصورة شاملة، بصورة متكاملة، يعني ما يتم التركيز إلى جانب واحد. عملية التقويم أساسا ترتكز على 5 مجالات رئيسية، وأنا أتمنى أن هذه المجالات الكل يعرفها، حتى أولياء الأمور ترى مهم منهم يعرفوها، لأن في النهاية هي الأساس، المرتكزات الأساسية اللي تساعدنا على الحكم في استمرار التحسن والتطوير في جودة التعليم. أولها الإنجاز الدراسي للطلبة على فترة معينة، أيضا النمو الشخصي للطالب والكفاءات الكفايات اللي يمتلكها من مهارات وغيرها، جودة التدريس والتقويم، عندك مناخ المدرسة وبيئة التعلم اللي موجود فيها الطالب، عندنا أيضا القيادة والإدارة والحوكمة. وكل مجال من هذه المجالات اللي ذكرناها في مجموعة من المعايير والمؤشرات تساعد هذا الفريق أو فريق المراجعة على تكوين صورة واضحة عن مستوى أداء المدرسة. وأيضا يعني ما يقوم أبدا أو ما تقوم هذه العملية على انطباع شخصي أو موقف واحد، لا بالعكس، يعني هناك مجموعة من الأدلة والشواهد المتعددة داخل المدرسة يرصدها الفريق وهو يعني يزور هذه المدرسة، ويرجع يسأل نفس السؤال: ما أثر كل بند من هذه البنود أو معيار من هذه المعايير أو ما تقوم به هذه المدرسة على هذا الطالب؟ لأنه هو في النهاية المحور الأساسي كما ذكرت، وهو في النهاية المخرج اللي راح يطلع للسوق والعالم.
1: فعلا يعني دكتور أحمد، أمر جد مهم ودقيق أن يتم تقييم مثلا ليس فقط الإنجاز الدراسي. يمكن الواحد وأنت تتحدث بهذه التفاصيل يجي في باله مثلا أن يجمعون عدد من مثلا الدرجات أو حتى المشاريع ونجاح الطلبة فيها، تخضع لبعض المتابعة. إذا تحدثنا عن معيار يعني مفصل كالنمو الشخصي، يعني أمر دقيق جدا مثل هذا، كيف يتم قياسه؟ مثلا نتحدث هذه المرة عن أيضا الكوادر في الفرق اللي تكون ضمن هذه الزيارات الميدانية، وتفاعلهم أيضا الإيجابي مع المدارس لتوفير كافة البيانات لي يعني نقوم بالتقويم بشكل صحيح.
0: سؤال جدا رائع، وأيضا

0: يعني أنا أتوقع مهم جداً أيضاً نحن نستمع لهذه الإجابة الأساسية، أن إحنا فريق المراجعة أساساً لما يدخل الفصول ويتابع عملية التعليم والتعلم يحاول أن يعني من خلال المؤشرات اللي موجودة عنده يطلع على نتائج الطلبة، يطلع على مستويات تقدمهم، يراجع الخطط والوثائق والسجلات اللي موجودة داخل المدرسة. هو أيضا يلتقي بشكل مباشر مع إدارة المدرسة، يلتقي مع معلمين، يلتقي مع نماذج من الطلبة، يلتقي مع أولياء الأمور، يدخل إلى الفصول، يتابع العملية بشكل مباشر. عمليات القياس أبدا لا تقوم على انطباع شخصي، أكرر ما في انطباع شخصي أساسا. الفريق يخضع لبرامج تدريبية قبل لا يروح، والحمد لله نحن عندنا تركيز على أن يكون هناك كوادر عمانيين جاهزين ضامني جودة، عمانيين، فريق مراجعة خاضع على سلسلة من البرامج التدريبية اللي مؤهلته اليوم أن يكون مراجع خارجي يمر على المدارس ويمر على يعني على عمليات التقويم. فلذلك بعد ما يرصد هذه الأشياء داخل المدرسة أو يتابع هذه الفريق هذا الشيء، مباشرة تقوم أو يتم عملية تحليل هذه الأدلة اللي شافها أمامه واللي رصدها خلال هذه الفترة، ويربطوها بشكل مباشر بالمعايير وبالمؤشرات المعتمدة في النظام الوطني لتقويم أداء المدارس. وبالتالي طبعا يعني الذي نصل إليه أو الحكم الذي نصل إليه لا يعتمد مثلا على دليل واحد بس، وإنما على مجموعة من الشواهد تعطينا صورة يعني أكثر دقة وموضوعية عن أداء المدارس. وهذا هو الأساس يعني في عمليات التقويم اللي تقوم فيها فرق المراجعة الخارجية. أرجع لك مرة أخرى على مثلا اختيار الكوادر، يعني دائما الهيئة تحاول أنها تختار الكوادر بشكل دائم ومستمر بطرق هم طبعا يقدموا، بعدين يقدموا على سيرتهم الذاتية ومن ثم يتم فلترتها، وبعدهم يخضعوا أيضا لبرامج تدريبية مكثفة لغاية ما يوصلوا اليوم إلى أنهم يكونوا ضمن الفريق اللي راح يزور هذه المدارس.
1: نعم واضح جدا، يعني هي المرحلة الثانية دكتور أحمد من تقويم أداء المدارس، نتحدث عن بعد انقضاء هذه الزيارات الميدانية ورصد الجوانب الموجودة في المدارس، سواء كان يعني أكيد أن هناك نقاط إيجابية يجب تعزيزها ونقاط أخرى يعني قابلة للتحسين، كيف تستفيد المدارس وكيف تتفاعل معكم التفاعل الإيجابي وتقبل مثلا الملاحظات، تسعى للتغيير، كيف تتابعون أيضا تحسين جودة التعليم لاحقا من خلال النتائج التي تحصلونها من هذه الزيارات الميدانية؟
0: ممتاز جدا. نحن هنا الحقيقة يعني تبدأ مفروض أن القيمة الفعلية لهذا التقويم بعد انتهاء التقويم وليس قبله وليس أثناء التقويم. يعني القيمة الحقيقية تكون مفروض مباشرة بعد الانتهاء، لأن لما تنتهي عملية التقويم ما نريد ينتهي معها العمل بعد زيارة أو بعد إصدار التقرير، لا نريد فعلا نعرف أن نريد أن المدرسة تعرف بشكل واضح يعني وين هي الحين هذه المدرسة، إيش جوانب القوة اللي اكتشفتها بعد هذه الزيارة اللي تمكنها من تعزيزها وتستمر فيها، إيش هي الفرص أو فرص التحسين اللي يجب أن تعمل عليها بعد ما تشاهد تقرير الذي يخرج من فريق المراجعين الخارجيين. بناء على هذه النتائج تستطيع المدرسة أنها تطور في خططها كما ذكرت في بداية الحديث عن التخطيط، وأنها تحدد إيش الأولويات بصورة أدق، لأن خلاص صارت الصورة عندها واضحة، وبهذه الطريقة تصبح عملية التحسين مبنية على بيانات، على أدلة واضحة، على نتائج، على شواهد، على يعني معايير ومؤشرات تسهل لها عملية الاستمرار. يعني بمعنى يمكن أنا أبسط شوية عشان المشاهد المستمع ما يتشتت عندي، التقويم يشخص الواقع، يشخص تشخيص قدري للواقع، وأيضا النتائج تساعد المدرسة وتساعد الجهات المعنية على تحديد الطريق اللي يوصلهم للتحسين. وضحت الصورة؟
1: نعم واضحة جدا. يعني الجهات المعنية أساسها دكتور أحمد هي وزارة التعليم، بما أننا نتكلم عن يعني التعليم في المدارس بالتحديد، فنتحدث عن طبيعة التعاون بينكم كهيئة مسؤولة عن أو الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وأيضا وزارة التعليم، كيف تضمنون تحويل هذه النتائج المهمة جدا التي تحصد من خلال هذه المراجعة الدقيقة، زيارات الميدانية، عمل الفريق والكفاءات الوطنية اللي تحدثنا عنها، كل هذه المؤشرات والبيانات التي تجمع كيف تتحول إلى خطوات عملية تسهم حقيقة في تطوير الأداء المدرسي؟
0: هناك تكامل واضح في الأدوار سواء بين الهيئة وبين كافة الجهات المعنية بالتعليم، أيضا بالمؤسسات. وزارة التعليم يمكن هي نقدر نقول الأساس والمرجع، لكن أيضا هناك مدارس خاصة فيها ملاك خارجيين هم المعنيين أيضا في عمليات التطوير، وهناك أيضا جامعات وكليات فيها مجالس إدارة معنية بالتطوير وغيرها. الهيئة طبعا دورها واضح أنها تقوم بعملية يعني التقويم بصورة مستقلة وفق الإطار والمعايير والمؤشرات اللي وضعتها، وتقدم هذه النتائج بصورة واضحة جدا تبين مستوى أداء وتبين جوانب القوة كما ذكرنا والتحسين وغيرها. بعدها يأتي دور الجهات المعنية في الاستفادة من هذه النتائج. طبعا دورهم عاد هم يحولوا هنا هذه الخطط، يحولوها النتائج هذه إلى خطط تحسين، يحولوها إلى إجراءات متابعة على أرض الواقع. الأهم دائما نحن نقول أن التقويم أو تقويم أداء المدارس هو ما يخدم المدرسة فقط، وإنما نحاول أن ننظر له بصورة أشمل، بصورة أعم، تقدم صورة علمية أول شيء لصانعي القرار عن أداء نظام التعليم في سلطنة عمان، تساعد أيضا على تحديد كما ذكرنا إيش هي الأولويات اللي مفروض نحن نشتغل عليها خلال المرحلة القادمة، تبين تكشف لهذه الفرق. دائما يعني لما يكون التقويم من جهة خارجية يكون في أكثر من الشفافية، في أكثر نزاهة، وفي أكثر وضوح. لكن لما يكون التقويم أنا أقوم نفسي أحيانا يعني هو يمكن أنا أركز على بعض النقاط اللي أراها جالسة تساعدني وتطورني، لكن لما يجي يقيمني شخص آخر قد يعطيني يكشف لي جوانب أخرى أنا ما كنت أراها يعني ما كنت أشوفها.
1: نعم أتفق معك تماما دكتور أحمد. أساسا كنت سأعلق هذا التعليق أن كون الهيئة مستقلة أساسا يعطي موضوع وعملية أداء التقويم أو تقويم المدارس هذه الشفافية والمصداقية، وأيضا يساعد على اشتراطات الحوكمة بالتحديد في مجال التعليم. إن شاء الله لكم كل التوفيق والسداد في كل ما من شأنه أن يجود التعليم في سلطنة عمان، سواء كان في المدارس أو حتى في المدارس الحكومية والخاصة وحتى في المؤسسات التعليمية الأكاديمية العليا. ونقول الله يعطيهم صحة العافية وأمانة عظيمة صراحة ملقاة على عاتقهم كل المراقبين. موفقين.
0: أنا يمكن قبل ما أختم دائما أريد أقول هذه الرسالة لكل المستمعين وأيضا لكل الناس، يا جماعة ترى التقويم ما يهدف إلى البحث عن الأخطاء أبدا، لا تفكروا هذا التفكير، وما أريد تنتشر صورة نمطية على أن التقويم جاي يفتش ويبحث عن الأخطاء، لا، هو معرفة للواقع بصورة يعني عملية أول شيء وعلمية، ويعزز يكشف لنا إيش هي جوانب القوة اللي عندنا نمتلكها ونحن نتمسك فيها ونحاول أن يعني نعززها وننشرها. في النهاية أيضا الجانب الإيجابي والمشرق ترى موجود في عمليات التقويم
1: بالضبط.
0: يعني حتى نصل في النهاية إلى سواء مدرسة أفضل وأيضا إلى نواتج تعلم أفضل وإلى طلبة عندهم كما ذكرتي كل الكفاءات والإمكانيات اللي تمكنهم أنهم يكونوا ناجحين في المستقبل بإذن
1: الله تعالى. يرافقكم النجاح في كل هذه الطرق والمسارات المنيرة لأجل عمان. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد لوجودك معنا وكل هذه التفاصيل التي أثريتنا بها، بارك الله فيكم.
0: شكرا لكم وشكرا للمستمع الكريم.
1: إذن هذا كان حديث ضيفنا الدكتور أحمد بن محمد المعمري المتحدث الرسمي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، تحدثنا وإياه عن انطلاق تقويم أداء المدارس للمرحلة الثانية ل 71 مدرسة حكومية وخاصة لهذا الفصل الدراسي الأول من عام 2026 و 2027.

0: مستمع من جديد في صباح الخير يا بلادي. 7244410 رسائلكم الصباحية التي تصل على هذا الرقم. أبو أسعد الساعدي يقول: لا شك أن التخطيط الجيد هو أساس النجاح وأقصر طريقة تحقق هدفك الذي رسمته وخططت من أجله. هذا متفقين عليه جميعا يا أبو أسعد، ولكن سؤالنا اليوم وللمستمع العزيز كذلك حول التخطيط الزائد أو كثرة التخطيط، هل تضر التنفيذ والوصول إلى النتيجة أم لا؟ أيضا رسالة من طلال يقول: التخطيط الزائد قد يضيع عليك فرص لا تتكرر، خاصة إذا استغرقت وقت طويل جدا. هو كاتب طلال من طلال صاحب الرقم المنتهي أو رقم يبدأ 99 ينتهي ب47 وفي الوسط لا ما
1: بذكر. لا تتهور يا أخوي.
0: يسأل أيضا: هل توجد شخصية أخذت جائزة نوبل أكثر من مرة أو أخذتها في مجالات مختلفة؟ كانت عندي المعلومة ماري كوري فعلا حصلت عليها مرتين.
1: هي أول أساسا من حصل عليها مرتين ولا؟
0: أول من حصل عليها مرتين وأول امرأة أيضا تحصل على جائزة نوبل بشكل عام، وأيضا في تخصصين مختلفين.
1: لله در النساء المنجزات، لازم أقولها.
0: فيزياء والكيمياء
1: شهر المرأة
0: وفي الفيزياء أيضا حصل.
1: ماري كوري العالمة العظيمة اللي كان في أحد،
0: هي امرأة ولكن من يسيطر على جائزة نوبل في كل المجالات هم الرجال.
1: وقال لك في غالبا هناك بحوث عن سرقة الكثير من الرجال لبحوث النساء خاصة
0: ما
1: قديما.
0: على جائزة نوبل هذه السراقين هذيل اللصوص ما يحصلون على جائزة نوبل.
1: بلا حصل.
0: لا ما حصل.
1: برسل لك بعدين رابط برنامج وثائقي على الموضوع.
0: قد شاهدت برنامجا وثائقيا عن أيضا لينيس بولينج حصل عليها مرتين في، ما لازم نذكر التواريخ، في الكيمياء وفي السلام، وهو الشخص الوحيد الذي حصل على جائزتي نوبل منفردا دون أن يتقاسم أيا منها مع آخرين. في جون باردن أيضا في الفيزياء، في فريدريك سانجر حصل على نوبل وهو بريطاني في الكيمياء مرتين. هذا رد على سؤال طلال ومستمعنا العزيز. صباح الخير عليكم جميعا. نروح لأخبارنا العالمية المنوعة التي نختارها لك عزيز المستمع في كل صباح. دمعت عايشة ولا؟ يلا نبدأ بشيء خبر، يعني إن شاء الله ما يوصل بعيد. في سيبيريا بالتحديد مستجدات بعد ما حدث من انكسار لأنبوبة الطاعون، سلمكم الله جميعا. في سيبيريا في امرأة كانت في المختبر معها هذه الأنبوبة وسقطت عليها، ما ندري إيش السبب. بعد ما سقطت انتشر هذا الأنبوب وبعد ذلك أدى إلى التهاب رئوي حاد ومجهول السبب وأدى إلى وفاتها.
1: عاد الناس جلست تربط قول يا غيابك، يعني مختبر ذكرونا بأيام أضل عادي 2020 وما
0: وما أدراك ما 2020 وما بعدها
1: 2019 نهايتها بداية 2020.
0: امرأة عمرها 27 عام تعمل في مختبر كسرت بالخطأ أنبوبة داخلها سلالات حية من بكتيريا الطاعون، جلمكم الله وجنبكم إياه، فانتقلت البكتيريا لها وأصيبت بالتهاب رئوي حاد أدى لموتها. وضع 200 شخص في العزل الاحترازي المخالطين لها والموجودين في المختبر نفسه خوفا من تفشي الطاعون. أدخل عدد كبير منهم المستشفى لعمل فحوص احترازية خوفا من انتشاره أو تحوله لوباء. البكتيريا التي انتشرت هي المسببة للطاعون الرئوي، أخطر أشكال المرض وينتقل بين البشر عبر الرذاذ التنفسي. في بعض من الدول أيضا أجرت بعض الأمور الاحترازية. روسيا أغلقت 5 مستشفيات في سيبيريا احترازا وخوفا من انتشار المرض. كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان قرروا تشديد الرقابة على الحدود مع روسيا بسبب مخاوف من تفشي الطاعون في سيبيريا. الولايات المتحدة تقول بأنها ترصد ما يحدث وتراقب عن كثب هذه الحادثة. منظمة الصحة العالمية تقول بأنها على علم بالتقارير وعرضت تقديم الدعم لروسيا وذلك لمساعدتها في هذه الحادثة. وروسيا قالت بأن تشخيص الوفاة التهاب رئوي مجهول السبب ولم تذكر أنه بسبب الطاعون. الله يبعد الشر عنكم.
1: فعلا يعني بعد هذه الأصداء أنا كنت أتابع هذا الخبر والتفاعل العالمي معه. فمثل ما قلت أن كثير ناس تذكروا سالفة كورونا
0: صحيح.
1: وقالوا هل هي ربما يعني أصوات تقول حرب بيولوجية قادمة بما أن السالفة صايرة في روسيا والضغوط الأوروبية تكثر في سيبيريا تابعة يعني لروسيا نعم خالد. فيعني الضغوط الأوروبية على روسيا والحرب الروسية الأوكرانية لا تزال يعني بين شد وجذب. فأهم شيء الله يسلمنا إن شاء الله ويسلم الجميع.
0: في مفارقة عجيبة في هذا الموضوع. يعني 2003 كان في سارس، في 2009 انفلونزا الخنازير، 2014 إيبولا، 2020 كوفيد 19 أو كورونا. المفارقة أن كل ست سنوات يصير مثل هذا الموضوع. فإحنا الآن بعد ست سنوات من كوفيد 19، ما أريد أدخل في سالفة المؤامرات وما أعرف إيش هذه الأشياء، لكن هذه يعني مفارقة إن شاء الله ما تصير بإذن الله تعالى. أعوذ
1: بالله حمانا وحماكم،
0: والله يحفظنا إن شاء الله من شر الأمراض والأوبئة.
1: اللهم آمين.

0: الله يدوم المحبة والوفاء والوئام بينكم مستمعين الكرام، ويدوم لنا استماعكم الطيب ووفائكم لصباح الخير يا بلادي. أهلا بكم من جديد. نستمر أيضا في ما حضرناه لكم من موضوعات مختلفة نطرحها، وأيضا نستعرض تفاصيلها وإياكم عبر صباح الخير يا بلادي. الآن نقف مع موضوع حول ورشة عمل حول توظيف تقنية البلوكتشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير. الأستاذ أيوب بن سويلم العامري، رئيس قسم تنمية الاتصال بدائرة شؤون الاتصال والمعلومات باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ينضم معنا للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع. أستاذ أيوب، يسعد صباحك بكل خير.
1: صباح الخير أخي خالد، ولك وللأخت عايشة ولجميع المستمعين إذا تزيد سلطات عمان برنامج صباح الخير يا بلادي.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. وبداية، حجم التحدي اللي تمثل ظاهرة تزوير الشهادات والمؤهلات العلمية واللي مع الأسف يعني انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، هناك يعني كثير من الأساليب لصد هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال. الآن ما هي الحاجة أستاذ أيوب إلى إيجاد نظام عربي موحد للتحقق من مصداقية هذه الشهادات وأيضا عدم تعرضها للتزوير وكذلك أيضا المؤهلات العلمية؟
1: جزاك الله خير أخي خالد. وأيضا قبل لا أبدأ بهذا الإجابة على هذا السؤال، لماذا هي اللجنة الوطنية مثل هذه المبادرات وغيرها يكون معنية بها؟ طبعا لأن من اختصاصات اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم تسعى دائما لبناء شراكات مع جهات ذات الاختصاص داخل السلطنة وموائمة البرامج الدولية والمبادرات التي تطلقها المنظمات الدولية أيضا وتوائمها مع احتياجات السياق الوطني.
0: نعم.
1: فهذه هي لماذا اللجنة الوطنية يعني معنية بمثل هذه الأمور. أما بالنسبة فارجع لسؤالك، ما هو حجم التحدي حول ظاهرة تزوير الشهادات؟ تزوير الشهادات لم يكن تحدي بس فقط محدود على نطاق جغرافي معين. أصبح ظاهرة عالمية مثل ما تفضلت، خصوصا في التوسع الرقمي أو التعليم الرقمي، وخطورة لا تقتصر على الشهادة المزورة وإنما تمتد للثقة على المؤهلات وعدالة المنافسة، وأيضا تضع أعباء إضافية على الجهات التوظيف والجامعات للتحقق من صحة الوثائق.
0: نعم.
1: ومن هنا جاءت الحاجة يعني إلى وجود نظام أو منظومة عربية موحدة وموثوقة للتحقق من هذه الشهادات.
0: نعم. الآن يعني تقنية البلوكتشين مهمة جدا أستاذ أيوب، كيف لها أن تساهم في حماية الشهادات العلمية من التزوير وتمكين أيضا الجامعات وجهات التوظيف من التحقق من صحتها بشكل فوري وآمن؟ واسمح لي بس يعني أوضح إيش هو البلوكتشين للمستمعين الكرام. هي تقنية كسجل رقمي لا مركزي ومؤمن بالتشفير، يخزن البيانات في كتل مترابطة بطريقة تمنع التلاعب بها. تفضل أستاذ أيوب.
1: نعم، جزاك الله خير وشكرا على توضيحك. بالنسبة لتقنية البلوكتشين، كما تتيح أيضا تقنية البلوكتشين توثيق الشهادات، توثيق هذه الشهادة وبياناتها بصورة آمنة بحيث يمكن التحقق من صحتها بشكل فوري.
0: نعم.
1: يعني في حينها، والتأكد من عدم التلاعب بهذه الشهادات. ومثل ما ذكرت في مقدمة حديثك أنه أصبح الآن هذه ظاهرة على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: وأيضا كما يستطيع الطالب مشاركة شهادته رقميا أو الحامل لهذه الشهادة، بدل ما أقول الطالب، أيضا يتمكن في جهة التوظيف أو المؤسسة التعليمية أو جهة العمل من التحقق منها بأمان وسرعة، ولذلك هي وجود سلسلة الكتل الرقمية هذه. وبالتالي إحنا لا نتحدث فقط عن رقمنة شهادة، وإنما عن بناء مثل ما تفضلت سلسلة
0: مترابط.
1: سلسلة ثقة رقمية موثقة ومأمونة.
0: نعم. الآن نظام عربي موحد، إيش اللي بيضيفه للتحقق من مصداقية الشهادات للطلبة والجامعات ومثل ما ذكرنا جهات التوظيف، خصوصا في تسهيل التحقق والاعتراف بالمؤهلات والتنقل أيضا الطلبة بين الدول العربية؟
1: جزاك الله خير. أيضا نفس الشيء هنا، سيحقق النظام لجميع الأطراف معظم من الفوائد. فالطالب سيتمكن من الوصول إلى مؤهلاته الموثقة.
0: نعم.
1: وإنه يمكنه يشاركها بصورة سلسة وآمنة، أيضا الجامعة تتمكن من حماية شهاداتها، سمعتها، تقليل أيضا إجراءات التحقق. نعم. إن ناخذ بعض الجامعات تأخذ سلسلة طويلة في التحقق من هذه الشهادة وحتى معادلتها. الآن تصبح الأمور أسهل بالنسبة لهم، بينما تستطيع جهات التوظيف التحقق من صحة هذه المؤهلات. يعني ما تجيني أي مؤهل إلا أنا قدر أتأهل بها وتحقق بصورة فورية. أيضا على المستوى العربي سيسهم هذا النظام في تسهيل التنقل والاعتراف بالمؤهلات أيضا والأرصدة الأكاديمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية العربية على وجه الخصوص.
0: نعم. أخيرا ورشتكم إن شاء الله إيش اللي تريدون تحقيقه من خلالها أستاذ أيوب؟
1: احنا نريد من خلال هذه الورشة ننتقل من خلالها مرحلة التعريف فقط بالبلوكتشين لا من الفكرة إلى مرحلة العمل من خلال التعريف بالنظام العربي الموحد، بناء قدرات المؤسسات التعليمية العمانية للتعامل مع منظومة التحقق الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية أيضا والجهود العربية، ونقبح من مخرجاتها إن شاء الله لتحديد مسار تمهيد لانضمام هذه الجامعات سواء كانت العمانية أو العربية إلى النظام، ورفع الوعي بمخاطر تزوير الشهادات بما يعزز موثوقية هذه المؤهلات ويدعم التحول الرقمي وحوكمة التعليم في سلطنة عمان.
0: نعم. وين راح تقام الورشة؟ هل المجال متاح للحضور للجميع؟ نعم. هذه يعني نقطة مهمة جدا لابد أن نذكرها أيضا.
1: نعم. الورشة ستقام بإذن الله تعالى، أولا نتوجه بشكل جديد للجامعة العربية المفتوحة على تعاونهم، وأيضا الورشة ستكون بتعاون مع منظمة الأليكسو. الورشة راح تكون على مدار يومين، اليوم الأول اللي هو غدا إن شاء الله تاريخ 7 أكتوبر، وتبتدي إن شاء الله راح تكون الحضور مخصص فقط لأصحاب العلاقة وأيضا ذوي الاختصاص في هذا المجال. نعم. وراح تكون أيضا في الجامعة العربية المفتوحة.
0: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أيوب بن سويلم العامري، رئيس قسم تنمية الاتصال بدائرة شؤون الاتصال والمعلومات باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. شكرا لكم أستاذ أيوب، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم. أحسنت.

0: مهم جدا التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير، واستخدام أيضا التقنية بطريقة صحيحة في حماية الحقوق.
1: صحة والعافية إن شاء الله كل القائمين على التحقق من الشهادات، أو حتى موضوع كان تقويم المدارس، كلها الأمور تصب في جودة التعليم، وأينما كان هناك تعليم جيد هناك نهضة وتقدم في مجالات علمية كثيرة في الاقتصاد بإذن الله تعالى. وتبقى طبعا القيم الإنسانية أيضا والأخلاق والضمير دائما هي فوق كل ذلك طبعا، واستخدام العلم. والحديث الواسع كان عن الذكاء الاصطناعي واستخدام أيضا استخدامه بحكمة ومسؤولية، ولا يزال الجدل قائما في موضوع الذكاء الاصطناعي، هل يخففوا من وتيرته ولا يزيدوا. سام ألتمان كان يتحدث، اللي هو صاحب شركة أوبن إي آي، إن لا، أنا ضد موضوع اللي هي تقييد استخدام الذكاء الاصطناعي وحصره فقط لمراكز متخصصة، ولكن يجب أن يظل مثل ما هو، يستخدمه الجميع ومتاحا للجميع. وهو يقول أن أكيد أن الناس اللي بتستخدمه بشكل إيجابي أكبر من عدد الناس اللي بتستخدمه بشكل سلبي. وفي ذا السياق يمكن انتشرت مؤخرا صور عن جهاز صغير يقدم للأطفال بديل عن الهواتف، وهو مرتبط بالإنترنت، جهاز فريكل فون، وهو تليفون ما تقليدي، تليفون فيه مرتبط طبعا بالإنترنت، ولكن يحفز الأطفال أنهم يلعبوا في الخارج، يعني مقابل كذا الارتداء صغير، ويعلمهم أن نطلع برا نشوف النباتات، نراقب الطيور، ونراقب أيضا الكائنات المختلفة. ففي بدائل يعني إيجابية واستخدام إيجابي للذكاء الاصطناعي كهذا الاستخدام.
0: في عصر الذكاء الاصطناعي أيضا ناقشت يوم الأمس ندوة متعلقة بالترجمة ومستقبل برامج الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي. نظمت هذه الندوة في جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الأداب والعلوم الاجتماعية، احتفاء باليوم العالمي للترجمة، وناقشوا أيضا مستقبل واستشراف مستقبل الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: يعني كنا قد تحدثنا في اليوم العالمي للترجمة خالد عن هذا الموضوع، وكيف أنه يؤثر أساسا على المحتوى استخدام الذكاء الاصطناعي. نختم بهذه الرسالة مستمعنا مالك بن ناصر الريامي، يقول صباحكم سعيد، نشكركم على هذا البرنامج الجميل والناجح، وتحياتي وسلامي لكم وللجميع. ونحن نقول أن البرنامج جميل وناجح دائما أيضا بمتابعتكم الحثيثة ومشاركاتكم اللطيفة. نصل وإياكم للختام، إلى اللقاء في حلقات قادمة.
0: تحية وسلام منا لكم مستمعينا الكرام، كنا معكم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ومحمد بن عبد الله الراشدي، ومخرجنا جمال بن محمد الشعيل. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نزار بايف الدولي بأستانا. بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني يشهد توقيع اتفاقيات لإدارة وتشغيل مطارات سلطنة عمان، ويستهدف جذب استثمارات تراكمية بنحو 1,700,000,000 ريال عماني بحلول عام 2040. 5,500,000,000 ريال عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. وفوز 3 علماء بجائزة نوبل في الطب لأبحاثهم بشأن القنوات الأيونية وعلم البصريات الوراثي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان.
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القلابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثا عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعا، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. يدفع الجوع والخوف دلشاد إلى وضع ابنته مريم كخادمة عند بيت لوما، ويتوسط له سنجور جمعة ليقبلوها عندهم. وها هو ينتظر الجواب من البيبي فردوس شقيقة التاجر عبد اللطيف.
5: مبارك يا عم سنجور، لقد وافقت فردوس، إنها تعرفك يا عم سنجور.
6: بارك الله فيك يا مامويزي، سوف أبشر دلشاد.
5: هل أخبرته أن من يدخل بيت لوما لا يخرج منه؟
6: نعم لقد أخبرته.

0: هيا يا ابنتي نذهب إلى بيت لوما.
1: هل تعرف مكان البيت يا أبي؟
0: أخبرني سنجور أنه في حارة ولجات. أنا أعرف الحارة جيدا، وقد كنت أخذ الحليب لكثير من البيوت هناك، لكني لا أذكر أني كنت أخذ الحليب لهذا البيت.
1: حسنا أعطني يدك.

0: أوصليني إلى الباب الصغير بعد مسجد علي موسى.
1: وصلنا يا أبي.
0: أوقفي أحد المرة.
1: حسنا يا عم، يا عم، أبي يريد أن يحكي معك.
2: ماذا تريد يا أخ؟
0: هل تعرف بيت لومة؟
2: بيت لومة، بيت لومة، نعم نعم نعم، تسير حتى آخر السوق فتجد زقاقا تسير فيه حتى آخره، ثم تنعطف بعدها إلى اليسار، ثم تتابع فتجد مسجدا صغيرا تضعه عن يمينك، ثم تتابع حتى ترى بابا كبيرا عاليا له حلقة نحاسية كبيرة. هذا بيت لومة. السلام عليكم.

0: لقد انتصف النهار ابنتي ولم نجد البيت. أنا تعبت. أسمع صوت شخص قادم. اسأليه.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أرجوك يا عم، منذ الصباح ونحن نسأل عن بيت لوما ولم نعثر عليه حتى الآن، هل تستطيع أن تدلنا؟
2: أنتما قريبان منه، تعالا معي.

0: أنت دلشاد؟
1: نعم، وهذه ابنتي مريم.
0: تعالي.
2: ها؟ أبي؟ أبي؟ أبي لا تتركني أرجوك،
0: تعالي.
2: لا أبي، أبي لا تتركني أرجوك، أبي أنا خائفة، أبي لا تتركني، أبي
3: أغلق الباب على مريم وأغلق دلشاد قلبه ومشى عائدا يلتمس طريقه بعصا. ضاع في دروب والجات، وأخيرا سمع صوت رجل يناديه:
4: وتسح وتسح دلشاد، دلشاد أين أنت ذاهب؟
5: لا أدري.
4: تعال تعال سأوصلك إلى خيمتك.

0: Abi! Abi! أبي
1: اسكتي، لست طفلة، أبوك قد ذهب وانتهى الأمر. تعالي معي، أنا اسمي موازي، أنا كبيرة الخدم هنا. هاي، هل تسمعين؟
2: وجدت مريم نفسها تعبر ساحة أرضها من الرمل النظيف، ثم تجرها موازي إلى ليوان تحيط به غرف ذات نوافذ خشبية من كل جانب، ويتوسطه مجلس مؤثث بالوسائد. تعلقت عينا مريم بالمرايا المعلقة بين الغرفة والأخرى، والنوافذ والأسقف العالية للغرف. لم يكن الليوان مسقوفا، وكانت الشمس تسكب ضوءها وتنير الأرض المبلطة بالحصى.
1: هيا بنا إلى الطابق العلوي لنقابل بيبي فردوس. بيبي فردوس، معي بنت دلشاد.
3: انتظري قليلا، ادخلي.
1: ما اسمك؟
0: مريم.
1: اقتربي أكثر أكثر. أوف. أوه. ما هذه الروائح التي تفوح منها؟ خذيها إلى الحمام ثم أطعميها.
4: عساكر، خلوف، طاووس، البيبي فردوس تأمركم بتنظيف مريم. هيا خذوها إلى الحمام.
2: فركنا جسمها الصغير بالسدر حتى آلمناها، ثم سكبنا عليها الماء الغزير، وأخيرا لففناها بقماشة عريضة.
4: ضعوها في الشمس ونظفوا شعرها من القمل. عيدوها إلى الحمام مرة أخرى وفركنها بالسدر والياس.
2: خرجت أخيرا من بين أيدي الخادمات تفوح منها رائحة عطرة، وشعرها الطويل ممشط ومعقوص في ضفيرتين، وألبسوها ثوبا طويلا وسروالا، ولفوا وقاية على رأسها.
4: تعالي استريحي هنا في طرف الحوش.
0: لا أستطيع السير، أنا جائعة.
4: فرشو.
3: نعم يا موازي.
4: احضري لها من المطبخ صحن رز ومعونة مرق سمك بسرعة.
3: حسنا.
4: على مهلك، على مهلك.

0: الحضن. هيا يا بنات، هيا يا مريم إلى الحمام، هل تعرفين الصلاة؟
1: ها؟ كلا.
0: حسنا، سوف أعلمك الوضوء أولا ثم الصلاة. قبل الوضوء النية، تقولين نويت أن أتوضأ بهذا الماء الطهور لصلاة الفجر. هيا هيا يا مريم أعيدي كلامي.
1: نويت أن أتوضأ بهذا الماء الطهور لصلاة الفجر.
0: تبدأين أولا بغسل يديك إلى الرسغين 3 مرات. انظري انظري إلي ماذا أفعل وقلديني.

0: قد انتهينا من الوضوء، هيا إلى الصلاة. أولاً يجب أن تكون ثيابك محتشمة وقد سترت العورة، ثم تستقبلين القبلة، أي إلى الكعبة الشريفة، والقبلة من هنا باتجاه هذه النافذة الغربية، ثم تبدأين النية، ثم تكبيرة الإحرام، ثم تقرأين الفاتحة. ها، هل تعرفين الفاتحة؟
1: نعم، لقد علمني إياها بابا سنجور.
0: عظيم. وبعد الفاتحة تقرأين سورة صغيرة من القرآن الكريم. أحسنت يا مريم، لقد تعلمت الصلاة، سوف تواظبين عليها إن شاء الله. والآن تعالي معي لأعرفك على أركان البيت، سوف نبدأ بالمطبخ.

0: هذه فرشو المسؤولة عن المطبخ، إنها تعرف أسرار الطبخ كلها. انظري كيف تصنع خبز الرخان. مريم جائعة يا فرشو، أعطنا رغيف خبز، ضعي فوقه شيئا من السمن. اطويه يا فرشو. تفضلي يا مريم.
1: يا سلام، إنه أطيب خبز ذقته في حياتي.
0: تعالي، هنا مستودع البيت، الخير كثير والحمد لله. رز، برغل، طحين، سمن، سكر، عسل. تعالي لأريك الليوان ومجلس الرجال.

0: آه، يكفي هذا اليوم. اذهبي الآن إلى غرفة الخدم وتناولي إفطارك معهم. عند الضحى سوف آخذك إلى البيبي فردوس. ادخلا.
1: ما شاء الله، الآن قد أصبحت فتاة جميلة. اتركيها يا مويزي.
0: حاضر يا سيدتي.
1: اقتربي، اقتربي أكثر. رائحتك صارت ظريفة. استديري، دوري حول نفسك، أعطني يدك. إيه يا الله، كم أنت هزيلة.
2: تجتاح مريم موجة من الضحك لا تستطيع كبحها، وضغطت على بطنها من كثرة الضحك، ثم سقطت على الأرض وهي تضحك وفردوس مذهولة مما يجري.
3: يا طاووس، يا طاووس.
4: نعم يا سيدتي.
3: خذي هذه الوقحة من أمامي وعلميها كيف يكون الأدب في حضرة أسيادها. هيا
4: تعالي.

0: تعالي، سوف تضحكين كثيرا في السجن.
1: جرجرت الطاووس مريم خارج الغرفة، ثم أنزلتها الدرج وقذفت بها في حجرة مظلمة ضيقة تحت الدرج وأغلقت الباب.
0: هيا اضحكي الآن.
1: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: يبدو أنك استيقظت باكراً جداً يا أمي.
3: لا، استيقظت منذ حوالي ساعة فقط يا صلاح، لكن لما تسأل؟
2: لأني رأيت ما أحضرته من خضار طازجة في المطبخ، فقلت إنك استيقظت باكراً لكي تتمكني من الذهاب والعودة قبل استيقاظي.
3: أنت تقصد اللوبيا الخضراء وثمار الأكيدنيا، صحيح؟
2: أجل، ألم تشتريها اليوم؟
3: لا، لقد جلبتها لي جارتنا أم عماد، فهي تزرع لوبيا، وتعرف كم أحب الخضار الطازجة، فقطفتها وأحضرتها إلي، كما أتتني ببعض ثمار الأكيدنيا معها.
2: هكذا إذن، وغداؤنا طبعاً هو لوبيا مطبوخة مع الزيت والبصل والثوم وعصير البندورة، أليس كذلك؟
3: بلى، وأعرف أنها من الأطعمة التي تحب تناولها مع الخبز الكامل لتصبح فوائدها الغذائية أغنى، فاللوبيا وحدها لا تحتوي الكثير من القيمة الغذائية في تركيبتها،
2: ولكن مع الإضافات التي ذكرناها تغدو غذاء شبه كامل. وعموما فإن اللوبيا تحتوي على 86% من وزنها ماء و2.4% بروتين،
3: وفيها أيضا حسب ما ورد في أحد مراجعك 7.5% نشويات و0.2% دسم و1.5% ألياف و2.2% رماد، واللافت أن وحداتها الحرارية لا تتعدى 35 وحدة في المئة جرام.
2: صحيح يا أمي، ومن فوائد اللوبيا أنها مدرة للسوائل وملينة ومقبلة، كما تنفع للصدر والرئة وأوجاع الظهر والكلى.
3: أجل، وينصح بتناول اللوبيا مع الكمون أو الصعتر أو الزيت أو الفلفل تجنبا لما تولده من نفخة وغازات، كما ينصح بعدم الإفراط في تناولها لأنها تولد البلغم، وبعدم تناولها مساء.
2: بالفعل، ومن استخدامات اللوبيا المفيدة وصفة لصنع مزيج من عصير اللوبيا مع عصير الجزر وعصير الخس وعصير الكرومب، يزود الجسم بأنسولين طبيعي للوظائف البنكرياسية.
3: لهذا يمكن للمصابين بالسكري اعتماد هذا المزيج كمشروب مفيد لهم. وعلى كل، إذا كانت اللوبيا ضعيفة القيمة الغذائية ما لم تدعم بأغذية أخرى، فإن ثمار الأكيدنيا أو البشملة غنية بفوائدها ومزاياها العلاجية والغذائية.
2: صدقت يا أمي، وخصوصا متى كانت مقطوفة للتو كتلك التي في المطبخ، والتي سآتي ببعض منها لكي نتناولها ثم نحكي عن فوائدها.
3: خيرا تفعل يا بني.

0: تقدم لنا ثمار الأكيدينيا والبشملة منافع عديدة غذائية وطبية، منها أنها تقوي الجسم وتدر السوائل منه، كما تهدئ الأعصاب المتوترة.
1: ويؤكد الباحثون يا صلاح أن للأكيدينيا فاعلية لجعل الشرايين مرنة، يجري الدم فيها بسهولة، ما يساعد على تقوية القلب. وكذلك فالأكيدينيا مفيدة لتنظيم عمل الأمعاء ولمعالجة التهابها.
0: أضيفي يا أمي أنه ينصح بأكل الأكيدينيا لمعالجة الزحار وللمصابين بالإسهال، والوصفة النافعة لهذه الحالة تتطلب أن يأكل المصاب كل صباح حوالي 250 جراما من ثمار الأكيدينيا الناضجة المقشرة حتى الشفاء.
1: كما ينفع للحالة نفسها أن نغلي نوى كيلوغرام من الأكيدينيا في نصف لتر من الماء مع 80 جراما من السكر لمدة 45 دقيقة، ويشرب ربع المغلي الناتج عن ذلك صباح كل يوم.
0: أجل، وكذلك يفيد مستحلب الأكيدينيا المعد من نقع ملعقة من ثمارها أو أزهارها في كوب ماء مغلي، يفيد المصابين بأمراض القلب والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم والأرق والدوخة وتصلب الشرايين وطنين الأذن.
1: ومن ضمن الاستعمالات المفيدة للأكيدينيا كعلاج، فإن المرهم المصنوع من عصير ورقها وزهرها وعصارة ثمرها المغلية على نار خفيفة والمهروسة يستعمل لتدليك الصدر فوق موضع القلب، ما يؤدي إلى تسكين الألم.
0: فعلا يا أمي. وبالنسبة إلى محتويات الأكيدينيا الطازجة، ف74% من وزنها ماء، و11% من العصير، و9% سكر، إلى جانب مواد أزوتية ومواد شحمية بنسبة قليلة.
1: أما المجفف من الأكيدينيا فيحتوي على فيتاميني باء وجيم، وحامض التفاح، وحامض الليمون، وحامض البوتاسيوم، وحامض الترطير، وصمغ النبات.
0: صحيح، والأكيدينيا أو البشملة بمحتوياتها هذه، وسواء كانت طازجة أو مجففة، فيها ما يفيد الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
14: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
15: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
14: فنجومنا لا تغيب
15: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
14: نجوم لا تغيب،
15: نجوم لا تغيب. الإبداع لا وطن له.
14: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
15: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
14: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
15: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
14: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: خالد النفيسي 1937 إلى 2006.
0: أبو صالح أو أبو صوالح هو أحد أقطاب المسلسل الأشهر خليجياً وعربياً درب الزلق.
1: هذا اللقب هو أحد أشهر ألقاب الفنان القدير الراحل خالد النفيسي.
0: كان النفيسي أحد رواد الحركة المسرحية الكويتية
1: وأحد أعضاء مؤسسي فرقة المسرح العربي.
0: ولد خالد صالح إبراهيم النفيسي والمشهور خليجياً وعربياً بخالد النفيسي في عام 1933.
1: بدأ التمثيل في مرحلة الدراسة في المدرسة الأحمدية عندما كان عضواً في فرقة الكشافة.
0: تم خلال ذلك الوقت الإعداد لعمل مسرحي بعنوان ضاع الأمل، وقد عرض تحت إشراف الفنان المسرحي الراحل زكي طليمات في عام 1957.
1: في عام 1962 شارك بمسرحية صقر قريش، والتي تعد أول عمل مسرحي جماهيري في الكويت.
0: ثم قدم مسرحية ابن جلا في عام 1962، ثم مسرحية أبو دلامة.
1: في عام 1964 قدم مسرحية عشت وشفت، وبعدها بعام قدم مسرحية اغنم زمانك ومسرحية الكويت سنة 2000، وذلك عام 1966.
0: كما قدم مسرحية من سبق لبق في عام 1969.
1: يصنف الفنان خالد النفيسي أحد أبرز صانع الابتسامة ورواد حركتها الفنية خلال نصف قرن من العطاء.
0: لهذا بقي نجم هذا الفنان الراحل متوقداً لا يغيب.

0: مهدي ما يصير ما يصير بنتك خجلة تدخل بشغلي.
1: والله يا سمير بنتي مو غلطانة، بنتي اللي شافته قالت.
0: ايش قالت؟ افسدني، خربت خطتي كلها، وبعدين طلعتني كذاب قدام الضابط.
1: منك؟ منك انت؟ تتبلى على الولد وتظلمه؟ والله لو معانه وترجيت الضابط وحبيت خشمه ساعتين وانا ترجى فيه، لو معانه كان الحين انت بالحبس. بعدين هالمصارعين اللي جايبهم هذولا منين جايبهم انت؟ ومن يقدر يطقهم؟ حتى كذب مثل الناس ما تعرف تكذب؟
0: تعايرني؟ تعايرني يا ابن نقدي؟ وانا من علشان مسوي هالخطط هذه؟
1: شوف انا قدام بنتي ما اقدر، انا مثلها الاعلى، انا قدوه لها، تبيني اطلع كذاب قدامها؟ ما ارضى.
0: انا بعرف انت شلون بتشتري الفريج، ان شريته ما اكون انا سمير.
2: أصدقائنا، آخر أعمال الفنان خالد النفيس الفنية مسلسل عديل الروح وفريج صويلح.
3: فريج صويلح مسلسل كويتي من تأليف عبد العزيز المسلم، وشارك بالتأليف محمد الفرج، وأخرجه حسين المفيدي، ومن إنتاج تلفزيون الكويت، والمنتج المنفذ مسرح السلام في عام 2005.
2: شارك في هذا المسلسل إلى جانب الراحل خالد النفيسي كل من إبراهيم الصلال، غانم الصالح، علي المفيدي، انتصار الشراح، وعبد العزيز المسلم وغيرهم.
3: فريج صويلح أول تجربة إنتاجية لمسرح السلام في التلفزيون، وهو عمل ضخم جداً ضم العديد من النجوم الكبار والوسط والشباب، وقد لاقى نجاحاً كبيراً ومميزاً.
2: قدم النفيسي عددا من الأوبريتات الفنية مثل أوبريت المطرب القديم وأوبريت الكويت بين الماضي والحاضر، وهذان العملان بمشاركة الفنانة سعاد عبد الله،
3: وكذلك أوبريت العاصفة بمشاركة الراحل عبد الحسين عبد الرضا، والصمت بمشاركة حياة الفهد ومريم الغضبان وعبد العزيز النمش وأحمد الصالح.
2: أصدقائنا، لقد ترك خالد النفيسي إرثاً فنياً تتنقله الأجيال
3: في مسيرته. أكثر من 77 عملاً فنياً ما بين الدراما والمسرح والسينما.
2: اشتهر بدور مانع علف في مسلسل الحيالة مع عبد الحسين عبد الرضا، والفنانة فخرية خميس في شخصية فتون علف،
3: وأدوار مميزة أخرى في مسلسلات عديل الروح وخالتي وعمتي والسرايات والوريث وعائلة فوق تنور ساخن.
2: على الصعيد السينمائي شارك النفيسي بعملين، وهما الفيلم القصير العاصفة عام 1965،
3: وفيلم الصمت عام 1976، والذي يعد أول فيلم سينمائي خليجي تعرضه دور السينما العربية.
2: خالد النفيسي ممثل كوميدي من الطراز الأول،
3: والكوميديا لديه علم وموهبة وليست مجرد موهبة فقط، فهو يقول عن الكوميديا:
2: الكوميديا هي أن تضحك الناس على المفارقات الحياتية والمواقف، وليس أن تضحكهم على أنفسهم.
3: أصدقائنا، توجه النفيسي للعمل الفني مع القطاع الخاص عام 1976 في مسرحية حرم سعادة الوزير عام 1979،
2: ومسرحية يسوونها الكبار عام 1982،
3: وفي عام 1985 قدم مسرحيتين هما حامد ديار وممثل الشعب التي نالت انتشارا كبيرا،
2: وفي عام 1987 شارك في مسرحيتين هما دقة الساعة وهذا سيفه،
3: وفي عام 1997 قدم مسرحية جنون البشر،
2: وفي عام 2000 مسرحية سنترون بنترون،
3: وكانت آخر أعماله المسرحية مسرحية وزير الناس في عام 2002.
2: قدم النفيسي أيضا عددا من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد منذ منتصف حقبة الستينيات.
3: كانت بدايته مع مسلسل مذكرات بوعليوي في عام 1964،
2: ثم مسلسل محكمة الفريج عام 1967،
3: ومواقف عام 1970،
2: وطيبة وبدر عام 1976،
3: ودرب الزلق عام 1977،
2: والمصير عام 1978.
3: عزيزي المستمع، خالد النفيسي كما وصفه الناقد أحمد الواصل بأنه آخر السيوف النجدية، وقال
2: إن الطينة الإبداعية لخالد النفيسي تجعله في مصاف الممثلين العظام الذين لا يمرون عبثا على خشبة المسرح أو عدسة التلفزيون أو السينما أو ميكروفون الإذاعة، فهي طينة لا تشبه، مهما تغيب تترك ظلالا جهورا، هي طينة تشابه طينة أنطوان كرباغ في لبنان ومحمود المليجي في مصر أو مارلون براندو في أمريكا.
3: ولهذا التميز الذي صاحب هذا النجم والذي لا يغيب أصدر الكاتب عيسى دشتي كتاب خالد النفيسي صور وثائق صحافة ليكون مرجعا لكل باحث ومهتم بهذا الفنان الكبير. وقال في تصريح صحفي لأنباء الكويت
2: ينقسم كتاب خالد النفيسي إلى 3 أجزاء. الأول جمعت فيه 100 صورة أو أكثر من ألبوم الفنان الراحل الخاص، حيث تواصلت مع أخته وأعطتنا ألبوم صوره الشخصي وصورا تعرض لأول مرة. والثاني يحوي لقاءاته الصحفية والأخبار التي نشرت عنه بالصحف والمجلات، فيما يحوي الجزء الثالث مقتنياته الشخصية ووثائق خاصة به.
3: وأكمل دشتي بقوله
2: مثل هذه الكتب مفيدة للجميع، لا سيما أنها تتناول فنانين كبارا تركوا بصمة، فالتلفزيون والمسرح والسينما يوثقون لأعمال الفنان، أما ما نقدمه فهو جمع لتراثهم المادي الذي يوثق لجوانب مختلفة في حياتهم الشخصية لا يعرفه الكثيرون.
3: والآن بإمكان أي باحث أو مهتم أن يجد مرجعا عن خالد النفيسي، عرض من خلاله نبذة عن الفنان وحياته وكواليس عمله الفني، سواء بالصورة أو الخبر أو الوثائق، وهذا يعد حفظا لتراث الفنان المادي. نجوم لا تغيب،
2: خالد النفيسي.
3: أصدقائنا، تميز نجمنا الراحل والذي لا يغيب الفنان خالد النفيسي بصفات القيادة واللباقة والفكاهة، إضافة إلى المثابرة وحب المسرح وسرعة البديهة.
2: اتسم النفيسي في الدراما التلفزيونية بالبعد التربوي، لا سيما في مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية، فقدم شخصية الأب الصارم والحنون في الوقت ذاته والباحث عن تميز أولاده وتفوقهم.
3: إضافة إلى ذلك، فقد كان يمزج الجانب الاجتماعي بالبعد السياسي في العديد من الأعمال المسرحية.
2: من أبرز أدوار النفيسي شخصية بوصالح في مسلسل درب الزلق الذي يعيش قصة حب متأخرة فيغرم بجارته، وتدور الأحداث ضد إتمام هذا الزواج، لكنه ينتهز فرصة سفر ولدها حسين بن عجول ويرتبط بها بمساعدة الخال قحطة.
3: أيها الأصدقاء، خالد النفيسي كان تاريخا لوحده للفن الخليجي،
2: لذا لا يمكن اختصار مسيرة 5 عقود تقريبا في شخصية أداها في التلفزيون أو على خشبة المسرح أو السينما.
3: أجل، فهذا الفنان ترك إرثا فنيا ضخما، لأنه كان يشتغل على الأعمال التي يؤديها بتكنيك مختلف يخصه وحده ولا يشبهه أي فنان آخر.
2: من أعمال النفيسي الأخرى حسناً سنتعرف عليها بعد الفاصل الموسيقي.
3: أيها الأصدقاء، ضمن سياق هذه الحلقة تعرضنا إلى بعض الأعمال الفنية التي عمل فيها الفنان خالد النفيسي. أما الأعمال الأخرى فهي
2: فئة المسلسلات: مسلسل مذكرات بوعليوي،
3: مسلسل محكمة الفريج،
2: مسلسل دنيا المهابيل،
3: مسلسل الغوص،
2: مسلسل زوج سعيد جدا جدا،
3: مسلسل أظلم نيرة،
2: مسلسل الوريث،
3: مسلسل بيت بلا أبواب،
2: مسلسل ديوان السبيل،
3: مسلسل عمتي وخالتي،
2: وغيرها الكثير من المسلسلات.
3: أما مسرحياته فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا
2: مسرحية بيت أبو صالح،
3: مسرحية حط حيلهم بينهم،
2: مسرحية الكويت سنة 2000،
3: مسرحية ستار ثوني ونحي،
2: وغيرها الكثير من المسرحيات أيضا.
3: أصدقائنا، توفي خالد النفيسي إثر أزمة قلبية في الرباط بالمغرب في 27 من مارس من عام 2006، ونقل جثمانه إلى الكويت، وشهد مواراة جثمانه الثرى حضور رسمي وفني كبير.
2: أصدقائنا، ويبقى نجم خالد النفيسي ساطعا لا يغيب.
4: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، ننتقل بكم بعد قليل في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا ومتابعينا في هذا النقل المباشر لمراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة دولة تستغرق يومين يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان. ونطالع وإياكم مشاهدين الكرام ومستمعين وصول الموكب المقل لجلالته إلى قصر الاستقلال تأهبا لبداية مراسم الاستقبال. وكان قد وصل جلالته رعاه الله في وقت سابق مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، وكان فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. زيارة تعطي ملمحا عن مدى العلاقات العمانية الكازاخستانية التي ستتكشف من مضامين هذه الزيارة الرفيعة التي وصفتها وسائل الإعلام الكازاخستانية بالتاريخية، حيث تأتي هذه الزيارة تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان الصديقة، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. يلوح أمامنا جلالة السلطان المعظم لدى وصوله إلى قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفي مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، مرحبا فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده. مستمعينا ومشاهدينا، هذه الزيارة التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، والتي من المتوقع أن تشهد مباحثات بين قائدي البلدين في مجالات التعاون المستقبلية التي تم التمهيد لها مسبقا. مستمعينا ومشاهدينا، هذه الزيارة التي أتت بصيغة رفيعة بمستوى زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة بوجود وفد مرافق رسمي رفيع المستوى بمعية جلالة السلطان المعظم

0: في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، يصافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني في إشارة لعمق هذه العلاقات التي تم توطيدها على مدى العقود الثلاثة الماضية وتتوجها هذه الزيارة، فيما يصافح في هذه اللحظات فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. ويرافق جلالته حفظه الله خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، ثم بعد ذلك ينطلق جلالة السلطان المعظم وبمعيته مستقبله فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان نحو منصة الشرف ليعزف السلام السلطاني، ثم بعد ذلك السلام الجمهوري الكازاخستاني.
1: Құрметті қарауыл бастығы подполковник Қайрат Бекзатұлы.

0: إذن هكذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة دولة تستغرق يومين يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، تلبية للدعوة الكريمة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: ينتقل إلى ميزان يعيش معنا في كل لحظة، في كل قرار، في كل رد فعل. نقف عند ميزان النفس. سؤال أريدك أن تقف عنده بصدق: هل أنت من يقود نفسك أم أن نفسك هي التي تقودك؟ فكر معي، حين تغضب هل تختار كيف تتصرف أم أن الغضب يتصرف بدلا عنك؟ حين تتحدث هل تزن كلماتك أم أن اللسان يسبق العقل؟ حين تواجه إغراء هل تقف وتختار أم أنك تجد نفسك قد انجرفت قبل أن تفكر؟ هذه الأسئلة ليست للعتاب، بل لبناء شيء ثمين اسمه الوعي بالنفس. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه أقسم بالنفس، وهذا وحده يدلك على عظم شأنها، وأخبرنا أنه ألهمها الفجور والتقوى معا، أي أن في النفس قدرة على الارتفاع وقدرة على الانحدار، وما يحدد أيهما يغلب هو القيادة لنفسك. والنفس ليست عدوا نحاربه. كثير من الناس يقعون في خطأ النظر إلى أنفسهم بعين الاتهام الدائم المتكرر، فيعيشون في صراع مرهق مع ذواتهم. لكن الإسلام علمناها نظرة أعمق وأرحم: النفس أمانة في عنقك، تحتاج إلى فهم لا حرب، وإلى قيادة لا قمع، وإلى تزكية لا إدانة. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح مرتبط بتزكية النفس وليس بإلغائها. فكيف نقود النفس؟ أول خطوة في قيادة الذات والنفس هي أن تراها. الإنسان الذي لا يعرف نفسه لا يستطيع أن يصلحها، يتفاجأ بردود أفعاله ويتعجب من قراراته ويتساءل: لماذا أفعل هذا وأنا لا أريده؟ الجواب في الغالب لأنه لم يقف يوما ليسأل نفسه: من أنا وما الذي يحركني؟ والنفس لها أنماط متكررة. قد تجد أنك تتعب تلجأ إلى الطعام حين تتعب، أو حين تقلق تنسحب من الناس، أو حين تشعر بالضغط تنفجر بسرعة. هذه الأنماط ليست قدرا لا يتغير، بل هي عادات مكتسبة يمكن فهمها ثم تغييرها، لكن لا يمكنك تغيير ما لا تراه. ولذا فإن الوعي بالنفس هو أول أدوات القيادة للذات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الوعي حين قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان الذي يعرف نفسه يعرف ما يستحق اهتمامه وما لا يستحق، ويعرف أين يصرف طاقته وأين يوفرها. أريدك أن تتذكر موقفا حدث مؤخرا تصرفت به بطريقة لم تكن راضيا عنها بعدها. لا تحكم على نفسك الآن، فقط اسأل بهدوء: ما الذي كان يحركني في تلك اللحظة؟ هل كان خوفا أم إرهاقا أم رغبة في إثبات شيء؟ هذا السؤال وحده إذا أجبت عنه بصدق يفتح لك بابا لم تره من قبل. اليوم راقب رد فعل واحد فقط من ردود أفعالك. لا تحاول أن تغير نفسك، كلها دفعة واحدة، فقط راقب. وبعد أن يمر الموقف اسأل نفسك: لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ وهل هذا التصرف يعكس الإنسان الذي أريد أن أكونه؟ المراقبة الصادقة هي بداية التغيير الحقيقي. وتذكر دائما: من عرف نفسه عرف الطريق إلى إصلاحها. بعد أن عرفنا النفس وكيف نراها، يأتي السؤال الأعمق: كيف نغيرها؟ لأن المعرفة وحدها لا تكفي، فكم من إنسان يعرف عيوبه ولا يتغير. إذن ما السر في التغيير الحقيقي؟ هذا ما سنكتشفه في ميزان العادات، محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى إني ما حصلت وظيفة إني أنتظر وحاطة إيدي على خدي؟
3: احمدوا ربكم إن واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا أيوب إنك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك إن المسألة جت على سرقة وبس، وما حرقت لهم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، فانوس الحظ.
7: يا ربي إيش هالورطة
8: الحين هذه، ما قادرة تصبر عليش شوية؟
7: أنت تعرفيها بتول أو ما عندها ومحتاجة.
8: زين دفعي لها وافتكي من الموضوع.
7: أنا من بعد ما دفعت الأقساط ترى ما بقى لي شيء، وكلمت جابر قال نفس الموال، الراتب طار من أول أسبوع.
9: ما عطيتيني فلوسي.
8: أنت كل حد يطالبش بفلوس حتى بنتش؟
7: خذي حبيبتي اليوم سحبت الفلوس.
9: شكرا ماما.
8: عيارة انت، يا تقولي ما عندش عقب.
7: منى هذه فلوس المكرمة حقهم.
8: اها اذا فلوس المنفعة والمكرمة صح حالهم، ولو انش محتاجة لهم اكثر من الصغيرين هالفترة.
7: ايش اقول لش، بس تراني متورطة والله، وين بحصل فانوس الحظ يطلعني من هالورطة.
10: أقولش ممكن أعرف منيرة إيش تسوي هناك في المطبخ؟ ملعوزتنه
7: تروم تسكت عني؟ تعرفها بنتك أو أنت تسوي عصائر وتبيعهن أونلاين؟
10: المطبخ معتفس فوق تحت، شوفي لها صرفة أرجوش.
7: خليني أشوف صرفة في موضوع بتول وخلاف خير
10: بعدها وراش؟
7: ترى حقها وش أروم أقولها، خبرني.
10: عندش 4 أطفال، شل المنفعة مال هالشهر وزيدي عليها شوي.
7: مستحيل، فلوس ولادي ما أقدر، هذه في ذمتنا.
10: عارف أقصد يعني نرجعهن الشهر الجاي.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل هالشي يصير، نعطيهم حقهم أول بأول، خاصة منيرة.
10: منيرة أيوه.

0: ليش أعطيتها فترة شهر؟ قالت ما عندها، وبعدين أعطيتها شهرين نفس الحالة، هذا من هذا الشهر لين هذا الشهر، وصلنا الشهر الثالث.
1: إنزين صبري عليها، لو تشوفي حالتها المسكينة كيف تضرب أخماس فسداس.
0: وأنا من وين أجيب فلوس؟ أنا وحدي حالتي حالة، حالتي ما أحسن عنها ترى. أرجوش أرجوش لا تطلبي مني أصبر، وروحي وخبريها تتصرف، أنا بصراحة محتاجة.
1: يا بتول ترى فعلا البنية ما عندها.
0: مثل ما قلت لش، خليها تتصرف، أنا بعد ظروفي صعبة.
2: ها؟ وليش تبيع الذهب؟
3: عشان أرجع فلوس بتول.
2: يعني ما حصلتي حل إلا هذا؟
3: ترى ذهب أبيعه وأفتك من بتول.
2: ما يهون علي تبيعي ذهبش.
3: ما عليك، أنا مرتب الأمور، أسعار الذهب الحين مرتفعة، وإن شاء الله من تنزل الأسعار بشتري.
4: ما خذيها الفلوس.
2: ها؟ إيش هذا؟ من وين جبت الفلوس؟
4: منيرة دخلتنا معاها مشروع العصير الفخم، نحن الأربعة شاركنا وربحنا.
3: الحين تريدوا تقنعوني إنكم جبتوا هالفلوس كلها من بيع العصير؟
4: أيوة، من 9 شهور ونحن نشتري العصاير وأسويها ميكس حلو وأبيع، كلهم يطلبوا مني وأخواني كلهم شاركين، وسوينا كل التصاريح أونلاين.
2: أنتوا طلعتوا أشطر عني وعن أمكم في التجارة.
3: يا سبحان الله، هالمبلغ فعلا يكفي أني أفتك من بتول؟
4: لكن عنا شرط.
2: قولي شرطش يا ملسونة.
4: أنك أنت وماما تدخلوا معانا من الشهر الجاي في شركة العصير الفخم.
3: يا حبيبة أمش أنتي، أنا موافقة.
2: وأنا موافق،
5: عيل رسميا أمي وأبوي شركاء.

0: وتقول لي خلوكم شركاء ها؟
1: طلعونا بالورطة ضروري نوافق مع بكيفنا.
0: بس تعرف الفكرة جدا ذكية، يتعلموا الاستثمار الصحيح والتجارة من هم صغار،
1: صاروا يتابعوا المقاطع الهادفة ويتعلموا.
0: وهذا الفرق بين الأطفال، في أطفال يتابعوا السخافات والأشياء التافهة اللي أصلا ما تفيدهم للأسف.
1: بالفعل الشيء الهادف والمفيد فعلا ينمي تفكير الأطفال، والتافه يدمر كل شيء للأسف.
0: على طار الاستثمار، أبوي الله يحفظه سوى نفس الشيء بفلوس المنفعة.
1: يبيع عصاير؟
0: لا لا
1: فكرت
0: سوى تجارة إلكترونية، يبيع ساعات وخواتم وخناجر عمانية.
1: ما شاء الله، يعني الأشياء البسيطة ممكن تسوي إنجازات أكبر مما نتوقع.
0: بالفعل الفرق فقط في طريقة التفكير والتصرف.
2: معقولة؟ معقولة وافقتي تسلفيني بهالسرعة؟
3: وليش ما معقولة؟
2: قبل كم شهر سلفتك وهلكتك عشان ترجعي لي فلوسي.
3: بس الأهم منش ما ترددتي وسلفتيني، والحين جا دوري. خذي هذه الفلوس ولا تحاتي، رجعيهن متى ما قدرتي.
2: شكرا شكرا، أنا واجد مستحية منش يا منال.
3: لا تقولي هالكلام يا أم سالم، وبعدين أنا كم بتول عندي ها؟

0: وكيف وافقت تسلفيها؟ وليش ما أوافق؟ منال لا تخلي نفسك غبية، هي هذه بتول اللي جلست على فوادش نسيتي؟ ليه رجعتي لها فلوسها؟
1: العبرة إنها سلفتني فلوسها، جزاها الله خير؟
0: صح سلفتش وهلكتش بعد،
1: ما نعلم ظروفها، هي سلفتني وأنا سلفتها والناس لبعضها عادي.
0: إذا كذا خلاص يلا أعطيني 30 ريال، أنا محتاجة سلف.
1: ما عندي.
0: ها؟ شمعنا يعني حالي أنا لا؟ ها؟

0: وافقت.
1: وليش ما وافقتي؟
0: قلت لهم هذه تجارة عائلية.
2: وكلامها ما غلط، صح، كلنا عائلة واحدة وما حد من خارج العائلة مشارك معنا.
0: هم لما شافوا ان نحن صرنا معروفين وعندنا حسابات خاصة في التواصل الاجتماعي وتجارتنا صارت زينة طمعوا.
3: انا قلت لها خليهم يشاركوا زيادة الخير خيرين.
1: سمعوني، منيرة هي المديرة وهي اللي تقررها.
2: انا اتفق، هي صاحبة المشروع والقرار بيدها.
0: والمديرة تقول لا يعني لا.

0: تفضلي. شكرا يا حبيبتي، تأخرت عليش واجد وصبرتي علي.
1: لا شكرا على واجب، أنا الحمد لله أموري تعدلت بسبب أولادي.
0: وتحديدا منيرة بنتك ما شاء الله عليها، شاطرة في كل شيء.
1: الحمد لله، أيوة الله يبارك فيها إن شاء الله.
0: وأنا بعد بناتي خليتهن يبدين في التجارة.
1: صحيح، والله حلو. إيش نوع التجارة؟
0: عصاير مثلكم. لا
2: وين المشكلة؟
3: المشكلة إنهم عملوا كل شيء نفس ما نحن مسويين.
2: نعم، كيف يعني؟
3: يعني نفس تشكيلة العصاير، نفس السعر، نفس الطريقة في حسابات التواصل، حتى الاسم خلوه قريب من اسم مشروع بنتي.
2: تقليد أعمى يعني.
3: أقول لك كل شيء نفسه.
2: إنزين، بس كيف طعم عصيرهم؟
3: ها؟
4: وهذه الطلبية وصلت.
1: هلا بتول.
5: ها؟
1: طلبنا من عندكم. أيوة صح، بس كيف عرفتي؟
5: أيوة أكيد أكيد، مثل ما قلتي لازم ندعمكم حبيبتي، لازم. العفو العفو، مع السلامة.
3: فارس، أنت طلبت وعطيتهم عنوان البيت؟ عقب كشفونا.
4: ما مهم ما مهم، عطيني أذوق هالعصير.
1: لا تحاتوا، هي قالت تدعمونا، يعني الموضوع مشى.
4: وع وع وع، هذا العصير وين؟ وعصير الفاخر وين؟
1: أعطيني أشوف.
5: يا ربي، فعلا الخلطة ما حلوة. البر،
3: إذا عصيرهم ما لذيذ ما عندنا مشكلة نحن.
4: با ما حلو ويلوع الكبر.
3: أنا مستغرب منها صديقتش هذه، ما سوت إلا نفس المشروع اللي تسوي بنتي.
1: والله هالحالة ما تخلص، لو محل شاي فتح في الحلة اسمه شاي، بتحصل جنبه على طول شاي ونص، وجنبه الشاي السحري والشاي المغناطيسي وهكذا.
3: صح كلامش، وكلهم في نفس السطر وجنب بعض بعد.
4: كل هذا ما مهم، المهم إن عصيري هو الفايز، وبتول صديقتش بتستسلم قريبا، هي وبناتها، لأن الناس لو طلبوا مرة واحدة من عندهم مستحيل يطلبوا مرة ثانية.
6: يعني بيسكروا مشروعهم
4: وبيغادروا الملعب قريبا، وما يصح إلا الصحيح.
1: سبحان الله، اتمنيت فانوس الحظ طلع عندي في البيت والحمد لله.
7: تمثيلية الأسبوع مع تحيات عصام الزجاني وحمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نفذت جامعة الظفار دراسة غير منشورة حتى الآن، ربما ستنشر قريبا، فيها مجموعة من الباحثين تحدثت عن المراعي الطبيعية في محافظة الظفار، وقدرت هذه الدراسة القيمة الاقتصادية للمراعي الطبيعية العشبية فقط. الدراسة لم تركز على يعني المتسلقات، النباتات العشبية الأخرى مثل المتسلقات الموسمية وغيرها، هذه أيضا لها أهمية رعوية كبيرة جدا، أو حتى أوراق الأشجار، ركزت فقط على الأعشاب، لأن الدراسة تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لنبتة البارثينيوم على المراعي الطبيعية في محافظة ظفار. ووجدت هذه الدراسة أنه في المناطق المثالية إذا أعطيت الأعشاب المحلية الفرصة الكاملة للنمو، تصل القيمة الاقتصادية لمراعي محافظة ظفار في منطقة الخريف 99 مليون ريال عماني سنويا من الأعشاب المجانية، الأعلاف التي توفر للمواشي، هذا فقط من الأعشاب. في المناطق الثلاثة في السهل، في مناطق القطن، حضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، السهل أقل من 200-150 متر، ومناطق الجبل القليل من مناطق الجبل. هذه الدراسة أيضا استثنت 28% من مساحة جبال ظفار، لأنها المنطقة التي تنتشر فيها الأشجار والغابات الخشبية. هذه المناطق لم تحسب، لأن الغالبية هذه هي السفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب ذات الكثافة الشجرية الكبيرة، لم يتم دراسة العشب فيها، لأنه صعب جدا المواشي ترعى في هذه المواقع. أغلب المواقع خطرة ووعرة ولا يمكن أن تصل إليها المواشي. يوجد مواقع يمكن الوصول إليها، لكن لم يتم حساب باستثناء هذه المنطقة، تم حساب فقط المناطق المتاحة للرعي والتي تنتشر فيها أعشاب يعني تسمى سافانا في محافظة ظفار، مثل السافانا الأفريقية تنتشر فيها الأعشاب وقليلة الأشجار، تتناثر فيها أشجار مثل الطيق أو السدر أو الطيق من التين البري أو السقط أو غيرها من الأنواع المحلية ذات الارتفاع اللي يصل إلى 12 متر أو 15 متر أو 10 أمتار أو 8 أمتار، هي التي تنتشر بشكل متناثر على مناطق تسمى محليا درع، وهي المناطق قليلة المطر لأنها مستوية ولا يوجد ما يصد سحب الخريف ويحاصرها حتى تمطر، لذلك تمر عليها خفيفا كذا رذاذ الخريف، وهو المكان الذي كما ذكرنا في أحد الحلقات أثبتت الدراسات أنه 650 مليمتر هي الكمية المناسبة للغطاء الشجري، وهذه الكمية قد تتوفر في سفوح شديدة الانحدار في محافظة ظفار، لأنها تحبس سحب الخريف مباشرة في داخل هذه الجبال، فتتكثف إلى أعلى مستوى سحب الخريف وتوفر الكمية المناسبة من المياه لنمو الأشجار. فمناطق قطن وإن كانت في مرحلة زمنية معينة فيها أشجار شجيرات كثيرة، إلا أنها شجيرات في الغالب متغزمة مثل طشقات وغيرها من الشجيرات المتغزمة بسبب قلة الأمطار التي تهطل على مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر أو مناطق السهل الموجودة الآن. والخريف الذي حدث في عام 2026 هو الخريف التقليدي الطبيعي، لأنه يستهدف فقط السفوح شديدة الانحدار والجبال، قد يصل قليلا إلى السهل، قد يصل قليلا إلى الارتفاعات 1000 متر أو مناطق قطن. وهذا يعني التغيرات المناخية التي حدثت في السنوات العشر الماضية يعني خلت الناس يتوقعوا وكأنه الخريف هو شامل للسهل والحضاب الجافة بأكملها وبمستويات عالية. المستويات العالية هو الاستثناء الطبيعي، هو الذي حدث في 2026، يتم التركيز على السفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب، وهي التي تكون أكثر تأثرا بأمطار الخريف. فهذه الأمطار أيضا لها دور مهم جدا في قضية الأعشاب أو الأشجار، والقيمة الرعوية للمراعي الطبيعية في محافظة ظفار التي تحدثنا عنها سابقا الاقتصادية تصل إلى 99 مليون ريال. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله. بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أجريت اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. فلدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف، حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال. بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال عماني، وقعت 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع خلال افتتاح فعاليات أكتوبر العمران. رعى الافتتاح مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. هذا وتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر العمران والبيت والبناء جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من سلطنة عمان ودول عربية وتركيا وباكستان، وحوارا رئيسا تحت عنوان مسكن ملائم للجميع، فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو لبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع، وتجارب الفائزين بجائزة السجل الشرف لموئل الأمم المتحدة. كما يتناول تطوير محطات القطار الخفيف في مسقط ودور الفضاءات العامة والتشديد الحضري في ازدهار المدن. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشلت شهيدا ونقلت 5 مصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أشخاصا قرب مقر الدفاع المدني على شاطئ مدينة خان يونس. كما أصيبت امرأتان بنيران إسرائيلية في منطقتي الشمعة بحي الزيتون والسودانية شمال غرب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها شرق الخليل. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى باكستان في مسعى لدعم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
ووزير خارجيته محمد إسحاق دار، وأشاد غوتيريش باستمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها باكستان بشأن الصراع في الشرق الأوسط، التي أسفرت عن مذكرة تفاهم أفضت إلى وقف لإطلاق النار. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضربات العشوائية بالطائرات المسيرة والهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ودعا المجلس إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية والتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في استئناف المحادثات بشأن إنهاء الحرب قريبا، وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن ينجح الجانب الأمريكي في تنظيم اجتماع ثلاثي خلال هذا الشهر، مضيفا أن الدبلوماسية يجب أن تصبح هي الأولوية، وأن على واشنطن إقناع روسيا باللجوء إلى الدبلوماسية لاتخاذ خطوات ملموسة بدلا من اللجوء إلى القتل على حد وصفه. ميدانيا، قالت أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بمبان سكنية. وأقال عملة مدينة خاركيف إن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة بين أنقاض مبنى سكني، مضيفا أن حريقا اندلع أيضا في أحد المستودعات. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت محطة طاقة، فضلا عن استهداف منشأة ميناء تستخدم لنقل البضائع العسكرية وسفن. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله. بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عمانية، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: مع المسرح. مع المسرح سهرة مسرحية نجوب خلالها أحاديث وأفكار مع أصدقاء الظلال وصناع الحكايات المسرحية. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمر.

0: الثابت الذي لا يستطيع تحريكه الرجال كانت تحركه، تهزه، تنفضه.
1: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
0: سويعات قليلة حتى خرجنا ووجدنا الحقول قد تدمرت.
1: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
0: سنغرق وستغرق المدينة.
1: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
0: أفسدت الأمطار كل شيء، كل شيء.
1: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
2: مع المسرح من هنا تبدأ الحكاية. من خشبة لا تنتهي حكاياتها بانتهاء العرض ولا تختصر في لحظة رفع الستار وإسداله، فأهلا بكم.
3: المسرح في دقيقة.
2: المسرح في دقيقة، الإسقاط المسرحي. هل تساءلت يوما كيف يستطيع ممثل واحد أن يجعل صوته يصل إلى آخر مقعد في المسرح من دون أن يصرخ؟ هذا ما يسمى في عالم الأداء المسرحي الإسقاط المسرحي، وهو قدرة الممثل على إيصال صوته بوضوح وقوة إلى جميع أركان المكان مع المحافظة على طبيعية الصوت وجودة الأداء. وهنا يجب أن نفرق بين الإسقاط والصراخ. الممثل الذي يصرخ يرفع شدة صوته فقط، وقد يفقد صوته وضوحه أو يتعب بسرعة. أما الممثل الذي يمتلك إسقاطاً صوتياً جيداً فهو يستخدم صوته بطريقة مدروسة، يستفيد من التنفس ويدعم صوته من الجسم وينطق الكلمات بوضوح ويوجه صوته إلى الفضاء المسرحي بدل أن يدفعه بعنف من الحنجرة. تخيل أن الممثل يقف على الخشبة وأمامه جمهور يمتد من الصف الأول حتى آخر صف. المطلوب أن تصل الكلمة الأخيرة إلى أبعد شخص في القاعة وأن تبقى مفهومة ومشحونة بالإحساس نفسه. وهنا يأتي دور التنفس، فالتنفس الصحيح يمنح الممثل القدرة على التحكم في الجملة وعلى المحافظة على قوة الصوت من بدايتها إلى نهايتها. والإسقاط لا يتعلق بالصوت وحده، الجسد أيضاً يتحدث. وقفة الممثل، اتجاهه، حركته على الخشبة ونظراته، كلها تساعد في إيصال حضوره. فالممثل لا يريد فقط أن يسمع بل يريد أن يحس به. وفي المسرح هناك قاعدة بسيطة يمكن أن نختصر بها الفكرة: لا تصرخ لكي يسمعك الجمهور، بل تعلم كيف تجعل صوتك يصل إليه.
3: ستيج.
2: الفنانة القديرة الأستاذة أمينة عبد الرسول اسمها ارتبط بتاريخ المسرح والدراما العمانية، وامتدت تجربتها الفنية لأكثر من 5 عقود. كانت خشبة المسرح من بدايتها الأولى عام 1974 تقريبا، ويعني التجربة الطويلة هذه كانت بين المسرح والإذاعة والتلفزيون، صنعت من خلالها الأستاذة أمينة حضور امتد لأجيال، وظلت الخشبة جزء أساسي من هذه المسيرة الفنية. في هذه المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح حوار مختلف مع الأستاذة أمينة، أهلا وسهلا.
4: يا هلا وسهلا فيكم، أنا اللي أتشرف وأكون موجودة في إذاعة سلطنة عمان.
2: أستاذة أمينة، بعد هذه التجربة الطويلة ما بين الدراما والمسرح، لا يزال المسرح يحمل يعني تجربة خاصة بالنسبة لك، أين تضعيه اليوم من خارطة التجارب كلها اللي خضتيها؟
4: لا طبعا المسرح يعني هو اللي يبني شخصية الفنان، هو اللي يدعم الفنان. المسرح أبو الفنون، فجميل أن مسرحنا الحمد لله في نشاط وفي مشاركات، هذه المشاركات ما جات من فراغ، أكيد بعد شغل مع الفرق الموجودة مع التجارب اللي خاضوها، وأعمال مسرحية قدموها الشباب في داخل السلطنة، وأكيد بعد السلطنة إلهم كانت مشاركات خارجية، والمشاركات هذه الخارجية أتت بثمارها فنالوا الجوائز الكبيرة في كل محفل المسرح العماني لما

0: يكون متواجد، فيترك بصمة حلوة وجميلة وينالوا على جوائز الشباب.
1: بالتأكيد هذا على صعيد الشباب، وجودكم اليوم في المهرجانات المختلفة والملتقيات المسرحية يعطيهم دافع كبير إنه لا يزال الفنان العماني المسرحي أو الدرامي الكبير يحضر معاهم يشيد بأدائهم، يعطيهم من هذه الهمسات والرسائل الفنية المختلفة. لكن على الصعيد الشخصي أستاذة أمينة، اختلاف التجارب اللي خطيها على مدار سنوات طويلة كيف ترك لك بصمة فنية كبيرة، وكيف حسيتي أنه خلى شخصيتك الفنية تنضج من خلال المسرح؟
0: صحيح، يعني المسرح وباقي الفنون طبعا يعني بديناها وإحنا صغار في 74، فكانت بدايات بدائية، ما كنا نعرف شيء عن المسرح، ولكن مع الأيام صار نضوج وصار في فهم. ليش؟ لأنه في يعني في معاهد، في يعني مسارح والمشاركات، و يعني الحمد لله عمان يعني زاخرة وولادة بالفنانين اللي موجودين. فأمينة من تجربتها اللي خاضتها هي صقلت شخصية أمينة. فالمسرح يعطي قوة للفنان. المسرح أنت لما تقدمي عمل على الخشبة خلاص، يعني أنت تعملي بروفات فترة طويلة، والفترات هذه الطويلة أنت يوميا يوميا يوميا مع المسرح والحفظ لكن لما يجي وقت العرض يختلف. في بعض الشباب ممكن يتداركوا، أحيانا تصير أخطاء أو يصير نسيان من فنان وانت على خشبة المسرح. فالموضوع كله أنت كفنان كيف ممكن تلملم الموضوع من غير ما يحس المشاهد، وهذه حصلت كثير معانا. ولكن يعني لأن الخبرة موجودة أو المشاركات موجودة، فقدرنا أن نلم الموضوع ويبني شخصيتنا. فكل عرض بعد كل عرض بعد كل عرض أكيد الشخصية تقوى، وهذا دليل يعني أن إحنا لما يكون في مهرجانات أو فرقة مشاركة أكيد يعني نتشوق أن نكون موجودين، إذا ما في أي مانع يمنعنا بوجود، ولكن إذا الأمور طيبة يعني نحب أن نكون موجودين، رغم أن إحنا يعني قليلين المشاركة في المسرح يعني لظروف ما. يخلينا احنا كذا اول ما يكونوا شباب موجودين على خشبة المسرح فانت يكون في داخلك شوق ان ممكن اشارك، ممكن اكون موجودة. فالمسرح مدرسة.
1: في شيء اليوم الشباب ممكن يتعلموه يعني بوجودهم في المسرح، يعني وقوفهم أمام الجمهور، ما ممكن يتعلموه من تجربة فنية أخرى؟ يعني تجربة المسرح قد تختلف عن الكاميرا، في أشياء ممكن تتشابه لكن في أشياء يتفرد فيها كل قطاع أو كل مجال يعني لحاله.
0: لا طبعا طبعا المسرح له خصوصية، والتلفزيون كذلك له خصوصية، والإذاعة نفس الشيء، يعني كل زاوية إلها خصوصية خاصة. المسرح يعطيش الثبات ويعطيش المواجهة مع الجمهور، فهنا تقوى شخصية الفنان. التلفزيون لا، يعني التلفزيون يختلف تماماً، لأن التلفزيون أنت تعتمد على الكاميرا والرياكشن اللي موجود، عكس المسرح. المسرح لازم توصل صوتك لآخر واحد موجود في المسرح، هذه هي ميزة المسرح.
1: المسرح ترك فيك شيء يعني لا يغادر على طول.
0: خلاني أكون قوية وبنى شخصيتي، وصار عندي في البيت مثلا يعني المسرح علمني، وأنا خضيت من المسرح كل هذه الصفات، وحاولت أني أنا أدرب أولادي عليها وأكون يعني في البيت يعني شوية فيها قوة، لأن هم لما هم صغار الحنية لها فترة، وبعدين يبدأ توجه إلى أن يعتمد على نفسه. يعني هاي دور الأم أن تقوي شخصية أولادها، والحمد لله المسرح والإذاعة والتلفزيون أعطانا هذه القوة. فيعني بالنسبة للإذاعة أنا كيف ممكن يعني أوصل المسمع نفسه، الحوار نفسه للمستمع، لأن الإذاعة تختلف، فأنا لازم أوصل الصوت الحزين، الصوت الفرح، الصوت اللي مهزوز، الصوت الخبيث. يعني أنت هنا يعني الإذاعة تعطيش يعني قوة أكثر، يعني كل مجال له صفة معينة، المسرح له شكل معين، التلفزيون أهم، والإذاعة لازم أنا أجذب المستمع، أشده بصوتي وخليه يتابع.
1: إيش الرسالة اللي ممكن تصل اليوم لكل الشباب الراغبين في أنهم يعني ينخرطون في مجال الفن، أو اللي فعلا بدوا خطواتهم الأولى في الفن، سواء كان المسرح أو الدراما أو حتى نقول التمثيليات الإذاعية كذلك؟ رسالة منك أستاذة أمينة عبد الرسول للشباب.
0: أنا أوجه للشباب، إذا أنت حاب هذا المجال استمر فيه بأخلاقك، التزامك، حبك للعمل نفسه، يوصلك للي تريده. هذه هي رسالتي.
1: شكرا جزيلا أستاذة أمينة عبد الرسول، كنت معنا في هذه المساحة الحوارية في ستيج في برنامج مع المسرح لإذاعة سلطنة عمان. كل التحية لك وكل التحية لحضورك معنا أيضا اليوم.
0: الله يسلمك، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
2: ذاكرة المسرح. من ذاكرة المسرح، من الأعمال المسرحية المغربية الخالدة مسرحية شرح ملح، والتي كتبها وأخرجها الكاتب والفنان البارز عبد الإله عاجل، بينما أخرجها للتلفزيون المخرج مصطفى فاكر. أنتجت هذه المسرحية وعرضت لأول مرة عام 1998 كعمل مسرحي كوميدي ساخر، لتصبح واحدة من أهم أعمدة فرقة مسرح الحي وعلامة فارقة في تاريخ المسرح المغربي والعربي. تحكي المسرحية عن الجوانب الصحية في البلاد، حيث تناقش بطريقة كوميدية سوداء وساخرة خبايا القطاع الصحي ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، متخذة من مستشفى برشيد الشهير في المغرب مسرحا لخلفية الأحداث. ولا تتوقف المسرحية عند حدود جدران المستشفى، بل تمتد لتعكس بعدا اجتماعيا عميقا يسلط الضوء على تداعيات الإهمال وغياب السياسات الخدماتية المؤثرة في المجتمع. كما تبرز المسرحية بذكاء كيف تؤدي الضغوط الاجتماعية المتزايدة واختفاء الحلول الفردية أو حتى فشل أحلام الهجرة نحو الخارج إلى إلقاء الأفراد في غياهب الجنون أو فقدان التوازن النفسي، مما يجعلها مرآة حقيقية لواقع مرير يقدم في قالب من الفكاهة. وقد جسد هذه الرؤية الفنية والاجتماعية نخبة من أعمدة الكوميديا والمسرح المغربي من جيل الرواد، حيث ضمت المسرحية طاقماً مميزاً من النجوم على رأسهم عبد الإله عاجل وحسن فولان ومحمد الخياري والمرحوم نور الدين بكر وعبد الخالق فهيد وجواد السايح وإبراهيم خاي، بالإضافة إلى مشاركة أسماء مميزة تركت بصمتها في هذا العمل مثل إدريس حدادي ومحمد اللوز ونجوم الزهرة. امتازت المسرحية بطابع فني فريد وتفردت بطول عرضها الذي يتجاوز 4 ساعات من الضحك المتواصل والنقد الاجتماعي الهادف، واستطاعت بفضل التناغم الكبير بين طاقم العمل أن تدمج بين الرسالة الإنسانية الجادة والمواقف الهزلية العفوية، منتجة عبارات شهيرة تداولها الجمهور طويلاً لتدخل شرح ملح بذلك من أوسع الأبواب إلى الذاكرة الشعبية والفنية المغربية. في هذه المحطة المسرحية معنا الدكتور عبد الله بن هادي المدهش، عميد شؤون الطلاب بجامعة شقرة السعودية، وأمين لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في هذا الحوار نتحدث معه عن دور المهرجان المسرحي الخليجي وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية في دعم المواهب الشبابية وصقل تجاربها المسرحية. أهلا وسهلا بالدكتور عبد الله.
3: حياكم الله وشاكر مقدم لكم الاستضافة.
1: في البداية دكتور، حابين ناخذ معاك يعني كذا نقول لمحة عامة عن أهمية اجتماع أبناء وطلبة الخليج من مختلف الجامعات والكليات في مهرجان مسرحي يجمع مختلف التجارب والخبرات.
3: حياكم الله. مما لا شك فيه أن اجتماع الطلبة على مستوى مجلس التعاون الخليجي يعزز العمل الخليجي المشترك، ويعزز أيضا مسألة الانتماء في أوساط فئة الشباب، وهي فئة مهمة، انتماءهم لأوطانهم، انتماءهم لمحيطهم الخليجي، أيضا يعزز أواصر التقارب والتعارف بين هؤلاء الشباب، بما يحقق أيضا مستهدفات القيادة حفظهم الله في جميع الدول الأعضاء.
1: في مثل هكذا تجمعات خليجية، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به عمادات شؤون الطلبة على مستوى دول الخليج في صقل المواهب ويعني تنميتها، وأيضا نقول إعطاء المساحة الكافية والآمنة لاكتشاف التجارب المسرحية والفنية عموما أو حتى الثقافية؟
3: مما لا شك فيه نعلم دور الجامعات في المجتمعات، نعلم أنها من المؤسسات الحيوية في أي مجتمع، وإنها يعني صانعة للحضارة. داخل الجامعات عمادات شؤون الطلاب تمثل يعني ركيزة أساسية في صقل مهارات الطلاب وبنائهم من ناحية فكرية ومن ناحية سلوكية، لذلك تمثل أمانة لجنة عمداء شؤون الطلاب في مجلس التعاون منظومة عمل مشتركة تساهم في تعزيز صقل المهارات وتبادل الخبرات. أيضا الجامعات تستفيد من خبرات بعض، والهدف واحد هو الخروج بطالب خريج جامعي منافس عالميا، وأيضا يعني في ينتمي لهذا الوطن، سواء في الوطن اللي ينتمي له وينتمي أيضا للخليج ولأمته العربية والإسلامية، وأيضا يحمل رسالة السلام، يحمل الفكر المعتدل، وأيضا يحمل صناعة أو المساهمة في صناعة الحضارة العالمية.
1: هل يمكن للمهرجانات واللقاءات المسرحية الخليجية أن تكون يعني حاضنة حقيقية لمثل هكذا أهداف ورؤى خصوصا للطلبة الأكاديميين الجامعيين؟
3: جدا. نعرف أن فيه أي فعالية، نعلم يقينا، ومختصين أيضا في هذا المجال يعلمون أن لها أهداف ظاهرة، وأيضا أهداف تكون يعني ممكنها تكون مضمنة ضمن هذه الفعاليات. من الأهداف الظاهرة اللي هو اكتشاف المواهب وتعزيزهم، تمكين الشباب أيضا، ومن الأهداف اللي أحيانا لا تكون ظاهرة من ضمن الأنشطة اللي هو تعزيز روح المواطنة، تعزيز القيم التعايش، قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر. فهناك كثير من القيم أمانة تسعى مثل هذه المناشط لتعزيزها في أوساط الشباب.
1: هل القيمة الحقيقية يعني هذا التواجد والحضور الخليجي المشترك يكمن في قيمة الجوائز أم في القيمة اللي تعطي الطالب الأكاديمي الدافع الحقيقي أنه يتواجد ويشارك خبراته المختلفة؟
3: لا بالعكس، ممكن قيمة الجوائز يعني هي محدودة، الجائزة أصلا في الأول وفي الأخير هي للأول مثلا والثاني والثالث، لكن الجائزة الكبرى هي المشاركة في حد ذاتها. أيضا المحفز الأساسي هو رغبة الطلاب والطالبات الانخراط في مثل هذه التجارب. نعلم جميعا، وأيضا الدراسات العلمية أثبتت بأن الطلبة المشاركين في الأنشطة غير الصفية تكون لديهم مهارات وتكون لهم فرص قيادية ووظيفية أكثر بكثير من الطلاب اللي يكتفون فقط بقاعات الدراسة، فهذه مثبتة علميا.
1: إيش دور الجامعات هنا في إنها تصنع جمهور واعي بأهمية الفنون والحراك الثقافي؟
3: الجامعات مثل ما قلتي تؤثر وتتأثر، تؤثر في المجتمع ما يتبنونها أساتذة الجامعات، فهم كثير من أساتذة الجامعات زي ما تعرفين ويعرف الجميع بأنهم هم يعني صناع الإعلام والمشاركين والمؤثرين في كثير من قضايا المجتمع، ومن ضمنها تعزيز هذه الجوانب في أوساط المجتمع، إدراكهم للفهم الحقيقي للفن، وأن الفن أو الفنون بشكل عام أنها تحمل رسالة، لابد أن حنا نستخدم هذه الرسالة ونوظفها فيما يخدم قيمنا الإسلامية والعربية والخليجية، وفيما يخدم أيضا توجهات دولنا وقيادتنا حفظهم الله.
1: إيش الرسالة والفكرة الحقيقية اللي تتمنى أن كل طالب يستفيد منها أثناء حضوره لأي مهرجان؟
3: أتمنى أن الطلبة ينظرون دائما للجانب الإيجابي ويتساءلون سؤال مهم، كيف أني أستفيد من هذه الفعالية في جوانب متعددة، ليس فقط في الجانب اللي مرتبط فيه الفعالية. على سبيل المثال، نحن نعيش هذه الأيام المهرجان المسرحي السابع، فأتمنى من الطلاب اللي يحضرونه فقط لا يركزون على الجانب المسرحي فقط، مع العلم أنه مهم، أيضا الجوانب الأخرى، يشوفون التجربة العمانية، يشوفون طبيعة مثل المكتبات هنا، طبيعة الدراسة، أيضا المجتمع المحلي هنا ما شاء الله تبارك الله، يعني مجتمع مرحب، يعني سهل أنك يكون فيه يعني نوع من التفاعل، يعيشون تجربة أيضا الطالب الجامعي العماني. في بعض الاختلافات البسيطة ممكن أنها تؤثر فيك وفي شخصيتك كطالب، أيضا بناء الكونكشنز أو التواصل بين يعني مثلا أعضاء هيئة التدريس المتميزين في نفس التخصص أو الطلاب المتميزين في نفس التخصص للعمل على مشاريع مستقبلية، فهذه نقطة مهمة أتمنى من طلابنا المشاركين في كثير من الفعاليات يركزون عليها.
1: في ختام هذا المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح على إذاعة سلطنة عمان، حابين نسمع منك أيضا رسالة يستفيد منها السامع في جانب الوعي وأهمية الدور الأكاديمي لعمداء شؤون الطلبة مثلا على مستوى الخليج، عن الدور اللي ممكن يقدم من خلال هذه المنصات المختلفة.
3: نعلم يقينا بأن دور عمدات شؤون الطلاب مهم جدا وحيوي، نتمنى أنه يكون يعني من المجتمع فيه يعني تفاعل، وفيه لله الحمد تفاعل، لكن زيادة مسألة التفاعل والانخراط في يعني فعاليات عمدات شؤون الطلاب في الجامعات، فيه الجانب المجتمعي حاضر، فيه فرص تطوعية كثيرة، الأبواب مفتوحة للمجتمع المحلي في المقترحات، إذا عندهم مقترحات لمناشط أو فعاليات متنوعة، أيضا إذا عندهم مواهب أو عندهم يعني مؤهلات تؤهلهم من تقديم بعض يعني الدورات أو بعض البرامج لأبنائنا الطلبة، بيبان عمادة شؤون الطلاب في جميع الجامعات مفتوحة، وهذا اللي نهيب أيضا يعني جميع فئات المجتمع أنهم يشاركون في هذا الحراك.
1: كل الشكر لك دكتور عبد الله هادي المدهش، الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلبة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حياك الله مرة أخرى دائما وأبدا في سلطنة عمان.
3: اسمحي لي في الختام أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة عمان الحبيبة والشقيقة ولشعبها المضياف، وأيضا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية على حسن الاستضافة وعلى الإبداع في الإعداد لمثل هذه الفعالية، وشاكرين ومقدرين لكم أيضا هذه الاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في فعاليات قادمة بإذن الله.
1: كل الشكر لك دكتور عبد الله، حياك الله مرة أخرى في سلطنة عمان، ويعني أنتم إخوة وأشقاء عمان دائما ترحب بكم، كل التحية لكم.
2: المسرح العماني. تستعد العاصمة مسقط لحدث فني استثنائي يترقبه عشاق الخشبة، حيث أتاحت الجمعية العمانية للمسرح المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي لعام 2026. هذا المهرجان يفتح ذراعيه للفرق المسرحية والأهلية والجماعات المسرحية بالجامعات والكليات العمانية لتقديم إبداعاتهم حتى الأول من نوفمبر القادم كمرحلة أولى تخضع للتقييم. على أن تنطلق العروض وتضاء الأنوار في أحضان مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل. ولضمان تميز هذه النسخة حددت إدارة المهرجان مجموعة من الشروط، إذ تقتصر المشاركة على العروض الجماعية التي لم يسبق عرضها داخل السلطنة، بينما يسمح بمشاركة العروض التي أنتجت وعرضت في الخارج بشرط ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من عامين من تاريخ انطلاق المهرجان. كما اشترطت اللجنة أن يكون العمل مكتمل العناصر الفنية ومرفقا بتسجيل مرئي كامل وبجودة عالية، على ألا تقل مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تزيد عن 60 دقيقة. الجميل في هذا المهرجان مستمعينا هو تشجيعه للروح التنافسية العالية، حيث لا يحق للفرقة الواحدة التقدم بأكثر من عرض واحد، مع استبعاد عروض المونودراما والديودراما والبانتومايم. وفي لفتة رائعة لدعم القلم الفني المحلي، يتيح المهرجان المشاركة بنصوص محلية أو عالمية مجازة رقابياً، مع تخصيص جائزة أفضل نص مسرحي للكتاب العمانيين حصراً. لكل المسرحيين الطامحين إذن هناك فرصة متاحة أمامهم للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني في حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر لعام 2026. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج مع المسرح مع ضيوف أعزاء، تحدثنا معهم واستمعنا إلى تجاربهم المسرحية المختلفة، كما توقفنا عند بعض التفاصيل والأفكار التي تجعل من المسرح مساحة للحكاية والحوار وطرح الأسئلة المستمرة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، يسدى للستار وتبقى الحكاية.
4: مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح، إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
5: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
5: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
5: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك.
12: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقضي حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
9: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي يطوف بكم في رحاب العمل الوقفي والمؤسسي للوقوف على أبرز التجارب الناجحة والمستدامة في العمل الوقفي. نحط رحالنا اليوم في فيحاء عمان، ولاية سمائل العريقة. هذه الولاية التي يمتد إرثها وتاريخها إلى فجر الإسلام عبر الصحابي الجليل مازن المغضوبة رضي الله عنه، فهي لم تكتفي بسبقها التاريخي وتاريخها المجيد، بل واصلت ريادتها لتضرب اليوم لنا أروع الأمثلة في العمل الخيري والمؤسسي وفي إنشاء الأوقاف. فقد أخذوا من إرث الصحابي الجليل مازن المغضوبة الذي أنشأ أول وقف في عمان ببنائه لمسجده، وقيل أنه أوقف عليه بعض النخيل. فنقلوا العمل الوقفي في الوقت الحاضر من مجرد أصول جامدة ثابتة لا ترد إلا ريعا بسيطا إلى منظومة استثمارية ذكية وذراع مالي مستدام يدار بأعلى معايير الحوكمة ليتحقق التكافل الاجتماعي والتنمية عبر مشاريع نوعية سوف نقف على نماذج منها في هذا اللقاء. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي، الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل، ليسلط الضوء على التجربة الوقفية الاستثنائية للجنة الزكاة والصدقات. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه اللجنة، يسرنا بداية أن نرحب بالدكتور بدر ونشكره على وصوله إلينا وتسجيله لهذه الحلقة، ونتحدث عن المحور الأول أوقاف لجنة الزكاة والصدقات التي اختير لها اسما تسويقيا هو الذخر. شكرا لكم دكتور بدر، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
1: جزاكم الله خير دكتور سعيد، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وفي فريق العمل وفي هذه المؤسسة الطيبة المباركة على هذه الاستضافة وعلى هذا يعني البذل والجهد المبذول في التعريف بهذه المشاريع الوقفية الرائدة بإذن الله عز وجل. وقبل أن نعرق على موضوع يعني ذخر المشروع الوقفي والجناح الاستثماري للجنة، جميل أن نمر على نشأة اللجنة نفسها والأعمال التي تقدمها للمجتمع خدمة لأبنائه وبرا به وتكاملا مع الجهود العظيمة التي تقدمها الحكومة الرشيدة في يعني الحماية الاجتماعية ورعاية الفئة التي تستحق أو تحتاج إلى الرعاية من بين فئات المجتمع. نشأة اللجنة كانت تحت مسمى صندوق الزكاة والصدقات ولاية سمائل، وهي من أوائل اللجان التي أنشئت مع مثيلاتها في يعني سلطنة عمان.
0: في أي سنة؟
1: في عام 2012 تحديدا. واستمرت اللجنة يعني في العمل وتقديم الخدمات. الآن اللجنة يعني أكملت 14 سنة في الميدان الخيري والزكوي، وتقدم خدماتها في صورة مشاريع، مشاريع موجهة للأسر المعسرة ومشاريع موجهة للأفراد داخل الأسر المعسرة. تقريبا يعني نتحدث عن 10 مشاريع، ومن ضمن المشاريع هو المشروع الاستدامة المالية اللي هو مشروع ذخر، المعني بأن يكون الجناح الاستثماري لهذه اللجنة ويعزز إيرادات المستدامة الذاتية في اللجنة. حقيقة مرت يعني اللجنة بتطور كبير، ويعني الذي من خلال تحليل العمل أو تحليل ما يخص الإيرادات وجدنا أن هناك نوع من القصور في جانب الاستدامة. هذه الأعمال قائمة على عطاء المحسنين والمزكين، هؤلاء أنفسهم عرضة للتذبذب ودخولهم عرضة للتذبذب، وأكبر شاهد وأكبر يعني حالة مرت في جائحة كورونا. بعض الداعمين وبعض المتبرعين والمزكين تعرضوا لأزمات، أصبح هو بنفسه محتاج للدعم من خلال اللجنة. فهذا الأمر وهذا الأحوال وهذه يعني الاستشرافات التي كانت في اللجنة للمستقبل فرضت على العمل أن يكون هناك مسار للاستدامة، وفي عام 2021 أقر التوجه الخامس من توجهات اللجنة بأن يكون هناك استدامة مالية للجنة في المستقبل، والحمد لله رب العالمين تم العمل عليه، وتم يعني اختيار الاسم هذا بعناية، وهو ذخر حتى يبقى ذخرا أيضا لمن يعني يبذل فيه من الخير والعطاء. وتفاعل المجتمع يعني بطريقة يعني طيبة، ولعل يعني أهل عمان كلهم منهم أهل سمائل يعني الاستدامة والوقف يجري في عروقهم وفي في يعني في تكوينهم بفضل الله عز وجل. فهذا بخصوص نشأة اللجنة وأعمالها، تخدم الأيتام المعسرين، تخدم الأرامل للمعسرات، تخدم العجزة من المعسرين، كبار السن من المعسرين، وطلاب العلم، والكثير من المشاريع التي هي تصب في خدمة أكثر من

0: الزكاة، الوقف اللي هو بطبيعته مستدام، طبيعته الله سبحانه وتعالى جعله هكذا، هو بطبيعته مستدام. فالجميل في يعني تجربة ولاية سمائل أن هذه اللجنة أصبحت من أقوى لجان الزكاة في السلطنة. يعني كثير من اللجان لها أعمال قليلة، وجميع اللجان يعني فوق 60 لجنة في عمان الآن لها أعمال قليلة ولها أوقاف، لكن دائما يضرب المثل بلجنة سمائل في قضية الأوقاف. ما الذي يعني أوصل هذه اللجنة إلى هذا المستوى من الجودة في العمل ومن التوسع فيه، ومن يعني بلغت الأصول الآن فوق 1,000,000 ريال، 1,300,000 ريال، وهي من تقريبا من يعني أكبر الأصول الوقفية في سلطنة عمان، تعتبر من أكبر الأصول الوقفية التي تملكها لجنة من لجان الزكاة. ما الذي يميز لجنة زكاة سمائل عن باقي اللجان حتى تصل إلى هذا المستوى؟
1: هو لعله يعني عند كل اللجان هذا الطموح وهذا العطاء وهذا الجهد، ولكن قد تبرز لجنة على لجنة في مسار معين، فلهم كل الشكر والتقدير جميعا. لجنة سمائل التأسيس الأرضية الصلبة لها المؤسسية جزء من صناعة هذا الأمر. يعني عندنا مجلس إدارة، وعندنا إدارة تنفيذية، وعندنا فرق عمل. يعني هذا الذراع الاستثماري هو تابع ل يعني هو بذرة صحيح اليوم، يعني قد يكون ما بالمستوى الذي نطمح له إن شاء الله، لكن سيكون بذرة طيبة لإنجاز مستقبلي بإذن الله في هذا المسار. فريق تنمية الإيرادات يعمل على وضع الخطط الاستراتيجية لهذا العمل. يعني أنا لو أكلمك عن 2016 كان طموح اللجنة العالي أنها تملك مكتب مقر لها فقط ملكي،
0: هذا قبل 10 سنوات،
1: قبل 10 سنوات فقط. في 2016 كان غاية الاستثمار، غاية هذا الذراع الاستثماري أو الجزء الاستثماري أن يستثمر بناية بسيطة من دورين ثلاثة، مساحتها لا تتعدى 500 متر، وفقط ليربح إيجار المقر ولا يكلف نفسه بالدفع. في 2018 أطلقنا أول مشروع استثماري يعني وقفي كلف قرابة 300,000، الآن هو ذخر واحد وكلف قرابة 300,000 ريال عماني، الآن يدر سنويا على اللجنة أكثر من 20,000، 21,000 ثابتات يعني، والحمد لله نسبة التشغيل فيه فوق 90% سنويا. يعني عندنا 19 وحدة سكنية فيه ومعرض تجاري، نسبة التشغيل عالية جدا ويكاد ما يقف. يعني
0: يمكن نواصل معك في أسئلة أخرى حول الأصول التي تملكها اللجنة، لكن بعد فاصل قصير ونعود مع الدكتور بدر لاستكمال بعض الأسئلة عن تجربة أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل.
2: أثر يتجدد.

0: دكتور بدر، نعود إليك مرة أخرى. ذكرت أن طموح لجنة الزكاة والصدقات ولاية السمائل قبل 10 سنوات 2016 كان هو مجرد الحصول على مقر للجنة، لكن هذا الطموح الله سبحانه وتعالى بارك فيه ووصل إلى سنة 2026. أنا أتحدث عن فوق 1,000,000 ريال عماني، نتحدث عن يعني 11 أصل جاهز للتشغيل، معكم 10 أصول أخرى قيد التطوير أو خارجة أو خاضع لدراسة تخارج لتحقيق أفضل العوائد. يعني هذا الطموح الكبير نريد أن تبينه لنا في هذه الأصول التي تملكونها وكيفية تشغيلها.
1: طبعا هذه الأصول عبارة عن يعني أنا نقدر نصنفها في 3 أنواع.
0: نعم.
1: من حيث المصدر، بعضها هي اللجنة تنشئها كجانب استثماري يعني خاص بها، وهذه لازم تخضع للاشتراطات من دراسة عوائد، من جدوى اقتصادية، من غيره من هذه الأمور، ويحسبها الأخوة يعني متمكنون معنا في فريق العمل من التجار والمختصون في

0: هذا يعني من المختصين في العمل التجاري، يحسبوا المشروع طبعا كما يقال حسب التجار. فهذه احنا تخضع لازم للنسب المعروفة يعني في هذا، ما ندخل فيها بأي هكذا يعني. والنوع الثاني الذي يوقفه المحسنون، فهذا نحن يعني من باب البر بهم أن نقبل هذا ثم نحاول يعني
1: تنمية
0: تنميته وتثميره.
1: نعم
0: وبعض نجح يعني، ثم مرة مثلا ذخر سنين عبارة عن 8 محلات في بعض مناطق الولاية، أوقف أحد المحسنون أحد المحسنين وطورناها، بنينا عليها 4 شقق، والحمد لله نسبة التشغيل فيها تكاد 100% من كم سنة إلى الآن.
1: الحمد لله.
0: أيضا الحكومة الرشيدة تسعى في هذا المسار أيضا، وتمكن اللجان. تم يعني تقديم منحة وهي أرض تجارية على الخط الأول نزوة مسقط، وهي إن شاء الله الآن قيد التطوير والمفاوضات مع شركات يعني البترول
1: استثمارها.
0: الاستثمار. نعم هو فالجزء الذي يخص محطة الوقود الآن فيه التفاوض في مراحل التصميم والأمور هذه، والجزء المتعلق يعني الذي متعلق باللجنة وتطويره أيضا هو في مسار آخر نطور فيه.
1: جميل.
0: فهذه 3 أنواع التي لا يوجد فيها جدوى، وطبيعي هذا يعني ما بالمستوى المطلوب. هذه يعني يتم دراسة التخارج منها بالتنسيق مع الواقفين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أن الوقف يراد منه العائد، ما
1: صحيح.
0: يراد منه فقط التمليك في بعض
1: صحيح.
0: الأحيان. فهذه من حيث يعني المصدر او يعني الجهه التي اعطت هذا.
1: جميل جميل.
0: هناك طبعا تصنيف اخر قد نكون بعضها اوقاف نوعيه احيانا حاجه المجتمع. الوقف ليس يعني ترفا، لا، الوقف له احتياج عندما ياتي، اما احتياج اني حالي او احتياج متوقع مستقبلي.
1: جميل.
0: فلا نسير في هذا التحليل دائما يعني.
1: جميل، رائع رائع دكتور بدر، جزاك الله خير. يعني ربما نستكمل الحديث حول هذه التفاصيل، تفاصيل الاستثمارات المالية لأوقاف لجنة الزكاة والصدقات في الحلقة القادمة، لأن الحديث معكم حديث شائق وفي كثير من الفوائد والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والسداد. مستمعينا الكرام، نصل في نهاية هذه الحلقة إلى شكر دكتور بدر على وقته الثمين وعلى التجارب التي أبداها لنا، ونكمل معكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: يبدو أنك استيقظت باكراً جداً يا أمي.
3: لا، استيقظت منذ حوالي ساعة فقط يا صلاح، لكن لما تسأل؟
2: لأني رأيت ما أحضرته من خضار طازجة في المطبخ، فقلت إنك استيقظت باكراً لكي تتمكني من الذهاب والعودة قبل استيقاظي.
3: أنت تقصد اللوبياء الخضراء وثمار الأكيدنيا، صحيح؟
2: أجل، ألم تشتريها اليوم؟
3: لا، لقد جلبتها لي جارتنا أم عماد، فهي تزرع لوبياء وتعرف كم أحب الخضار الطازجة، فقطفتها وأحضرتها إلي، كما أتتني ببعض ثمار الأكيدنيا معها.
2: هكذا إذن. وغداؤنا طبعا هو لوبياء مطبوخة مع الزيت والبصل والثوم وعصير البندورة، أليس كذلك؟
3: بلى، وأعرف أنها من الأطعمة التي تحب تناولها مع الخبز الكامل لتصبح فوائدها الغذائية أغنى، فاللوبياء وحدها لا تحتوي الكثير من القيمة الغذائية في تركيبتها،
2: ولكن مع الإضافات التي ذكرناها تغدو غذاء شبه كامل. وعموما فإن اللوبياء تحتوي على 86% من وزنها ماء و2.4% بروتين،
3: وفيها أيضا حسب ما ورد في أحد مراجعك 7.5% نشويات و0.2% دسم و1.5% ألياف و2.2% رماد، واللافت أن وحداتها الحرارية لا تتعدى 35 وحدة في المئة جرام.
2: صحيح يا أمي، ومن فوائد اللوبياء أنها مدرة للسوائل وملينة ومقبلة، كما تنفع للصدر والرئة وأوجاع الظهر والكلى.
3: أجل، وينصح بتناول اللوبياء مع الكمون أو الصعتر أو الزيت أو الفلفل تجنبا لما تولده من نفخة وغازات، كما ينصح بعدم الإفراط في تناولها لأنها تولد البلغم، وبعدم تناولها مساء.
2: بالفعل، ومن استخدامات اللوبياء المفيدة وصفة لصنع مزيج من عصير اللوبياء مع عصير الجزر وعصير الخس وعصير الكرومب، يزود الجسم بأنسولين طبيعي للوظائف البنكرياسية.
3: لهذا يمكن للمصابين بالسكري اعتماد هذا المزيج كمشروب مفيد لهم. وعلى كل، إذا كانت اللوبياء ضعيفة القيمة الغذائية ما لم تدعم بأغذية أخرى، فإن ثمار الأكيدنيا أو البشملة غنية بفوائدها ومزاياها العلاجية والغذائية.
2: صدقت يا أمي، وخصوصاً متى كانت مقطوفة للتو كتلك التي في المطبخ، والتي سآتي ببعض منها لكي نتناولها ثم نحكي عن فوائدها.
3: خيراً تفعل يا بني.

0: تقدم لنا ثمار الأكيدينيا والبشملة منافع عديدة غذائية وطبية، منها أنها تقوي الجسم وتدر السوائل منه، كما تهدئ الأعصاب المتوترة.
1: ويؤكد الباحثون يا صلاح أن للأكيدينيا فاعلية لجعل الشرايين مرنة، يجري الدم فيها بسهولة، ما يساعد على تقوية القلب. وكذلك فالأكيدينيا مفيدة لتنظيم عمل الأمعاء ولمعالجة التهابها.
0: أضيفي يا أمي أنه ينصح بأكل الأكيدينيا لمعالجة الزحار وللمصابين بالإسهال، والوصفة النافعة لهذه الحالة تتطلب أن يأكل المصاب كل صباح حوالي 250 جراما من ثمار الأكيدينيا الناضجة المقشرة حتى الشفاء.
1: كما ينفع للحالة نفسها أن نغلي نوى كيلوغرام من الأكيدينيا في نصف لتر من الماء مع 80 جراما من السكر لمدة 45 دقيقة، ويشرب ربع المغلي الناتج عن ذلك صباح كل يوم.
0: أجل، وكذلك يفيد مستحلب الأكيدينيا المعد من نقع ملعقة من ثمارها أو أزهارها في كوب ماء مغلي، يفيد المصابين بأمراض القلب والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم والأرق والدوخة وتصلب الشرايين وطنين الأذن.
1: ومن ضمن الاستعمالات المفيدة للأكيدينيا كعلاج، فإن المرهم المصنوع من عصير ورقها وزهرها وعصارة ثمرها المغلية على نار خفيفة والمهروسة يستعمل لتدليك الصدر فوق موضع القلب، ما يؤدي إلى تسكين الألم.
0: فعلا يا أمي. وبالنسبة إلى محتويات الأكيدينيا الطازجة، ف74% من وزنها ماء، و11% من العصير، و9% سكر، إلى جانب مواد أزوتية ومواد شحمية بنسبة قليلة.
1: أما المجفف من الأكيدينيا فيحتوي على فيتاميني ب وجيم، وحامض التفاح، وحامض الليمون، وحامض البوتاسيوم، وحامض الترطير، وصمغ النبات.
0: صحيح، والأكيدينيا أو البشملة بمحتوياتها هذه، وسواء كانت طازجة أو مجففة، فيها ما يفيد الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية بمدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي بولاية عبري، أبلغ من العمر 13 عاما.
11: جنان تهوى القراءة والإلقاء ولعب الشطرنج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات أو طبيبة. مرحبا جنان.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: أنت ما شاء الله الحين جاية من مدرسة فاطمة بنت أسد؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. طبعا يخبروني أنك أنت متفوقة في المدرسة، وعلشان كذا أنت أول واحدة رشحت للمشاركة في هذا البرنامج، صح؟
12: نعم.
11: جميل. شاطرة في المدرسة؟
12: جدا الحمد لله.
11: شاطرة في أي مواد؟
12: الرياضيات واللغة العربية.
11: آه. شاطرة في أكثر من أي المواد الأخرى؟
12: يعني هن كلهن أحبهن، بس هذه لا يعني إلهن معزة خاصة.
11: جميل. ليش تحب إلهن معزة خاصة؟
12: لأنه مادة الرياضيات أحب أن استمتع دائما في حل المسائل والمعادلات الرياضية، وأيضا بسبب معلماتي، معلمتي أستاذة مآثر سكيتي وأستاذة هدى العبري في المرحلة الأولى، شرح جميل وممتع ويوصل المعلومة بسرعة. وأيضا أضيف على ذلك والدي رحمه الله كان معلم رياضيات، وكان يطمح بأن أصبح معلمة رياضيات في المستقبل.
11: ما شاء الله عليك رحمه الله. عشان كذا إذن أنت من أمنياتك في المستقبل أن تكوني معلمة رياضيات؟
12: أيوة.
11: جميل، عشان تحققي رغبة والدك الله يرحمه. وأيضا لأنك أنت تحبين رياضيات فعلا.
12: صح.
11: بنتكلم على الأمنية الثانية أيضا لما نوصل إلى فقرة أمنيتك في المستقبل، لكن أنا أريد أسألك عن نوعية الكتب. طبعا أنت تحبين القراءة صح؟
12: واجد.
11: ما شاء الله حلوة واجد، عجبتني. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: أحب أن أطلع على الكتب التي تحتوي على حكم ومواعظ، وأيضا تشويق وغموض وحل ألغاز.
11: آه جميل. مثل إيش يعني؟ ضربي لي مثال.
12: أول شيء كتاب الوحش الذي يسكنك قد يكون لطيفا للكاتبة إيناس سمير.
11: جميل، عن إيش يتكلم؟
12: هذا الكتاب يتكلم عن مخاوف الإنسان ومشاعره الداخلية. قد يواجه الإنسان مثل الخوف، الإحباط، الرفض، الفشل في حياته. هذا الكتاب شدني فيه أنه هو حكمته أنه الشيء اللي نخاف منه أو الوحش قد لا يكون دائما عدوا لنا، بل هو جزء يحتاج منا أن نتقبله ونفهمه وندرك لماذا وجد.
11: إيش المقصود بالوحش؟
12: التفكير أو شيء صغير داخلنا دائما يمنعنا من إن أن نتقدم، أو إن يدعينا نفكر دائما واجد إنه قبل ما نأخذ الخطوة.
11: يعني يمكن نعتبر المخاوف هي نوع من الوحوش.
12: نعم.
11: ممتازة يا جنان. هذا كتاب جميل. وإيش قريتي بعد؟
12: وأيضا قرأت رواية لمن هذه الدمية للكاتبة تغريد عارف النجار.
11: جميل، الكاتبة الأردنية التي تكتب كتبا جميلة يعني للأطفال، قصص للأطفال والناشئة، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز. إيش حكاية لمن هذه الدمية؟
12: تدور هذه الحكاية على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقوم ببحث عن هدية لجدتها ليلى وتكتشف جذورها، وأيضا تبحث عن دميتها التي تلقب بسالي.
11: جميل، جميل جدا. وشي كتب أخرى بعد؟
12: قرأت من نفس الكاتبة لكنني اطلعت لأنها كانت رواية أختي. نفس الشيء، كانت تتحدث عن فلسطين. ستشرق الشمس لو بعد حين،
11: عنوان القصة.
12: نعم.
11: ممتاز. إذن أنت وأختك تقرؤون مع بعض ما شاء الله؟
12: نعم، نتبادل الكتب.
11: كم عمرها أختك؟
12: 15 عام.
11: ليش ما جات معك في برنامج القارة الصغير؟
12: لا أعلم، صف عاشر ممكن من ضغطة أو كذا.
11: جميل. وتتبادلوا الكتب أنت وأختك؟
12: نعم.
11: جميل. هل أنت تقرأ كتب خاصة بك وأختك خاصة بها، ولا كل يعني تقرأ ما تقرأه وأختك تقرأي أنت؟
12: لا ما كل الكتب، يعني في كتب تشدني من عنوانها مثلا. نفس الكاتبة شدتني فيه، يعني لما نروح أنا وياها نطلع، يعني هي تروح لذوقها الخاص وأنا أنتمي لذوقها الخاص، لكن ممكن إنه يجمعنا كتاب واحد.
11: ممتاز، ممتاز يا جنان، ما شاء الله عليك. طيب قلتي لي من هواياتك الثانية الإلقاء.
12: نعم.
11: يعني تلقين في أشياء أكيد في المدرسة، صح؟
12: نعم.
11: إيش تلقي؟
12: ألقي خطب وأيضا ألقي القصائد. شاركت في مسابقة بالتحدث الفصحى، مسابقة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وحصلت الحمد لله على المركز الثاني بمستوى المحافظة الظاهرة.
11: ما شاء الله عليك، جميل. تتذكري الموضوع اللي تحدثت فيه في المسابقة؟
12: نعم أتذكر خطبة، ولكن أحب أن ألقي لكم قصيدة حفظتها من الصف الرابع وألقيتها في الصف الرابع، وعدت وألقيتها في التعريف عن نفسي في مسابقة الجمعية العمانية وأعجب بها الأستاذ خليفة، والآن أريد أن ألقيها.
11: جميل.
12: بعد إذنك.
11: طبعا طبعا، نستمع إليها ونحن سعداء.
12: تسير في موكب الإشراق موهبتي، وفكرتي أشعلت من نور إبداعي. أرى الأماني التي أملتها كبرت، قد سخر الله لي من أمتي راعي. أسعى لتحقيق أحلامي وأطماعي، غدا بإذن الله تعالى ستثمر موهبتي وأجعل الكون يسري فيه إبداعي.
11: ما شاء الله عليك، غدا بإذن الله ستثمر موهبتك فعلا يا جنان، إن شاء الله.
12: إن شاء الله.
11: جميل. وأيضا أنت تلعبين شطرنج.
12: نعم.
11: من علمك شطرنج؟
12: خالي الأكبر.
11: وتلعبين إذا في البيت، صح؟
12: نعم.
11: وتلعبي مع أختك أيضا اللي في صف العاشر؟
12: هي علمتني وتتلمذت على يديها.
11: جميل، ما شاء الله. ويعني اشرحي لي، أنا ما أعرف ألعب شطرنج، يعني إيش فيها؟ إيش يصير في لعبة الشطرنج؟
12: يعني هي لعبة ذهنية واستراتيجية. لازم تكون عندك حنكة وعندك فن إنك تحرك الرقعة بشكل صحيح وبدون ما الخصم يقرأ أفكارك.
11: جميل جدا. طيب كيف أضمن إنه ما يقرأ أفكاري؟
12: إني أنا ما أحط خطة. هذا شيء واجد الناس يسووا، إنهم يحطوا خطة من قبل ما يبدوا يلعبوا. إنه لازم نحرك الرقعة نفس اللي حفظناه، بس عادي الخصم يسوي لك أي حركة عكس اللي أنت تتمنى، عكس اللي كانت في خطتك. فأنت لازم تحط خطوة في ذيك الثانية، يعني كل خطوة أنت ذيك الساعة تحطها.
11: ما شاء الله عليك، يعني أنت تضعين الخطط أثناء اللعب.
12: نعم صحيح.
11: وهذا طبعا أضمن.
12: نعم، والحمد لله فزت في المركز الثالث ثم الثاني، وأطمح هذا العام بأن أحقق المركز الأول على مستوى المحافظة.
11: إن شاء الله، إن شاء الله تحققين المركز الأول على مستوى السلطنة وليس المحافظة.
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله.
12: وأيضا صنفت للموهوبين. في الموهوبين.
11: في المدرسة ولا في المحافظة؟
12: في المحافظة.
11: ما شاء الله عليك. في لعبة الشطرنج ولا أشياء أخرى بعد؟
12: لا، هم يعتمدوا أول شيء سولنا اختبارين للغة العربية والرياضيات وأيضا القدرات، وعاد جمعوا الطلبة اللي يعني عندهم فن إبداعي ويقدموا لهم ورشات مثل الورشة ثروة إذا تعرف أستاذ.
11: صحيح.
12: صيفية وشتوية حضرتين أول ورشات.
11: ما شاء الله عليك، أنت موهوبة فعلا تستحقين الاهتمام، ما شاء الله عليك.
12: شكرا أستاذ.
11: ممتاز. قلنا إذن أنه أمنيتك تكوني في المستقبل معلمة الرياضيات.
12: نعم.
11: عشان تحققي أمنية والدك الله يرحمه.
12: نعم.
11: وأيضا لأنك تحبين الرياضيات.
12: صحيح.
11: لكن قلتي لي أيضا أو طبيبة.
12: الطبيبة شيء متعارف عليه صاير يعني أنه في يعني في أكثر يعني فائدة.
11: أكثر فائدة ولا لأنه الطبيب أيضا أكثر في العرف الاجتماعي كذا أكثر وجاهة؟
12: هو أكثر وجاهة، لكن لا ننسى فضل المعلم، كاد المعلم أن يكون رسول. أحب يعني الطبيب والمعلم أحبهم في نفس القدرة، لكن أريد أن أحقق حلم أبي وأيضا أريد أن أعالج الناس وأهتم بهم.
11: ممتاز ممتاز يا جنان. طيب لو أنا جيت قلت لك هذه مهنة معلم الرياضيات وهذه مهنة الطبيب ولازم تختاري الآن، اختاري واحدة بس ما يلك الثنتين، إيش بتختاري؟
12: هفكر أول بس أحس معلمة اللغة الرياضيات.
11: معلمة الرياضيات أكثر على عن الطبيبة.
12: أكثر. لا زالت إلها معزة في قلبي.
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك يا جنان. في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
12: سوف أذكر لك حكمة أو عبارة بالأخص استوحيتها من أول كتاب ذكرته.
11: اللي هو كتاب الوحش.
12: الوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفا.
11: لإينا السمير.
12: نعم.
11: إيش تقول العبارة؟
12: العبارة هذه نفس الشيء لم أنساها. الوحوش لم تكن تحت سريري بل كانت في رأسي.
11: الله، يعني فهمت طبعا مغزاها.
12: نعم. مغزى منها انه نحن دائما نحط في عقلنا او رأسنا افكار سيئة، يعني نحط اسوأ الافكار لموقف بسيط معين ونخترع فيه احداث جدا، فاحنا لازم نبطل هذه العادة وما نستخدمها او ان احنا نحاول نتجنبها ونعالج السلام الداخلي ولا نخاف من شيء.
11: ممتاز ممتاز يا جنان. بمعنى انه الوحش هو أو المخاوف هي الوحوش اللي إحنا ابتكرناها في روسنا وهي ما موجودة أو مش حقيقية. صح؟
12: صح.
11: ممتازة يا جنان. إذن جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية طالبة رائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبرية البالغة من العمر 13 عاما، شكرا جزيلا لك.
12: العفو أستاذ، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة الجميلة.
11: شكرا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة. أجريت اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة الدولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف، حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صورا تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية، بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر على التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له بصفته رئيسا لكازاخستان، وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة والتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا على أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام التين قيران وهو أعلى أوسمة الدولة تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا ملفتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة
من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفتي رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية. وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبها كلمة لجلالته أيده الله فيما يلي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، ولا أهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكاتنا، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إن ما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاقا رحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع. وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسية في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا، وتفتح آفاقا جديدة لمؤسستنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي. وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي، تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. ونود أن نعرب عن خالص تقديرنا لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف ولحكومة وشعب كازاخستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين. واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني، أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية، كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده
تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. وضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم وفي مقدماتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة. تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى أعزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكات استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة. ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقاتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا من خلاله السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحاً. وإذ نمضي قدما، فأن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالا آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسية التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذا بحريا مباشرا إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقا واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون، إذ أن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، ما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية.
وإلى جانب ذلك فأن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيرا بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص. فخامة الرئيس إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وأننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاونكم البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاشلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تيليديوري وزير الخارجية، ومعالي عائدة باليفا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان ياقوبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامروك كازينا، وسعادة السفير إدربيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة رئيس قاسم جومر توكايف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية لمتبادل الاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة
الكازاخستاني. وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك، تأسيس صندوق استثماري مشترك، واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي، ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني في استكشاف المعادن، ومذكرة الشروط لمشروع فندق ريكسوس بالمدينة الزرقاء في سلطنة عمان. وقع على الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز استثمار عماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو الاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تيلوبريردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي مورلان سونابيف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبو الرئيس التنفيذي لسامروك كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين. هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومر توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة الدولة يقوم بها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان وسام التين قيران النصر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان ولما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. فيما منح جلالة السلطان فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين. مستمعين الكرام، شكرا لحسن الإنصات، قدمنا لحضراتكم معرض الواحدة، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم.

0: مع تزايد الضغوط اليومية، أصبح الإنسان يبحث عن وسائل تعيد إليه التوازن الجسدي والنفسي بعيدا عن صخب الحياة. وهذه الضغوط اليومية أصبحت بطبيعة الحال جزء من حياتنا. هناك أساليب متعددة تدفع الشخص ربما للخروج من روتينه اليومي، من بينها الانضمام لرحلات العلاج الاستشفائي، وهي التي تجمع بين الاسترخاء والعلاج. وهنا نقطة وعد أن هذه الرحلات مختلفة نوعا ما عن الرحلات السياحية.
1: نعم فاطمة، أكيد اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء في أسلوب حياة على مفهوم العلاج الاستشفائي، فوائده، أنواعه، وأهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد بوجودي من بينكم وشكرا على الاستضافة.
0: إذن رحلات العلاج الاستشفائي لا تقتصر على التغيير أو كسر الروتين، وإنما يعني تأخذ منحى صحي أكثر. بداية عرفنا ما المقصود برحلات العلاج الاستشفائي.
2: طيب، هو غالب الإنسان بما أنه جالس ينتج وينجز، خصوصا في الفترة الحالية ما شاء الله، يعني الموظفين والناس بشكل عام جالسات يعني أنها تبذل جهد كبير جدا في أننا نحن نوصل إلى
0: أهدافنا.
2: يعني أهدافنا في الحياة، وحتى أهداف المؤسسات والحكومات وإلى آخره. فمن الطبيعي أنك أنت لما تكون إنسان منتج تحتاج إلى أنك أنت تشوف لك المكان اللي خلينا نقول يحتويك أو يعلمك كيف تتعامل مع هذا الإنتاج الكبير اللي من الطبيعي أنه يولد ضغط. فأنت راح تتعرض إلى ضغوطات. هذه الضغوطات خلينا نقول إذا رحت مثلا على الجبل الأخضر أو إلى صلالة أو أي كان، جميل جدا، ولكن أنت ما جالس تتعلم الأدوات اللي تعلمك كيف تتعامل مع هذه الضغوطات. أنا الحين لو ضاعت سيارتي أو مثلا صار لي ألم في الأذن أو أي كان، دائما ما أروح إلى الشخص المختص اللي يعلمني كيف أتعامل مع هذا الألم، ونفس الشيء يقدم لي العلاج.
0: صحيح.
2: وأحيانا حتى أتبع نظام غذائي معين أو رياضة أو أي كان بحيث أن أنا أحافظ على صحتي، صح ولا لا؟ أو السيارة تحتاج أنك تشيكها دائما بحيث أنك تحافظ على وضعها بحيث أنها تكون يعني أنها آمنة. نفس الشيء الوضع النفسي، أنا أحتاج أن أنا أتعلم مهارات معينة، أسوي أشياء معينة، روتين حياتي يكون بشكل معين عشان أنا صحتي تكون في وضع جيد. طبعا الحياة دائما تكون مرة فوق ومرة تحت، أحيانا تتعرض لضغوطات، أحيانا والله مرتاح، فهذه التقلبات اللي فوق وتحت وإلى آخره تحتاج إلى شخص يعلمك أو يرشدك كيف أنت تتعامل معها. فهذه الرحلات الاستشفائية نحن نعلم الناس، هو ما تكون بمثابة هروب أن أنا أروح وغمض عيني وأحس بشعور حلو وأرجع والأمور تمام، لا، أحيانا حتى تكون شوية فيها جهد نفسي، فيها يعني تتحرك شوي من داخلك وتشوف قناعاتك وإيش الأشياء اللي تحتاج تغيرها، تبدلها، تطورها وإلى آخره. وهذا الموضوع ما سهل.
0: إذن هي ليست رحلة سياحية فقط.
2: هي ليست رحلة سياحية فقط. الحين الفرق ما بين الرحلة الاستشفائية والفرق ما بين الرحلة العادية، غالبا الشباب يعني ما شاء الله عليهم الحين زادت رحلات الهايكينج والتسلق
0: والرحلات الجماعية،
2: والرحلات
0: السفر
2: الجماعية
0: الجماعي.
2: بالضبط. فهذا شيء جميل وممتاز بالعكس، ولكن الحين انت رايح ترفه عن نفسك بس، او احيانا حتى في الهايكينج ورحلات المغامرة انت ترفع الادرينالين، صح ولا لا؟ بس نحن لا، الحين قاسين نتعامل مع شيء مختلف تماما. انا الحين اخذك هناك اريدك تهدأ شوية، اريدك بالعلا تشوف الاشياء اللي في الخارج، تشوف الاشياء اللي في الداخل
0: داخلك.
2: كيف افكارك جالسة، خلينا اقول تسلسل مال افكارك، تسلسل مال مشاعرك،
0: تهدأ.
2: بالضبط. الحين لما يصير الرحلة هذه مرتبة ومصممة بطريقة جدا علمية، ما بطريقة فضفاض أو بطريقة هلامية، فالشخص لما يجينا يعني إنه هو في أيدي ناس دارسة كيف تصمم هذه الرحلات، دارسة الإنسان من ناحية الكيمياء اللي في الجسم وكهرباء الدماغ وكل هذه الأشياء، كيف الإنسان يحس، إيش يحس، كيف أنا ممكن أنقله من نقطة ألف إلى نقطة باء من ناحية العواطف والمشاعر والأفكار والجانب النفسي. فالحين هذا جدا مهم، بينها رحلة عادية أنا راح أكتشف الأشياء اللي في الخارج من طبيعة وتاريخ وإلى آخره، إلا أني أنا أكتشف نفسي، أكتشف الأشياء اللي في الداخل.
0: واضح. إذن هو جاي وهو عنده مشكلة.
2: صحيح.
0: يفترض أنه يعني حاجة مثلا مسببة له أرق، قلة نوم، قلق، ربما بدايات اكتئاب، يعني في حوار قبل.
2: صحيح.
0: وهل رحلاتكم هذه كلها مثلا ممكن تكون داخلية فقط، أو ممكن هي أو سفر لخارج البلد؟ أيضا في سؤال خطر في بالي أستاذ أحمد، إذن أنتم ما تفرقوا عن المعالج النفسي، أنا ممكن أجيك نختصر كل هذا وأجي لي مكانكم أو مركزكم وأقول المشكلة اللي عندي ونبدأ رحلة العلاج.
2: طيب الحين في مسألة أن نحن نطلع برا عمان، ما شيئا نحن نطلع برا عمان.
0: أوكي.
2: نحن بس رحلاتنا في عمان، لأن عمان ما شاء الله يعني اللي
0: زاخرة بالواقع
2: جدا.
0: نعم.
2: وبلد مريحة، الناس ترتاح.
0: جميل.
2: من توصل، ما من توصل مطار هم في الطائرة، الطائرة بتهبط ويقول لك أنا ارتحت من أول ما وصلت. والناس يعني دائما أنا أسمع هذه الكلمة في بلادنا، الحمد لله جدا مريحة. طيب
0: فإذا تختاروا المواقع في البلد،
2: نحن نختار المواقع في البلد. صحيح.
0: نعم.
2: الجانب الثاني، نحن الشخص اللي يجينا هذا البرنامج مصمم لشيء معين. فالناس اللي تجي تسجل معانا، نحن أول شيء نسوي معاهم مثل الاستبيان، يعبي، بعد الاستبيان نروح نقابلهم، بعدين نشوف إذا هذا الشخص نحن نقدر نخدمه ولا لا.
0: جميل.
2: ففي ناس مثلا يقول لي وصل حل مرحلة الاكتئاب أو الوسواس القهري وإلى آخره، هذا لا، هذا أنا أقول له روح إلى طبيب أو استشاري نفسي، حتى وإن كان في عندنا استشاريين نفسيين. ليش؟ لأن طريقة التعامل معه مختلفة. حتى الغرفة اللي يجلس فيها لما يسوي الجلسة هذه اللي هي تكون فرد لفرد تكون مختلفة، في أرقام مختلفة من ناحية سعة الغرفة، من ناحية الضوء اللي موجود، وكل هذه الأشياء نحن طبعا نخليها في عين الاعتبار. نحن يعني إن الشيء اللي نقدمه للشخص أسلوب حياة أكثر من كونه علاج. فأنا ما أروح أعطي أدوية، أنا ما أروح أعطي الاستشارات اللي وصل إلى مرحلة الاكتئاب، لا، أنت تجيني أصلاً قبل وأعطيك أسلوب الحياة، أساعدك في أسلوب الحياة اللي يساعدك أنك أنت ما توصل إلى هناك. مثل اللي يروح عند مثلاً استشاري تغذية عشان يكون جسمه يعني يحس أنه مرتاح في جسمه، يحس أنه قوي،
0: وقاية نفسية نقول.
2: بالضبط. فهي تشتغل بهذا الطريق، وأحياناً ما لازم تكون ترى عندك مشاكل كبيرة.
0: جميل.
2: أنا مثلاً خليني أقول أنا
0: تغيير روتين، كسر
2: تغيير روتين، أو أنا مثلاً مقبل على زواج، أو أنا باغي أحس أني أنا أكثر مرتاح مع نفسي.
0: جميل.
2: الحين اللي يقبل على زواج هو ما فهم نفسه من داخل، من الصعب أنه هو يفهم الطرف الآخر. صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: فأنا غالباً يعني ما عندي مشاكل كبيرة، ولكن أنا باغي يعني أن أستمتع في هذه الحياة أكثر،
0: كأني يعني أعمل وقفة، أدخل من مرحلة لمرحلة أخرى.
2: فيصير أحياناً يقدر يستمتع بالأشياء البسيطة أكثر، فالمشي على البحر، مشاهدة شروق الشمس، أحيانا تمر على زهر، الناس يمر عليها مرور الكرام ما يقدر يستمتع بهذه الأشياء البسيطة، المشي في الليل. صح ولا لا؟
0: والفرق أنكم تقوموا بكل هذه الأشياء في الهواء الطلق.
2: صحيح. طبعا طبيعة حالها تأثير جدا جدا كبير، وهذه أشياء مثبتة علميا.
0: جميل.
2: مثبتة يعني حتى من ناحية تشريحية حالها إثبات علمي، في أوراق علمية، وفي يعني بحوث، طبعا اللي يدخل موقعنا بيحصلها، موجودة هناك، يقدر ينزلها ويقرأ هذه البحوث. أن كيف تروح وتتصل بالطبيعة. لما أقول اتصال بالطبيعة أنا ما أقصد أنك تروح وتبحر أو تنزل بحبل، هذا لا، أنت جالس ترفع الأدرينالين، جالس تتحمس. الاتصال بالطبيعة شكله شوي مختلف تماما، أو يعني
0: تتأمل
2: في الطبيعة. فلما تدخل في هذا النوع من المشاعر، في هذا السكون، في هذا الهدوء، فعلا تبدأ تتصل في الطبيعة وتشعر بمشاعر أخرى. الحين في ناس أنا أحيانا أشوفهم فعلا يروح يطلع على البحر وتسمع سماعة صوت إلى الآخر، ويعني وايد أشياء تصير، هذا يعني إنه بعيد نوعا ما عن الاتصال في الطبيعة، هو طالع في الخارج ولكن ما اتصل في الطبيعة. الاتصال في الطبيعة
0: بس
2: يكون
0: يستمتع بطريقته. أستاذ أحمد
2: هو يستمتع، بس نسمي الأشياء بأسماءها.
0: نعم.
2: فقط.
0: جميل.
1: طيب خلنا نتكلم أكثر عن الفئات التي تستهدفها هذه الرحلات، أكثر الفئات إقبالا.
2: صدقا في خلال السنوات الماضية نحن بدينا من 2018، وأول تجربة كانت حالي 2016، وبعدين بديتها كشركة. جونا صدقا الناس اللي يعني المدراء العموم اللي هم CEOs، أحيانا ملاك الشركات، لأنهم يتعرضوا حل ضغط جدا جدا جدا عالي، وهو فاهم هذه الفكرة، أنه أنا ترى ما دائما الفلوس تشتري راحتي، حلها دور كبير لا ننكر، ولكن أنا مهما كان عندي من الفلوس ورايح وجاي، لأنه هو قرب كل هذه الأشياء.
0: صحيح.
2: يقول لك أنا يعني أنا لا أزال أشعر بهذا الضغط، لا أزال أشعر أن في شيء مثلا قد يكون شيء ناقص وإلى آخره. طبعا خلينا نكون واضح، أول شيء اللي ندله على كل الناس أن أول شيء تلقاه لله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
2: هو مصدر كل شيء، هو اللي يعينك، هو اللي يقويك، هو اللي يريحك، هو أذكارك، اتصالك بالله سبحانه وتعالى، قراءتك للقرآن، هذه كثير تساعدك، بالإضافة إلى التمارين والأشياء اللي نعطيك إياها والتأملات وإلى آخره. فهم غالبا هذه للناس اللي يجون لأنهم يتعرضوا لضغط كبير. مؤخرا فتحت مساحة اسمها كنف، هذه المساحة نفس الشيء تستهدف الموظفين، أو خلينا أقول الناس أقل دخلاً من مدراء العموم، بحيث أنه لأن تكلفة الرحلة شوية تكلفتها جداً عالية. طيب فالمساحة هذه تكلفتها شوي أقل، ونفس الشيء تعطيك هذه التجربة كأنها تجربة صغيرة للرحلة الكبيرة، لأن نحن رحلاتنا غالباً تكون 7 أيام 8 أيام.
0: نعم، كنت يعني سبقتني كنت بسألك عن مدة الرحلة. إذن هي ليست علاج لي مثل ما قلت لي أو بديل العلاج النفسي والسلوكي.
2: صحيح،
0: هذه نقطة. الشيء الآخر، هل يتم تصميم هذه الرحلات لمجموعات أو ممكن تكون فردية أستاذ أحمد؟
2: الحين نحن في عندنا نوعين من الرحلات، في المجموعات وفي الفردية. المجموعات غالبا ما تكون مصممة سابقا بالتعاون مع الاستشاري النفسي ومع المدربين الآخرين اللي نتعامل معهم، وبعدين تبدأ الناس تسجل ونختار منهم الناس اللي نحن نقدر نفيدهم بشكل أفضل. أما الأشخاص لما يجون بشكل أفراد، يعني قولي شخصين ثلاثة بالكثير، أو حتى لو شخص واحد، نحن نجي ونجلس معه. إيش الشيء اللي تقاس تمر فيه في حياتك؟ إيش الأحداث اللي صارت لك مؤخرا؟ إيش أهدافك من هذه الرحلة؟ إيش تريد توصل؟ على أساس أن احنا نبدأ نصمم له كم عدد أيام الرحلة، إيش الأماكن اللي بنروح،
0: حاجة تناسبه يعني
2: بالضبط، إيش الأشياء اللي بيسويها خلال هذه الرحلة.
0: جميل،
1: ممتاز. طيب أنت تكلمت عن أن الرحلات هي رحلات داخلية، إيش أهم هذه الوجهات اللي أخذت فيها كتجربة، يعني رحلات استشفائية؟
2: والله يعني أنا من شخصيا من محبين الجبل الأخضر، فدائما نروح الجبل الأخضر، يعني إنه مكان فيه زراعة وفيه فواكه يعني موسمية، فيه هدوء جدا جميل. المكان اصلا لما تدخل في اماكن، لما ندخلها شويه معزوله عن الناس، ويعني انها امنه، ما تحصل حد فيها، ما تحصل فيه مثلا سيارات رايحه جايه، ناس بالقرب منك يكونوا، تعتبر يعني مكان جدا جميل انك انت يعني انها تجلس مع نفسك وتتامل وتدخل في داخلك، تغوص في اعماقك.
0: جميل.
2: صلاله نروحها يعني على حسب الموسم، نفس الشيء صراحه في كثير من الضيوف اللي يكونوا معنا يحبوا صلاله، ولكن صدقا هم يحبوا التجربة أكثر من المكان نفسه. المكان له تأثيره، ولكن التجربة لها التأثير الأعمق يعني،
0: وهذا هو الأهم.
2: صحيح.
0: إذا الآن شخص سمعنا ولفتت الفكرة، خذنا يعني في أكثر داخل هذه الرحلة، أعطنا ممكن تفاصيل تنفيذها على أرض الواقع، إيش تسوون خلال يعني باختصار خلال 7 أيام؟
2: طيب من البداية لما يدخل معاني يسجل في الموقع، مثل ما قلت، يعبي أسئلة معينة بحيث أننا نحن نعرف يعني نتعرف عليه بشكل أفضل ونقدر نخدمه بشكل أفضل. بعد ما نتعرف عليه أكثر، نبدأ نصمم يعني رحلة جماعية، ولكن نسوي شيء خصيصا حالة خلال هذه الرحلة، نبدأ نرتبها بشكل أفضل. من يستقبل من بعدين يعني نستقبلهم في المطار، نأخذهم على المكان اللي هو في الرحلة. يبدأ الجدول بعدها اليوم الثاني، لأن أول يوم يكون بس عبارة عن الوصول، وغالبا ما يكون في تأمل الشروق وتأمل الغروب. وخلال هذه الفترة ما بين الشروق والغروب يكون في تمارين ومحاضرات. هذه التمارين غالبا ما نعلمه أشياء هو لما يرجع إلى بلده أو لما يرجع هنا مسقط يبدأ يطبق هذه الأشياء، عشان ما تكون هرب من شعور معين هو قاعد يعيش الحين. هو يرجع من هناك بأدوات معينة يقدر يستخدمها خلال يومه. والأشياء هذه تكون أشياء بسيطة، يعني نسويها خلال اليوم. وايد حريصين أن نحن ما نطلع بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد، عشان ما يشعر الإنسان بغربة أنه هو قاعد يسوي هالأشياء. نحن أجدادنا سابقا تحصلين غالبا في المزرعة، ولما تعب وكذا وقف وشرب ماء وجلس تحت النخلة وخذ لحظة يتأمل فيها الشجر وارتاح من داخل، تحسين مرتاح مطمن. فنحاول ندخل في نفس يعني إنه في نفس هذه الأجواء وبطريقة علمية نشرح لهم الجانب العلمي منها.
1: طيب يعني كيف من خلال، أكيد أنت ذكرت أنكم بدأتوا يعني من عام 2018.
2: صحيح.
1: في هذه الرحلة أكيد هناك الكثير من التحديات اللي واجهتوها، من خلنا نقول التقييمات سواء كان إيجابية أو سلبية، فكيف تقيمون أثر هذه التجربة مع المشاركين بعد انتهاء كل فترة من برنامج معين؟
2: هو اللي يصير لأنه في معانا يعني إنه أشخاص متخصصين في هذا القياس. نعم. كيف إنه يقيس
0: قياس الأثر؟
2: قياس الأثر. غالبا ما نعتد بالتغذية الراجعة اللي دقينا من أول أسبوع. لأن الإنسان يعني إنه توك أنت راجع من سفر، فهو طبيعي إنك تكون مبسوط، صح ولا لا؟
0: صح.
2: من يعني إنه وغالبا نشوف نرجع نتواصل معه بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور أو أحيانا 9 شهور. إنه كيفك فلان، طمني عليك، إيش صار، هل استفدت؟ تحس نفسك استفدت؟ لأنه هو بيرجع وبيطبق، وهناك نحن نقدر نقيس الأثر الحقيقي. في محاضرات كثيرة تطلعي منها أو تجارب كثيرة تطلعي منها وتحس إنك أنت طايرة في السماء وفرحانة ومبسوطة، بس يعني إن أثرها لحظي أو بسيط. أنا أريد أتأكد إن الضيف لما يجيني ياخذ شيء يقدر يفيده على حياته بالكامل. فعشان كذا أنا أسأله بعد فترة، ما أسأله بعد الأسبوع، يعني إن خلال هذا الأسبوع اللي خلصت فيه الرحلة مباشرة.
0: نتمنى يعني المستمعين اليوم يعني أضافوا معلومة جديدة لحصيلة معرفتهم ومعلوماتهم عن موضوع الرحلات وأنواع الرحلات. يعني واحدة من الرحلات التي يجب أن يحطوها في بالهم موضوع اللي هو العلاج الاستشفائي. خالص الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد بن سليمان العلمي، مؤسس شركة رحالة العلم. نتمنى اليوم المعلومات اللي قدمها عن موضوع العلاج الاستشفائي كانت مفيدة، وفي أشخاص ممكن مهتمين بهذا الموضوع وحابين أنهم يخوضوا هذه التجربة، فأعتقد أنهم ممكن يطلعوا على يعني تفاصيل هذا الموضوع من خلال صفحة الإنستغرام الخاصة فيكم أستاذ.
2: صحيح.
0: أحمد،
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا بإمكانكم تحصلوا صفحتنا على الانستغرام، بس تكتب رحالة العلم وتظهر لك الصفحة. وحياكم الله، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ممكن يعني نساعدكم في ظروف الحياة.
1: شكرا لك، كل التوفيق لك.
2: شكرا جزيلا.

0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع وسائل التواصل في حياتنا وحياة أبنائنا، كيف نجنبهم مخاطرها وكيف نحقق التربية الواعية لأبنائنا، حيث أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر على السلوك، سلوك الأبناء، تنافس الأسرة في تربية أبنائهم في توجيههم، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر منها الإدمان والعزلة والتنمر الإلكتروني.
2: نعم، لوسائل التواصل الاجتماعي العديد ومن الفوائد، هناك فوائد جمة متعلقة باكتساب المعرفة، المهارات، التعلم، الانفتاح نحو الآخر أكيد بطريقة إيجابية، لكن كل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال الاستخدام الآمن والمتوازن للتقنية وتحت نظر ومراقبة الآباء والأمهات. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سمية بن سليمان الراشدي، وهي ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد رح نعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. أهلا وسهلا بك سمية.
3: يا أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة سمية، نحن نعيش أكيد اليوم في عالم تسيطر عليه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، و ربما هذا الشيء يحدث التأثير بشكل مباشر أو بغير مباشر في طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. فنتكلم بشكل كذا مفصل عن تأثير الشاشات على علاقة الأب أو الأب والأم بأبنائهم.
3: نيجي أول شيء على جوهر العلاقة أصلاً بين الوالدين وما بين الأبناء، هي قائمة على عدة محاور أساسية. خلينا نقول أول شيء مبنية على الحضور، مبنية على الحوار، مبنية على الشعور بالأمان، ومبنية على التأثير. فأول شيء عندنا ناخذ الحضور. صار عندنا من الصعب جدا الحين إن احنا نكرس وقتنا وطاقتنا وحضور على كافة المستويات، اللي هو ما بس حضور جسدي، حضور نفسي، حضور عقلي مع أطفالنا. اليوم صار عندنا مشتتات كثيرة، وأول مشتتة اللي هي السوشيال ميديا والتقنية هذه. فصار جدا الآباء ما قادرين يعني ياخذوا الحضور الكامل وما قادرين يتواجدوا بشكل كامل مع أطفالهم، فهذا مؤثر جدا يعني عميق في مجرى العلاقة. نجي على الشيء الثاني اللي هو الحوار. قبل سابقا إيش يصير إن إحنا لما نجي من المدرسة يكون طول الوقت عندنا حوار مفتوح، عندنا مساحة كبيرة جدا للحوار مع آبائنا. الحين صار عندنا هذه الفراغات أو هذه الأوقات من اليوم إحنا دائما كآباء أمهات نعبيها بإيش؟ بالهواتف، لأن إحنا خلاص مكتفيين من يومنا، مكتفيين من الزحمة اللي صارت فيه، فكأننا نبي نهرب أو كأننا نبي نهرب من واقعنا ونبي شوي نسلي نفسنا فنستخدم الهواتف. يعني في المقابل في عندنا أطفال يعني ما جالسين نعطيهم لا الحضور ولا الحوار، فيعني نقصان فرص الحوار مع الأطفال تؤثر على علاقتنا مع أبنائنا. الشيء الثاني صار عندنا قبل سابقا التأثير، نعرف إن الطفل يا إما يتأثر من أصدقائه المقربين أو العائلة المقربة، يا من المدرسة يا من الوالدين. الحين صار عندنا عامل تأثير آخر إحنا ما قادرين نتحكم فيه، اللي هو السوشيال ميديا، المحتوى اللي يعرض فيه. فصار كأن العائلة تحاول تثبت أن ما أنا بس المصدر الوحيد أصلاً للمعلومة في هذا الحياة، في حياة طفلي، بل هل أنا الملجأ الآمن لطفلي حتى يتأكد من صحة هذه المعلومة. صارت عندنا منافسة، يعني يحاول الوالدين إثبات هل هذا الطفل أصلا سيلجأ لي إذا احتاج إنه يتأكد من صحة هذه المعلومة. كذلك عندنا اللي هو الاهتمام والشعور بالأمان، إن هذا يعني يعتبر ركيزة أساسية في علاقتنا مع الأطفال. لما احنا نشغل بالهاتف، إيش الرسالة اللي نقدمها للأطفال؟ أو إيش الرسالة اللي يفهمها الطفل أصلاً لما أنا أجلس مشغل على الهاتف؟ إن أمي وأبوي ما يهتموا فيني، أنا شخص ما مهم، ما محبوب، خلاص. إيش يصير؟ في البداية الأطفال يحاولوا يعني يلفتوا الانتباه، بيسوا أشياء مزعجة، يكسروا الأشياء، يصرخوا، يحاولوا يشتتون عن الهاتف. بس بعد فترة من هذه المحاولات وإحنا مستمرين أصلاً نستخدم هواتفنا بوجودهم، يعني يصير عندهم انسحاب من هذه التجربة، خلاص أنا سويت اللي علي وهذا اللي يقدمه لي أمي وأبوي. فعندنا هذه المحاور الأساسية في العلاقة مع أطفالنا تتأثر، وتأثرت للأسف بسبب وجود الشاشات، فهذا اللي قاعد يصير بيننا نحن وبين أطفالنا.
2: فجوة يعني
3: صارت فجوة.
2: يعني من ضمن الأشياء اللي ركزتي عليها في تخصصك، أنت تكتبين القصص وهي مخصصة مثل ما ذكرتي كل طفل حسب احتياجاته. وضحي لنا إيش نوع هذه القصص وكيف يعني وكيف ممكن يتم التواصل معك عن طريق أولياء الأمور للاستفادة من هذه التجربة.
3: بدأت فكرة القصص المخصصة صراحة مع والدي في البداية، لأنه كان عنده تحدي يمر فيه، تحدي تربوي، وما قادر أحصل القصة المناسبة، لأن أنا أؤمن بقوة القصة.
2: صحيح.
3: يعني ما في قصة تناولت كل العوامل اللي هي يعيش فيها والدي. فبدأت كتابة القصة هذه، صممتها كتبتها، والصور حتى اللي استخدمتها في القصة هي صور ابني، فلقيت تأثير إيجابي، يعني انحل الحمد لله هذاك التحدي.
2: نعم.
3: بسبب أن هذه القصة تشبه،
2: لأن فيها رسالة معينة كانت مخصصة ومجهلة.
3: نعم. جربتها مرة ثانية.
2: جميل.
3: في بنتي كذلك تحدي تربوي تمر فيه، والحمد لله انحل. فبدأت اللي هو مشروع قصة تشبه طفلك، من خلال أسئلة معينة أنا أطرحها لأولياء الأمور وبيانات هو يكتبها، التحدي بشكل خاص، أجلس جلسة مع الأم تخبرني التحدي إيش هي سوت، إيش مشاعر الطفل أصلا، وأدخل بالعمق بالعمق للتحدي نفسه، وأحاول أحل التحدي عن طريق قصة من خلال الاحتواء والاحترام المشاعر والتغيير. يعني أحاول ألمس مشاعر الطفل بالحكاية لحتى نحل اللي هو المشكلة التربوية أو التحدي التربوي اللي هو يعيشه.
1: طيب، بما أنك كاتبة متخصصة للأطفال، إيش الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة في أنها مثلا تعزز قيمة معينة، الوعي حول شيء معين مثلا، أو منافسة المحتوى الرقمي الذي دائما يجذب أبنائنا؟
3: طبعا القصة أعتبرها من أقوى الأساليب التربوية، وأعتبرها نفس السحر صراحة. يعني أنا في أي شيء يواجهني مشكلة مع أبنائي أحكي حكاية وتوصلهم بسرعة، يعني حتى لو هم الأشخاص ما يشبههم، بس إن القيمة توصل بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن هذه القصة تلامس، يعني يعيشوا من خلالها تجربة عاطفية. لما الشخص يعيش تجربة عاطفية يصير سهل ينقاد وراء القيم اللي موجودة في القصة. فيعني القصة من أسهل الأبواب عشان نغرس القيم، وعشان تكون ثابتة معه وتغيره، يعني تعمل على تغيير الطفل نفسه، على كيف يرى نفسه، كيف يرى العالم، كيف يعني كيف يطور من مهاراته بطريقة سهلة جدا. ما يحتاج أني أنا أتعب وعيد وزيد وكرر وكرر وكرر. إنزين، لو نجي على شوية السوشيال ميديا تعطينا متعة لحظية أو تعطينا قيمة لحظية غالبا ما تترسخ. ليش؟ لأنه في واجد مشتتات.
2: صحيح.
3: يعني الأطفال مثلا ممكن يشوفوا شيء مفيد، بس لأنه في مشتتات كثير القيمة ما تضرب في العمق العاطفي بالنسبة للطفل، فبالتالي إيش يصير؟ يعني أوكي يتعلم هذا الشيء بس ما يقدر يطبقه في حياته. لكن لما يمشي مع القصة، وخصوصا لما تكون القصة كتاب موجود عنده، يقدر يقرأ أكثر من مرة.
2: نعم.
3: فتترسخ عنده هذه القيم بشكل سريع جدا.
2: نعم.
3: من ضمن يعني القيم اللي أنا أحاول أغرسها في القصص اللي هي احترام المشاعر وكذلك الاعتراف بالمشاعر. يعني احنا عندنا حس في جونا في عمان يعني او في منطقتنا، نحاول شوي نسخف موضوع العواطف والمشاعر،
2: التعبير عن المشاعر
3: فيها. ايوه، والتعبير عن المشاعر. فانا كثير جدا في القصص يعني استهدف فكره المشاعر، ان انا في هذا التحدي اللي يمر فيه الطفل مثلا يشعر بشعور الخوف، يشعر بشعور الندم، يشعر بشعور التردد، يشعر بشعور انه غير مهم. يعني أصرح بالمشاعر نفسها. كذلك لما وإحنا في رحلة يعني الحل، كذلك أصرح في النهاية إيش هو شعوره، كيف انتقل من هذا الشعور إلى هذا الشعور. فهذا شيء جدا أركز عليه، لأن الطفل الواعي بمشاعره طفل متمكن.
2: نعم. جميل. ذكرتي نقطة مهمة سمية، أن الحين بعض الأهل يلجؤون للتقنية لأنها يعتبروها وسيلة من وسائل التعلم، لكن ذكرتي أنه ممكن يكون الكتاب، القراءة، أنك تلمس الكتاب، ممكن يكون تأثيرها أعمق وأقوى. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة، أن إحنا بين أن نواكب التقنية الحديثة وبين أن التربية الواعية واختيار الأمثل لأسلوب التربية والأسلوب الترفيه وقضاء وقت الفراغ؟
3: مثلا إذا جينا نوازن ما بين الكتب والتقنية، أكيد لازم أوفر مكتبة أو كتب متنوعة في البيت. إذا ما أقدر أنا أخذ كتب بصورة دائمة، لا، في عندي كتب سمعية أو قصص سمعية. زين. أو حتى أنا نفسي يعني أطور مهاراتي أنا كأم في السرد،
2: في القراءة،
3: وفي القراءة، وأنا إني أكون قدوة. الطفل لما يشوف قدوة سهل إنه يحاكي هذه القدوة. أما بالنسبة اللي هو التقنية، كيف أنا أوازن بين هذه؟ أوضع حدود وأختار البرامج المناسبة اللي ترفع هذا الطفل، اللي تعزز من قيم هذا الطفل، اللي تواكب اللي موجود في الكتب مع اللي موجود في التقنية. فأنا لازم هنا أكون واعية باختياراتي في هنا وهنا، عشان أنا أحقق القيمة الإنسانية اللي أنا أسعى لها واللي أريد أغرسها في ولدي.
1: طيب هل في طريقة معينة من خلالها نخلي الابن هو مثلاً اللي يختار الوقت اللي يجلس فيه مع عائلته، كم عدد الساعات اللي يقضيها مع عائلته، بدل ما أنه هو ينشغل بالشاشة أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام؟
3: شوف، أول شيء إيش هو اللي يشد أصلاً الطفل في الشاشات؟ إيش هو الشعور اللي يلبيه الشاشات أو الاحتياجات اللي تلبيها الشاشات؟ أول شيء في متعة، في فضول، في انشغال أو الهروب من الواقع، في إنه ما يحس بالملل، في ممكن يعطيه اللي هو الاهتمام، خصوصا إذا كانوا يكونوا صداقات من خلال السوشيال ميديا، يعني لما يكونوا صداقات إنه في شخص ثاني يهتم فيه ويحتويني وهكذا. فأنا لما أعرف هذه الاحتياجات اللي من خلالها أصلا طفلي مدمن على الشاشات، أنا أحاول.
0: إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي عناوينها: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلستي مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالته عزه الله يؤكد في كلمة خلال جلسة مباحثات موسعة مع فخامة الرئيس الكازاخستاني عزم القيادتين البناء على الأسس الراسخة والمتينة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. أجريت اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان، ولدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية. بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا على أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ،
وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام ألتين قيران وهو أعلى أوسمة الدولة، تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولاً اقتصادياً ملفتاً وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكداً على أن ذلك يمثل شاهداً قوياً على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين، وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكداً على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيداً عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضاً بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفتي رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية. وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جداً من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكداً على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبتها كلمة لجلالته يده الله فيما يلي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم لا يؤكد مجدداً على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا، ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكتنا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إن ما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى إنما يفتحان آفاقا رحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع، وإننا لا نلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وإفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستضفي مزيداً من الزخم على تعاوننا وتفتح آفاقاً جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين.
وإلى جانب علاقتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لا تلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي في زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي، تظل هذه المبادئ حصناً راسخاً لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. ونود أن نعرب عن خالص تقديرنا لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف ولحكومة وشعب كازاخستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين، واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكداً على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالاً كبيرة على هذه الزيارة، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتاً إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حالياً إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطاً، متوقعاً أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة. تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى أعزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة. ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا من خلاله السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحاً. وإذ نمضي قدماً، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالاً آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة،
فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسة التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذاً بحرياً مباشراً إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقاً واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلاً عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصاً واعدة لمزيد من التعاون، إذ إن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، مما يتيح لنا أن نلمس فرصاً قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية. وإلى جانب ذلك، فإن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالاً مهماً للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيراً بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاصة. فخامة الرئيس، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السيادية السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وإننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريباً ومواصلة تعاوننا البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكراً لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني، معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاسلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار كليو بريدي وزير الخارجية، ومعالي عائدة بالاييفا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامرو كازينا، وسعادة السفير أيداربك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توتوكييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات وعشر مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي
ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي، وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرة التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الروابط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمات ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك تأسيس صندوق استثماري مشترك واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي، ومذكرة التعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني في استكشاف المعادن، ومذكرة الشروط لمشروع فندق ريكسوس بالمدينة الزرقاء في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منور لان سورنا بييف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبو الرئيس التنفيذي لسامروك كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين. هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة

0: ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عدداً من الموضوعات التي تعزز كفاءة منظومة اللجنة في الاستجابة للحالات الطارئة، واستعرضت اللجنة الجهود القائمة في التعامل مع السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار والوقوف على مستجدات الوضع الراهن، وأكدت على أهمية مواصلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر المحتملة على السلامة العامة والبيئة البحرية لسلطنة عمان وفق الخطط المعدة لها. ترأس الاجتماع معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج الدفعة 21 من برنامج إمداد للتدريب المقرون بالتوظيف في قطاع الطاقة، وبلغ عدد الخريجين في هذه النسخة 366 خريجاً وخريجة. رعى الحفل معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب.
1: من باطن الأرض تخرج موارد طبيعية يعكف على استخراجها أبناء هذا الوطن المعطاء، والذين ينظر لهم بالكثير من الأهمية في تشغيل مشاريع قطاع الطاقة. وفي رحلتهم العلمية يصل خريجو برنامج إمداد إلى ختام مشوارهم التحصيلي، على أن ينطلقوا بعد ذلك نحو ميادين العمل حاملين معهم المعارف والمهارات التي اكتسبوها طيلة فترة التدريب بشقيه العملي والنظري. خلف المفرجي مدير المحتوى المحلي في شركة تنمية نفط عمان:
2: برنامج إمداد يمثل نوع من الاستثمار في الشباب العماني الذي نسعى ونفتخر فيه دائما لتوفير فرص وظيفية لهم في كافة المجالات المتعلقة بسوق العمل وخصوصا في قطاع الطاقة.
1: وبتخريج الدفعة 21 من برنامج إمداد سيكون 366 خريجا على أتم الاستعداد والجاهزية لرفد سوق العمل بطاقات شبابية واعدة، وذلك وفق منظومة متكاملة في شركة تنمية نفط عمان تعمل على تمكين المواهب العمانية وتوظيفها ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات المحلية بما يسهم في إيجاد قيمة اقتصادية مستدامة. المهندس محمد النعبي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة:
3: ما يميز هذا البرنامج هو سد الفجوة ما بين احتياج سوق العمل وما بين البرامج التدريبية. نحن لا نسعى للتدريب من أجل التدريب، نحن نسعى لإلحاق الكوادر الوطنية بفرص عمل حقيقية مميزة.
1: وعلى مدى السنوات العشر الماضية عملت شركة تنمية نفط عمان على تحقيق أهدافها في برنامج المحتوى المحلي، لتتخطى القيمة الاقتصادية المباشرة للبرنامج خلال هذه الفترة ما يزيد على 7 مليارات ريال عماني، وتوفير أكثر من 17,500 فرصة وظيفية للعمانيين، الأمر الذي يعكس أثر هذه المبادرات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: دشنت جامعة صحار كرسيين بحثيين، أحدهما بشراكة وطنية مع صحار الدولي في مجال البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآخر بشراكة دولية مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في مجالات الثقافة والفنون والتجارة.

شاركت سلطنة عمان في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين، وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودور القطاع الخاص في تنمية التجارة البينية الخليجية، كما استعرض الاجتماع المشروعات الاستثمارية والعقارية المشتركة، إضافة إلى خطط العمل المستقبلية واللوائح التنظيمية والمقترحات التطويرية لتعزيز آليات العمل المشترك. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً تجاوز 5,500,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي، مرتفعاً بنحو 53% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة

0: إعادة التصدير بأكثر من 13% لتبلغ 1,100,000,000 ريال عماني.
1: أكثر من 5,500,000,000 ريال عماني قيمة فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي، مرتفعا بنحو 53% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية قارب 16 مليار ريال عماني، مرتفعا بنحو 18%. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأكثر من 5% لتبلغ نحو 10,400,000,000 عماني. وشهدت قيمة صادرات النفط والغاز ارتفاعا تجاوز 21% لتبلغ نحو 10,400,000,000 عماني، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بأكثر من 10% لتبلغ 4,300,000,000 عماني. وسجلت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عمان نموا تجاوز 13% لتبلغ 1,100,000,000 عماني. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان بنحو 1,400,000,000 عماني، تلتها المملكة العربية السعودية ب 418,000,000 عماني، ثم الهند بأكثر من 400,000,000 عماني. أما الواردات السلعية فتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الموردة إلى سلطنة عمان بقيمة 2,900,000,000 عماني، تلتها الصين ب 1,400,000,000 عماني، ثم تركيا ب 745,000,000 عماني، وذلك بنهاية يوليو الماضي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 4.84 دولارات مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 105.40 دولارات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114.07 دولارات للبرميل. قبل الختام نذكر بالعناوين. مراسم استقبال الرسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف في مقدمة مستقبلي جلالته أيده الله. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلستي مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالته عزه الله يؤكد في كلمة خلال جلسة مباحثات موسعة مع فخامة الرئيس الكازاخستاني عزم القيادتين البناء على الأسس الراسخة والمتينة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. أعد النشرة يعقوب بن سيف الهشامي ومنيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وقدمتها بثينة بنت عبد العزيز البلوشي. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. ومن خلال متابعتنا لنشرة الأخبار قبل قليل، طبعا هناك مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وكذلك تابعنا صباح هذا اليوم مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة والتي يقوم بها جلالة السلطان إلى جمهورية كازاخستان. كذلك مستمعينا تابعنا الاتفاقيات التي تم توقيعها هذا اليوم في مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم ومذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. ومن خلال قادم الوقت إن شاء الله سيكون لنا التواصل مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان للحديث عن هذه الاتفاقيات وتفاصيلها، وكذلك من خلال ما تابعناه في نشرة الأخبار قبل قليل. أما موضوعنا لليوم مستمعينا الكرام سيكون عن البحث العلمي والابتكار وبناء المعرفة وصناعة المستقبل. هذا الموضوع مستمعينا في غاية الأهمية، عندما نتحدث عن البحث العلمي وعن الابتكار نتحدث عن أحد أهم القطاعات الذي يحظى باهتمام عالمي والذي يعتبر من عناصر القوة الرئيسية. وعندما نتحدث عن البحث العلمي والابتكار هنا في سلطنة عمان فنتحدث عن إشارة واضحة في النظام الأساسي للدولة للبحث العلمي والابتكار، نتحدث عن إشارة واضحة في أولويات رؤية عمان 2040، بل هو الأولوية الأولى البحث العلمي والابتكار من خلال أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار. وكذلك نتحدث عن هيئة البحث العلمي والابتكار التي تتبع مباشرة لمجلس الوزراء، نتحدث عن مجلس إدارة برئاسة رفيعة المستوى من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. لماذا كل هذا الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار؟ أكيد لأثر الاقتصادي، والبحث العلمي دائما ما يرجح موازين القوى. إذن بعد فاصل قصير إن شاء الله سيكون معنا هنا في الاستديو سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار للحديث بشكل موسع عن الهيئة وأدوارها واختصاصاتها وأهمية البحث العلمي والابتكار في المنظومة الاقتصادية والمعرفية. إذن هذه تحيات فريق العمل المستمعين الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبد الله السعيد وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.
1: أهلا بكم مستمعين أينما كنتم، وهذه تحية لكل من انضم لنا سواء عبر تردداتنا أو من خلال منصاتنا الرقمية أو من يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. سنتحدث اليوم عن البحث العلمي والابتكار وبناء المعرفة وصناعة المستقبل، وكالعادة بإمكانكم مشاركتنا هذا الحوار من خلال مداخلاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب مباشرة بضيفنا في الاستديو سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار. أهلا وسهلا بك سعادتك.
2: مرحبا وسهلا،
1: حياك الله خير. وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
2: وأنا أسعد، جزاكم الله خير على الاستضافة.
1: يا مرحبا وسهلا فيك. وسعادتك، يمكن الحديث عن البحث العلمي يعني حديث شيق حقيقة، لأنه الأهمية تتعاظم ودوره في موازين القوى الاقتصادية والموازين الأخرى موجود ومؤثر بشكل كبير. سعادتك، عندما نتحدث عن البحث العلمي بتوصيف العالمي ودوره كذلك في موازين القوى الاقتصادية وكذلك ربما حتى السياسية وغيرها، كيف يمكن أن نوصف هذه الأهمية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا شكرا جزيلا على الاستضافة وتسليط الضوء حقيقة على البحث العلمي والابتكار، ويعني احنا دائما نشيد بالجهود الإعلامية في هذا المجال. وإذا كان من شيء اليوم نقدر نذكره أنه ثقافة البحث العلمي والابتكار حقيقة صارت منتشرة على المستوى الوطني. أهمية البحث العلمي والابتكار هي مهمة ربما انطلقت من بداية خلق الإنسان، يعني الإنسان في تطور مستمر استطاع أنه يبني قدرات من خلال التفكر والتدبر وخلق الأدوات وصناعة الآلات وقدرته على إنجاز الأعمال ربما اللي كانت يستخدم فيها جهده الجسماني، انتقلت إلى استخدام آلات يعني تقوم بأعمال ضخمة ربما لا يقوم بها. وأيضا انطلق حتى البعد، اليوم نشهد أنه حتى الجوانب اللي غطاها الحين الذكاء الاصطناعي وغيره، لكن ما هذا هو المسار؟ المسار أنه الدول المتقدمة اليوم البحث العلمي والابتكار فيها محرك أساسي للاقتصاد. فدول التعاون الاقتصادي كما تشير أحد الدراسات اليوم 50% من دخلها يأتي حقيقة من إنتاج المعرفة واستغلال المعرفة. وإحنا نتكلم على دول عملاقة يعني ذات دخول ضخمة، وهي ما يسمى اليوم بالدول المتقدمة.
1: نعم، والقوى الاقتصادية.
2: والقوى الاقتصادية العالمية. وهذا حقيقة ما تصب إليه رؤية عمان 2040 إنه عمان تصبح من ضمن الدول المتقدمة. نعم. بإذن الله سبحانه وتعالى. فالوصول إلى هذا المستوى من يحتاج إلى محرك. نعم. وهذا المحرك هو حقيقة أساسه البحث العلمي والابتكار.
1: نعم. أفهم من كلامك سعادتك أن هناك ارتباط مباشر ما بين الاهتمام بالبحث العلمي والإنفاق على البحث العلمي وما بين الاقتصاد، ما بين اقتصاديات الدول وقوتها العالمية.
2: طبعا هذه الدول المتقدمة اليوم تنافس على أنها تكون في مصاف الدول ذات الابتكار الجديد، تمتلك تقنيات تصدرها حول العالم. هذه التقنيات هي من تعود عليها برخاء اقتصادي واجتماعي. وهذا الموضوع طبعا ما جديد على سلطنة عمان، تأسس من أيام مجلس البحث العلمي. نعم. في 2005، وحقيقة الاهتمام بالبحث العلمي بدأ من ذلك المسار. احنا اليوم نتكلم على تقريبا 20 سنة في هذا المجال، ربما سنتطرق إليه لاحقا. لكنه نرجع مرة ثانية إلى أن البحث العلمي والابتكار هو الوقود الحقيقي للرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وهو الثروة غير يعني ناضبة، لأنها تعتمد على العقل البشري. ويسمى رأس المال البشري هو هذا العقل اللي يولد الأفكار ويصنع التقنيات ويوفر فرص العمل من خلال إنتاج المعرفة ثم تحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات قابلة للاستفادة بها داخليا وقابلة أيضا أنها تصدر إلى دول العالم.
1: نعم، ببحث بسيط سعادة الدكتور يتضح مباشرة الاهتمام الكبير بالبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان من خلال الإشارة المباشرة للبحث العلمي في النظام الأساسي للدولة.
2: صحيح.
1: وهذا موجود يمكن في المبادئ الثقافية.
2: صحيح.
1: حرية البحث العلمي، العمل على تشجيع المؤسسات، رعاية الباحثين
2: طبعا.
1: المبتكرين
2: طبعا.
1: وهذا اللي أقوله مستمعينا مذكور نصا في النظام الأساسي للدولة.
2: صحيح.
1: انطلاق رؤية عمان 2040 لا تبحث كثيرا، هي أول أولوية طبعا. من
2: بالضبط.
1: أولويات رؤية عمان 2040 اللي هي التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار.
2: صحيح.
1: والقدرات الوطنية كذلك الهيئة بشكلها الحالي سعادتك شاهد على الاهتمام السامي من لدن جلالة السلطان بوجود هذه الهيئة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء ومجلس إدارتها يعني رئاسة رفيعة المستوى وعضوية كذلك تعكس هذا الاهتمام. هل نستطيع أن نقول أنه بهذه الخطوات نقدر نقول أن البنية الأساسية للبحث العلمي تشكلت واكتملت؟
2: جزاك الله خير. هذا التسلسل الحقيقة في السرد من النظام الأساسي للدولة وخاصة في الفصل المعني بالمبادئ الثقافية والاجتماعية، ومثل ما أشرت يعني أن الدولة تكفل حتى بدعم المبتكرين والباحثين والمبدعين، والإشارة إلى حرية البحث العلمي واستقلالية الجامعات، يعني هذا منهج عالمي يعني تبنته السلطنة حقيقة سلطنة عمان في النظام الأساسي للدولة. أيضا مثل ما أشرت رؤية عمان 2040 يعني الأولوية الأولى سطرت بكل وضوح يعني أهمية التعليم والتعلم والبحث العلمي. خطابات مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يعني وهو يتسلم زمام مقاليد الحكم يعني في سلطنة عمان يعني في فبراير 2020 أشار بكل وضوح إلى أنه الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار سيكون في سلم الأولويات الوطنية. هذه الإرادة السياسية مع الإرادة التشريعية في النظام الأساسي وإنشاء الهيئة أنا أعتقد أنها اكتملت المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان. إنشاء الهيئة مثل ما أشرت صاحبه أيضا مجلس إدارة، تعيين مجلس إدارة رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية الوزراء حقيقة المعنيين بالملف الاقتصادي، وأيضا عضوية ثلاث جامعات وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فهذا يدل على الاهتمام الكبير حقيقة من لدن مولانا جلالة السلطان الله يحفظه بملف البحث العلمي والابتكار، وهو حقيقة يعني تسلسل واضح من الخطابات يترجم إلى واقع عملي اليوم ما نرى حقيقة في هذا الجانب. فالملف البحث العلمي والابتكار أصبح اليوم جزء لا يتجزأ من الملف الاقتصادي،
1: وقريب من صناعة القرار
2: وأعتقد ربما هي الهيئة الوحيدة التي يمكن مثل ما أشرنا من لديها مجلس إدارة بهذا المستوى الرفيع، وهذا طبعا أيضا يتماشى مع التوجهات العالمية، لأنه البحث العلمي والابتكار حقيقة يدار في أعلى مستوى في معظم الدول العالم اللي احنا اليوم ربما رؤية عمان 2040 ترغب إنها أو تهدف للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة فيها. لو أخذت أي دولة متقدمة ستجد أن منظومة البحث العلمي مرتبطة بالقرار بأعلى مستوى في القرار، لأنه منظومة متكاملة وبيئة تنظم البحث العلمي، تدخل فيها إنتاج المعرفة اللي في الجامعات إلى استغلال المعرفة في القطاع الخاص، نعم، إلى التشريعات والقوانين في القطاع الحكومي وغيره.
1: نعم سعد دكتور، تابعنا في السنوات الماضية محاولات جادة جدا ومبادرات رائعة في مسألة التشبيك ما بين الإنتاج العلمي، ما بين البحث العلمي، وما بين احتياجات مختلف القطاعات، سواء كانت الصناعية وكذلك المعرفية وربما مختلف حتى القضايا الاجتماعية وغيرها. أهمية هذا التشبيك في سد الفجوات ما بين ما ينتج في جامعاتنا وما ينتجه الباحثين، وفي الاحتياجات الحقيقية التي تدخل في منظومتنا الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
2: نعم طبعا هذا الموضوع في غاية الأهمية، وإحنا دائما لما نتكلم ما نتكلم البحث العلمي بصورة مستقلة أو الابتكار بصورة مستقلة، حتى نسميه منظومة البحث العلمي والابتكار، فهي منظومة أو حتى تسمى بعض الأحيان بيئة البحث العلمي والابتكار، والبيئة دائما فيها عناصر، وهذه العناصر إذا ما كانت متشابكة بتغذي بعضها بعض ستفقد هذيك البيئة أو هذيك المنظومة يعني كفاءتها وأدائها. وهذا التقسير اللي أشرت إليه ما بين إنتاج المعرفة إلى استغلال المعرفة يعني هو في غاية الأهمية، وما يقع حقيقة بين هذه النقطتين هو موضوع ما يسمى بفجوة وادي الموت، حيث تسقط الأفكار التي تنتج من المعرفة ثم يعني لا تصل إلى السوق كمنتجات وخدمات يعني يستفاد منها على المستوى الوطني، ولا تخلق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لتسع الدول اللي تتبنى البحث العلمي والابتكار في هذا الجانب. فدور الهيئة حقيقة اليوم التأكد من أن المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار مكتملة الأركان في سلطنة عمان، من إنتاج المعرفة إلى استغلال المعرفة إلى الأثر الاقتصادي المطلوب من هذه المنظومة، وهذا حقيقة ما نعمل عليه في هذا الوقت.
1: نعم نحن بنتحدث أكيد سعد دكتور عن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق هذا التشابك ولربط كذلك بيئة البحث العلمي بمختلف القطاعات في البلد، ولكن بعد فاصل قصير.
2: إن شاء الله.
3: أيها المواطنون الأعزاء، إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنها ستجد العناية التي تستحق، وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

0: لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة وحلقة اليوم عن البحث العلمي. نجدد الترحيب بك سعادة الدكتور. أهلا وسهلا بك مجددا. وكنا نتحدث في مسألة التقريب ومسألة سد الفجوات وكذلك ربط البيئة البحثية بالاحتياجات الفعلية. وهناك مجموعة يمكن من المبادرات والمنصات والحراك الذي قامت به هيئة البحث العلمي والابتكار. نتحدث عن أبرز يعني هذه المبادرات لتقريب هذه البيئة بالاحتياجات الفعلية.
1: طبعا هو هي المنظومة يجب أنك تدرسها من جميع نواحيها.
0: نعم.
1: وتشوف إيش الفجوات اللي موجودة. في هذه المنظومة الشق العلوي منها هو الشق إنتاج المعرفة، وغالبا هذه إنتاج المعرفة تحصل في الجامعات ومراكز البحوث وتكون مبنية على تحديات معينة. هذه التحديات سواء كانت لحاجة منتجات أو تقنيات أو تقليل من مشاكل معينة تطرح أمام الجامعات وأمام الباحثين لإنتاج معرفة. فهذه في برامج احنا نسميها انشأت الهيئة برامج معنية بدعم البحث العلمي، او خلينا نقول بين قوسين برامج انتاج المعرفة. وهذه فيها عدة مسارات، منها برنامج البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة، وهذا برنامج تنافسي، يعني الجامعات تتنافس بتقديم مقترحات بحثية تخدم الشأن الوطني.
0: نعم.
1: وفي مقترحات أيضا لا تخلو أنها لإنتاج المعرفة فقط، وهذا أيضا متعارف عليه حول العالم. وهذا البرنامج يمول كل سنة، يمكن أعلننا من يومين أو ثلاثة أيام على تمويل حوالي 540 مشروع بحثي مقسم على ثلاث مستويات: حملة الدكتوراه وحدهم فئة، والخريجين اللي هم من طلاب الدراسات العليا أيضا وحدهم فئة، وطلبة الشباب الناشئين أو الباحثين الناشئين اللي هم الطلاب أيضا وحدهم فيها. وهذا البرنامج يعني سنويا في دورته السنوية يمول هذا الجانب. أيضا في برنامج آخر اسمه برنامج البحوث الاستراتيجية، وهذا يستقبل التحديات من القطاع الحكومي.
0: نعم.
1: فكل الوزارات أو معظم الوزارات التي لديها تحديات لمعالجة مشكلة معينة، يعني مثلا إذا أخذنا هيئة البيئة، الطيور الغازية، بعض النباتات الضارة، وزارة الصحة لديها أيضا بعض البحوث المعنية بتحديات مثلا السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو غيره من هذا، وكذلك وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لديهم مثلا بعض البحوث المعنية تملح المياه الجوفية وغيره من هذا. هذه كلها تأتينا أولويات بحثية عبر هذا البرنامج من الجهات الحكومية، ويتم ضخها في الجامعات هذه الأولويات، وتأتي المقترحات البحثية، ويكون التمويل تشاركي لإنتاج معرفة وحلول لهذه التحديات.
0: تشاركي كيف ساعد؟
1: تشاركي إنه إذا كان المشروع يكلف مبلغ معين 50% تتحمله الهيئة و 50% تتحمله الجهة صاحبة التحدي. الجهة الحكومية. فيتم تمويل المشروع البحثي على أساس إنه يكون هناك فائدة من المخرجات. يعني فالجهة اللي فعلا تريد تحل هذا التحدي يجب أن تساهم في الصرف على تنفيذ المشروع هذا في المستوى. فهذا غطى القطاع الحكومي، هذاك اللي كان البرنامج الأول غطى القطاع الأكاديمي. أنشأنا أيضا منصة إيجاد لاستقطاب التحديات اللي تواجه الصناعة القطاع الخاص. فمعظم الشركات اليوم بدينا حقيقة بقطاع النفط والغاز، قطاعات الطاقة، واليوم بدينا نتوسع على قطاعات الاتصالات، فأكثر من 37 أو 38 شركة تحت مظلة إيجاد. استقبلت المنصة إيجاد أكثر من 117 تحدي من القطاع الصناعي. تم تمويل حوالي أكثر من 75 عقد بين الجامعات وبين الصناعة لحل هذه التحديات.
0: من يتنافس على هذه الفرص؟
1: الجامعات العمانية. الأولوية للجامعات العمانية. وبالإمكان الجامعات العمانية إذا كانت تستقلب خبرات من الخارج لكنها تكون هي في القيادة.
0: نعم.
1: حتى نضمن أنه نقل المعرفة ينتقل إلى الجانب المحلي في هذا الجانب. الحمد لله منصة إيجاد قطعت شوط كبير، يمكن عدد، أقدر أقول أنه عدد أو قيمة المشاريع البحثية أكثر من 8 ملايين ريال اللي توقعت في هذا الجانب. المشاريع البحوث الاستراتيجية اللي تخدم القطاع الحكومي في توسع مستمر، عدد الوزارات جالسة تزيد، الحين صار عندنا تقريبا 9 وزارات أو هيئات يعني اشتركت في هذا البرنامج، اللي لها علاقة أنها توجد لديها تحديات وتريد توجد حلول لهذه التحديات من خلال البحث العلمي والابتكار. فهذا من منظور الإنتاج المعرفة. عندنا برنامج آخر معني بإنتاج بالابتكار، وهذا يأخذ مخرجات المعرفة ويحاول يصنع منها شركات ناشئة قائمة على الابتكار في هذا الجانب. فأنشأنا برامج في الجامعات سماها مراكز دعم الابتكار، وفي مسارين، مسار تأسيس مركز الابتكار، والهيئة تساهم لأي مؤسسة تعليم عالي بحد أقصى يمكن 400,000 في تأسيس مركز الابتكار. ولما أتكلم على مركز الابتكار إيش يحوي؟ يحوي 3 أشياء. الشيء الأول الحاضنات والمسرعات، يكون في مكان لاحتضان هذه الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة. والشيء الثاني يكون عندهم مراكز للنمذجة، وهي مراكز هي تحول الفكرة إلى منتج قابل إنه ممكن يسوق تجاريا. والشيء الثالث هي الملكية الفكرية، إنه قابلها إن الجامعة، إن مركز الابتكار يكون في مكتب يسمى مكتب نقل وتوطين التقنيات، يساعد صاحب الفكرة على تسكيل هذه الملكية الفكرية والاحتفاظ بها، لأن القيمة الحقيقية للمعرفة في إنك تسجلها كملكية فكرية، ممكن ترخصها، ممكن تبيعها، ممكن حد يستغلها في مكان آخر، وهذه تسمى بالأصول الغير الملموسة، هي أصول المعرفة في هذا الجانب. فالحمد لله رب العالمين البرنامج هذا بدأ يشتغل على مسار التأسيس، مسار التمكين، إنه أي جهة عندها مركز ابتكار قائم يستطيع أنه يحصل سنويا على 100,000 ريال دعم من هيئة البحث العلمي والابتكار لتمكين المبتكرين وفق مؤشرات أداء معينة. أيضا عندنا برامج تحول مشاريع التخرج الطلابية مثل برنامج أبجريد إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار، وحقيقة هذا البرنامج الحين وصل يمكن نسخة 12 منه. عندنا برنامج آخر، عندنا حاضنات ومسرعات أعمال، عندنا مجمع الابتكار مسقط وهو أول منطقة علمية على مساحة 540,000، هذا يخدم الجزء الشق السفلي من المنظومة اللي هي البنى الأساسية المعنية باستغلال المعرفة. فهذه هي برامج. وبعدين عندنا تقريبا يمكن 4 أو 5 برامج تمكينية، واحد منهن التطبيقات الرقمية في الابتكار والبحث العلمي. يعني اليوم ما شرط أنه الواحد يجي للهيئة عشان يقدم، ممكن يقدم من بيته، من الجامعة، من كل مكان. عندنا برنامج منصة عمان تبتكر، منصة كبيرة إن شاء الله رايحة تربط كل المنظومة في هذا الجانب. عندنا بوابة عمان البحثية اللي تدير كل هالبحوث، هذه البرامج تحت التحول الرقمي. عندنا البنى الأساسية اللي هي المراكز البحوث مثل معهد التكامل التقنيات المتقدمة، هذا أيضا معهد تحت الهيئة. وعندنا مركز موارد للموارد الوراثية النباتية والحيوانية، مركز بحثي تحت الهيئة وموجود في هيكلها المعتمد. هذه المراكز البحثية نعتبرها من البنى الأساسية. أيضا عندنا برامج اللي هي معنية بنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتبسيط لغة البحث العلمي والابتكار، مثل حوار مع باحث، مجلة إضاءات، القوافل العلمية اللي ذكرناها قبل في البداية. وعندنا أيضا برنامج السياسات والدراسات العلمية، هذا اللي الدراسات مثل ما أشرت أنه بعض الأحيان تكون هناك فجوات في المنظومة، فكيف تعالج هذه المنظومة؟ هل بإنشاء برنامج؟ هل بنشر ثقافة يعني في هذا الجانب؟ وهناك كثير حقيقة حول هذه المنظومة المتكاملة، نحاول أنه الفجوات وين ما نرصدها الهيئة تحط فيها برنامج، سواء كان برنامج توعوي أو ثقافي أو تواصل أو شراكات أو تمويلي.
0: طبعا حوار مع باحث نفتخر نحن في إذاعة سلطنة عمان أنه هذا البرنامج يبث يعني يعبر إذاعتنا. سعد دكتور، يعد تمويل البحث العلمي واحد من القضايا الشائكة، وأمكن الدول المتقدمة في البحث العلمي والمتقدمة بطبيعة الحال اقتصاديا تعتمد ربما على تمويل القطاع الخاص بشكل كبير وشركاتها، لأنه مرتبط أكيد بالعملية الإنتاجية. يعني كيف يمكن أن نوصف هذا التحدي، وكيف يمكن أن يكون تمويل البحث العلمي عملية التشاركية بشكل أوسع ما بين الجهود الحكومية وما بين القطاع الخاص، لأنه نتائج البحث العلمي من المفترض أنها تلامسهم بشكل مباشر.
1: صحيح. هو تقريبا النموذج العالمي، لو تأخذ أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، الإنفاق ما بين متوسط الإنفاق 20 دولة هذه حوالي من 2.5 إلى 3% من الجي دي بي أو من الناتج المحلي الإجمالي. و70% من هذا الإنفاق جاي من القطاع الخاص.
0: القطاع الخاص.
1: فتلاحظ النسبة والتناسب الوزن.
0: طبعا الرقم بالتريليونات يعني يوم
1: لما نحسبه يعني. تتكلم أنت تتكلم على مليارات يعني. لما تأخذ مثلا اقتصاد واحدة من الدول المتقدمة وتأخذ 3% أو 2% من الجي دي بي الإنفاق، لكن بحكم طبيعة الاقتصاد في هذه الدول المتقدمة هو اقتصاد إنتاجي قائم على التنافس، وأي شيء في تنافس معناه أنت لازم تسبق الآخرين في إنتاج. إيش الموديل الجديد اللي بينزل، إيش الطريق، إيش السيارة الجديدة، إيش الهاتف الجديد اللي بينزل. فالشركات عملاقة ضخمة تنشئ مراكز بحوث وتنفق عليها بسخاء، سواء داخليا أو خارجيا، يعني في الجامعات ومؤسسات التعليم. هذا المنظور العالمي، هذه النظرة العالمية حول الموضوع. طبعا الدول اللي بعدها ما في مصاف في الدول المتقدمة أيضا طبيعتها تختلف، لأنه ربما اقتصادها يعني قائم بعده لازال قائم على الموارد الطبيعية. وهذا معظم الدول حقيقة، خاصة دولنا في منطقة العالم العربي، يعني وجود مصادر للدخل غير عن مصادر اللي هي من قائمة من الاقتصاد المبني على المعرفة نقول عليه. هنا المعادلة شوية تختلف، لكن تسعى كل هذه المنظومات حقيقة إنها تؤسس قاعدة لاقتصاد مبني على المعرفة، على غرار اللي جالس يصير في الدول. والهدف واضح، الهدف إنه يكون رخاء اقتصادي واجتماعي مستدام، ما قائم فقط على الريع، على المصادر الريعية، ولكن قائم على الفكر وخلق وظائف ذات مستوى عالي يعني في هذا المجال، وهذا بتتنافس عليه اليوم الدول. فالموضوع أنه في هذه المنظومة غالبا الشق السفلي فيها في الإنفاق على البحث والتطوير هو عالي المخاطر. يعني اليوم صعب تحصل حد يجي من شركة ومن قطاع خاص ويقول لأن تقول لأنا عندي فكرة ويعطيني كذا. فغالبا هذه الجزئية تتكفل فيها الدول في كل مكان في العالم. حتى الدول المتقدمة 30% ترى ما شوية من هذاك من الإنفاق من الجي دي بي كنسبة. هذه 30% تروح للإنفاق على إنتاج المعرفة، على الأشياء عالية المخاطر. لما تتقرب الفكرة إلى الشق السفلي تصبح فيها نموذج تجاري ونموذج صناعي، وتكون أقرب للقطاع الخاص أنه يتولاها، يدخل القطاع الخاص في تمويلها وتحويلها فعلا من فكرة كانت في جامعة أو في عقل طالب أو في عقل مبتكر أو مخترع، وتحويلها إلى منتج أو شركة قائمة يصرف عليها المليارات وتدر عليه عائد اقتصادي واجتماعي.
0: سعد دكتور، هل طورنا مستهدف أو مؤشر معين حول نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي هنا في سلطنة عمان؟
1: نعم، هذا يقيسه حتى مؤشر الابتكار العالمي. والحمد لله هذه الإنفاق اليوم جالس في ارتفاع مستمر، وفي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقيم يعني يسوي استبانة يعني لتحديد كم الإنفاق. وحقيقة هو مقسم على 4 قطاعات الإنفاق، يعني القطاع الأكاديمي كم ينفق على البحث والتطوير، والقطاع الحكومي كم ينفق على البحث والتطوير، والقطاع الصناعي أو القطاع الخاص كم ينفق على البحث والتطوير، وأيضا يسمى المؤسسات غير الربحية أو الجمعيات والغيرها. هذا أيضا دخل كقطاع رابع تحت هذه المنظمة اليونسكو، هي حقيقة اللي تنشئ الاستمارة، يسميها ما يسمى الـ STI Science Technology Indicator. وبعدين طبعا منظمة الوايبو تقرأ من هذه الاستمارة عن الإنفاق الوطني. وإحنا حقيقة يمكن بدينا بإنفاق في بدايات البحث العلمي يمكن قريب كان من 0.2% من الجي دي بي، ارتفع اليوم إلى قرابة 0.4%. ففي تضاعف في الإنفاق، وأيضا في زيادة في الإنفاق من القطاع الخاص على هذه المنظومة، لكن لا زال الرقم متواضع.
0: هو وش الهدف يعني في عندنا هدف معين نريد نوصل له كنسبة من الناتج المحلي؟
1: هي تقريبا يمكن ذكر في أنه بحلول 2040 نريد نصل إلى 2%،
0: 2%
1: وبحلول 2030 نصل إلى 1%. يعني كل خطة خمسية يمكن يزيد 0.5%. وأيضا ممكن في البداية، في بداية الإنفاق هذا يكون 70% حكومي، 30% قطاع خاص، ثم ينعكس النموذج بحيث أنه يكون لما نصل إلى 2% 70% من هذه 2% تأتي من القطاع الخاص، و 30% تأتي من الحكومة، لأنه هذا ستاندرد العالم المتعارف عليه في هذا الجانب.
0: نعم، ذكرت نقطة يعني ساعتك في غاية الأهمية، وهي ثقافة البحث العلمي والابتكار. وأعتقد لما نتحدث عن ثقافة البحث العلمي ما نتحدث فقط عن ثقافة الأفراد، نتحدث عن ثقافة المؤسسات، ثقافة صناع القرار، ثقافة الشركات، ثقافة واسعة جدا. اليوم كثير من القرارات يعني من الضرورة أنها تبنى على حقائق علمية. وأنقل لكم سؤال من أحد متابعينا، بداية يشكركم على هذا الحديث الرائع، وهي مسألة الاهتمام بالبحوث العلمية الإنسانية. يعني أغلب الأمثلة يقول اللي ذكرتها سعادتك مرتبطة بالقطاع الصناعي وبالاقتصاد وهكذا، وين واقع البحوث العلمية الإنسانية من هذه المنظومة؟
1: أول شيء شكرا للأخ اللي سأله والأخت اللي سألت هذا السؤال. طبعا الهيئة ما غفلت على الجوانب البحوث الإنسانية، ولذلك أنا ذكرت التعليم. يعني إحنا يمكن لما بدينا في هذا الجانب كان عندنا تقريبا 6 قطاعات.
0: نعم.
1: قطاع الصحة والمجتمع، هذا يعني البحوث المعنية بالصحة والمجتمع وغيره، وكان قطاع البيئة والموارد الحيوية، يعني هذا أهم قطاع، أيضا قطاع آخر قطاع الطاقة والصناعة يعني أيضا، وأيضا عندنا قطاع التعليم والموارد البشرية، هذا قطاع يختص بالعلوم الإنسانية، وعندنا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اللي هي يدخل فيه الذكاء الاصطناعي وتطوير هذه الأشياء، وعندنا قطاع الثقافة والعلوم الأساسية والاجتماعية. وهذا القطاع أيضا يمول بصورة مستمرة من خلال البرامج المختلفة. فاليوم احنا حقيقة نستقبل بحوث من وزارة التعليم أو تحديات من وزارة التعليم فيما يخص في مجالات معينة، هذا فيما يخص برامج البحوث الاستراتيجية. الوزارات الأخرى مثل وزارة التنمية الاجتماعية أيضا تضخ بعض التحديات في المنظومة، ويتم إرسالها للباحثين وتكون يكون لها عائد. ونرجع على موضوع هذا البرنامج بالذات، البرنامج البحوث الاستراتيجي هو موجه لأصحاب القرار. يعني لما يطلع تحدي من وزارة معينة هو يريد يكون قراره مبني على أدلة علمية. فلما يشوف نتيجة البحث قابله أنه كيف أتعامل مع، خلينا نقول مثلا بلدية ظفار، هذا البعوض العرنوت اللي ما يسمى، كيف نتعامل معه؟ هل نقضي عليه ولا بيسبب أثر آخر؟ فالقرار يتخذ بناء على دليل علمي، طبعا طرح كتحدي وتم دراسته في الجامعات، وتم إرسال هذه التقارير نهايتها البحوث هذه. نفس الشيء بالنسبة لوزارة الصحة، لوزارة التعليم، كيف تدرس مادة معينة فيها طلبة ما جالسين يحققوا شيء في هذا المجال. موضوع البحوث الإنسانية حاضر في الهيئة ويمول، وصار له أهمية كبيرة في هذا، يمكن أنا أقول أسميه عصر الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: وتأثير السوشيال ميديا وتأثير ما يسمى التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: في على المنظومة هذه كلها. فصار في تركيز على هذا الجانب، ربما هو غير مستهلك كثير للموارد المالية بحكم طبيعته.
0: نعم. ما يحتاج أجهزة ومحتاج
1: أجهزة، لكن لما تأتي على تجربة طبية أو تجربة في الطاقة أو تجربة مثلا لتحليل في الكيمياء، فهنا تستهلك موارد مالية كثيرة. لكنه حقيقة هو مفتوح للجميع التنافس، خاصة البحوث هذه اللي نتكلم عنها اليوم، احنا حوالي 450 أو 600 بحث اللي تم تمويلها، يمكن من 1000 وشيء البحوث اللي قدمت فيها الكثير من البحوث الإنسانية التي تمس الجوانب الإنسانية.
0: نعم. أنا لفتني ساعتك وتصحح لي إذا هذه المعلومة يعني دقيقة، إنه حتى بعض البحوث التطبيقية في العلوم التطبيقية هي تحتاج إلى مساندة في البحوث الإنسانية.
1: طبعاً.
0: يعني يمكن بحث العلاقة بجانب طبي معين يريد إنه يدرس سلوك مثلاً معين، فحتى مسألة تداخل وتكامل
1: صحيح.
0: البحوث العلمية مع البحوث الإنسانية يكون وارد في بعض الأعمال.
1: أكيد أكيد. وهذه القطاعات ترى هي ما مفصولة يعني فصل كذا تقول،
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: بجدار صلب، هي تتداخل. لما تجي تتكلم على تأثير الذكاء الاصطناعي في التعليم، زين،
0: نعم.
1: في جانب فني وفي جانب إنساني.
0: إنساني صحيح.
1: يعني تأثير مثلا خلينا نقول بعض وسائل التواصل على السلوك الاجتماعي، وهذا الجانب يعني أيضا يعالج من هذا الـ من هذا الـ من هذا الـ من, من خلال التداخل ما بين، بالعكس التداخل ما بين هذه العلوم هو حقيقة ما يفجر ما يسمى ب خلينا نقول اللي هي الابتكارات أو الأشياء، لأن هذه أماكن فجوات. ومعظم علماء الحاصلين على جوائز نوبل يقول أنا ما حصلت على الجائزة لأني ركزت على مجالي، أنا حاولت أبحث في الجدار الفاصل ما بين علمين وأشوف كيف هذا العلمين يدخلن على بعض، واكتشفت اكتشاف ما خطر على بال حد.
0: نعم.
1: فهذه النقطة اللي أشرت لها حقيقة هي كلامك صحيح.
0: نعم. يعني. قاعدة البيانات الوطنية للبحث العلمي والابتكار، أنت ذكرت يعني ساعدتك كثير يمكن من الجهود، وذكرت كذلك كثير من الأرقام. إلى أين وصلت جهود قاعدة البيانات المرتبطة بالبحث العلمي وبالباحثين، وأهميتها حتى في نطاق اتخاذ القرار في الهيئة نفسها، يعني وهي تعرف مثلا عدد الباحثين ومجالاتهم قطاعاتهم وهكذا؟
1: نعم طبعا، هذه ورد إنشاء يعني قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي، ورد من ضمن المرسوم السلطاني
0: بالاختصاصات
1: 2026، وهو ورد أيضا نفس الاختصاص حتى في المراسيم السابقة المعنية بمجلس البحث العلمي وغيرها. فإحنا حقيقة توجد لدينا قاعدة بيانات وطنية، لكنها ما شاملة لكل الباحثين. إحنا كل الباحثين اللي تقدموا من يوم بدأ مجلس البحث العلمي يشتغل، ما مسموح إنه الشخص يشترك في بحث إلا بياناته موجودة في قاعدة البيانات للباحثين هذه، سواء كان على مستوى طالب أو مستوى أستاذ أو مستوى خبير، وما شرط اللي في الجامعات، حتى اللي هم في الوزارات، لأن بعض الوزارات تمتلك مراكز بحوث مثل وزارة الثروة الزراعية وتقوم ببحوث بنفسها، أيضا وزارة الصحة تقوم ببحوث بنفسها، بعض الجهات حقيقة لديها مراكز بحثية. فكل هذه المعلومات عن الباحثين اللي اشتغلوا على البحوث العلمية، كل بياناتهم موجودة معنا اليوم بتخصصاتهم، لأن ما مسموح حد يدخل على بوابة عمان البحثية إلا قبل معبي ما يسمى كأنه سيرته الذاتية في هذا الجانب، حتى اللي يشتركوا معنا في المسابقات من باحثين وغيرها. لكن في حد ما أكيد بعده حد موجود ما استفاد من برامج البحث العلمي، فربما بياناته ما موجودة هناك. إحنا نريد نطلق حقا نحسن هذه قاعدة البيانات. اليوم فيها عشرات الآلاف من الباحثين وحتى المبتكرين، أيضا عندنا قاعدة بيانات لهم اللي يتقدموا للهيئة، ونتابعهم ونطلب منهم حتى تجديد بياناتهم داخل بوابة عمان البحثية. فهذه قاعدة البيانات نقدر اليوم نبحث فيها، إنه إذا بغينا متخصصين في الطاقة المتجددة، إذا بغينا متخصصين في مجال خلينا نقول بيئة الأعمال أو في الأمور الأخرى أو التلوث أو شيء، نستطيع نبحث فيها ونعرف نصل إلى الباحث المطلوب في هذا المجال.
0: نعم. أنا بعد الأذان سعادتك بسألك إذا كان هناك في تعريف واضح للباحث، يعني من هو الباحث، وبنتكلم بعد عن مؤشر الابتكار اللي صدر يعني خلال الأيام الماضية. إذا نذهب مستمعينا إلى أذان العصر وبعدها نواصل.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نجدد الترحيب بك سعادة الدكتور. والحديث عن البحث العلمي وهذه المنظومة شيق للغاية، وما شاء الله يعني تجد هناك جوانب كثيرة توجه الحديث عنها. كنا نسأل قبل الأذان سعادتك عن تعريف الباحث، من هو الباحث، ويبدو أن الموضوع ليس بهذه السهولة يعني في تعريف الباحث إذا أخذنا النماذج العالمية. فكيف تتعاملون مع كل هذه المعطيات ما بين موائمتها عالميا وما بين أنها تكون كذلك طريقة احتساب يعني رصينة في قواعد بياناتنا؟
1: نعم، طبعا هو البحث العلمي بصورة عامة له تعريفات وله أدلة عالمية. يعني واحد من الأدلة المشهورة حول العالم هو دليل فرسكاتي، وهذا الدليل يعتمد عليه يعني في احتساب الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الباحثين كيف يحتسبوا عدد الباحثين والباحثين المساندين، وحتى العمال لما يسمى ب الموارد البشرية للبحث العلمي والابتكار. وهذا الدليل أيضا مترجم ويمكن الحصول عليه حقيقة في يعني في يعني مثلا شبكة الإنترنت. الباحث نقدر نقول هو الشخص اللي يقدر ينتج معرفة جديدة على المستوى العالمي، ولكن أيضا في معايير. يعني هذه المعرفة يمكن دليل فرسكاتي حط لها حوالي 5 معايير، من ضمنها أنها تكون فيها شيء من الإبداع، ما تكون بديهية، فيها حداثة على المستوى العالمي. وهنا أكرر على المستوى العالمي، أحط تحت خطين، لأنها معنية إنه المعرفة هذه اللي أنتجت لأنتجها الباحث هي ليست نقلا من معرفة موجودة، حتى ولو كانت في مكان آخر، في دولة أخرى، في زمن آخر، ولكن

0: كأنها معرفة تضيف للمعرفة الإنسانية.
1: مهم.
0: هذا هو بما يسمى، وأيضا أنه يجب أن تكون هذه المعرفة قابلة للتحقق منها في مكان آخر من العالم. فما معقول أن واحد يقول أنا طلعت هذا المنتج أو هذا الدواء أو هذا المخرج وما يقدر حد يطلعه إلا في المكان اللي أنا فيه. يعني فلازم أنه قابلة للتحقق هذه المعرفة. فالمعايير حقيقة تحكمها ضوابط عالمية. وطبعا نحن نعرف أنه في تدريب يعني على كيف أنه يكون الشخص باحث. طبعا في مختلف التدريب، في تدريب على مستوى الجامعات وفي تدريب على مستوى الدراسات العليا. ولذلك يعني أنا دائما أسمي رسالة الدكتوراه أو مرحلة الدكتوراه هي كأنه تاخذ رخصة إنك تحل مشكلة. رسالة الدكتوراه حتى فيها حاجة ما يسمى بالدفاع عن الرسالة، إنك تحضر أمام لجنة من علماء في هذاك المجال،
1: نعم،
0: والدافع عن إن هذه المعرفة اللي أنت جبتها أضفتها للعالم هي معرفة جديدة ما حد سبقك لها.
1: نعم.
0: هذا هو مفهوم رسالة الدكتوراه. إنزين، إنك أضفت حتى ولو نقطة لهذا البحر من المعرفة الإنسانية، لكن يجب أنها تكون معرفة جديدة، وإنك استطعت إنك تتبع الأسلوب العلمي الصحيح لإنتاج هذه المعرفة.
1: نعم.
0: لكن ما شرط أنك تكون عندك دكتوراه أنك تتبع هذا الأسلوب، لكن أنك قادر أنك تنتج معرفة جديدة. هذا طبعا تنطبق حتى على طلاب الماجستير أو على أي باحث يعني متمكن وقادر على إنتاج المعرفة. ولذلك حتى لما تنتج المعرفة وتجي تنشرها في مجلات محكمة، ما أي معرفة أنت ترسلها حال مجلة تنشر تخضع لتقييم دقيق من ما يسمى بمحكمين الأقران،
1: نعم،
0: البير ريفيو، والمجلات تتنافس في قوتها لفحص هذه المعلومة. فلذلك تحصل مجلات راقية جدا جدا مثل نيتشر ما تقبل إلا النذر اليسير كما يقول من البحوث اللي تنشر فيها، لأن فيها تدقيق عالي جدا. فهذا فيما يخص يعني حقيقة البحث العلمي له إطار كبير لكنه متعارف عليه عالميا. يعني
1: أمام كل هذه المعطيات العالمية التي يبدو أنها ليست يعني سهلة ومعقدة، كيف تتوقع سعادتك أن سنصل إلى تعريف محلي لقواعد بياناتنا للباحث؟
0: هو طبعا احنا نستند
1: هل في قواعد البيانات سيكون حاضر؟ طبعا
0: طبعا طبعا. هو شوف، الباحث دليله إنتاجه، ماذا أنتج؟ يعني فتقدر تشير إلى الواحد والله هذا يعني أنتج هذا الكم من البحوث، لكن هذا ما يكفي. هل هذه البحوث اللي أنتجها هذا الباحث لها أثر؟ فلذلك يعني مؤشر الابتكار العالمي يقيس شيئين في الدول. يقيس الكم، كم تنتج هذه الدولة لكل مليون نسمة من البحوث. وتقيس حاجة تسمى معامل الاستشهاد. هذه البحوث اللي أنتجتها هذه الدولة هل يستشهد بها في بحوث آخر حول العالم؟ فهذا يسميه حاجة citation index. فأنت بعض الأحيان ممكن تنشر بحثين أو ثلاثة كباحث، لكن تجد مئات الألاف من يرجع لها حول العالم. وبعض الأحيان قد تنتج 100 بحث ولا تجد من يرجع إليها.
1: سعادتك، وأنتوا تضعوا الأساسات هذه وأنت وصفتها أنها وصلت لمرحلة ناضجة ولله الحمد، الجانب التشريعي والتنظيمي كيف تنظروا له في الهيئة، وما هي احتياجاتنا المساندة في البحث العلمي من الجوانب التشريعية والتنظيمية؟
0: هذا سؤال مهم وأيضا ورد في اختصاصات الهيئة. يعني السياسات العامة للبحث العلمي والابتكار، رسم السياسات، هذا من اختصاصات الهيئة. أيضا وضع المعايير لدعم البحث العلمي، لازم تكون في معايير واشتراطات. فتوجد حقيقة لدينا أدلة مكتملة. يعني هذه البحوث كلها اللي احنا نمولها اليوم على مستوى الهيئة تخضع لمعايير تنافسية. ما انها يعني اللي يوصل قبل احنا نموله، لا. فيها دورة اطلاق ودورة انتهاء ودورة تقييم، وفي معايير على مستوى الباحثين وفي معايير على مستوى المؤسسات اللي تحتضن هؤلاء الباحثين. مواضيع الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتسجيلها ايضا موجودة على المستوى الوطني، وتتبع بعض الاحيان جهات اخرى كما موضوع الملكية الفكرية. تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، يعني أيضا الملكية الفكرية مش قسم واحد، في براءة الاختراع وفي النماذج الصناعية وفي الأسرار العلمية وفي البراندات أو ما يسمى بالعلامات التجارية، وفي حقوق النشر والناشر والأمور، فهي منظومة متكاملة يجب أنها تدار، وفيها مراسيم بعض الأحيان موضوع حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية في هذا الجانب. فالأطر التشريعية موجودة على المستوى الوطني، أخلاقيات البحث العلمي خطيرة جدا. أنت اليوم بحوث اللي تتناول الإنسان وتتناول الحيوان، إحنا ما نسمح إنها تمول إلا بعد ما تخضع للجنة أخلاقيات البحوث. ففي لجان متخصصة على المستوى الوطني في هذا الجانب، وهذا تنظمه لوائح وسياسات. أيضا إحنا جالسين نعمل على قانون البحث العلمي والابتكار، يعني في هذا المجال، حتى إنه يأطر هذه المنظومة كامل من التمويل إلى الممارسة إلى دعم المبتكرين إلى الحوافز.
1: بدأنا في إعداده هذا.
0: بدينا وإحنا الحمد لله رب العالمين قاطعين شوط في هذا الجانب. فهذه كلها من اختصاصات حقيقة الموكلة إلى هيئة البحث العلمي اللي وردت في المرسوم السلطاني 11/2026، 19 اختصاص. يعني تناولت كل الجوانب التشريعية والتمويلية ووضع المعايير اللي جودة البحث العلمي وبرامج البحث العلمي، إيش يمول إيش ما يمول، كلها وردت حقيقة في الاختصاصات للهيئة.
1: نعم. سعادتك، كيف تنظروا للكفاءات العمانية الموجودة في جامعات خارج سلطنة عمان؟ وهذه من الأشياء المشرفة حقيقة عندما تصادفنا بعض الأسماء التي لها إنتاج علمي ويعني تجدها في جامعات مرموقة. ما هي جهود الهيئة في مسألة يعني الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم واحتكاكهم بهذه الجامعات العالمية؟ هل هناك يعني قيمة في مسألة يعني وجودهم وجذبهم لجامعاتنا؟ كيف تتعاملوا مع هذه القدرات؟
0: شوف، هي هذه القدرات اللي موجودة، هذا خير كبير حال أي بلد. يعني ولو لاحظت أن بعض الدول اليوم سبقت، أو خلينا نقول بدأت تنافس على المستوى العالمي، كانت كوادرها ما موجودة داخلها، كانت كوادرها موجودة في أفضل الجامعات، فتشربت بهذه المعرفة. زين، ولما دعتهم بلادهم أنكم تعالوا قدموا خدمة، شاركوا في برامج هذا، لك ما قصروا، رجعوا. وحد الأمثلة الصين. الصين كانت معظم كوادرها متوزعة في جميع أنحاء العالم. اليوم لما تروح الصين تجد هؤلاء العلماء اللي درسوا في أفضل الجامعات في العالم، هم أيضا يقدموا خدمات لبلدهم في هذا المكان. فكان أول فيه سمى مفهوم تفريغ العقول. زين، ثم تم التنازل عنه، هذا يسمى صارت مفهوم تداول العقول أو تدوير العقول. فأنت عقولك ما تتركها في مكان واحد. حاول أنك قدر الإمكان أنك تربطها بهذه الجامعات العريقة، حاول أنها تكون لفترة موجودة هناك، ثم تنقل هذه المعرفة وهذه التجارب، لأن تعرف البيئة تسقل القدرات هذه الوطنية اللي موجودة. وإحنا لدينا كثير من البرامج حقيقة اللي تشبك هؤلاء الشباب اللي موجودين خارج عمان. عندنا كراسة السلطان قابوس العلمية موجودة في هذه الجامعات، أنشأنا لها برنامج يمكن لهؤلاء الشباب يشتركوا في بحوث تمول داخل عمان، وهم حتى موجودين في الجامعات، ويساهموا حقيقة بقدر كبير بخبراتهم الكبيرة والعملية في هذا الجانب.
1: يعني جميل. قبل لا يداهمنا الوقت، سعادتك نتحدث عن الابتكار، وصدر قبل أيام مؤشر الابتكار العالمي، وسلطنة عمان حافظت على مركزها 69 عالميا. وأهدافها واضحة، يعني جيد أن نحن عندنا بوصلة واضحة يعني في خريطة أهدافنا. في 2030 ساعتك نريد نكون من أفضل 40 دولة، وفي 2040 نريد نكون من أفضل 20 دولة. يوصف مؤشر الابتكار أنه شوية من المؤشرات المعقدة اللي يحتاجها جهود تكاملية، وإن بدت هكذا الهيئة من الوهلة الأولى في الواجهة. ولكن لما تشوف ما شاء الله المؤشرات الفرعية، تجد أن كلها المنظومة الحكومية وغير الحكومية داخلة. أريد نتحدث عن يعني أهمية أول شيء هذا المؤشر لنا في سلطنة عمان. كونه من مؤشرات الرؤية ومن مؤشرات التنافسية المعتمدة في المكتب الوطني للتنافسية، وكذلك مسيرتنا يعني فيه. مسألة التعاون مع المؤشرات الدولية مع عملية سهلة.
0: صح، هو مؤشر رؤية مثل ما أشرت، وحتى أعتقد كانوا في رؤية عمان 2040 يطلقوا عليه مؤشر الابتكار أبو المؤشرات،
1: نعم.
0: لأنه تحته حقيقة كل المؤشرات، مؤشر الشبكات، مؤشر البيئة تحته، يعني كل هذه جزئيات، مؤشر جودة الخدمات، الطرق، التلوث، تحته الصادرات، الواردات، التكنولوجية، استخدام تقنيات الاتصالات، كله تحته. حتى في مؤشر معني بالبنية الأساسية وجودة البنية الأساسية من شبكات وطرق وإنتاج الكهرباء، كلها تحت مؤشر الابتكار
1: كم
0: العالي.
1: مؤشرات الفرعية ساعات؟
0: تقريبا 78
1: 78 مؤشر
0: 78
1: فرعي تحت
0: فرعي،
1: هذا المؤشر.
0: فهو مقسم إلى مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار.
1: نعم.
0: مدخلات الابتكار مقسم إلى 5 محاور: المؤسسات وبيئة الأعمال والبنية الأساسية ورأس المال البشري والبحث وتطور بيئة العمل، كلها هذه تحت المدخلات. أما المخرجات فيها فرع ركيزتين: المخرجات الإبداعية والمخرجات التقنية أو التكنولوجية. واحد يقول إيش المخرجات الإبداعية؟ المخرجات الإبداعية مثل الفنون والرسوم والأفلام والجوانب الإعلامية، هذه تقاس كإنتاج معرفي يعني، وهذه تحمل 50% من قيمة المخرجات، وال50% الأخرى هي المخرجات التقنية اللي هي السلع والخدمات، إيش تصدر أنت حال العالم. فحقيقة الحمد لله رب العالمين، أقدر أقول من 2020 كنا مرتبتنا 84، ارتفعنا 15 مرتبة خلال 5 سنوات، يعني وصلنا 69 من 84. مدخلات الابتكار هذه السنة ارتفعنا فيها حوالي تقريبا 8 مراتب،
1: صرنا 47
0: 47
1: تقريبا.
0: كنا 55.
1: نعم.
0: مخرجات الابتكار هذا شوية الأصعب، لذلك قلت لك إنه المدخلات هو الشق العلوي، إنتاج المعرفة، إحنا جيدين في إنتاج المعرفة، الجامعات بدأت ترتفع حتى في مؤشرات الكيو اس الرانكينج، وأيضا مؤشر رؤية إنه تصنيف الجامعات يكون في مؤشر الكيو اس رانكينج، هذا بدأت ترتفع. جامعة سلطان قابوس اليوم ما شاء الله يعني
1: 306
0: تقريبا
1: وصلت.
0: أيوة. المخرجات الابتكار ما زلنا شوية ترتيبنا في الثمانينات. زين، فهم طبعا يجمعوا هذا للاثنين
1: ويطلع
0: لك ال 69 هذاك المرتبه في هذا الجانب. ايضا المؤشر يقيس الترتيب ويقيس النتيجه، في رقمين:
1: القيمه. نعم.
0: القيمه احنا في القيمه نرتفع،
1: نعم،
0: معناه ان قاسين نتحسن على المستوى الوطني. العام الماضي كانت تقريبا ترتيبنا 28 و7 من 10 قيمتنا، اليوم صار 30.
1: نعم.
0: لكن الترتيب بسبب التنافس الدولي اللي جالس يصير، ثبتنا عند 69. لكن انا اعتقد هذا الثبات ان شاء الله تعالى بيخلينا نطلع، لانه في بعض المؤشرات كنا طلبنا تحديثها والمنظمات الدوليه ما تمكنت تحدثها قبل صدور هذه النتيجه.
1: نعم.
0: والمؤشر سريع يصدر كل سنه.
1: نعم.
0: نقيس الدول في هذا الجانب، ونسال الله سبحانه وتعالى ان الله تعالى يوفقنا ان شاء الله تعالى. احنا نقود في الهيئه فريق منبثق من هيئة من التنافسية لتحسين موضع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، لأن حقيقة هذا المؤشر مثل ما قلت لك يعني هو وراء كل المؤشرات الأخرى.
1: نعم.
0: يعني ويقيس حتى كيفية التعامل مع المسرحين عن العمل، حتى يقيس هذا، يقيس حتى عدد النساء العاملات في التقنيات المتقدمة، يعني كجزء من القوى العاملة، يقيس جودة الهواء، يقيس استخدام الطاقة، إنتاج الكهرباء، النفاذ، تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات. فكل هذه التفاصيل تدخل تحت مؤشر الابتكار العالمي. هو صح كما قلت أنت يحمل اسم الابتكار، لكن هو يقيس البيئة كاملة في
1: نعم، بطبيعة الابتكار الذي يدخل يعني في كل القطاعات،
0: يقيس التعليم بجميع تفاصيله.
1: نعم.
0: يعني بجميع مستويات التعليم يقيسه، ويقيس الإنفاق فيه.
1: نعم.
0: يعني فكل هذه تدخل تحت مؤشرات فرعيه في مؤشر الابتكار.
1: نعم. احنا نتمنى لكل هذه الجهود ان شاء الله التوفيق والسداد. سعاده الدكتور، استمتعنا جدا بهذا الحديث والحوار معك. اترك لك المساحه والكلمه الاخيره.
0: جزاك الله خير. اول شيء شكرا جزيلا على هذه الاستضافه، والحمد لله رب العالمين اليوم احنا نعيش في هذه النهضه المتجدده تحت الرعايه الساميه لمولانا جلال السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، يعني والدعم حقيقة غير مسبوق يعني للبحث العلمي والابتكار. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نصل بعمان إلى مصاف الدول المتقدمة. الحمد لله اليوم حقيقة البيئة حتى على مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي والابتكار، ما فقط على مستوى الأفراد كما أشرت، لكن صارت اليوم على مستوى
1: مؤسسات.
0: المؤسسات.
1: نعم
0: اليوم ما نسمع مؤسسة إلا وتتنافس في الابتكار المؤسسي، صار حتى الابتكار المؤسسي مؤشر وطني
1: نعم
0: في هذا
1: وجزء أحيانا من هيكلة بعض المؤسسات،
0: بالضبط،
1: وجود
0: صار
1: أقسام
0: جزء من
1: ودوائر معينة.
0: بالضبط. الشركات اليوم تبادر في هذا الجانب، المدارس اليوم ما في مدرسة إلا وهذا النشء الصغير قاس يتربى على أن الابتكار مهم وإنتاج المعرفة مهم واستغلال المعرفة مهم. الحمد لله رب العالمين، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوصول بالأهداف المناطة بهيئة البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، وخلق هذاك الاقتصاد المبني على المعرفة ليساهم في الاقتصاد الوطني، لأنه هذا اقتصاد مستدام يعتمد على قوة العقل وعلى قدرة الإنسان في إنتاج المعرفة واستغلالها الاستغلال المباشر، حتى يكون هناك رخاء اقتصادي واجتماعي مستدام.
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا لك
0: بارك
1: سعادة
0: الله فيكم
1: الدكتور
0: وشكرا لكم
1: سيف بن
0: شيخ.
1: عبد الله الهدابي، رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار. وهذه دعوة لكم مستمعين ومتابعين، لكل من فات متابعة هذا اللقاء، العودة لقناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس ومنصة عين، تجدون هذا اللقاء كاملا. اللي ما قصر ساعته، أعطانا صورة واضحة يعني عن الهيئة وأدوارها وهذه المراحل التي مرت بها وصولا إلى بنية أساسية متكاملة في البحث العلمي والابتكار. إذن مستمعينا ومتابعينا، نطلع لفاصل وبعدها سنذهب مباشرة إلى كازاخستان مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان للحديث عن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها هذا اليوم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا. إذن مباشرة إلى تغطية كثير من الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين الجانبين العماني والكازاخستاني، وهناك اتفاقيات ما بين مذكرات تفاهم ومذكرات شروط وتعاون واتفاقيات تنفيذية واتفاقيتي تعاون. سنتعرف إن شاء الله على هذه التفاصيل، لذا نذهب مباشرة إلى موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أحمد بن حافظ العامري. أهلا وسهلا بك أحمد، الكلمة لك.
2: نعم عبد الله، تحية لك وللمستمعين الكرام، نرحب بكم من هنا من العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث قيمت لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مراسم استقبال رسمية بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا صباح هذا اليوم. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة مستقبلي جلالة السلطان المعظم لدى وصول الموكب المقل لجلالته إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، مرحبا به ضيفا عزيزا على بلاده وراجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق، حيث صافح جلالة السلطان المعظم كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى القائدان منصة الشرف حيث عزف السلامان السلطان العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف، وبعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صورة تذكارية بهذه المناسبة. عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات ثنائية بحث خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وألقى كذلك فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم والوفد الرسمي المرافق لجلالته، وأكد فيها على الشراكة بين البلدين الصديقين. كما ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة أكد من خلالها على أن سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان الصديقة تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك للتعاون البناء. كما أكد جلالة السلطان المعظم على الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. عقب ذلك ترأس جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين. وعلى هامش الزيارة تبادل القائدان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة لجلالة السلطان المعظم، حيث منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان المعظم وسام ألتين كيران النسر الذهبي، وهو أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان لما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، فيما منح جلالة السلطان المعظم فخامة الرئيس الكازاخستاني وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين. كما شهد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني بقصر الاستقلال بأستانا مراسم التوقيع على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم ومذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. بعد ذلك قام جلالة السلطان بمعية فخامة الرئيس الكازاخستاني بزيارة مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة أستانا، حيث اطلع جلالته على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية. بعد ذلك شهد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني، حيث أشاد جلالته أيده الله بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين الصديقين من نمو وتطور في العديد من المجالات. إذن زيارة تحظى باهتمام رسمي وإعلامي وشعبي كبير، وتمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية، خاصة أنها شهدت التوقيع على 20 وثيقة تعاون، وتأتي في مرحلة مهمة من العلاقات بين البلدين الصديقين. سياسيا، العلاقة بين مسقط وأستانا تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، وهناك تقارب في الرغبة بتوسيع قنوات الحوار وتعزيز التنسيق والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية. اقتصاديا، كازاخستان تمتلك موارد طبيعية كبيرة، النفط والغاز، اليورانيوم، الذهب والنحاس، كذلك إمكانات واسعة في الزراعة وإنتاج الحبوب. وسلطنة عمان تمتلك في المقابل عناصر مهمة للتكامل، المواني المتقدمة والمناطق الاقتصادية والبنية اللوجستية والموقع البحري المفتوح على طرق التجارة الدولية. كازاخستان كذلك دولة ذات امتداد بري واسع في آسيا الوسطى، وسلطنة عمان دولة بحرية تمتلك منافذ مباشرة على المحيط الهندي وبحر العرب، ومن الجمع بين الموقعين يمكن بناء مسارات جديدة للتجارة وسلاسل أكثر تنوع للإمداد وفرص أوسع للاستثمار. ولهذا يحضر ملف النقل والخدمات اللوجستية بقوة، فالجانب الكازاخستاني ينظر باهتمام إلى تنويع منافذ وصول منتجاته للأسواق الخارجية، والموانئ العمانية تستطيع أن توفر جزء من هذه المعادلة. صحار، الدقم، صلالة، موانئ مرتبطة بخطوط الملاحة الدولية، ويمكن أن تشكل منافذ نحو أسواق الخليج وآسيا وشرق أفريقيا. إذن من السكك الحديدية الكازاخستانية إلى الموانئ العمانية تظهر إمكانية بناء ممرات تجارية تربط آسيا الوسطى بالمسارات البحرية، وهذا ملف اقتصادي مهم، لأنه لا يتعلق فقط بحركة البضائع بين سلطنة عمان وكازاخستان، بل بإمكانات الوصول إلى أسواق أوسع. وهناك أيضا ملف التعدين، وهو من المجالات التي شهدت بالفعل حضور استثماري عماني في كازاخستان، خاصة في الذهب والنحاس. في المقابل، هناك فرص للشركات الكازاخستانية للعمل في سلطنة عمان، وهذا يعطي العلاقة بعد مختلف، فالاستثمار لا يسير في اتجاه واحد، وإنما هناك سعي لبناء مصالح متبادلة. الأمر نفسه ينطبق على الأمن الغذائي. كازاخستان من الدول التي تمتلك إمكانات واسعة في إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية، وسلطنة عمان تمتلك بنية للتخزين والنقل وإعادة التصدير، وهذا يفتح مساحة للتعاون في تأمين سلاسل الإمداد. وسائل الإعلام الكازاخستانية تطرقت إلى هذه الزيارة السامية والمحطة الجديدة من مسار العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود، والحراك والاهتمام المتبادل بين البلدين الصديقين لاستثمار إمكاناتهما وترجمتها إلى شراكات في مجالات عدة، خاصة الاقتصادية والتجارية. ركزت وكالة الأنباء الكازاخستانية على المباحثات التي تتناول آفاق تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وبحضور قائدي البلدين في أعمال المنتدى الاقتصادي الكازاخستاني العماني، وأشارت إلى مجالات هذا التعاون. إذن الزيارة السامية، زيارة الدولة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، بحثت كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم البلدين والشعبين الصديقين، ولتدخل العلاقات بين مسقط وأستانا مرحلة جديدة من خلال توسيع الشراكات وتعزيز المصالح المشتركة، ولتكون محطة جديدة في مسار طويل من العلاقات وفرصة لبناء شراكات أكثر استدامة وتنوع. أعود إليك عبد الله، تفضل.
1: شكرا جزيلا لك. إذن أحمد كان معنا مباشرة من كازاخستان في تغطية لزيارة جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان، أحمد بن حافظ العمري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا في استديو الظهيرة. تقبلوا منا أجمل التحايا عبدالله السعيدي في التقديم وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي، في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز عناوينها.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومار توكيف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلستين مباحثة ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
1: جلالته عزه الله يؤكد في كلمة خلال جلسة مباحثات موسعة مع فخامة الرئيس الكازاخستاني عزم القيادتين البناء على الأسس الراسخة والمتينة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد.
0: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد من اعتداءاتها على عدد من المناطق الجنوبية في لبنان.
0: أهلا بكم وإلى التفاصيل. أجريت اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال.
1: هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا على أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ.
0: وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام ألتن قيران وهو أعلى أوسمة الدولة تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولاً اقتصادياً ملفتاً وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكداً على أن ذلك يمثل شاهداً قوياً على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيداً عن التعاون السياسي والاقتصادي فإن البلدين متحدان أيضاً بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفتي رئيساً لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية. وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جداً من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا.
1: عقبتها كلمة لجلالته أيده الله فيما يلي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكاتنا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إنما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاقا رحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع، وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه لا يسعدنا أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا، وتفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي، وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. ونود أن نعرب عن خالص تقديرنا لفخامة رئيس قاسم جومارت توكييف ولحكومة وشعب كازاخستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
0: عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين، واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني، أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما، وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية لأنها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة.
1: تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى عزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل.

0: تشكرك كيف رئيس جمهورية كازاخستان مأدبة غداء رسمية ظهر اليوم بقصر الاستقلال تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لجلالته احتفاء وابتهاجا بالزيارة الكريمة التي يقوم بها جلالته لجمهورية كازاخستان الصديقة. حضر المأدبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين. بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع معالي سعيد محمد محمود وزير الدولة بوزارة الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وسبل تطوير الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب. واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون والاستثمار والابتكار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
1: وبحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع معالي مريم نواز شريف رئيسة وزراء إقليم البنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية أوجه التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وموارد المياه والثروة الحيوانية وسبل تطوير الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب. وجرى خلال هذا اللقاء استعراض فرص التعاون في توظيف التقنيات الزراعية الحديثة وتطوير إدارة الموارد المائية وتعزيز مجالات الاستثمار والابتكار بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
0: ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عدداً من الموضوعات التي تعزز كفاءة منظومة اللجنة في الاستجابة للحالات الطارئة. واستعرضت اللجنة الجهود القائمة في التعامل مع السفينة الجانحة قبلة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار والوقوف على مستجدات الوضع الراهن، وأكدت على أهمية مواصلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر المحتملة على السلامة العامة والبيئة البحرية لسلطنة عمان وفق الخطط المعدة لها. ترأس الاجتماع معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
1: شاركت سلطنة عمان في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين. وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودور القطاع الخاص في تنمية التجارة البينية الخليجية، كما استعرض الاجتماع المشروعات الاستثمارية والعقارية المشتركة إضافة إلى خطط العمل المستقبلية واللوائح التنظيمية والمقترحات التطويرية لتعزيز آليات العمل المشترك.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من المناطق الجنوبية في لبنان، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش ما أثار حالة من التوتر في المنطقة. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ونيران الأسلحة الرشاشة بلدات في قضاء بنت جبيل في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الحدودية والجنوبية. وبالتزامن مع ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية في عدد من المناطق الجنوبية. وتزامنت الغارات والقصف مع استمرار التحليق الجوي والاستطلاع في أجواء الجنوب، فيما تشهد عدد من البلدات الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متكررة.
1: حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة. وأوضحت أوتشا أن تقارير رسمية طبية وإعلامية أشارت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل استمرار المخاطر التي تواجه السكان والبنية الأساسية في القطاع. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في

0: تقارير سابقة أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات وإغلاق المعابر تؤثر مباشرة في قدرة العمليات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
1: لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة في المنطقة التي تضم العاصمة الروسية وفقا لمسؤول روسي، ما أفاد به أندري فوربيوف حاكم منطقة موسكو. وفي وقت سابق قالت روسيا إنها أسقطت معظم الطائرات المسيرة البالغ عددها 650 والتي أطلقت باتجاه موسكو خلال الليل، منها 105 طائرات أسقطت بالقرب من المدينة نفسها.
0: في نيجيريا لقي 32 شخصا على الأقل حتفهم في تحطم طائرات عسكرية نيجيرية في ولاية أودنو، وأكد الرئيس بولا تيمبو عدم وجود أي ناجين. وقال وزير الطيران النيجيري فوتسوس كيامو إن الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية من طراز ATR-42 كانت في مهمة روتينية من مدينة بنين إلى لاغوس عندما فقد مراقب الحركة الجوية الاتصال معها. والواقعة من أسوأ كوارث الطيران في نيجيريا في السنوات القليلة الماضية.
1: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بأنه من المتوقع أن يواجه أكثر من 347 مليون طفل في حوالي 100 دولة وإقليم ظروفا جافة أو رطبة بشكل غير عادي من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب ظاهرة النينو. ووفقا لوسائل إعلامية عالمية فإنه من المحتمل أن تصبح هذه الظاهرة هي الأقوى منذ عام 1950، وتعد البرازيل من أكثر المناطق المتأثرة بظاهرة النينو، حيث تشهد مناطق الشمال والأمازون جفافا شديدا وموجات حر، بينما تشهد مناطق الجنوب أمطارا غزيرة وفيضانات. سعياً إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات، شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026.
2: لإبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية، شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين من خلال بحث مستقبل الصناعة وتحولاته والفرص الاستثمارية والشراكات في القطاع وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى دور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في هذا الجانب.
3: الدكتور عبد الله بن مسعود بن حميد الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. يأتي هذا المنتدى والمعرض حيث يشكلان منصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصناعي، وتسهم في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات الوطنية والتكامل مع كافة القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون. وتمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات والصناعات الوطنية العمانية وإبراز تنافسيتها وجودتها.
2: وتشارك في المعرض المصاحب 29 شركة عمانية تمثل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها، كما جرى تكريم 3 مؤسسات صناعية عمانية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، إضافة إلى تكريم مخترعين عمانيين ضمن دعم الابتكار والحلول التقنية.
4: محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، شاركنا في هذا المعرض والمنتدى من خلال تقديم خدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. يعتبر أول منتدى ومعرض صنع في الخليج لدعم المنتجات الخليجية الوطنية ودورنا من جانب الخدمات اللوجستية وسلالة الإمداد ندعم هذه المصانع والصناعات والمنتجات لتصل الأسواق العالمية وأسواق جديدة بإذن الله.
5: سعيد بن عبد الله بن سعيد الجعفري، ممثل شركة مطاحن وتمور الشرع، سعدنا اليوم بتكريم الشركة في تميزها الصناعي في منتدى ومعرض صناعة في الخليج. هذا التكريم يأتي إن شاء الله من جانب تميز الشركة في مجالاتها، وإن شاء الله تعالى هذا يزيدنا من إصرارنا في مجالاتنا والتنوع وتوزيع منتجاتنا في مختلف دول الخليج بإذن الله تعالى.
2: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات وإبراز القدرات الوطنية في مجالي الصناعة والابتكار، بما يسهم في تحويل التكامل الخليجي إلى فرص استثمارية وصناعية وتجارية ذات قيمة مضافة.
0: احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج الدفعة 21 من برنامج إمداد للتدريب المقرون بالتوظيف في قطاع الطاقة، وبلغ عدد الخريجين في هذه النسخة 366 خريجا وخريجة. رعى الحفل معالي السيد سعود بن هلال بوسعيدي، وزير الثقافة والرياضة والشباب.
2: من باطن الأرض تخرج موارد طبيعية يعكف على استخراجها أبناء هذا الوطن المعطاء، والذين ينظر لهم بالكثير من الأهمية في تشغيل مشاريع قطاع الطاقة. وفي رحلتهم العلمية يصل خريجو برنامج إمداد إلى ختام مشوارهم التحصيلي، على أن ينطلقوا بعد ذلك نحو ميادين العمل حاملين معهم المعارف والمهارات التي اكتسبوها طيلة فترة التدريب بشقيه العملي والنظري. خلف المفرجي، مدير المحتوى المحلي في شركة تنمية نفط عمان:
6: برنامج إمداد يمثل نوع من الاستثمار في الشباب العماني الذي نسعى ونفتخر فيه دائما لتوفير فرص وظيفية لهم في كافة المجالات المتعلقة بسوق العمل وخصوصا في قطاع الطاقة.
2: وبتخريج الدفعة 21 من برنامج إمداد سيكون 366 خريجا على أتم الاستعداد والجاهزية لرفض سوق العمل بطاقات شبابية واعدة، وذلك وفق منظومة متكاملة في شركة تنمية نفط عمان تعمل على تمكين المواهب العمانية وتوظيفها ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات المحلية، بما يسهم في إيجاد قيمة اقتصادية مستدامة. المهندس محمد النعبي، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة:
7: ما يميز هذا البرنامج هو سد الفجوة ما بين احتياج سوق العمل وما بين البرامج التدريبية. نحن لا نسعى للتدريب من أجل التدريب، نحن نسعى لإلحاق الكوادر الوطنية بفرص عمل حقيقية مميزة.
2: وعلى مدى السنوات العشر الماضية عملت شركة تنمية نفط عمان على تحقيق أهدافها في برنامج المحتوى المحلي، لتتخطى القيمة الاقتصادية المباشرة للبرنامج خلال هذه الفترة ما يزيد على 7 مليارات ريال عماني، وتوفير أكثر من 17,500 فرصة وظيفية للعمانيين، الأمر الذي يعكس أثر هذه المبادرات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: بلغ إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط 209 ملايين برميل بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط 270 مليون برميل بنهاية أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 11.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفي قطاع الغاز الطبيعي، ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد بنسبة 6.4% بنهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 40 مليار ونصف المليار متر مكعب.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 4.84 دولارا مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 105.40 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114.07 دولارا للبرميل.
1: دشنت جامعة صحار كرسيين بحثيين أحدهما بشراكة وطنية مع صحار الدولي في مجال البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآخر بشراكة دولية مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في مجالات الثقافة والفنون والتجارة.
8: من البحث إلى بناء المهارات توسع جامعة صحار شراكاتها الوطنية والدولية من خلال تدشين كرسيين بحثيين وإطلاق شراكة صناعية جديدة بالتزامن مع احتفالها بمرور 25 عاماً على مسيرتها. سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار:
9: هذه الخطوات حقيقة تعزز من منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وأيضا تعزز من دور الجامعة بحيث أنها تكون جامعة ريادية ذات أثر في المجتمع. وهذا حقيقة ما شهدناه خلال السنوات الماضية، هناك حراك قوي جدا يعني في مجال البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، والجامعات لها الدور الأكبر حقيقة في تحريك هذه المنظومة على المستوى الوطني، مما يعكس حقيقة المؤشرات الدولية وترتيب سلطنة عمان في مؤشرات مثل مؤشر الابتكار العالمي وغيرها.
8: الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار:
10: وقعت جامعة صحار اليوم 3 شراكات مختلفة ولكنها تهدف إلى غاية واحدة، هو معرفة أقوى وبناء قدرات وطنية مؤهلة، وكذلك تجهيز المجتمع والاقتصاد الوطني لمستوى أكبر ومستقبل أزهر بإذن الله.
8: كرسي صحار الدولي للبحوث المالية الذي أنشئ بالشراكة مع صحار الدولي يركز على البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم صناع القرار ويعزز أداء القطاعين المالي والمصرفي.
11: زاهر بالخصيف الحراسي صحار الدولي: من خلال دراسة التحديات التي تعيق بعض هذه المؤسسات يأتي دور هذا الكرسي لاستباق احتياجات هذه المؤسسات من كل النواحي.
8: كما أطلق كرسي بحثي عماني هندي بالشراكة مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتجارة ودعم التبادل المعرفي بين البلدين. وجرى كذلك توقيع مذكرة تعاون مع شركة جندال للحديد عمان لإنشاء مركز للتدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل.
12: المهندس سامي سالم الساحب، نائب الرئيس التنفيذي شركة جندال حديد. البرنامج مركز جندال لتنمية المهارات مدته بتكون إن شاء الله 2 عام. سنبدأ إن شاء الله بـ3 برامج مهنية كمرحلة أولى، هدفنا أن نوصل إلى 5 برامج مهنية. يتم تحديد هذه البرامج بتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، وجامعة صحار.
8: مبادرات تتنوع بين البحث العلمي وتنمية المهارات والشراكة مع القطاع الصناعي لتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل بين مختلف القطاعات. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: تشكل السوق الأوروبية الوجهة الرئيسة لجزء كبير من الصادرات الصناعية التركية، ولذلك يكتسب التحول الأخضر أهمية اقتصادية مباشرة بالنسبة لأنقرة.
13: تشكل السوق الأوروبية الوجهة الرئيسية لجزء كبير من الصادرات الصناعية التركية، ولذلك يكتسب التحول الأخضر أهمية اقتصادية مباشرة بالنسبة لأنقرة. وتستهدف آلية تعديل الكربون الأوروبية قطاعات كثيفة الانبعاثات، بينها الحديد والصلب والألومنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، بحيث تصبح كمية الانبعاثات المرتبطة بإنتاج السلعة عاملا في تحديد كلفة دخولها إلى السوق الأوروبية. وتدفع هذه المعادلة الصناعة التركية إلى تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات إنتاج أقل انبعاثا. وتحاول أنقرة في المقابل تحويل التحدي الأوروبي إلى فرصة لتحديث قاعدتها الصناعية من خلال دعم الشركات والمشروعات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائري والطاقة المستدامة. وبذلك يتجاوز التحول الأخضر في تركيا البعد البيئي ليصبح مرتبطا مباشرة بمستقبل صادراتها وقدرة منتجاتها على المنافسة في أسواق تتجه بشكل متزايد إلى ربط التجارة بالمعايير البيئية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لقاء تدريبي حول إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. اللقاء يناقش الدور الحيوي لإطار قياس الأداء في تحسين كفاءة الأجهزة الرقابية، ويستعرض التجارب العربية في هذا المجال.
14: تأكيداً على أهمية العمل الرقابي المشترك وتبادل الخبرات المهنية الخليجية والعربية، يستضيف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قامات وخبرات من ممثلي الأجهزة الرقابية في اللقاء التدريبي حول إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مدى 4 أيام.
15: سالم بن راشد الكلباني، مدير مركز البيانات في جهاز الرقابة المالية والإدارية. خلال هذه الورشة نعرف الأعضاء المشاركين من الدول العربية، وبيكون في نوع من أنواع التعريف بإطار عمل ساي بي ام اف، اللي هو عبارة عن إطار يساعد الأجهزة الرقابية أنها تقوم بتخطيط للاستراتيجية مستقبلية مبنية على وقائع حقيقية وأحداث وأدلة حقيقية يتم بناء عليها بعض الإصلاحات.
14: أهمية الاستراتيجية وإطار قياس الأداء ودوره الحيوي في تحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الرقابية الهدف الأبرز، إلى جانب ترسيخ فهم مجالات إطار قياس الأداء والاطلاع على أفضل الممارسات والأدوات لتطبيقه بكفاءة داخل الأجهزة الرقابية.
16: سامي نويسر، قاضي بمحكمة المحاسبات وممثل الأمن العام بهذا اللقاء، وهذا اللقاء بالطبع يمثل فرصة لتعزيز الخبرات بين الأجهزة العربية، وهو يتناول موضوع إطار قياس الأداء الذي يمثل يعني أداة لقياس أداء وفعالية الأجهزة العليا للرقابة، ويتناول أكثر من موضوع بدءا باستقلالية الجهاز، مرورا بالتصرف في الموارد، وصولا إلى إدارة التواصل مع أصحاب المصلحة.
14: يبحث اللقاء التدريبي مجالات قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الإدارة المالية والأصول وخدمات الدعم وشؤون الموارد البشرية والتدريب، إلى جانب الاتصالات وإدارة أصحاب المصلحة وإعداد التقارير ونتائج القياس، بالإضافة إلى استعراض تجارب قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
1: مستمعينا الكرام، في ختام فترتنا الإخبارية الثانية هذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جمهر توكايف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلستين مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
0: جلالته عزه الله يؤكد في كلمة خلال جلسة مباحثات موسعة مع فخامة الرئيس الكازاخستاني عزم القيادتين البناء على الأسس الراسخة والمتينة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد.
1: عاهل البلاد المفدى وفخامة رئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يختتم زيارته لجمهورية كازاخستان الصديقة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد من اعتداءاتها على عدد من المناطق الجنوبية في لبنان.
0: وفي الختام مستمعينا، تقبلوا تحيات فريق العمل في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري وزميلتي حنيفة بنت خميس العبرية. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير، يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير،
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية بمدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي بولاية عبري، أبلغ من العمر 13 عاما.
11: جنان تهوى القراءة والإلقاء ولعب الشطرنج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات أو طبيبة. مرحبا جنان.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: أنت ما شاء الله الحين جاية من مدرسة فاطمة بنت أسد؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. طبعا يخبروني أنك أنت متفوقة في المدرسة، وعلشان كذا أنت أول واحدة رشحت للمشاركة في هذا البرنامج، صح؟
12: نعم.
11: جميل. شاطرة في المدرسة؟
12: جدا الحمد لله.
11: شاطرة في أي مواد؟
12: الرياضيات واللغة العربية.
11: آه. شاطرة في أكثر من أي مواد أخرى؟
12: يعني هن كلهن أحبهن، بس هذه يعني لهن معزة خاصة.
11: جميل. ليش لهن معزة خاصة؟
12: لأنه مادة الرياضيات أحب أن استمتع دائما في حل المسائل والمعادلات الرياضية، وأيضا بسبب معلمتي أستاذة مآثر سكيتي وأستاذة هدى العبري في المرحلة الأولى، شرحهن جميل وممتع ويوصل المعلومة بسرعة. وأيضا أضيف على ذلك والدي رحمه الله كان معلم رياضيات، وكان يطمح بأن أصبح معلمة رياضيات في المستقبل.
11: ما شاء الله عليك رحمه الله. عشان كذا إذن أنت من أمنياتك في المستقبل أن تكوني معلمة رياضيات؟
12: أيوة.
11: جميل، عشان تحققي رغبة والدك الله يرحمه.
12: هي.
11: وأيضا أنك أنت تحبين رياضيات فعلا.
12: صح.
11: بنتكلم عن الأمنية الثانية أيضا لما نوصل إلى فقرة أمنيتك في المستقبل، لكن أنا أريد أسألك عن نوعية الكتب. طبعا أنت تحبين القراءة صح؟
12: واجد.
11: ما شاء الله حلوة واجد، عجبتني. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
12: أحب أن أطلع على الكتب التي تحتوي على حكم ومواعظ، وأيضا تشويق وغموض وحل ألغاز.
11: آه جميل. مثل إيش يعني؟ ضربي لي مثال.
12: أول شيء كتاب الوحش الذي يسكنك قد يكون لطيفا للكاتبة إيناس سمير.
11: جميل. عن إيش تتكلم؟
12: هذا الكتاب يتكلم عن مخاوف الإنسان ومشاعره الداخلية. قد يواجه الإنسان مثل الخوف، الإحباط، الرفض، الفشل في حياته. هذا الكتاب شدني فيه أنه هو حكمته أنه الشيء اللي نخاف منه أو الوحش قد لا يكون دائما عدوا لنا، بل هو جزء يحتاج منا أن نتقبله ونفهمه وندرك لماذا وجد.
11: إيش المقصود بالوحش؟
12: التفكير أو شيء صغير داخلنا دائما يمنعنا من إن نتقدم، أو إن يدعينا نفكر دائما واجد إنه قبل ما ناخذ الخطوة.
11: يعني يمكن نعتبر المخاوف هي نوع من الوحوش.
12: نعم.
11: ممتازة يا جنان. هذا كتاب جميل. وإيش قريت بعد؟
12: وأيضا قرأت رواية لمن هذه الدمية للكاتبة تغريد عارف النجار.
11: جميل. الكاتبة الأردنية التي تكتب كتبا جميلة يعني للأطفال، قصص للأطفال والناشئة، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز. إيش حكاية لمن هذه الدمية؟
12: تدور هذه الحكاية على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقوم ببحث عن هدية لجدتها ليلى، وتكتشف جذورها، وأيضا تبحث عن دميتها التي تلقب بسالي.
11: جميل جميل جدا. شيء كتب أخرى بعد؟
12: قرأت من نفس الكاتبة لكنني اطلعت لأنها كانت رواية أختي. نفس الشيء كانت تتحدث عن فلسطين. ستشرق الشمس لو بعد حين.
11: عنوان القصة؟
12: نعم.
11: ممتاز. إذن أنت وأختك تقرؤون مع بعض ما شاء الله؟
12: نعم نتبادل الكتب.
11: كم عمرها أختك؟
12: 15 عام.
11: ليش ما جيت معك في برنامج القارئ الصغير؟
12: لا أعلم صف 10 ممكن من ضغطة أو كذا.
11: جميل. وتتبادلوا الكتب أنت وأختك؟
12: نعم.
11: جميل. هل أنت تقرأ كتب خاصة بك وأختك خاصة بها ولا كل يعني تقرأ ما تقرأه أختك تقرأي أنت؟
12: لا ما كل الكتب يعني في كتب تشدني من عنوانها مثلا نفس الكاتبة شدتني فيه يعني لما نروح أنا وياها نطلع يعني هي تروح لذوقها الخاص وأنا أنتمي لذوق الخاص لكن ممكن إنه يجي معنا كتاب واحد.
11: ممتاز ممتاز يا جنان ما شاء الله عليك. طيب قلتي لي من هواياتك الثانية الإلقاء.
12: نعم.
11: يعني تلقين في أشياء أكيد في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تلقي؟
12: ألقي خطب وأيضا ألقي القصائد. شاركت في مسابقة بالتحدث الفصحى مسابقة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وحصلت الحمد لله على المركز الثاني بمستوى المحافظة الظاهرة.
11: ما شاء الله عليك جميل. تتذكري الموضوع اللي تحدثت فيه في المسابقة؟
12: نعم أتذكر خطبة ولكن أحب أن ألقي لكم قصيدة حفظتها من الصف الرابع وألقيتها في الصف الرابع وعدت وألقيتها في التعريف عن نفسي في مسابقة الجمعية العمانية وأعجب بها الأستاذ خليفة والآن أريد أن ألقيها.
11: جميل.
12: بعد إذنك.
11: طبعا طبعا نستمع إليها ونحن سعداء.
12: تسير في موكب الإشراق موهبتي وفكرتي أشعلت من نور إبداعي أرى الأماني التي أملتها كبرت قد سخر الله لي من أمتي راعي أسعى لتحقيق أحلامي وأطماعي غدا بإذن الله تعالى ستثمر موهبتي وأجعل الكون يسري فيه إبداعي.
11: ما شاء الله عليك غدا بإذن الله ستثمر موهبتك فعلا يا جنان إن شاء الله.
12: إن شاء الله.
11: جميل. وأيضا أنت تلعبين شطرنج.
12: نعم.
11: من علمك شطرنج؟
12: خالي الأكبر.
11: وتلعبين إذن في البيت صح؟
12: نعم.
11: وتلعبي مع أختك أيضا اللي في صف العاشر؟
12: هي علمتني وتتلمذت على يديها.
11: جميل ما شاء الله. ويعني شرحي لي أنا ما أعرف ألعب شطرنج يعني إيش فيها إيش يصير في لعبة الشطرنج؟
12: يعني هي لعبة ذهنية واستراتيجية. لازم تكون عندك حنكة وعندك فن إنك تحرك الرقعة بشكل صحيح. وبدون ما الخصم يقرأ أفكارك.
11: جميل جدا. طيب كيف أضمن إنه ما يقرأ أفكاري؟
12: إني أنا ما أحط خطة. هذا شيء واجد الناس يسووه إنهم يحطوا خطة من قبل ما يبدوا يلعبوا. إنه لازم نحرك الرقعة نفس اللي حفظناه. بس عادي الخصم يسوي لك أي حركة عكس اللي أنت تتمنى عكس اللي كانت في خطتك. فأنت لازم تحط خطوة في ذيك الثانية. يعني كل خطوة أنت ذيك الساعة تحطها.
11: ما شاء الله عليك. يعني أنت تضعين الخطط أثناء اللعب.
12: نعم صحيح.
11: وهذا طبعا أضمن.
12: نعم والحمد لله فزت في المركز الثالث ثم الثاني وأطمح هذا العام بأن أحقق المركز الأول على مستوى المحافظة.
11: إن شاء الله إن شاء الله تحققين المركز الأول على مستوى السلطنة وليس المحافظة.
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله.
12: وأيضا صنفت للموهوبين. في الموهوبين.
11: في المدرسة ولا في المحافظة؟
12: في المحافظة.
11: ما شاء الله عليك. في لعبة الشطرنج ولا أشياء أخرى بعد؟
12: لا هم يعتمدوا أول شيء سووا لنا اختبارين للغة العربية والرياضيات وأيضا القدرات. وعاد جمعوا الطلبة اللي يعني عندهم فن إبداعي ويقدموا لهم ورشات مثل الورشة ثروة إذا تعرف أستاذ.
11: صحيح.
12: صيفية وشتوية حضرتين أول ورشات.
11: ما شاء الله عليك أنت موهوبة وفعلا تستحقين الاهتمام ما شاء الله عليك.
12: شكرا أستاذ.
11: ممتاز. قلنا إذن أنه أمنيتك تكوني في المستقبل معلمة رياضيات.
12: نعم.
11: عشان تحققي أمنية والدك الله يرحمه.
12: نعم.
11: وأيضا لأنك تحبين الرياضيات.
12: صحيح.
11: لكن قلتي لي أيضا أو طبيبة.
12: الطبيبة شيء متعارف عليه صاير يعني إنه في يعني في أكثر يعني فائدة.
11: أكثر فائدة ولا لأنه الطبيب أيضا أكثر في العرف الاجتماعي كذا أكثر وجاهة؟
12: هو أكثر وجاهة لكن لا ننسى فضل المعلم. كاد المعلم أن يكون رسول. أحب يعني الطبيب والمعلم أحبهم في نفس القدرة لكن أريد أن أحقق حلم أبي وأيضا أريد أن أعالج الناس وأهتم بهم.
11: ممتاز ممتاز يا جنان. طيب لو أنا جيت قلت لك هذه مهنة معلم رياضيات وهذه مهنة الطبيب ولازم تختاري الآن اختاري واحدة بس ما يلك الثنتين إيش بتختاري؟
12: هفكر أول طبعا. بس أحس معلمة اللغة الرياضيات.
11: معلمة الرياضيات أكثر على عن الطبيبة.
12: أكثر. لا زالت إلها معزة قلبي.
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك يا جنان. في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
12: سوف أذكر لك حكمة أو عبارة بالأخص استوحيتها من أول كتاب ذكرته.
11: اللي هو كتاب الوحش.
12: الوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفا.
11: لإينا سمير.
12: نعم.
11: إيش تقول العبارة؟
12: العبارة هذه نفس الشيء لم أنساها. الوحوش لم تكن تحت سريري بل كانت في رأسي.
11: الله. يعني فهمت طبعا مغزاها.
12: نعم. مغزى منها أنه نحن دائما نحط في عقلنا أو رأسنا أفكار سيئة، يعني نحط أسوأ الأفكار لموقف بسيط معين ونخترع فيه أحداث جدا، فإحنا لازم نبطل هذه العادة وما نستخدمها، أو أن احنا نحاول نتجنبها ونعالج السلام الداخلي ولا نخاف من شيء.
11: ممتاز ممتاز يا جنان. بمعنى أنه الوحش هو أو المخاوف هي الوحوش اللي احنا ابتكرناها في روسنا وهي ما موجودة أو مش حقيقية. صح؟
12: صح.
11: ممتازة يا جنان. إذن جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية، طالبة رائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبرية، البلغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو أستاذ، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة الجميلة.
11: شكرا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة الثلاثاء من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة جديدة تتجدد معكم دائما بانوراما من الخامسة وحتى السابعة مساء، من الأحد إلى الخميس مثل ما تعودتوا مستمعينا، أكيد محطات متنوعة. نتمنى أن نتنال على إعجابكم ونشارككم هذا المساء ونكون رفقة طيبة لكم. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية الجميلة على رقم الواتساب 7244210. إن شاء الله تستمتعوا معنا، واللي يسمعنا وهو في الطريق يسمعنا طبعا عن طريق مذياع السيارة، إن شاء الله نخفف عنك عناء الطريق الزحمة وتستمتع معنا، وإن شاء الله نخفف عنك يعني طول المشوار مثلا أو مثلا الزحمة. فحياكم الله في هذه الرحلة، رحلة بانوراما، رحلة منتصف الأسبوع.
1: يا حي الله ومرحبا، يا هلا
0: يا حي الله ومرحبا أكيد بالمستمعين. مستمعينا مساء جميل لكم، إن شاء الله تقضون معنا أجمل وأمتع الأوقات، مساءات لطيفة، أجواء طيبة، أجواء مشجعة للخروج، للكشتات، للتنزه، للجلسة مع الأهل والأصدقاء، وإن شاء الله وإنتوا كذا طالعين تستمعوا لنا وتستمتعوا معنا وتشاركونا هذه اللحظات الجميلة على رقم الواتساب 7244210. واليوم الثلاثاء مثل ما تعودتوا مستمعينا محطة بالمختصر، هذه المحطة اللي نطرح فيها موضوعات اجتماعية، واليوم موضوعنا الفرق بين الصلابة النفسية والكبت. هذا موضوع إن شاء الله سيكون حاضر معنا في محطة بالمختصر بالإضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة. حياكم الله، خلال ساعتين إن شاء الله نقضيها معا من الآن وحتى السابعة مساء سنكون معكم في هذه الرحلة. في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، يشارك في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، ومساء الخير بانوراما.

في بانوراما ورحلة منتصف الأسبوع، تحية مسائية لكم. كيف تشوفوا الأجواء هذه الأيام؟ هل الأجواء من وجهة نظركم بدأت تتلطف نوعا ما، أجواء لطيفة؟ ونتمنى لكم دائما أجواءكم تكون طيبة. شاركونا لحظاتكم الجميلة، أجواءكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير؟ أولى أخبارنا في محطة إيش صاير، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يختتم زيارته لجمهورية كازاخستان الصديقة، حيث كان فخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة مودعي جلالته لدى مغادرته مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الكازاخستاني يعقدان بقصر الاستقلال بأستانا جلسة مباحثات ثنائية. وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الكازاخستاني يؤكدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. وجلالة السلطان المعظم والرئيس الكازاخستاني يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات، ومن ضمن هذه المذكرات والاتفاقيات التوقيع على 5 اتفاقيات وعشر مذكرات في مجالات عضوية بنك التنمية الأوراسي، الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي، الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات، الصحة، التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، النقل الجوي، التعاون المالي والثقافي والشبابي، الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، التحقيق في الحوادث والوقائع، شراكات بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية، تعاون بين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. وأبرز الاتفاقيات التنفيذية: تأسيس صندوق استثماري مشترك، الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، تطوير الطاقة المتجددة، إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن، تطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس بالمدينة الزرقاء. وأصحاب المعالي والسعادة يؤكدون أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان الصديقة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية، حيث شهدت التوقيع على 20 وثيقة تعاون في مجالات عدة. حيث صرح معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن القيمة الاستراتيجية للشراكة العمانية الكازاخستانية تكمن في تكامل الإمكانيات، إذ تتيح المكانة الاقتصادية لكازاخستان في آسيا الوسطى وما تتمتع به سلطنة عمان من موقع بحري ومواني وبنية لوجستية فرصا لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتنمية حركة التجارة والاستثمار. ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني صرح بأن تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك والاتفاقيات بين شركات الجهاز ونظرائه في الجانب الكازاخستاني سيعزز بناء شراكات استراتيجية تحقق مصالح اقتصادية مشتركة للبلدين عبر توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، لاسيما الموارد الطبيعية والتصنيع والغذاء والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين والذكاء الاصطناعي. أما معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قال أن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار تعد خطوة استراتيجية متقدمة ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات النوعية وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال وتوفر إطارا قانونيا وتنظيميا واضحا لتشجيع وحماية استثمارات المستثمرين من البلدين الصديقين.
وذكر سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني المشترك يمثل إطارا مؤسسيا مستداما لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية والمتاحة وتطوير الشراكات بين الشركات في البلدين الصديقين. ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار يلتقي اللجان الشبابية بمختلف ولايات المحافظة لتعزيز التواصل مع الشباب ودعم مبادراتهم وتنمية العمل الشبابي. وبدء أعمال مؤتمر سلامة المرضى للرعاية الآمنة للأمراض غير المعدية بصحار، ويهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة المرضى وتسليط الضوء على الممارسات الآمنة في التعامل مع الأمراض غير المعدية. واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش خلال اجتماعها عددا من الموضوعات التي تعزز كفاءة منظومة اللجنة في الاستجابة للحالات الطارئة، كما استعرضت الجهود القائمة في التعامل مع السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار والوقوف على مستجدات الوضع الراهن، مؤكدة على أهمية مواصلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من مخاطرها المحتملة. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

حياكم الله مستمعينا في عمان الجميلة، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. عيسى عبد الله البوسعيدي، أبو حمد وعبد الله وحمزة يقول مساء الخير ياسر، وتحية وتحياتي وسلامي للأخت فتحية. نوجه تحية طبعا للزميلة فتحية الخنبشي اللي تغيب عنا هذه الأيام، لكن إن شاء الله ستعود الأيام القادمة. ويقول بخصوص الأجواء، يعني بعد الجو حار معنا شوية بالليل، الجو يبدأ يبرد إن شاء الله بعد كم أسبوع، وبإذن الله يدخل الشتاء إن شاء الله. إن شاء الله تكون الأجواء طيبة، لكن نوعا ما أفضل، يعني ما بدك الحرارة عاد. تحية لك يا أبو حمد. أبو حكيم عبد الله الدبدو من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر وللغايبة الحاضرة فتحية. يقول طبعا سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يزور العالم أو مختلف دول العالم لتعزيز وتقوية صلة التقارب مع الدول الصديقة والشقيقة، وعمل استثمارات اقتصادية ذات جدوى مستقبلية واعدة لتعزيز الاقتصاد العماني والتقليل من الاعتماد على النفط. وربي يديم الأمن والاستقرار والخير على عماننا الحبيبة وشعبها الوفي، ويحفظ سلطانها المفدى في حله وترحاله، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم. أما الحين نروح مستمعينا لمحطة سالفة بيننا وبينكم. ومحطة سالفة ما حبينا يعني نبعد عن الحدث المهم.

استعدادا للمواجهة المرتقبة، في حين يسعى المنتخب الإماراتي هو الآخر لاستعادة اللقب الذي يغيب عن خزانته منذ خليجي 21 الذي أقيم في البحرين عام 2013، وجاءت استعداداته عبر التركيز على الاستشفاء وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في مواجهة منتخبنا الوطني في الدور نصف النهائي. إذن اليوم نهائي خليجي 27 بمدينة جدة بين المنتخب السعودي المنتخب المستضيف والمنتخب الإماراتي، إيش توقعاتكم لمباراة اليوم؟ من سيظفر باللقب؟ هل تكون رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية؟ إيش توقعاتكم؟ إحنا نريد طبعا توقعاتكم. واليوم الأنظار الساعة 10:10 مساء بتوقيت السلطنة تتجه إلى مدينة جدة وبالتحديد مدينة الملك عبدالله الرياضية الإنماء في لمشاهدة ومتابعة المباراة النهائية بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، طبعا في نهائي خليجي 27. لمن سيكون اللقب؟ هل اللقب الرابع للمنتخب السعودي أم اللقب الثالث للمنتخب الإماراتي؟ إيش توقعاتكم مستمعينا؟ ننتظر توقعاتكم ومشاركاتكم للحدث المهم خليجيا اليوم نهائي خليجي 27 على رقم الواتساب 724-420-10.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، وسالفتنا اليوم حديث عن الحدث المهم خليجيا، نهائي خليجي 27 بمدينة جدة. طبعا المباراة النهائية بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، توقعاتكم من طبعا يفوز بهذه المباراة ويظفر بلقب خليجي 27؟ هل تكون رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية؟ ننتظر توقعاتكم على رقم الواتساب 7244201. أما الحين فنروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم ثلاثاء، محطة بالمختصر. وفي محطة بالمختصر اليوم بنناقش موضوع مهم، هو الفرق بين الصلابة النفسية وكذلك الكبت. فكم مرة في حياتنا لما نمر بظرف أو بظروف صعبة أو صدمة أو ضغط عمل خانق، نبتسم ونقول للناس أنا بخير، الموضوع

0: موضوع عادي وما فيني شيء. الأغلبية العظمى منا تربت على أن إظهار الدموع أو الشكوى أو التأثر هو دليل ضعف، وأن القوي هو اللي الذي يبلع جرحه ويمشي ويصامد وما يهتز. لكن هل سألنا أنفسنا يوم إيش جالس يصير داخلنا لما نلبس هذا القناع؟ اليوم بننظر لمشاعرنا وصمودنا من زاوية أخرى، زاوية تفكك الخيط الرفيع والخطير بين الصلابة النفسية الحقيقية والذكية وبين الكبت اللي يعتبر قنبلة موقوتة ندفنها حية في أعماقنا. الكبت ما يخلي المشاعر تموت، بل يخليها تطلع لاحقا على شكل أمراض جسدية وانفجارات عصبية أو جفاء في علاقاتنا الإنسانية. متى يكون الصمت قوة ومتى يكون انتحارا نفسيا بطيئا؟ كيف أثرت بيئتنا وثقافتنا العمانية في الطريقة التي نعبر بها عن ألمنا؟ وكيف نبني صلابة نفسية مرنة وصحية تخلينا نواجه الحياة بدون ما ننكر تجربتنا الداخلية؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الدكتورة إيمان اللواتي، أخصائية نفسية. دكتورة إيمان، مسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، شكرا لكم على هالاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. في البداية دكتورة نبدأ بتعريف الفرق بين المفهومين، بين مفهوم الصلابة النفسية ومفهوم الكبت، والفرق بينهم.
1: أعتقد يعني قبل ما نتكلم عن الفرق ما بين الصلابة النفسية والكبد، يعني حلو أنه إحنا نصحح تصور شائع حول معنى القوة والصلابة النفسية، لأن في حياتنا اليومية كثير نسمع عبارات مثلا لا تبكي، تكوني قوية، والله لا تفكري بالموضوع، أو أحيانا ما هو دارج، الأمور طيبة، أو مثلا نقارن غيرك عنده مشاكل أصعب، وأحيانا نقول مثل هذه العبارات بنية حسنة أو بشكل تلطيفي رغبة في التخفيف عن الشخص أو مساعدته على الاستمرار. لكن من دون ما ننتبه أحيانا مثل هذه الرسائل أو العبارات تعزز عنا تصور أنه الصلابة النفسية تعني أنه ما نتأثر أو ما نحزن أو ما نوقف، وأنه نستمر بحياتنا ونؤدي مسؤولياتنا مهما كانت الظروف صعبة. فيعني من هذا المنطلق يعني حلو نوضح أنه الصلابة النفسية لا تعني غياب التأثر أو عدم المرور بمشاعر صعبة، وإنما ترتبط بقدرتنا على التعامل مع هذه المشاعر والتجارب والتكيف معها باستمرار رغم وجودها. أما بالنسبة للكبت فاصطلاحا يعني الكبت عملية دفاعية يحدث فيها ماذا؟ يعني يحدث فيها إبعاد لبعض المشاعر أو الخبرات المؤلمة عن ساحة الشعور الوعي. كما يقال يعني أنه يصير فيه تجنب على سبيل المثال، أو أنه إبعاد لهذه المشاعر وعدم التعبير عنها. لذلك الفرق الأساسي مش أني أنا تأثرت أو ما تأثرت، ولكن السؤال الأهم أنه ماذا يحدث لهذا التأثر وكيف أتعامل مع ما أشعر به.
0: نعم ممتاز. طيب دكتور، يعني من الخارج أنت ذكرتي عن موضوع الشخص الصلب، وكذلك ذكرتي طبعا تعريف الكبت. فمن الخارج الشخص الصلب والشخص المكبوت يبدوان متشابهان، الاثنين طبعا صامدين، كيف نفرق بينهم عمليا في حياتنا اليومية، وكيف يكتشف الإنسان طبيعة علاقته الحقيقية بمشاعره وتجربته الداخلية؟
1: نعم الفارق يكون من خلال أنه إحنا نلاحظ علاقة الإنسان مع تجربته الداخلية. المقصود بالتجربة الداخلية هو ما يحدث أنا في داخلي. نعم. على سبيل المثال لما أمر بموقف صعب، ما الذي يحدث لمشاعري، ما الذي يحدث لأفكاري، لأحاسيسي الجسدية، والمعنى الذي أنا أعطيه لهذا الحدث. يعني مثل ما تفضلت وقلت أن في شخصين ممكن يعني حياتهم تستمر بشكل طبيعي ويؤدون مسؤولياتهم بشكل جدا عادي، هذا بالظاهر ممكن احنا ما نلاحظ الفرق، ولكن الفرق يظهر في العلاقة التي تحدث بالداخل مع الإنسان. فكيف الإنسان ممكن يبدأ يتعرف على هذه الأشياء؟ مثلا أنه يسأل نفسه على سبيل المثال، هل أنا أستطيع أن أتعرف على ما أشعر به؟ هل أنا قادر على تسمية مشاعري؟ هل أستطيع أقول أو أعترف بالشعور الذي أشعر به الآن، أو الانزعاج الذي أنا أمر به الآن؟ أنا حزين، أنا متضايق، أو أنا خايف من هذه التجربة الجديدة اللي أنا أدخل فيها على سبيل المثال. هل أسمح لهذه المشاعر تظهر أم هي مباشرة عندما تظهر أنا أطلق بعض الأحكام عليها؟ لا، المفترض أني أنا ما أحسن، ما أضايق، لازم أكون أقوى، الموضوع والله ما يستاهل. فمثل هذه الأسئلة حقيقة تفتح بوابة للوعي حتى يلاحظ الإنسان كيف يتعامل مع هذه التجارب العاطفية.
0: وبعض نعم بعض الأحيان حتى وسائل التواصل الاجتماعي لها دور دكتورة، يعني وسائل التواصل الاجتماعي يمكن نسمع شعارات تدعو للإيجابية المطلقة، تجاوز الألم فورا، فكيف يسهم هذا الضغط الرقمي في دفع الناس نحو الكبت هربا من لوم المجتمع؟
1: نعم، وبس تصحيحا، أنا مش دكتورة نفسية وإنما أخصائية نفسية. فالمهم استكمالا للسؤال، المشكلة مو في الإيجابية بحد ذاتها، الأمل والتفاؤل والقدرة على رؤية الإمكانات في المواقف الصعبة، بالعكس هذه موارد نفسية مهمة. المشكلة تحدث لما هذه الإيجابية علاقتنا فيها تتحول إلى علاقة شرطية، إنه أنا علي أن أكون إيجابي طول الوقت، المفترض أني أنا أتجاوز بسرعة، المفترض أني أنا أبحث عن الجانب المشرق قبل أن أعطي مثلا نفسي فرصة حتى أستوعب ما حدث. فوسائل التواصل الاجتماعي أحيانا تخلينا نتعرض لمثل هذه الرسائل، مثلا غير طريقة تفكيرك وبالتالي حياتك راح تتغير، أو لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، ابتعد عن الأشخاص السلبيين أو الطاقة السلبية. فمع التكرار يبدأ الشخص يتعامل مع مشاعره اللي هي المفترض أنها تكون طبيعية على أنها مشكلة.
0: طيب دكتورة، يعني الإنسان بطبيعته ما بيولد كبوت، فلماذا يعني يلجأ إلى الكبت كحيلة دفاعية، وما هي الوظيفة النفسية التي يحاول الكبت تقديمها لنا في البداية؟
1: نعم، يعني الكبت مثل ما تفضلت وضح لي آلية دفاعية تحدث، ولكن تحدث بشكل غير واعي. يعني الشخص ما يقدر أنه يكبت، أو مثلا يقول لنفسه أنا قررت أني أنا مثلا أكبت هذه التجربة أو هذا الشعور، وإنما الذي يحدث أنه النفس هي اللي تبعد هذه المشاعر أو الخبرات المؤلمة عن الوعي. لكن ما الذي يقوم به الإنسان بصورة واعية ومقصودة؟ الكبح فهو واعي، مثلا يعرف أنه هو متأثر وأن شعور الانزعاج موجود، لكن يقرر أنه هو ما يتعامل معه أو يأجله في هذا الوقت. وهذا مو بالضرورة أنه غير صحي، ولكن قد يكون أحيانا جزء من تنظيم المشاعر. أما بالنسبة لوظيفة الكبت، فهي وظيفتها يعني حمائية من الدرجة الأولى. أحيانا النفس تحاول أن تحمل إنسان من تجربة جدا صعبة أو جدا مؤلمة ما قادر أنه يستوعبها بهذه اللحظة، فيحدث هنالك الكبت. نعم
0: ممتاز. يعني التربية لها دور، وإحنا من طفولتنا ونسمع يقول لك، خاصة مثلا للأولاد، يقول لك الرجال ما يصيح، وحتى البنت عيب البنت تشتكي. فيعني كيف تؤثر هذه الرسائل والخبرات السابقة اللي تلقيناها من الصغر في صياغة أسلوب تعاملنا مع مشاعرنا؟
1: نعم، يعني علاقتنا بالمشاعر تبدأ بالتشكل في يعني عمر مبكر جدا حقيقة، مو فقط من خلال ما يقوله الأبوان لنا، ولكن أيضا من خلال أنه كيف الطفل يشاهد من حوله، كيف الكبار يتعاملون مع بعضهم، كيف يتعاملون مع شعور الحزن، هل الخوف مسموح له، ماذا يحدث مثلا لما الطفل يبكي، هل يستقبل شعوره ويساعده على فهمه، أم هل يطلب منه أنه يتعقب يعني بصورة سريعة. فالطفل تدريجيا يتعلم يعني ما هي المشاعر المقبولة، ما المشاعر اللي أنا لابد أني أخفيها، وهل التعبير عنها أمر ممكن يقربني من الآخرين أم ممكن يعرضني للنقد أو السخرية. فنعم.
0: طيب يعني دكتور، اليوم إذا سقطنا الموضوع على مجتمعنا العماني، طبعا نعرف أن مجتمعنا العماني وثقافتنا وبيئتنا، ودائما يعني نفهم على مشاعرنا بطريقتنا في المجتمع، فمن خلال وجودك كأخصائية نفسية، هل وجدتي يعني من خلال قربك مع الناس أن المجتمع يتقبل الفضفضة النفسية بسهولة؟
1: نعم، سؤال مهم. يعني ما نقدر نعمم ونقول أن مثلا المجتمع العماني يكبت أو ما يتقبل التعبير عن المشاعر، لكن نقدر نتأمل ببعض القيم والرسائل الموجودة في بيئتنا، واللي ممكن أنها تؤثر على طريقة تشكيل علاقتنا بالمشاعر. يعني بما أننا في مجتمع عربي، مجتمع عماني، لدينا قيم دينية اجتماعية، فأحيانا مثلا الصبر، التحمل، الخصوصية، المحافظة على التماسك الاجتماعي الأسري، هذه قيم أصيلة موجودة في ثقافتنا ومجتمعنا العماني. لكن كيف ممكن أنه إحنا نفهم هذه القيم؟ يعني على سبيل المثال، الصبر ممكن يعني كمفهوم هي القدرة على التحمل، ولكن هل هي قدرة على التحمل والتعامل معها بصورة صحية مثلا مع الموقف الصعب، أو أنا أفهم الصبر بطريقة أني أنا ما لازم أشتكي أو أتأثر وأتحمل بصمت؟ هذا طبعا بالإضافة إلى التوقعات الاجتماعية تجاه الرجل والمرأة بصورة عامة. يعني المرأة لديها ميل أكثر للتعبير عن مشاعرها وطلب الدعم، بينما الرجل مثلا متوقع منه اجتماعيا أن يكون أكثر قدرة على التماسك. فهذه الفروقات نعم تلعب دور في طريقة تشكيل علاقتنا بالمشاعر.
0: نعم ممتاز. يعني دكتورة كذلك يعني في بيئة العمل يمكن يعني الموظف أو الموظفة بشكل عام يعني يمر بأمور صعبة داخل بيئة العمل، فيعني يقرر أو يقرر طبعا تأجيل البكاء أو الحزن للحفاظ على طبيعة العمل. فهل تأجيل التعامل مع المشاعر يعد دائما كابتن؟ ومتى يكون جزء من التنظيم الصحي للمشاعر؟ يعني ممكن التأجيل يعني التعبير عن المشاعر؟
1: نعم، هو بطبيعة الحال يعني نقدر نقول إنه لا، وهنا فرق جدا مهم إنه نوضحه. مو كل تعبير عن المشاعر، أو عفوا مو كل عدم تعبير عن المشاعر يعتبر كبت، وليس التعبير الفوري عن كل ما نشعر به هو أيضا خيار صحي. أحيانا مثلا الموظف مثلا يكون في اجتماع أو في موقف مهني وشعر بانزعاج أو حزن أو غضب، لكن يقول لنفسه بوعي أني أنا أعرف أني في هذه اللحظة متأثر أو واقع تحت انفعال، لكن هذا مو الوقت المناسب أو المكان المناسب حتى أنا أتكلم عن هذا الانفعال. فبالتالي اللي يحدث أنه جيد جدا أنه يخلق هذه المساحة بين نفسه وما بين مشاعره.
0: نعم.
1: وهنا نعم
0: يعني يمكن يكون يأجل إلى توقيت مناسب، يعني حتى التوقيت له دور دكتورة؟
1: نعم، التوقيت له دور، المكان له دور. أحيانا مثل ما يعني كنا نناقش الآن أنه مثلا يكون في موقف أو في سياق مهني مو مناسب أنه هو يعبر عن هذا الشعور أو أن يعبر عن هذا الانفعال. فهنا يأتي دور المرونة أو الصلابة النفسية أنه يكون عارف كيف يتعامل مع هذه المشاعر. والخطوة المهمة الأولى أنه يعترف بوجودها، يسمي هذا الشعور، يعترف ويقر بوجودها. أما بالنسبة للتعامل فهذا يأتي في وقت متى ما ناسب ظروف الشخص.
0: ممتاز. طيب دكتور، عندما يتحول الكبت من موقف عابر إلى نمط مستمر واستراتيجية حياة، كيف ينعكس هذا الاعتماد المستمر على تجنب المشاعر على صحتنا النفسية وعلاقاتنا بالناس؟
1: هو التأثر يكون تراكمي، ولما يصبح التجنب أو إبعاد المشاعر نمط مستمر فيستهلك قدر من الجهد النفسي، لأنه جزء كبير من طاقة الفرد تروح بحيث أنه هو يكون موجه إلى أنه هو يبعد مشاعره أو يحاول أنه ما يتذكر المواقف اللي الصعبة اللي كانت تزعجه أو ما يقترب من هذه الأمور. ففي مجهود نفسي يضعه الإنسان، وتظهر هذه الصعوبة حتى مثلا في علاقة الإنسان بنفسه. أول شيء من ناحية تنظيمه للمشاعر، فالمشاعر اللي ما تعامل معها يعني هي ما تختفي، مثل ما أنت تفضلت في بداية الحلقة، بمجرد أن الإنسان ما يتحدث عنها قد تظهر بصورة توتر، قد تظهر بصورة عصبية، سرعة الاستثارة أو تجنب لمواقف معينة. لكن مهم جدا أنه إحنا ما نعتبر هذه العلامات دليل قاطع أنه هو يكبت، لأنه في معطيات كثيرة. وحتى على مستوى العلاقات، يعني لما الإنسان ما يجد أو مثلا يكبت أو ما يعبر مثلا عن مشاعره أو عن احتياجاته، فأيضا تصبح هناك صعوبة الطرف الآخر ما يقدر أنه يفهم طب ما الذي حدث لهذا الشخص؟ لماذا يتجنب الحديث؟ لماذا مثلا هو في حالة نفسية أو في مزاج سيء؟ فالمشكلة مو فقط في علاقة الإنسان بذاته، وإنما أيضا يتأثر بعلاقته مع المحيطين من حوله.
0: الحين كل من يستمع لنا وحاب اليوم أنه والله وهو محبوس يعني داخل جدار الكبت مثلا، كيف يبدأ في بناء صلابة نفسية صحية ومرنة؟ إيش هي الخطوات الأولى للتصالح مع التجربة الداخلية دون إنكارها؟
1: الخطوة الأولى ما تكون أنه الفرد يجبر نفسه على التعبير، وإنما يأخذ خطوات بسيطة متأنية تخلق مساحة الوعي في داخله. يعني الخطوة الأولى على سبيل المثال أنه يبدأ بتسمية هذه المشاعر بدل الهروب منها. مثلا إذا متضايق يعبر عنه حتى وإن كان بينه وبين نفسه، من خلال الكتابة، من خلال أي وسيلة أو أداة تساعده أنه هو يفرغ عن هذه المشاعر أو يسمي هذه المشاعر. فهذه الخطوة الأولى. ليش؟ لأن التسمية، تسمية الشعور، تخلق مساحة بيني وبين هذا الشعور. فأنا لما أخلق هذه المساحة تكون قدرتي على التعامل مع هذه المشاعر أو مع هذا الموقف أفضل وأكثر وضوحا من الهرب منه. بعد تسمية المشاعر يأتي القبول. يعني أنا أسمح بوجود هذا الشعور، ولكن القبول لا يعني الاستسلام. لا يعني أنه أنا مثلا هذا ما أشعر به الآن وخلاص لا أنا أحتاج أتخلص منه، لا يسأل نفسه مثلا شو هي الطريقة المناسبة أني أنا أتعامل مع هذه المشاعر. هل أنا بحاجة أني أتحدث مثلا عن شخص ما؟ هل أنا بحاجة أني والله مثلا أطلع أمارس رياضة أو أكتب أو مثلا أعمل نشاط أو حركة بدنية وأحاول أني أخلق مساحة مع هذه المشاعر الصعبة عشان أرجع وأتعامل معها لاحقا؟ فالصلابة النفسية تبنى كيف؟ كل ما كانت خياراتنا واسعة. مو لما إحنا قادرين نتحمل كل شيء بصمت، بالعكس كل ما اتسعت دائرة الخيارات كل ما كانت قدرتي على التعامل مع المشاعر هذه أفضل.
0: ممتاز. طيب يعني في موضوع قوة التحمل والمواجهة والمرونة والاعتراف بالضعف البشري، كيف ممكن أن نوازن بينهم بين قوة التحمل والمواجهة والمرونة والاعتراف بالضغط البشري في لحظات الانكسار دكتورة؟
1: نعم، هي الإشكالية تعرف يعني تحدث لما إحنا نضع القوة والضعف بين طرفين متقابلين، إما أني أنا أكون قوي وأتحمل أو أني أنا أعترف أني أنا تعبان فأصبح ضعيف. بينما نفسياً يعني الصورة يعني متسعة أكثر من ذلك ولها اتساع. نعم أنا قد تكون لدي القوة أني أنا أواصل، لكن أحياناً أنا بحاجة أني أتوقف، أحياناً في أنا أحل المشكلة بنفسي، أو أحياناً أنا أقول أنا بحاجة إلى المساعدة. فالمرونة النفسية هي القدرة أني أنا أقرأ الموقف وأستجيب له بالطريقة اللي تناسبني، بدل ما أني أنا أفرض على نفسي قاعدة واحدة أنه أنا لازم أكون قوي دائماً. وأيضاً في نقطة يعني جيد أنه إحنا نبدأ نستبدل هذه العبارة الاعتراف بالضعف، بالعكس هو الاعتراف بإنسانيتنا وحدودنا. لأن الحزن والخوف والحاجة إلى الآخرين هي ليست عيوب في الإنسان وإنما هي جزء من تجربتنا البشرية. فالتوازن ليس بين القوة والضعف بقدر ما هو بين التحمل عندما أستطيع والتوقف عندما أحتاج وطلب الدعم عندما لا يكون لي أو لا يكون لي حيلة أن أعالج أو مثلا أني أنا أواجه هذا الموقف.
0: واضح دكتورة، أكيد يعني إحنا نتمنى حقيقة لكل من يستمع لنا أن يبدأ الخطوات الأولى نحو صلابة نفسية صحية. نصيحتك دكتورة الأخيرة لكل من يستمع لنا ويحاول دائما يكون قوي على حساب صحته النفسية، ما هي النصيحة التي تقدميها؟
1: النصيحة اللي أحب أقدمها للمستمعين الكرام أنه لا تجعل تعريفك للقوة ضيقا لدرجة أنه لا يترك مساحة لإنسانيتك. مش المطلوب مننا أنه إحنا نكون بخير طول الوقت وأنه إحنا نتجاوز كل تجربة بسرعة وأن نتحمل كل شيء لوحدنا حتى نثبت لأنفسنا أنه إحنا أقوياء. بالعكس الصلابة النفسية لا تعني أنه ما نتأثر وإنما إحنا نمتلك مساحة كافية لنشعر نفهم ما حدث بداخلنا نستخدم مواردنا نطلب الدعم عندما نحتاج ثم نستمر.
0: إذن كل الشكر لك دكتورة إيمان اللواتي أخصائية نفسية كنت معنا في محطة بالمختصر، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا وسعيدة باستضافتكم، بارك الله
0: شكرا فيكم. شكرا لك دكتورة. إذن مستمعينا فاصل قصير وراجعين.

مساء المحبة والسعادة لكم مستمعينا، وحياكم الله في بانوراما. نذكركم بسالفتنا لليوم، وسالفتنا عن الحدث الخليجي المهم اليوم، نهائي خليجي 27 بمدينة جدة، وطبعا بالتحديد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضي الإنماء، مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي. طبعا المباراة النهائية، من تتوقع يفوز ومن اللي بيظفر بخليجي 27؟ هل ستكون رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-20-10. يعني المنتخب السعودي مثل ما ذكرنا كان آخر لقب حققه في البطولة الخليجية كان في خليجي 16 الذي أقيم في دولة الكويت عام 2003. أما المنتخب الإماراتي كان آخر لقب في خليجي، طبعا كأس الخليج كان خليجي 21 الذي أقيم في البحرين عام 2013. هل اليوم المنتخب السعودي سيحقق اللقب الرابع؟ أم المنتخب الإماراتي سيحقق اللقب الثالث في خليجي 27؟ واليوم الساعة 10 مساء بتوقيت سلطنة عمان ستكون المباراة النهائية في كأس الخليج. كل التوفيق للمنتخبين، وإن شاء الله هكذا تكون سهرة كروية جميلة نستمتع جميعا حقيقة بمتابعتها. ننتظر مشاركاتكم، آراءكم، توقعاتكم حول نتيجة المباراة ومن سيظفر بلقب خليجي 27. لكن الآن نتوقف مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

0: إذاعة سلطنة عمان. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما.
1: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما.
3: 5 دقائق بعد السادسة مستمعينا، وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. حياكم الله معنا في بانوراما، ننتظر مشاركاتكم حول سالفتنا لليوم وسالفتنا عن الحدث الخليجي. مثل ما ذكرنا، نهائي خليجي 27 بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، هل تكون رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية؟ من سيفوز ويظفر بلقب خليجي 27؟ أكيد مشاركات على رقم الواتساب 7244-2010. توقعات المستمعين، عصام الحمداني يتوقع السعودية 2-0. شكرا لك يا الحمداني. وصاحب الرقم الذي ينتهي ب4832 يقول الفوز للمنتخب السعودي ب3-1. إذن توقعات المنتخب السعودي. كذلك رسالة من أتمنى تذكروا أبو تميم. أبو تميم يقول نشكركم على هذه النصائح الطيبة في محطة طبعا بالمختصر، شكرا لك وهذا واجبنا. يقول الله يوفق اليوم المنتخبين السعودي والإماراتي، الفوز واحد لكن أكثر شيء الفوز للمنتخب السعودي. شكرا لك يا أبو تميم. أما سعد الهدابي من منطقة شرس الهدابة بولاية المصنعة يقول مساء الخير ياسر، وتحية أيضا للحاضرة الغائبة فتحية الخنبشي، وجه لها تحية. وللمخرج يقول أو قبل كل شيء حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وهو يجوب أقطار العالم بفكره النير والاستراتيجية التي رسمها بربط العالم لتكون عمان ذات أهمية وركيزة أساسية لتحقيق ما يصبو إليه الوطن، ما طبعا مصلحة الوطن والمواطن والعالم، لتحقيق المراد ليكون اقتصاد مزدهر ينعم به المواطن. أما بخصوص مباراة اليوم، المباراة النهائية أتوقع فوز المنتخب السعودي وتتويجه بالبطولة الرابعة بالرغم من قوة المنتخب الإماراتي، ونشكر طبعا المنظمين على هذه البطولة. شكرا لك يا سعد الهدابي، وأكيد توقعات مستمعين يعني الأغلب توقعات للمنتخب السعودي. أما أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول أتوقع فوز الإمارات 2-1. إذن عبد الله الدبدوب يتوقع فوز الإمارات 2-1. إذن مستمعين،
4: حكايتك شايفك مش حلو معايا.
3: لا احنا حلوين يعني. طبعا توقعات اغلبها للمنتخب السعودي. ايش هي توقعاتكم مستمعينا؟ من سيفوز اليوم في المباراة النهائية بين المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي؟ هل ستكون رابعة سعودية ام ثالثة اماراتية في خليجي 27، نهائي خليجي 27؟ اذا ننتظر اكيد توقعاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نروح لفاصل وراجعين.

0: عودة لكم مستمعينا وحياكم الله في بانوراما. من سيظفر بخليجي 27 عندما تتجه الأنظار اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الإنماء الذي يحتضن مواجهة المنتخبين السعودي والإماراتي في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج خليجي 27. من تتوقع يفوز باللقب وكيف تكون نتيجة المباراة؟ على رقم الواتساب 7244201. أما الحين فنروح لمحطة حول العالم. وحول العالم ماذا تكشف الأرقام في 2026؟ أرقام التلوث طبعا، من 4 من كل 10 حول العالم معرضون لخطر التلوث، هذا ما كشفته الأرقام في عام 2026. وطبعا تلوث الهواء لا يعترف بالحدود الجغرافية، تنتقل الملوثات الهوائية عبر الحدود الدولية والمحيطات لمسافات شاسعة تصل إلى آلاف الكيلومترات، مما يؤثر سلبا على جودة الهواء وصحة المجتمعات البعيدة عن المصدر الأصلي للتلوث. يعني قد تكون دول ليس لديها مصادر كثيرة للتلوث، لكن بسبب مجاورتها لبعض الدول التي بها مصادر تلوث كبيرة تتأثر بهذا التلوث، لأنه مثل ما ذكرنا تلوث الهواء لا يعترف بالحدود الجغرافية ويصل إلى آلاف الكيلومترات. أهم ظواهر التلوث العابر للحدود مستمعينا: دخان حرائق الغابات مثلا، انتقال غبار الصحاري، والأوزون السطحي وهو غاز ضار يتشكل عند مستوى سطح الأرض عندما تتفاعل الملوثات الناتجة عن وسائل النقل والمصانع مع أشعة الشمس خلال درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر. طبعا بلغة الأرقام هناك أرقام كبيرة مستمعين: 40% من سكان العالم تعرضوا لمستويات خطيرة من تلوث الأوزون السطحي في الأول 8 أشهر من عام 2026، ولم يحصل سوى 5% من سكان العالم على مستويات جيدة من الأوزون وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. إذن 40% أرقام كبيرة طبعا، 40% من سكان العالم تعرضوا لمستويات خطيرة من تلوث الأوزون السطحي في أول 8 أشهر من عام 2026. طبعا القارة الأكثر تضررا هي قارة آسيا، 90% من سكان آسيا في نطاق الخطر، منهم 53.2% في المستوى الأشد سمية. أكثر من نصف سكان أوروبا عانوا من مستويات هواء سيئة، ثلثا سكان أمريكا الشمالية عانوا من مستويات هواء سيئة إلى سيئة للغاية. لكن طبعا القارة الأكثر تضررا هي قارة آسيا، طبعا 90% من سكان آسيا في نطاق الخطر. نماذج لمدن كبرى تتعرض لطبعا تلوث، وبعضها مستوى التلوث فيها طبيعي أو جيد. من ضمن هذه المدن اللي هي أكثر وأشد تلوثا هي دلهي، طبعا عاصمة الهند، طبعا تعد أشد تلوثا، بها أكثر من 110 ميكروغرام لكل 100 مكعب من طبعا من تلوث الهواء، وتعتبر يعني هذا المستوى سيء للغاية. أما القاهرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة فالمستوى كذلك سيء، يعني من 90 إلى 100 ميكروغرام لكل متر مكعب. في طوكيو مستوى مقبول نوعا ما، من 60 إلى 80 ميكروغرام لكل متر مكعب. أما سيدني بإستراليا فهي المستوى الجيد والآمن، أقل من 60 ميكروغرام لكل متر مكعب. إذن سيدني بإستراليا يعني تعتبر مستوى لديهم مستوى التلوث جيد، يعني الأقل أقل من 60%. طبعا يضر الأوزون السطحي بصحة الإنسان ويرتبط الجسيمات الدقيقة وتلوث الهواء بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكتات الدماغية، سرطان الرئة، الأمراض التنفسية، كما يؤثر سلبا على النظم البيئية وإنتاجية المحاصيل الزراعية. إذن هذه يعني أسباب طبعا أضرار التلوث، وأكثر القارات تلوثا مثل ما ذكرنا هي قارة آسيا وبعض المدن اللي تعتبر جودة الهواء لديهم يعني سيئة بسبب التلوث، ويمكن الهند اللي هي دلهي أكثر طبعا تضررا بسبب تلوث الهواء. وهناك أرقام كبيرة ذكرناها، 40% من سكان العالم تعرضوا لمستويات خطيرة من تلوث الأوزون السطحي في أول 8 أشهر من 2026، ولم يحصل سوى 5% من سكان العالم على مستويات جيدة من الأوزون وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. إذن طبعا تلوث الهواء يعني يعتبر خطر، ومثل ما ذكرنا لا يعرف حدود جغرافية، ينتشر لآلاف الكيلو مترات، وبالتالي الضرر عام يعني عم كل العالم. نسأل الله دائما السلامة والصحة والعافية.
1: هذه قرقع في صدري لا سيما قلبي.
0: إذن هذه محطتنا حول العالم عن التلوث. طنش تعيش لكن هاي لو أعطوك خيارات في أي أرض تعيش، طبعا في الأرض الأقل تلوثا أكيد. إذن إن شاء الله دائما يكون أو تكون الصحة والعافية رفيقتكم. فاصل وراجعين.

0: تحية مسائية لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وحياكم في بانوراما. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. توقعاتكم للمباراة النهائية اليوم في الساعة 10 مساء بتوقيت مسقط بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي في نهائي خليجي 27. من تتوقع سيظفر بلقب خليجي 27؟ هل تكون رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية؟ ونتيجة المباراة على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من احتفال جمعية النور للمكفوفين فرع شمال الباطنة بافتتاح مشروعها الجديد مبنى سندس الاستثماري تحت رعاية معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. هذا المشروع ليس مجرد مبنى جديد، بل هو حجر أساس لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية واستثمار عوائده لتطوير البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. معنا للحديث عن هذا الموضوع الفاضل محمد بن إسماعيل بلوشي، رئيس جمعية النور للمكفوفين. أخوي محمد، مسا عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساك الله بالخير والرضا والسعادة. حياك الله أستاذ ياسر، حيا الله مخرجنا أيضا، وحيا الله بجميع مستمعين برنامج الإذاعة. طبعا هذا البرنامج الجميل، برنامج بانوراما، فيا هلا ويا مرحبا فيك.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إذن حديثنا عن افتتاح مبنى سندس الاستثماري التابع لجمعية النور للمكفوفين فرع شمال الباطنة. بداية حدثنا عن هذا المبنى الاستثماري وما فكرة إنشاؤه.
1: تسلم أستاذ ياسر. طبعا شوف، دائما يعني البرامج الاستثمارية هي أكيد طبعا تبدي من فكرة. وهذه الفكرة احنا كنا يعني نفكر كيف ممكن يكون للجمعية مثل هذه المشاريع الاستثمارية اللي ممكن من خلالها تقدر الجمعية يعني تكون وتعني لها يعني قاعدة مالية، قاعدة تقدر تشتغل عليها، على الأقل يكون عندها شيء ثابت، يكون عندها على الأقل مورد ثابت من المال علشان تقدر يعني تقوم عليه البرامج. فولدت هذه الفكرة، ثم فكرنا فيها، ثم درسناها، ثم اشتغلنا عليها، ثم اليوم نشوفها واقع على أرض الواقع. لو قلت لك بين الحلم اللي كان في الفكرة ويعني وإقامتها ووجودها واقع يمكن 3 سنوات خضت للكامل.
0: ممتاز. نتحدث عن تفاصيل المبنى، التكلفة، عدد الأدوار، مكونات المبنى بشكل عام.
1: والله شوف، هو المبنى مبنى تجاري سكني عبارة عن 4 أدوار. الدور الأرضي هو عبارة عن مباني محلات تجارية 4 محلات، أما المباني الـ3 أدوار هي عبارة عن 14 شقة. مساحة البناء 1900 متر مربع منقسمه على المبنى بشكل عام. تكلفة البناء 300 في حدود 350 ألف ريال عماني.

0: طبعا لخدمة الجمعية وأعضائها. كيف سيتم الاستفادة وتوجيه هذه المبالغ من هذا المبنى الاستثماري؟
1: شوف استاذ ياسر، احنا اول قبل لا نكون نتكلم عن المبنى الاستثماري هذا، نحن اول شيء كانت معانا فكره ان ننشئ يعني اشياء يعني استثماريه تكون مستديمه لصالح الجمعيه. فبنينا اول شيء جمعيه، بنينا اول شيء قاعه النور الملكيه. لما بنينا قاعه النور الملكيه والحمد لله حصلنا لها ايضا مشغل، والحمد لله ترد لنا بمبلغ جميل شهريا يكون ريع لصالح الجمعيه من خلال هذا المبنى الاستثماري. وبعد ذلك جاتنا الفكره الثانيه ان نسوي مبنى اخر. الحين بنينا هذا المبنى ايضا راح يكون رافد اخر يضاف للجمعيه، فراح تكون هناك معاك مبلغ من القاعه، والحين راح يكون لك ايضا معاك يعني مبلغ من المبنى الاستثماري. لكن المبنى الاستثماري طبعا بعد يعني لا يزال عليه التزامات، ولكن ان شاء الله راح تسدد، راح يعني تؤدى باذن الله سبحانه وتعالى من خلال يعني اصحاب الخير والايادي البيضاء، وراح يكون بعد ذلك ان شاء الله كل مردوده لصالح الجمعيه. تقول لي كيف راح تصرف هذه المبالغ؟ راح تصرف اول شيء كلها طبعا تكون في حسابات خاصه بالجمعيه، هذا اول شيء. بعد ذلك اصلا هذه لما تقول احنا معنا برامج، معنا دورات، معنا فعاليات، معنا انشطه، معنا تدريب، معنا كل ما يتعلق بعالم المكفوفين. وبعد ذلك لما يكون معك انت مثل هذه الموارد موجوده تقدر يعني تقوم شويه ببرامجك وانشطتك باريحيه اكثر. بدل ما تنتظر لحد ما تحصل دعم، انت بهالطريقه عندك ولو شيء بسيط من الدعم تقدر تشتغل عليه، خاصه في الامور بعض الاوقات يجيك امر طارئ، بعض الاوقات يجيك امر عندك يعني طالب من طلابك في الجامعه يعني خلاص تحتاج الى جهاز، وهذا الجهاز جدا مهم انه يعين على موضوع الدراسه، بالمقابل طلبه واقف في الجمعيه منتظر الدعم، الان لما يكون معك مثل هذه مثل هذا المردود انت تقدر توفر وما تعطل هذا الطالب، وتقدر توفر له سواء جهاز برايل سينس او جهاز الحاسب الالي او اي جهاز من الاجهزه الداعمه للمكفوفين.
0: ممتاز، ومثل هذه المشاريع الاستثماريه اكيد هي مهمه للاستدامه الماليه لتوفير الخدمات حقيقه لاخواننا المكفوفين. ناتي الى جمعيه النور للمكفوفين فرع شمال الباطنه، ما ابرز الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعيه لاعضائها ومنتسبيها وللمكفوفين بشكل عام هناك في المحافظه؟
1: استاذ شوف، هذه الجمعية أول شيء عشان أكون معك واضح تخدم أربع محافظات: الباطنة جنوب، الباطنة شمال، الظاهرة، والبريمي. عدد المنتسبين رسميا للجمعية في حدود تقريبا 720 عضو، هذا المنتسبين. برامجها احنا طبعا دائما نمشي على خطة، يعني نعملها خطة سنوية نشتغل عليها، من ضمن البرامج والمراكز الصيفية والبرامج اللي متاحة للجمعية، ومن ضمنها التدريب، ومن ضمنها التأهيل، ومن ضمنها الدورات اللي نقيمها للمكفوفين، ومن ضمنها توفير الأجهزة التعويضية اللي يحتاجوها المكفوفين.
0: ممتاز، أكيد يعني جهود مقدرة من جمعية النور المكفوفين فرع شمال الباطنة، وانت ذكرت أنها تخدم أربع محافظات وليس فقط محافظة شمال الباطنة، مقدرين كل هذه الجهود، نتمنى من الجميع دعم جهود الجمعية سواء دعم الجانب الاستثماري أو دعم البرامج التي تنفذها وتقدمها الجمعية. ف يعني
1: شوف استاذ ياسر، هي شوف البرامج يعني الاستثمارية، أنا أقول لك هي البرامج اللي من المفروض تكون عند الجمعيات والفرق الخيرية والمؤسسات هذه ذات أصحاب النفع العام. لأن هذه من خلالها تقدر الجمعيات والمؤسسات والفرق الخيرية وهذه الأشياء تقدر تقوم برامجها لما يكون معاها مثل هذه الأشياء. لأن الآن أنت اليوم كم مرة تطرق باب الشركة، وكم مرة تروح برسالتك للشركة، وكم مرة تعطيك الشركة، ولكن هذه الشركات لو تعطيك مشاريع وتعطيك برامج وتعطيك أشياء ثابتة، مشاريع ثابتة، من بعدها أنت راح شوي يكون عندك يعني شيء يعني تقدر تستند عليه وتشتغل عليه. فيعني أنا صراحة يعني أول قبل لا تقول شو تقول توجه، أنا أوجه رسالتي للشركات والقطاع الخاص اللي حقيقة من خلالكم، من خلال منبركم، أوجه لهم كل الشكر وكل التقدير. هم صراحة هم الداعمين، هم اللي صراحة الممولين، هم صراحة اللي يعني من خلالهم احنا نقوم هذه المشاريع. يعني قاعة النور الملكية بنيناها عن طريق شركة، وهذا المبنى الاستثماري بنيناه ايضا من خلال عن طريق الشركات والمؤسسات، والمبنى الرئيسي اصلا لجمعية النور المكفوفين بنيناه ايضا من خلال طريق المؤسسات والشركات.

0: الشركات. نحن ايضا ما نشكي من يعني من الشركات، بل بالعكس نشكر يعني جهودهم وفضلهم علينا وعلى الجمعيه. ولكن احنا نتمنى ان تكون دائما يعني يوجهوا مبالغهم وايضا يعني ودعمهم انه يكون في يعني اشياء ثابته علشان ايضا يخفوا الضغط عليهم ويوفروا الماليه على الجمعيات والفرق الخيريه والمؤسسات اللي تخدم ذوي الاعاقه.
1: وبإذن الله رسالتك تصل حقيقة من خلال طبعا أثير إذاعة سلطنة عمان لكل الشركاء طبعا جمعية النور للمكفوفين فرع شمال الباطنة، وأكيد جهودكم مقدرة، ومثل ما ذكرت يعني أنتم محتاجين إلى مشروع استثماري مثل مشروع سندس، وإن شاء الله ستكون هناك مشاريع قادمة للاستدامة المالية ونضمن استمرار البرامج والدعم الذي تقدمه الجمعية لإخواننا المكفوفين. احنا نتمنى لكم التوفيق.
0: هذا الكلام استاذ ياسر، لا تنسى ان حسب اخر الاحصائيات بان المعاقين بصريا على ارض السلطنه ما يقارب 26 الف معاق بصري من الجنسين، هذا حسب اخر الاحصائيات كانت موجوده. فايضا يعني العدد ايضا كبير، وهذا يحتاج الى خدمات، يحتاج الى يعني برامج، يحتاج الى تهيئه، يحتاج الى انشطه، يحتاج الى اجهزه، يحتاج الى يعني توفير كل هذه المتطلبات. ومن خلال هذه الاشياء والبرامج ومن خلال الجمعيات والدوائر والمسؤولة عن هالجانب راح يتوفر هذا الشيء. وحقيقة من خلالكم أنا أحب أشكر أيضا وزارة التنمية وعلى رأسها معالي الوزيرة، وأشكر أيضا يعني سعادة المحافظ محافظ شمال الباطنة حقيقة على الوقوف الدائم خلف أنشطة الجمعية ودعمه الكامل للجمعية للأمانة. وأشكر أيضا معالي الشيخ اليوم على رعايته هذا الحفل الكريم اللي حقيقة أيضا يعني كان دعم كبير بالنسبة لنا احنا حضور معاليه لرعاية مثل هذا الحفل.
1: كل التوفيق لكم، نتمنى أن يستمر هذا الدعم وهذا التألق اللي دائما تقومون به حقيقة في تنظيم البرامج ودعم الأخوة المكفوفين في محافظة شمال الباطنة والمحافظات الأربع الذي تغطي طبعا جمعية النور المكفوفين فرع شمال الباطنة خدماتها أو تقدم خدماتها لأبناء هذه المحافظات. احنا نشكرك الفاضل محمد بن إسماعيل البلوشي رئيس جمعية النور المكفوفين.
0: انا احب اشكركم انتم قبل لا تشكرني انا اشكركم انتم لما دائما تصادوا مثل هذه البرامج، تصادوا مثل هذه الفعاليات، تصادوا مثل هذه الاخبار، تنقلوها للمجتمع. من خلالكم نوصل للناس، من خلالكم نوصل للمجتمع، من خلالكم نوصل للقطاعات الخاصة والعامة. توصل رسالتنا، لولا مايكاتكم ولولا نقل صوتكم ولولا لقاءاتكم انتم ولولا تواصلكم لا حقيقة نحن ما وصلت رسالتنا. ولكن وصول رسالتنا هو صراحة المنبر الأول والحقيقي هو انتم، بارك الله فيكم. فلكم كل الشكر ولكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، وحقيقة جهودكم مثمنة، وأنا حقيقة جدا فخور فيكم أنكم ما شاء الله دائما ما شاء الله عليكم دائما متابعين لكل يعني جديد، ودائما تطلعون المجتمع بشكل عام على كل جديد، بارك الله فيكم. فلكم كل الشكر.
1: واجبنا أكيد، وإحنا نشكركم كذلك على جهودكم المقدرة حقيقة، والجهود إن شاء الله جهودكم مباركة وموفقة بإذن الله. شكرا لك الفاضل محمد بن إسماعيل بلوشي رئيس جمعية النور المكفوفين فرع شمال الباطنة، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية. إذن مستمعين أكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما. قبل رحلة للفاصل نتمنى أنكم تشاركونا توقعاتكم حول مباراة اليوم، المباراة النهائية في خليجي 27، نتيجة المباراة، وأكيد من تتوقع سيظفر باللقب، هل ستكون رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية. ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-424-1-0.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكل من يستمع لنا، ونروح الحين لمحطة عن قرب. ومحطة عن قرب بنتحدث عن طبعا ورشة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. طبعا هذه الورشة حملت عنوان الذكاء الاصطناعي والشباب والرفاهية في عالم رقمي سريع التطور. وطبعا أكيد اليوم ننظر للثروة الثورة التقنية من زاوية أخرى، زاوية الأخلاق والرفاهية النفسية والمسؤولية الأكاديمية. وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية استضافت بالتعاون مع كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هذه الورشة. للحديث عن هذه الورشة ينضم معنا الدكتور ناصر بن سالم البيماني، نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار. دكتور ناصر، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: حياك الله وبياك أستاذ محمد، ومسألة الله بالخير لك ولجميع المستمعين في كل مكان، وسعداء لتواجدنا معكم اليوم.
1: أهلا وسهلا بك دكتور، ونبارك للجامعة تنظيم مثل هذه الورش وهذه الورشة النوعية اليوم. فما هي الرؤية الاستراتيجية التي تنطلق منها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية عبر احتضانها لكرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟
2: في الحقيقة هذا الاحتضان هو احتضان استراتيجي منطلق من توجهات الجامعة الاستراتيجية. لما لهذا الأمر الأهمية الكبيرة في الآونة الأخيرة، وجاء بأمانة يعني نتيجة يعني تنافس شديد من مختلف المؤسسات، ولله الحمد في يعني عام 2024 وفقت الجامعة لاحتضان هذا الكرسي الذي هو معني بدراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والخروج بالإطارات التشريعية لها، وكذلك دراسة الجوانب الأخلاقية لهذه الأداة العصرية. وبحمد الله وتوفيقي وفقت هذا الكرسي لعمل إطار عالمي على مستوى عالي جدا تم اعتماده من قبل 55 دولة التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، وتم اعتماده في المملكة العربية السعودية في عاصمة الرياض في عام الماضي، ويعتبر إنجاز فريد من نوعه، وكذلك يبرز أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا الكرسي الحقيقة.
1: نعم ممتاز. والكرسي يتحدث عن الأخلاقيات، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بينما الكثير يتحدث عن سرعة التطور أو التطور التقني للذكاء الاصطناعي، فلماذا تركزون على الأخلاقيات دكتور؟
2: حياك الله. والله بأمانة يعني التركيز على الجانب التقني الجامعة متحركة فيها بشكل جدا قوي نفسه في الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكن الفجوة القائمة الآن على مستوى العالم هو الفجوة يعني المتعلقة بتضبيط وضبط هذه الأداة
1: بالفعل
2: التي الآن تخترق كل بيت وتخترق كل فرد في المجتمع بشكل جدا قوي. فانطلاقا لان يعني اصبحت هذه التقنيه يعني تؤثر في القرارات تمس تعليم الانسان وصحته وفرصه ومستقبله، والاهم من ذلك خصوصياته. لذلك فان قدرتها على انجاز شيء بسرعه لا تكفي وحدها، بل علينا ان نتاكد من دقته وعدالته، والاهم من ذلك سلامته. ومن هنا تأتي هذه الأهمية، ولله الحمد جامعة التقنية وسلطنة عمان سباقة مثل ما ذكرت لك بهذا الجانب، واستضافت الجامعة أو استضيفت هذا الكرسي من قبل الدول الكثيرة الأوروبية ومنها العربية لأجل التنوير والتركيز ونشر هذه الثقافة بين مؤسساتي. ونحن داخليا المرحلة القادمة كان الإطار العام، وهذه العام بإذن الله تعالى التركيز على القطاع الصحي، ومقبلين على مؤتمر عالمي في العام القادم إن شاء الله تعالى لهذا الجانب.
1: نعم ممتاز. ونحن حقيقة نرى يعني أن الأمر مع تطور الذكاء الاصطناعي يحتاج أن نركز على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه للأسف استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان حتى على المستوى العالمي يستخدم بطريقة سلبية، ولذلك أن يكون هناك كرسي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتستضيفه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، هذا أمر جدا مهم نحييكم عليه. استضافة كذلك مقامات علمية دولية كالبروفيسورة هزار حيدر المتخصصة في الأخلاقيات الحيوية من كندا، أكيد استضافات مهمة، فكيف يسهم هذا الانفتاح البحثي الدولي في نقل المعرفة وصياغة أطر عمل تناسب البيئة والمجتمع العماني؟
2: جميل جدا أستاذ محمد. في الحقيقة يعني جامعة التقنية تركز على العلاقات الدولية بشكل كبير، ونحن استضافتنا لهذه الخبرات الدولية مثل بروفيسورة هزار حيدر تتيح لنا ولباحثينا ولطلبتنا الاطلاع على المناهج والتجارب المتنوعة ومناقشة الأسئلة تجمع بين التقنية والأخلاق والصحة والمجتمع. وفي الحقيقة يعني هذه فرصة بأن لا نبدأ من الصفر، أن لا نبدأ من يعني من مرحله اللي هي البدائيه، وانما ننطلق فيما وين وصل هؤلاء في تجاربهم. والبروفيسوره هي جزء من ممثله اوبيا الكنديه، وتعتبر يعني هذا مرصد كندي عميق اكثر، يعني صار له الان منذ تاسيسه من عام 2019 الى الان، وهي تقدم الكثير من الابحاث في هذا الجانب. لذلك يعني توجهنا وتعاوننا معهم من هذا المنطلق لأجل الاستفادة والانطلاقة فيما أين هم وصلوا في هذا المرحلة.
1: نعم ممتاز. عنوان الورشة حقيقة يعني شد، يمكن يشد الجميع حقيقة، ما بين الشباب والرفاهية في عالم رقمي سريع التطور. من واقع طبعا دراساتكم، ما هي أبرز المهددات النفسية والاجتماعية التي يفرضها الاعتماد المفرط على تقنية الذكاء الاصطناعي على عقول طلابنا وشبابنا اليوم؟ يعني احنا خلينا نكون واقعيين، اصبح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي اعتماد مفرط ليس على الشباب فقط، خلينا نعمم، فما هي المهددات يعني؟
2: نعم هنا بالحقيقة يعني يبرز أهمية مثل هذه الورش، وكذلك أهمية دور كرسي الذكاء الاصطناعي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. طب محمد، من المهم يعني علميا نميز بين أثار الاستخدام الرقمي عموما.
1: فقط دكتور للتصحيح، معك ياسر الهناي زميلنا المخرج محمد الشبيبي، وجه لك تحية.
2: حياك الله ياسر، تحية طيبة له كذلك. بارك الله فيك.
1: تفضل.
2: ياسر، مثل ما ذكرت لك من المهم علميا نحن نميز بين أثار استخدام الرقمي عموما وأثار الذكاء الاصطناعي تحديدا، يعني كما أن التأثير يختلف باختلاف الشخص وطبيعة استخدامه والأدلة يعني ما زالت تتطور في هذا الجانب. نعم هناك نوع من التوجه الكبير لدى الشباب في هذا الجانب، لكن هناك يعني ممكن نقول مخاطر تستحق الانتباه والاعتماد، مثلا الاعتماد على الإجابات الجاهزة التي تقلل ممارسة التفكير المستقل والنقدي، وتتعلق بالمحادثات الآلية قد يزاحم هذا الأمر وكثرته التأثير في العلاقات الإنسانية والأسرية. وكذلك الثقة الزائدة في النظام قد تعرض الشباب يعني معلومات أو نصائح غير مناسبة، والهلوسة جانب الذكاء الاصطناعي قائم جدا. فهنا يعني نرى أهمية أنه التوعية وإرشاد الشباب وأبنائنا الطلبة لاستخدامات هذه الأداء.
1: نعم ممتاز. وبالتزامن مع هذه الفعالية دكتور، كان هناك تعاون مع كرسي اليونسكو بجامعة السلطان قابوس حول مستقبل الرعاية الإنسانية، كيف تساهم هذه التوأمة والشراكة الأكاديمية بين صروح التعليم العالي في سلطنة عمان في دعم البحث العلمي المستدام؟
2: نعم أنا أستاذ ياسر أرى أن مثل هذه الشراكات والتعاون المحلي والدولي لها أثر كبير جدا في نقل المعرفة، وهذا الذي نحن نحتاجه، نقل المعرفة من عدة جوانب، تجارب دول، نقل المعرفة من عدة جوانب أخرى متعلقة بالتقنية ذاتها، فهذه الاحتكاكات المحلية والدولية بين المؤسسات تنصب في مصلحة المستخدم وتنصب في مصلحة المؤسسة ذاتها كجامعة تقنية أو جامعة سلطان قابوس كذلك. فنرى الأثر الكبير المباشر والغير المباشر والسريع وغير السريع لمثل هذا ولمثل هذه الاحتكاكات.
1: نعم ممتاز. في الختام دكتور حابين كذا توجه رسالة ختامية طبعا تبعثون من خلال برنامجنا لكل طالب وشاب يستمع إلينا ويقف على اعتاب هذا العالم الرقمي المتسارع.
2: نعم أنا أقول لأبنائنا وبناتنا أمامكم فرص كبيرة للتعلم والإبداع وخدمة وطنكم. اقتربوا من هذه التقنيات بفضول وثقة وأرسوا يعني دائما أن يكون يعني استخدامها فرصة لتنمية قدراتكم وليس لإثباطها أو تكثيرها. واسألوا وتحققوا وحاولوا بأنفسكم ثم استفيدوا من هذه الأدوات لتوسيع فهمكم. حافظوا على خصوصياتكم وعلى وقتكم وعلى علاقاتكم فهذه أسس نجاحكم والطمأنينة لكم بإذن الله تعالى. ومتى يعني شعرتم بأن العالم الرقمي يضغط عليكم أو يعزلكم يعني تحدثوا إلى أسركم وأساتذتكم وكذلك المختصين فطلب المساعدة علامة على وعي وقوة وهذا دائما لنحن نقوله لأبنائنا أينما كانوا.
1: كل التوفيق لكم وبإذن الله تحققون الأهداف المنشودة من كرسي اليسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لك الدكتور ناصر بن سالم البيماني نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار، كنت معنا في برنامج بانوراما. يعطيك العافية دكتور.
2: شكرا جزيلا سياسر وكذلك المخرج محمد.
1: شكرا لك دكتور.

إذن مستمعينا وصلنا للختام، لكن قبل لا نختم برنامجنا نوجه تحية لأبو حسام عامر بن عرابة من دمى والطائيين، يقول اليوم توقعاتي لمباراة المنتخب السعودي ومنتخب الإمارات بيكون نهائي مثير بين المنتخبين، وتوقع السعودية راح تفوز 2-1 لحكم أنها تلعب على أرضها وجمهورها، نتمنى لها التوفيق. أما البوسعيدية تقول كنت أتمنى أن يكون منتخبنا الوطني في هذا النهائي، وتقول أتمنى التوفيق للفريقين. إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، سامحونا على قصور، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء معكم في برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، شاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف في مقدمة مستقبلي جلالته أيده الله.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
0: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
1: حياكم الله وإلى التفاصيل. غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية كازاخستان الصديقة في ختام زيارة دولة استغرقت يومين، وكان في مقدمة مودعي جلالته بمطار نور سلطان نازربايف الدولي بأستانا فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان. كما كان في التودي عدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين وأعضاء السفارة العمانية في أستانا. وقبيل المغادرة بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، أعرب فيها جلالته عن خالص شكره وتقديره لفخامته على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة واستضافة كريمة، مشيدا جلالته بما أسفرت عنه الزيارة من نتائج طيبة ستسهم في تعميق الروابط والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين في شتى القطاعات.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان قد عقدا اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم، قال فيها إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام التنقيران وهو أعلى أوسمة الدولة، تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. مستمعينا الكرام، في هذه الأثناء يحين موعد أذان صلاة العشاء ونكمل ما تبقى من أخبار عمان. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا لافتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين، وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه للمشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفتي رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية. وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا.
1: أعقبتها كلمة لجلالته أيده الله فيما يأتي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكتنا، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إنما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاق الرحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع. وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا، وتفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي، وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي، تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار.
0: عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين، واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى.
1: وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة. تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى عزه الله فيما يأتي نصها: فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحاً. وإذ نمضي قدماً فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالاً آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسة التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذاً بحرياً مباشراً إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقاً واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين.
0: ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون، إذ إن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، مما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية. وإلى جانب ذلك، فإن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيرا بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص. فخامة الرئيس، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وإننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاوننا البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاسلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تليو بردي وزير الخارجية، ومعالي عائدة بالايفا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان جاقوبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامروك كازينا، وسعادة السفير أيدارب توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.
1: هذا وأجريت مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف، حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صورة تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال.
0: وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين.
1: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم منتدى الأعمال العمانية الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان المعظم بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات، داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ إنفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين.
0: هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان وسام ألتن قيران النسر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان ولما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، فيما منح جلالة السلطان فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين.
1: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. وتضمنت مراسم التوقيع اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك تأسيس صندوق استثماري مشترك واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أو جرين وشركة سام روك إنرجي، ومذكرة التعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن، ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكساس في سلطنة عمان.
0: وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منورلان سورانبايف

0: جلالته لجمهورية كازاخستان الصديقة. حضر المأدبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين.
1: أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان، وفيما ياتي نص البيان. بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر لعام 2026 للميلاد، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية. وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشان تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما جرى التوقيع على اتفاقية بشان إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون.
0: وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يأتي. أولاً، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجدد التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تزوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانياً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفق على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثا، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين. ورحب كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعاً، أكد قائد البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية

0: جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي، كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي.
1: خامسا، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكد على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادسا، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة. سابعا، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط طيران مباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملا مهما في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامنا، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعا، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية. عاشرا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة.
0: 11، أعرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك. ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعرب عن دعمهما لذلك. 12، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعرب عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومار توكييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف لزيارة سلطنة عمان.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومار توكييف في مقدمة مستقبلي جلالته أيده الله.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
1: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
0: في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحيات الزميلين من دائرة الأخبار الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، ومن التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحيات زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نفذت جامعة الظفار دراسة غير منشورة حتى الآن، ربما ستنشر قريبا، فيها مجموعة من الباحثين تحدثت عن المراعي الطبيعية في محافظة الظفار، وقدرت هذه الدراسة القيمة الاقتصادية للمراعي الطبيعية العشبية فقط. الدراسة لم تركز على يعني المتسلقات، النباتات العشبية الأخرى مثل المتسلقات الموسمية وغيرها، هذه أيضا لها أهمية رعوية كبيرة جدا، أو حتى أوراق الأشجار، ركزت فقط على الأعشاب، لأن الدراسة تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لنبتة البارثينيوم على المراعي الطبيعية في محافظة ظفار. ووجدت هذه الدراسة أنه في المناطق المثالية إذا أعطيت الأعشاب المحلية الفرصة الكاملة للنمو، تصل القيمة الاقتصادية لمراعي محافظة ظفار في منطقة الخريف 99 مليون ريال عماني سنوياً من الأعشاب المجانية، الأعلاف التي توفر للمواشي، هذا فقط من الأعشاب. في المناطق الثلاثة في السهل، في مناطق القطن حضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، السهل أقل من 200-150 متر، ومناطق الجبل القليل من مناطق الجبل. هذه الدراسة أيضا استثنت 28% من مساحة جبال ظفار، لأنها المنطقة التي تنتشر فيها الأشجار والغابات الخشبية. هذه المناطق لم تحسب، لأن الغالبية هذه هي صفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب ذات الكثافة الشجرية الكبيرة، لم يتم دراسة العشب فيها، لأنه صعب جدا المواشي ترعى في هذه المواقع. أغلب المواقع خطرة ووعرة ولا يمكن أن تصل إليها المواشي. يوجد مواقع يمكن الوصول إليها، لكن لم يتم حساب باستثناء هذه المنطقة، تم حساب فقط المناطق المتاحة للرعي والتي تنتشر فيها أعشاب يعني تسمى سافانا في محافظة ظفار، مثل السافانا الأفريقية تنتشر فيها الأعشاب وقليلة الأشجار، تتناثر فيها أشجار مثل الطيق أو السدر أو الطيق من التين البري أو السغط أو غيرها من الأنواع المحلية ذات الارتفاع اللي يصل إلى 12 متر أو 15 متر أو 10 أمتار أو 8 أمتار، هي التي تنتشر بشكل متناثر على مناطق تسمى محليا درع، وهي المناطق قليلة المطر لأنها مستوية ولا يوجد ما يصد سحب الخريف ويحاصرها حتى تمطر، لذلك تمر عليها خفيفا كذا رذاذ الخريف، وهو المكان الذي كما ذكرنا في أحد الحلقات أثبتت الدراسات أنه 650 مليمتر هي الكمية المناسبة للغطاء الشجري، وهذه الكمية قد تتوفر في صفوح شديدة الانحدار في محافظة ظفار، لأنها تحبس سحب الخريف مباشرة في داخل هذه الجبال، فتتكثف إلى أعلى مستوى سحب الخريف وتوفر الكمية المناسبة من المياه لنمو الأشجار. فمناطق قطن وإن كانت في مرحلة زمنية معينة فيها أشجار شجيرات كثيرة، إلا أنها شجيرات في الغالب متغزمة مثل تشكوت وغيرها من الشجيرات المتغزمة بسبب قلة الأمطار التي تهطل على مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر أو مناطق السهل الموجودة الآن. والخريف الذي حدث في عام 2026 هو الخريف التقليدي الطبيعي، لأنه يستهدف فقط السفوح شديدة الانحدار والجبال، قد يصل قليلا إلى السهل، قد يصل قليلا إلى الارتفاعات 1000 متر أو مناطق قطن. وهذا يعني التغيرات المناخية التي حدثت في السنوات العشر الماضية يعني خلت الناس يتوقعوا وكأنه الخريف هو شامل للسهل والهضاب الجافة بأكملها وبمستويات عالية. المستويات العالية هو الاستثناء الطبيعي، هو الذي حدث في 2026. يتم التركيز على الصفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب، وهي التي تكون أكثر تأثراً بأمطار الخريف. فهذه الأمطار أيضا لها دور مهم جدا في قضية الأعشاب أو الأشجار والقيمة الرعوية للمراعي الطبيعية في محافظة ظفار التي تحدثنا عنها سابقا، الاقتصادية تصل إلى 99 مليون ريال. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
4: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
5: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القلابل؟
6: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
4: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
6: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
4: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
4: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. يدفع الجوع والخوف دلشاد إلى وضع ابنته مريم كخادمة عند بيت لوما، ويتوسط له سنجور جمعة ليقبلوها عندهم. وها هو ينتظر الجواب من البيبي فردوس شقيقة التاجر عبد اللطيف.
7: مبارك يا عم سنجور، لقد وافقت فردوس، إنها تعرفك يا عم سنجور.
8: بارك الله فيك يا مامويزي، سوف أبشر دلشاد.
7: هل أخبرته أن من يدخل بيت لوما لا يخرج منه؟
8: نعم لقد أخبرته.

0: هيا يا ابنتي نذهب إلى بيت لوما.
1: هل تعرف مكان البيت يا أبي؟
0: أخبرني سنجور أنه في حارة ولجات. أنا أعرف الحارة جيدا، وقد كنت أخذ الحليب لكثير من البيوت هناك، لكني لا أذكر أني كنت أخذ الحليب لهذا البيت.
1: حسنا أعطني يدك.

0: أوصليني إلى الباب الصغير بعد مسجد علي موسى.
1: وصلنا يا أبي.
0: أوقفي أحدا مرة.
1: حسنا. يا عم يا عم، أبي يريد أن يحكي معك.
2: ماذا تريد يا أخ؟
0: هل تعرف بيت لومة؟
2: بيت لومة، بيت لومة، نعم نعم نعم، تسير حتى آخر السوق فتجد زقاقا تسير فيه حتى آخره، ثم تنعطف بعدها إلى اليسار، ثم تتابع فتجد مسجدا صغيرا تضعه عن يمينك، ثم تتابع حتى ترى بابا كبيرا عاليا له حلقة نحاسية كبيرة. هذا بيت لوما. السلام عليكم.

0: لقد انتصف النهار ابنتي ولم نجد البيت. أنا تعبت. أسمع صوت شخص قادم. اسأليه اسأليه.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أرجوك يا عم، منذ الصباح ونحن نسأل عن بيت لوما ولم نعثر عليه حتى الآن، هل تستطيع أن تدلنا؟
2: أنتما قريبان منه، تعالا معي.

0: أنت دلشاد؟
1: نعم، وهذه ابنتي مريم.
0: تعالي.
2: ها؟ أبي؟ أبي؟ أبي لا تتركني أرجوك،
0: تعالي.
2: لا أبي، أبي لا تتركني أرجوك، أبي أنا خائفة، أبي لا تتركني، أبي أبي.
3: أغلق الباب على مريم وأغلق دلشاد قلبه ومشى عائدا يلتمس طريقه بعصا، ضاع في دروب والجات، وأخيرا سمع صوت رجل يناديه:
4: واتسح واتسح دلشاد، دلشاد أين أنت ذاهب؟
5: لا أدري.
4: تعال تعال سأوصلك إلى خيمتك.

0: أختي، لست طفلة، أبوك قد ذهب وانتهى الأمر. تعالي معي، أنا اسمي موازي، أنا كبيرة الخدم هنا. هاي، هل تسمعين؟
1: وجدت مريم نفسها تعبر ساحة أرضها من الرمل النظيف، ثم تجرها موازي إلى ليوان تحيط به غرف ذات نوافذ خشبية من كل جانب، ويتوسطه مجلس مؤثث بالوسائد. تعلقت عينا مريم بالمرايا المعلقة بين الغرفة والأخرى والنوافذ والأسقف العالية للغرف. لم يكن الليوان مسقوفا، وكانت الشمس تسكب ضوءها وتنير الأرض المبلطة بالحصى.
0: هيا بنا إلى الطابق العلوي لنقابل بيبي فردوس. بيبي فردوس، معي بنت دلشاد.
2: انتظري قليلا، ادخلي.
0: ما اسمك؟
3: مريم.
0: اقتربي اكثر اكثر. أوف. أوه. ما هذه الروائح التي تفوح منها؟ خذيها خذيها الى الحمام ثم اطعميها.
4: عساكر، خلوف، طاووس، البيبي فردوس تأمركم بتنظيف مريم. هيا هيا خذوها إلى الحمام.
1: فركنا جسمها الصغير بالسدر حتى آلمناها، ثم سكبنا عليها الماء الغزير، وأخيرا لففناها بقماشة عريضة.
4: ضعوها في الشمس ونظفوا شعرها من القمل.
0: عيدوها إلى الحمام مرة أخرى وفركنها بالسدر والياس.
1: خرجت أخيرا من بين أيدي الخادمات تفوح منها رائحة عطرة، وشعرها الطويل ممشط ومعقوص في ضفيرتين، وألبسوها ثوبا طويلا وسروالا، ولفوا وقاية على رأسها.
0: تعالي استريحي هنا في طرف الحوش.
3: لا أستطيع السير، أنا جائعة.
4: فرشو.
2: نعم يا موازي.
4: احضري لها من المطبخ صحن رز ومعونة مرق سمك بسرعة.
2: حسنا.
4: على مهلك على مهلك.

0: لم تستيقظ مريم إلا عند فجر اليوم التالي. وجدت نفسها بين نساء كثيرات نائمات في غرفة لا يتسلل إليها الهواء والضوء إلا من خلال نافذة صغيرة تقطعها قضبان حديدية. بقيت مريم ساكنة لا تدري ما تفعل حتى استيقظت ماموازي.
1: هيا هيا يا بنات استيقظن، هيا يا بنات. هيا يا مريم إلى الحمام، هل تعرفين الصلاة؟
2: ها؟ كلا.
1: حسنا، سوف أعلمك الوضوء أولا ثم الصلاة. قبل الوضوء النية، تقولين نويت أن أتوضأ بهذا الماء الطهور لصلاة الفجر. هيا هيا يا مريم أعيدي كلامي.
2: نويت أن أتوضأ بهذا الماء الطهور لصلاة الفجر.
1: تبدأين أولا بغسل يديك إلى الرسغين 3 مرات. انظري إلي ماذا أفعل وقلديني.

0: ها قد انتهينا من الوضوء، هيا إلى الصلاة. أولاً يجب أن تكون ثيابك محتشمة وقد سترت العورة، ثم تستقبلين القبلة، أي إلى الكعبة الشريفة، والقبلة من هنا باتجاه هذه النافذة الغربية، ثم تبدأين النية، ثم تكبيرة الإحرام، ثم تقرأين الفاتحة. ها، هل تعرفين الفاتحة؟
1: نعم، لقد علمني إياها بابا سنجور.
0: عظيم. وبعد الفاتحة تقرأين سورة صغيرة من القرآن الكريم. أحسنت يا مريم، لقد تعلمت الصلاة، سوف تواظبين عليها إن شاء الله. والآن تعالي معي لأعرفك على أركان البيت، سوف نبدأ بالمطبخ.

0: هذه فرشو المسؤولة عن المطبخ، إنها تعرف أسرار الطبخ كلها. انظري كيف تصنع خبز الرخان. آه مريم جائعة يا فرشو، أعطنا رغيف خبز، ضعي فوقه شيئا من السمن. اطويه يا فرشو. تفضلي يا مريم.
1: يا سلام، إنه أطيب خبز ذقته في حياتي.
0: تعالي، هنا مستودع البيت، الخير كثير والحمد لله. رز، برغل، طحين، سمن، سكر، عسل. تعالي لأريك الليوان ومجلس الرجال.

0: آه، يكفي هذا اليوم. اذهب الآن إلى غرفة الخدم وتناولي إفطارك معهم. عند الضحى سوف آخذك إلى البيبي فردوس.
1: ادخلا.
2: ما شاء الله، الآن قد أصبحت فتاة جميلة. اتركيها يا مويزي.
0: حاضر يا سيدتي.
2: اقتربي، اقتربي أكثر. رائحتك صارت ظريفة. استديري، دوري حول نفسك، أعطني يدك. إيه يا الله، كم أنت هزيلة.
3: تجتاح مريم موجة من الضحك لا تستطيع كبحها، وضغطت على بطنها من كثرة الضحك، ثم سقطت على الأرض وهي تضحك وفردوس مذهولة مما يجري.
1: يا طاووس، يا طاووس.
4: نعم يا سيدتي.
1: خذي هذه الوقحة من أمامي وعلميها كيف يكون الأدب في حضرة أسيادها. هيا
4: تعالي، تعالي، سوف تضحكين كثيرا في السجن.
3: جرجرت الطاووس مريم خارج الغرفة، ثم أنزلتها الدرج وقذفت بها في حجرة مظلمة ضيقة تحت الدرج وأغلقت الباب.
4: هيا اضحكي الآن.
3: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين قلت عميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. هذه الحلقة سنخصصها للكاتب الدرامي والإعلامي والفنان العماني أحمد بن درويش الحمداني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بعد مسيرة طويلة ترك خلالها عددا من الأعمال التي بقيت في ذاكرة المستمع والمشاهد العماني.
10: يسعد ربي صباحكم بالبشارات السعيدة، أهلا بكم في مع صباح الياسمين.
11: أحمد دقيق في كتاباته، في حواراته، عندما يرسم الحوار يرسم للشخصية بكل تفاصيلها.
12: وله مكانة خاصة في قلوبنا، كان شريك نجاحاتنا.
13: دراما هي الروح التي يتنفسها.
14: أنت الركيزة الأهم هنا مع بقية الشباب، لأنكم أنتم اللي أسستوا برنامج الشباب.
15: كان أحمد هادي قليل الكلام، ينظر لنا فقط، عينه هي التي تتحدث.
16: كان يحمل رؤية وطيبة قلب طغت على كل حواراتنا.
11: والله هذا يعني قد تكون هذه أصعب الأسئلة في هذا المقابلة.
9: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

هذه أغنية تتر مسلسل إنسان من زمن المستحيل الذي كتبه الكاتب العماني أحمد بن درويش الحمداني الذي رحل عن عالمنا كما قلنا في مستهل هذه الحلقة يوم السبت 3 من أكتوبر 2026 بعد مسيرة امتدت عقودا وكان خلالها واحدة من الأسماء التي رافقت مراحل مختلفة من تطور الدراما والإذاعة العمانية.

0: برز أحمد بن درويش الحمداني مؤلفا دراميا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكانت بدايته مع المسلسل الإذاعي يوميات سعيد وسعيدة الذي حقق نجاحا أغرى بتحويله إلى مسلسل تلفزيوني ليصبح واحدا من الأعمال الكوميدية المعروفة في الدراما العمانية، وتخرج منه شخصية سلوم الحافي التي ارتبطت طويلا بالفنان الراحل سعود الدرمكي.
1: سامحيني حبيبتي، سامحيني ما شفتك، غفلت عنك. من اسمع، تعالي انضمي مع خواتك. يا الله يا الله، ايش هذا ريحة، ايش هذا ريحة؟ مسك وعنبر وياسمين وياس وفل وكذا. نعم، لو الود ودي شيء اتبخربين. نعم اتبخربين وماني بقى ما تبخربين وازي شيء. اقوم اتبخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بخر سلوم ابوي، بخر. ها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ريحة مسك وياسمين وعنبر. اتبخر.
0: كان هذا مسمعا من مسلسل يوميات سعيد وسعيدة. تكررت في تجربة أحمد درويش الحمداني فكرة انتقال العمل من الإذاعة إلى التلفزيون، فقدم للإذاعة أولا مسلسلات وغدا تبتسم الحياة وكان ذات يوم وأولاد العسم وإنسان من هذا الزمان، قبل أن يحولها إلى أعمال تلفزيونية. وفي المقابل كتب للتلفزيون مباشرة تمثيلية النذر والضحية التي ألف أغانيها أيضا ومسلسل عايش زمانه. وظلت الدراما الإذاعية حاضرة بقوة في تجربة أحمد درويش، فكتب للإذاعة عدة أعمال من بينها هو وهي في الميزان وأزواج وزوجات وعندما يخفق القلب ورجل محظوظ جدا، وصولا إلى مسلسل مخالف ملتزم جدا الذي عرض قبل عدة سنوات. وفي هذه الأعمال ظل أحمد درويش قريبا من المجتمع العماني، يلتقط حكاياته وشخصياته وتحولاته ويكتب عن الناس وهمومهم وتفاصيل حياتهم اليومية.
2: أقول أبو نعيم،
3: أه؟
2: ما بتغير رأيك وتي معني في ذي الشومة؟
3: ربما يا ضاحي ربما، لكن اتفقنا على كل شيء، ومن ثم معك الخبير عبد الخالق.
2: بسكاك، مسافر معي عالم الذرة معروف، يوم ما عذي اللي ما يقدر يتفلت من قيد حرمته، اللي تابعتنا للمطار تقول يوم اللزقة.
3: لا عليك منها ومنه الآن، وتعال ننهي إجراءات السفر.
2: أقول أبو نعيم، عاد ما وصيك على مهيرة.
3: تطمن، أنت تعلم أنها سوف تكون مع أولادها عند أمها إلى حين عودتك.
2: أبعد عندي سؤال أحس يخطض فوق راسي وما لاق لي جواب.
3: إذا احذر لا ينسكب على ملابسك.
2: تشوفوا هدوءكم الحالة، أذير للنحوي ويتضحك بعده. ما رأك بعليك؟
3: حسناً خلصني وقل سؤالك.
2: أقول أبو نعيم، شفتك تكلم حرمة أول ما دخلني المطار، ويهي مغريب علي، من هذه تكون؟ أقول لك
3: تلك طليقة ليث.
0: وإلى جانب الكتابة الدرامية، عرف مستمعو إذاعة سلطنة عمان أحمد بن درويش الحمداني مذيعا ومعدا لعدد من برامجها، فقد شارك في إعداد برنامج صباح الخير يا بلادي، ثم توالت برامجه إعدادا وتقديما، ومنها البث المباشر وهذا الصباح وقبل أن ينام القمر، وصولا إلى معكم دوم في إذاعة الشباب الذي ظل يقدمه خلال شهر رمضان لسنوات طويلة، وظل وفيا للميكروفون حتى أيامه الأخيرة، وكان صوته حاضرا في برنامج صباح الياسمين قبل رحيله بيوم واحد.

0: معكم دوم.
1: في هذه الحلقة الخاصة من نوافذ ثقافية نستعيد أحمد درويش الحمداني من خلال أعماله ومن خلال شهادات زملائه وأصدقائه الذين عرفوه عن قرب وعملوا معه وتقاسموا معه سنوات طويلة في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون. كما نستضيف معنا في الاستوديو زميله السابق المخرج الإذاعي والكاتب الدرامي أحمد بن سعيد الأزكي للحديث عن أحمد درويش الإنسان والكاتب والإعلامي وعن سنوات العمل التي جمعتهما وعن حضوره في ذاكرة الدراما والإذاعة العمانية. أستاذ أحمد الأزكي، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية، وأحسن الله عزائك وعزائنا جميعا في أحمد درويش.
2: شكرا جزيلا أستاذ سليمان على هذه الاستضافة، أحسن الله عزائنا جميعا وعزاء جميع الفنانين والمبدعين والمثقفين سواء كان في عمان أو الخليج أو في الوطن العربي.
1: نعم، طبعا أنت كتبت مقالا جميلا على صفحتك في فيسبوك عنوانه الإعلامي أحمد بن درويش الحمداني آخر من ركب الباص. طبعا شبهت الموت بالباص الذي يركبه زملائك بين فينة وأخرى، وعددت بعض الأسماء ومن ضمنها طبعا أو في رأس القائمة أحمد درويش الحمداني. تعني أسألك في البداية، متى تعرفت على أحمد الحمداني لأول مرة؟
2: الإذاعة هي المكان الأول والوحيد الذي تعرفت فيه على أحمد درويش الحمداني. جمعنا العمل، وكنت قد سبقته إلى وزارة الإعلام في الإذاعة يمكن قبل 4-5 سنوات.
1: سنة كم أنت بالضبط؟
2: أنا تعينت في سنة 1982. أتوقع أحمد رحمة الله عليه قد يكون وصل 84 أو 85، يعني بعد كذا 3-4 سنوات من تعييننا. وحقيقة ما كانت حتى يعني من حيث العمل أساسا، ما كان ربطنا العمل إلا بس فقط اللهم مظلة الإذاعة، لكن نحن كنا في قسمين مختلفين. يعني أنا كنت في التسجيل والمونتاج، كنت الفني مونتاج يوميها يعني، وكان أحمد موظف في المكتبة الإذاعية، المكتبة الفنية تسمى هكذا. بس علاقتنا بالمكتبة الفنية، لأن كل مخرج وكل منفذ لابد تكون علاقة بالمكتبة، لأن هي أساسا هي المرجع الأول والأخير لكل المواد الإذاعية، سواء كانت الموسيقية أو المؤثرات الصوتية أو البرامج، أو أنك حتى لما تنجز عملك في النهاية تسلمه للمكتبة. هناك نلتقي بأحمد، ومن هناك بدأ التعارف بيني وبينه. قد نكون أيضا هذا التعارف يعني أوجد نوع من العلاقة الخاصة، أن نكون نحن مثلا من محبين الدراما بصفة عامة، نحن من محبين المسرح. وهذا الشيء متى بدأ يتبين أستاذ سليمان؟ بدأ يتبين أن لما نجلس مثلا نعلق ببعض القفشات الكوميدية من مقطع من مسرحية فنضحك عليها مع بعض، يكمل هو المقطع نفسه، إذا نحن لا في بيننا لغة مشتركة يعني، بحيث أنه هو أيضا هاوي مسرح وهاوي كوميديا وأنا كذلك. فمن هنا بدأت تتوطد هذه العلاقة. أحمد درويش فوق ذلك هو من عشاق الأفلام الهندية بشكل كبير جدا يعني، أحمد يجيد اللغة الهندية إجادة تامة، وبالتالي يعني لا يحتاج للترجمة، بينما أنا لا أحتاج للترجمة للأعمال الهندية. فكان أيضا هذا أيضا سمة أخرى بالنسبة لأحمد، وجدنا أنفسنا إحنا لا إحنا في شيء متقاربين فيه، لربما يمكن ما فتحنا ملفاتنا مع بعض على أساس أن نتعرف على بعضنا البعض، كل واحد إيش هي ميوله في بداياتنا يعني، أقصد إيش هي ميولك إيش. بينما أنا كنت أجمع الموسيقى التصويرية، وكان عندي إحساس على أساس أن يوم من الأيام سأكون مخرج دراما. من وين جبت هذا الإحساس ما أدري. وأحمد درويش بينما كان أيضا هو يخزن أفكاره بأنه كان كاتب للدراما، وكنا نحن أساسا يعني لم نبح لبعضنا البعض بهذه الأمنيات، كشفت الأيام فيما بعد هذه الطموحات وهذه الآمال، ومن هنا كانت بداية التعارف بيني وبين المرحوم أحمد درويش.
1: نعم، دعني ألتقط عبارة كشفت الأيام. فهمت من مقالك معلومة جديدة فعلا علي أنا تحديدا، طبعا نعرف انه اشهر اعمال احمد درويش كانت يوميات سعيد وسعيده، لا ادري ان كانت هي الاولى ولكن كانت هي الاشهر. ذكرت في مقالك انها كانت في الاصل تمثيليه اذاعيه ولم تكن مسلسلا اذاعيا، وانت الذي شجعته على ان يعني يحولها الى مسلسل اذاعي.
2: في البداية بس خلينا أضيف معلومة مهمة، إن مسلسل سعيد وسعيدة لم يكن هو أول أعمال أحمد الحمداني.
1: عشان كذا قلت ما متأكد.
2: نعم، ولم تكن التمثيلية أيضا هي أول أعمال أحمد درويش الحمداني. أول تمثيلية كتبها أحمد درويش بعنوان هاتف الشك، أخرجها المرحوم الأستاذ محمد بن ناصر المعبري. عندما تقدم أحمد إلى لجنة الدراما في قسم الدراما والمناوات، كان يوميها كان يرأس الأستاذ صالح زعل ورئيس قسم الدراما يوميها
1: في الثمانينيات تقريبا.
2: في الثمانينيات نعم. فقدم لهم تمثيلية، من هول ما أعجبوا بالتمثيلية شكوا أن أحمد هو اللي كاتبها.
1: شكوا فيه يعني.
2: شكوا فيه. أيوة، يعني من أنت عشان تكتب تمثيلية بهذا القوة ومحبوكة يعني بشكل جيد، وهي التجربة الأولى لك، هي التجربة الأولى نعم التي قدمت للإذاعة، لكن هل أحمد كانت له تجارب سابقة وكان يعني يخبيها وما كشفها للآخرين؟ يعني مثل الشاعر لما يجي يقول لك والله أول أبيات كتبتها، فينتقي ينتقي أفضل الأبيات اللي قالها، لكن في قبله في أبيات كثيرة أنه قالها فيستحي منها أو يخجل.
1: صحيح.
2: لكن كنت أتوقع أن أحمد ربما تكون هذه أول تمثيلية فعلا كتبها، بس هي فعلا سجلت معاه أو سجلت له في الإذاعة كتمثيلية، كأول عمل درامي هي تمثيلية هاتف الشك. يوم يحاولوا أن يريدوا يأخذوا اعتراف من أحمد إذا كنت مأخذها من مكان، إذا مش عارف إيش مقتبسنها، ولا أحد سامعنا في مكان، ولا مفرغنها من تمثيلية من التمثيليات، قالوا يا جماعة الخير إذا ما تريدوا خبروني يعني. أيوة، أحمد عند هذا يعني نجيب لبس من الآخر.
1: جميل.
2: النهاية يعني.
1: أنا عجبني اهتمام بالملكية الفكرية منذ الثمانينيات يعني في
2: طبعا. أيوة طبعا طبعا. لا لأن هذا أيضا بيدخلنا في موضوع آخر، لأن هي مسؤولية الإذاعة مسؤولية كبيرة أيضا، لابد أن أيضا حتى الإذاعة أو أي جهة رسمية أن تتأكد فعلا أن هذا عمل خاص بك ولا بغيرك. هل هذا مقتبس ولا هو عمل أصيل بالنسبة لك؟
1: نعم. طيب نصل إلى سعيد وسعيدة.
2: سعيد وسعيدة كتبه كتمثيلية، تعرف في أيام الأعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى، تقدم تمثيليات، وأعتقد يمكن إلى اليوم ما زال يعني ماشيين على هذا النهج، تقدموا تمثيليات. كان من ضمن التمثيليات تمثيلية سعيد وسعيدة في العيد، شيء من هذا القبيل العنوان، سعيد وسعيد سعيدة وسعيد في العيد، هكذا العنوان يعني، عشان بس العنوان ما متذكرنا بشكل جيد. فوانا أخرج التمثيلية وجدت أن هذه التمثيلية فيها مفاتيح ممكن تتعمق، شايف كيف؟ أن هذه التمثيلية ممكن تصبح مسلسل. وقلنا نحن في واحد من هذه الاستوديوهات كان أرقامها 7 أو 8، أحمد شو رأيك تعملها مسلسل هذه؟ لأن حرام، لأن يعني تمثيلية في ربع ساعة وهي تصرخ كوميديا، هذه التمثيلية تصرخ من الكوميديا، فمحتاجة أن الناس تحتاج أيضا جرعات كوميدية بشكل أكبر. قال لي يصير؟ قلت ليش ما يصير؟ تعال بنشوف، خذ لك وقتك، خذ وقتك وابدأ بوضع خطوطك الدرامية. ونحن هذيك الأيام ما زلنا صغار يعني، يعني ما عندنا هذيك الثقافة وذيك المعرفة وكيف ممكن، لكن عندنا الشغف
1: والموهبة،
2: والموهبة موجودة وعندنا الشغف أن نحن نريد أن نقدم هذه التمثيلية، نقدم شيء للإذاعة. المستمع دائما نقوله يستاهل أنك تقدم له شيء جيد. فكر أحمد في الموضوع وجاني بعد فترة قال له كتبت، عملنا كمسلسل بعد فترة يعني ما أعرف الفترة الزمنية، وتم تسجيله وقمت أيضا بإخراجه أنا إذاعيا، وانتشر انتشر بشكل كبير جدا يعني. يعني حتى ذيك الأيام ما كان فقط على البث الـ
1: الـ الأرضي فقط,
2: الأرضي فقط.
1: نعم.
2: أيوة
1: نعم، بداية أظن 90 أو 91
2: يمكن، لا حتى أعتقد قبل أعتقد قبل ذلك.
1: نعم.
2: أو يمكن في بداية التسعينيات. نعم، فانتشر في كل مكان يعني، حتى أنا التقيت بأحد من قطر يقول أنا كنت أرصد إذاعة سلطنة عمان عشان بس أسمع هذا المسلسل، هذا المسلسل الكوميدي. ويعني لأن أنا كنت في قطر في حينها كنت ضمن مسرح الشباب، فالتقيت بأحد هناك في قطر قال لي أنت فلان اللي عملت التمثيل المسلسل الفلاني، أنت اللي أخرجته؟ قلت له من وين عرفته؟ قال لي كنت أنا أسمعه بالصدفة وتميت أرصده وتابعه في قطر. معنى ذلك أن المسلسل قطع مسافات طويلة جدا.
1: نعم. وهذا ما يفسر أنه حول إلى مسلسل تلفزيوني ولقى نفس النجاح الكبير.
2: أعجب فيه عبد الله حيدر المخرج التلفزيوني أستاذ عبد الله حيدر.
1: نعم.
2: أعجب بالمسلسل. نفس الفكرة اللي بدأت من خلال تحويله من تمثيلية إلى مسلسل إذاعي أيضا اجتمع عبد الله حيدر بأحمد رحمة الله عليه أن شو رأيك نعمل هذا مسلسل تلفزيوني وبيكون إن شاء الله ناجح. جلسوا مع بعض واتفقوا وأضافوا شخصيات. تعرف المسلسل التلفزيوني بصري يحتاج إلى مشاهد أكثر، تحتاج شخصيات أكثر، فأضافوا شخصيات ولكن بقى خط العام، الخط العام للمسلسل الإذاعي هو نفسه الذي حول به إلى التلفزيون، بقية الشخصيات وانتقلت نفس الشخص سواء كان صالح الزعفي في شخصية سعيد وسلوم الحافي مع سعود الدرمكي رحمة الله عليه وسعيدة فخرية خميس أم سعيدة أمينة عبد الرسول وهكذا يعني.
1: نعم صحيح.
2: أيوة. الإضافات التي أضافوها فيما بعد عاد كانت اختياراتهم هم مع بعض هو الأستاذ. نعم. عبد الله حيدر.
1: نعم. بما أنك ذكرت صالح زعل دعنا نستمع إلى يعني كلمة مقتضبة خاصة بها برنامج نواف الثقافية عن رحيل الفنان أحمد الحمداني.
0: ونواف ما كان مجرد زميل عمل، بل كان صديق وأخ عزيز وله مكانة خاصة في قلوبنا. كان شريك نجاحاتنا في أعمالنا قدمناها، الأعمال المتميزة الكتابات وتأليفه هو الأساس في العمل. الله يرحمه ويغفر له، الله يجعل كل لحظة عشناها مع بعض وعشتها معنا يا أبو نواف، وكل كلمة جميلة قلتها في ميزان حسناتك الله يغفر له. فقدانه صعب علينا وغيابه مؤلم، لكن ما لنا إلا أن نقول إلا الرضا بقضاء الله وقدره. الله يرحمك يا أبو نواف ويغفر له ويجعل مثواك الجنة يا إلهي يا كريم.
1: كان هذا الفنان صالح زعل. يعني ذكرت أنت يعني إذن بدايات أحمد درويش في الدراما الإذاعية كانت معك، وأنت أخرجت سعيد وسعيدة كتمثيلية ثم كمسلسل بعد ذلك.
2: نعم.
1: جمعكم العمل أيضا طبعا كممثلين، أنت وأنت نفسك كاتب ومخرج وممثل، وهو كاتب وممثل وأخرج أيضا عدة مسلسلات إذاعية في الآونة الأخيرة.
2: نعم.
1: دعني أسألك، ماذا كان أحمد الحمداني الممثل يضيف إلى النص الذي كتبه أحمد الحمداني المؤلف؟
2: يعني يمكن بالنسبة لمعظم الأعمال اللي أخرجتها واللي كتبها أحمد ما مثل فيها. أيوة. كنت أكتفي بأن أحمد فقط أنه يكون مؤلف.
1: هو ويبدو أنه اهتمامه بالتمثيل كان متأخر

0: جدا، وكثير من الأعمال وكثير من التمثيليات لأنها مطلقة. يعني حتى أحيانا نحن نفكر مع بعض في بعض الأعمال أو بعض الموضوعات المهمة التي تشوف أنها محتاجة أن تطرح هذه الأعمال دراميا، فيتولى هو كتابتها. أما كون أحمد اشتغل في أعماله كممثل معايا أنا، لا ما حصل هذا الشيء، إلا إذا كان إنقاذ موقف. تعرف أحيانا ممثل يغيب، ممثل يتأخر، ممثل ما يحضر، ممثل ضعيف نوعا ما، ممكن. لكن أعتقد أن بشكل أساسي لا، ما أعتقد أحمد اشتغل في الأعمال اللي كتبها كممثل. اشتغل معاي في الأعمال اللي أنا كتبتها كمخرج، ككاتب وكمخرج، اشتغل فيها هو كممثل. واشتغل كثير أيضا من الأعمال. عملنا مثلا سلسلة حكايات جدي في حدود 270 حلقة، ثلاث دورات متواصلة.
1: نعم، هذه من تأليفك أظن.
0: نعم، واقتباس من بعض القصص أيضا، قصص الأطفال. وعمل أيضا فوازير رمضان الدرامية، النصوص الدرامية عادة في رمضان، اشتغل فيها كممثل. وأحمد كممثل يعني ما أقول لك رائع، أحمد مميز. ليش؟ أحمد عنده القدرة على تقمص الشخصيات. التقمص صعب، ما كل شخص، مش كل ممثل يستطيع أن يتقمص شخصيات مختلفة. يعني لما أقول لك شخصيات مختلفة، أقول لك شخصيات سواء كانت عندما نتحدث عن بعض الطيور أو نتحدث عن بعض الحيوانات، خاصة في فوازير الأطفال في فوازير رمضان من هذا القبيل. فأحمد عنده القدرة على تقمص شخصية أسد مثلا على سبيل المثال. ولذلك أحمد جبناه في يوم من الأيام لما عملنا مسابقة إذاعية على الهواء مباشرة، أخذناها من فكرة كليلة ودمنة. فتخيل أن كان هذا الممثل، كان هو وهلال الهلالي والأستاذ أثمار عباس. تخيل كانت هذه الدراما تبث على الهواء مباشرة، ويقوم الممثل، يقوم الممثل الذي يأخذ دور شيء من الطيور، غراب أو شيء من الحيوانات، ثعلب، أسد، يتحاور مع من؟ يتحاور مع الأطفال. أيوة، من خلال أيضا في تلقين
1: على الهواء. نعم،
0: على الهواء مباشرة. نعم، وكان أيضا يعني من الأعمال اللي حققت النجاح. هنا يثبت أحمد قدرته كممثل أيضا.
1: نعم، أيضا أحد الذين تعاملوا مع أستاذ أحمد درويش الحمداني الإعلامي، الأستاذ إبراهيم اليحمدي مدير عام لإذاعة سلطنة عمان الأسبق، وأحد يعني أحد الذين عملوا معه في الإذاعة وخارجها، جمعته به رحلات عمل إلى القاهرة وبيروت، واقترب من عالمه الإنساني والإبداعي. دعنا نستمع إلى شهادة الأستاذ إبراهيم اليحمدي ثم نواصل الحوار.
2: ستبدأ علاقتي الوثيقة مع أحمد درويش خارج الإذاعة، بل لنقل خارج عمان، حينما كنا نلتقي في استوديوهات الإذاعة المصرية واللبنانية فيما بعد. وقتها كانت إذاعة سلطنة عمان تنتج أعمالاً درامية مشتركة مع صوت العرب، وأعمالاً أخرى مع المنتج والمخرج الصديق عبد الله شمس الدين في بيروت. سمح لنا هذا الوقت أن تجمع بيننا صداقات متينة، وفرت لنا فسحة لتبادل الآراء حول الدراما الإذاعية العمانية والنصوص التي نشتغل عليها. طبعا هذه الفسحة خارج الالتزامات اليومية عادة ما توفر بيئة سهلة للتواصل بين الأفراد. كان أحمد درويش يتحدث بإسهاب عن اشتغالاته في كتابة الأعمال الدرامية، خاصة بعدما اجتاز دورة كتاب بالسيناريو التلفزيونية، كانت قد عقدت في مبنى التلفزيون المصري، وكيف أنه استفاد من كتاب مخضرمين والتقى مخرجين ارتبطت معهم صداقات متينة قوية ساعدته على تجاوز كثير من العقبات. أحمد درويش إنسان مرح بطبعه، هادئ، وسريعا ما يربط الصداقات، وعلاقتي به ساعدتني في تكوين صداقات جديدة مع آخرين لم تكن لتتكون

0: لولاه هو، ولعله أيضا من القلائل من الناس الذين يفتحون قلوبهم للحديث عن أسرته الصغيرة نواف وإخوته وأخواته، عن أمه التي دائما ما تكون حاضرة في أي حديث يتناول الأسرة والبيت. لكن أحمد درويش الحمداني يتمتع بشخصية تجمع بين مقدم البرامج والمعد وكاتب الدراما، والدراما هي الروح التي يتنفسها، وهي التي تدفع به دائما إلى اكتشاف الآخرين وإلى الإنصات إليهم وإلى تلمس البيئة التي يعيشونها. كان يستمد كل ما يكتبه أو معظمه من هذه الروح، من هذه العلاقات التي تجمعه بالآخرين. هل يمكن أن أقول بأن أحمد درويش يملك روحاً مزاجية بامتياز؟ نعم، أعتقد ذلك جازماً، وهذه إحدى ميزات الفنانين والكتاب.
1: تحدث الأستاذ إبراهيم اليحمدي عن اهتمام أحمد درويش المبكر بكتابة الدراما، وعن استفادته من دورة في كتابة السيناريو في مصر، دورة مبكرة. أنت وصفته في مقالك أيضا بأنه أفضل من كتب الدراما السمعية والبصرية. دعني أسألك، ما الذي كان يميز كتابة أحمد درويش عن غيره من كتاب دراما العمانية وأنت منهم؟
2: يتميز أحمد بكتابة الصورة. الصورة عادة لا تعتمد على الحوار. اشتغلنا بعض النصوص لبعض الكتاب نحن كممثلين، لا نجد أن الحوار يغلب في أعمالهم الدرامية التلفزيونية. التلفزيون فن بصري وليس فن سمعي. الفن السمعي هو له علاقة بالإذاعة فقط. هنا لما أقول لك أن أحمد أفضل من كتب، لأن أحمد يستطيع أن يكتب الصورة وتجسد كصورة. هذه الصورة لا يمكن تحويلها كعمل سمعي، لأن هي أساسا كتبت للتلفزيون. بينما تجد البعض منهم، بعض الكتاب دون ذكر أحد، أن نصه التلفزيوني يعتمد على الحوار، ولذلك تقول عن هذا العمل هذا عمل إذاعي يبث من خلال شاشة التلفزيون.
1: بالضبط.
2: كذلك مما يميز أحمد درويش في كتابة الحوار. كتابة الحوار فن لا يتقنه إلا من فعلا من جرب الكتابة بإتقان وإخلاص. الحوار الذي يتناسب مع كل شخصية. تجد الآن بعض الكتاب للأسف الشديد يخلط في كتاباته للحوار لشخصياته. تجد من الذي يتحدث في هذا الحوار؟ إذا كان عنده رجل على سبيل المثال غير متعلم، رجل أمي، تجد هذا الرجل الأمي غير المتعلم استخدم مفردات خاصة بالمثقفين. يعني لم يمهد. صحيح. إذا كان هذا الرجل مثلا أنه والله متابع مستمتع يحب القراءة حتى وإن كان ما متعلم، مستمع جيد للإذاعة للتلفزيون للسوشيال ميديا إلى آخره، شايف؟ إنما عندما يتحدث هذا الرجل غير المتعلم، الرجل الأمي، بكلام مثقفين، يعني لا يتناسب مع شخصيته. إذا من الذي يتحدث في هذه الحالة؟ يتحدث الكاتب نفسه عن طريق تلك الشخصية التي ابتكرها. أحمد كان دقيق جدا، أحمد دقيق في كتاباته في حواراته. عندما يرسم الحوار يرسم للشخصية بكل تفاصيلها بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والمادية.
1: نعم. أود أن أسألك عن برامج أحمد درويش الحمداني الإذاعية هذه المرة، وليس عن الدراما يعني، ولكن بعد أن نستمع أيضا إلى شهادة أو مداخلة زميلكما السابق خميس البلوشي المذيع ومعد البرامج والمتخصص حاليا في البرامج الرياضية، وقد خصنا بها من جدة حيث يحضر كأس الخليج العربي لكرة القدم. نستمع إلى الشهادة.
3: علاقتي مع أبو نواف الله يرحمه ويغفر له بدأت بمعرفة بسيطة أيام ما كنا في قسم الإعلام نروح في السنة الأخيرة نتدرب في المؤسسات الإعلامية وكان من طبعا إذاعة سلطنة عمان، هو كان موجود، بس كانت المعرفة بسيطة على اعتبار نحن ندخل ونشوف هذه الأسماء اللي نسمع أصواتها في الإذاعة ونشوف صورها أحيانا طبعا في الصحافة المحلية اللي تغطي ذيك الأيام الصفحات الفنية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون. لكن لما تم التعيين في الإذاعة في عام 1993 بدأت علاقة زمالة بين قوسين، عندما دخلنا طبعا كموظفين رسميين أنا تعينت كمعد برامج في إذاعة سلطنة عمان، والتقيت بطبيعة الحال بجميع الأساتذة يوم الموجودين، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد الله يرحمه ويغفر له، وبدت العلاقة الخاصة جدا بيني وبينه. هو الشخص الوحيد بعد المولى عز وجل اللي وقف معي بصراحة وأخذ بيدي في البدايات في موضوع الإعداد وحتى التقديم بعد ذلك. طبعا أتذكر أني شاركت في إعداد بعض النصوص أو بعض الفقرات في برنامج ملتقى الإذاعة أو لقاء الظهيرة، إيش المسمى اللي كان ما أذكره بالتحديد، في فقرات معينة جدا. وبعدين دخلت معاه الله يغفر له في برنامج صباح الخير يا بلادي كمعد أو مشارك معاه في الإعداد، وشاركت طبعا في برامج كثيرة جدا بعد ذلك لما اعتمدت كمذيع ومقدم للبرامج. صحيح بعد سنوات لما انتقلت للتلفزيون كانت اللقاءات حسب الصدف والظروف أحيانا في مبنى الإذاعة والتلفزيون أو عن طريق الهاتف. مع أبو نواف يعني أنا أذكر مثلا هذا الرجل نبيل، يعني أنا لما تزوجت في 96 هو اللي أهداني تذكرة سفر أني أنا أروح ما يسمى بشهر العسل، هذه أشياء خاصة جدا يمكن ما حد يعرفها، لكن الرجل كان نبيل إلى درجة كبيرة جدا. أحمد شخص جميل جدا بصراحة ما يتعوض، وعلاقتي فيه كانت كبيرة جدا. بعد ذلك أنا لما انتقلت إلى موضوع أني أتخصص في البرامج الرياضية كنت يعني نلتقي دائما، أنا شرفت بأني أكون مدير إذاعة الشباب أو برنامج الشباب كما يسمى سابقا، وأحمد يومها كان هو رئيس قسم البرامج، فأتذكر قلت له يا أبو نواف أنا أخوك الصغير، أنا صح الآن بمسمى مدير لكن أنت الركيزة الأهم هنا مع بقية الشباب لأنكم أنتم اللي أسستوا برنامج الشباب، وكنت يعني أضعه في المقدمة دائما في أي شيء واستشيره في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالبرامج والدورات البرامجية. وكالعادة أحمد يعني الله يغفر له ويرحمه كان جميل متعاون، ما همه المناصب ولا همه أن من يكون مديره أو هو إيش يكون ما صار مديره وغيره لا. وبعد ذلك طبعا أكثر من زميل تشرف بهذه المسؤولية، وأحمد لا زال في مكانه، وأحمد اهتمامه فقط في موضوع البرامج وتقديم البرامج وإعداد البرامج وأيضا الكتابة الدرامية.
1: الزميل خميس البلوشي وصف أحمد درويش الحمداني بأنه ظل قريبا من زملائه مهما تغيرت المواقع والمناصب، تحدث عن كونه صار هو مدير إذاعة الشباب يعني خميس البلوشي بينما كان أحمد درويش في تلك الفترة رئيس قسم البرامج في الإذاعة، ويقول أن علاقته به لم تتأثر أبدا، بل يعني كانت علاقة قوية وصداقة كبيرة. أنا هذا يحيلني إلى الحديث الآن عن العمل الإذاعي لأحمد درويش. أنا أعرف طبعا أنك أنت أحد مؤسسي البرنامج الشهير صباح الخير يا بلادي، أنت وزميل خالد صالح الزجالي في عام 87، وبعد ذلك صار أحمد درويش من أحد معديه الذين دأبوا على إعدادي، قدم أيضا برامج كثيرة من ضمنها برنامج جميل جدا اسمه قبل أن ينام القمر، أذكر أنني كان يكلفني أن أقدم بعض حلقاته عندما يغيب في إجازة يعني. ماذا تقول عن أحمد درويش معد ومقدم البرامج الإذاعية؟
2: أحمد درويش صاحب موهبة كبيرة حقيقة، هذا ليست مجاملة. يمكن قد أعطيك معلومة، لربما لا تعرفها عن حمد. أحمد هو واحد من كتاب القصة القصيرة في عمان. ما أدري هل تعرف هذه المعلومة أم لا؟
1: أبداً.
2: وأحمد كانت الشر ينشر بعض القصص أحياناً في الصحافة المحلية سواء كان عمان أو الوطن. معنى ذلك اللي أريد أقول لك يا أحمد صاحب قلم قبل لا يخوض تجربة الكتابة سواء كان في الدراما أو في البرامج. معنى ذلك أن أحمد رحمة الله عليه قلمه كان سيالاً من خلال كتابته للقصص القصيرة، فكتب مجموعة من القصص. وأذكر في يوم من الأيام عرض تلك القصص التي كتبها أحمد، بغض النظر يعني أنا لا أتحدث لا أقيمها كجودة دون الجودة إلى آخره، لكن أذكر أنه كان يكتب قصة. أنا أتكلم هنا فقط عن القلم الذي يستخدمه أحمد للكتابة، وعلى ذلك أنه هو موهوب كتابة قبل أن يبدأ كتابة البرامج وقبل أن يبدأ كتابة الدراما. أحمد مثلما تميز في الدراما استطاع أيضا أن يتميز في إعداد البرامج الإذاعية، وكتب مجموعة من البرامج الإذاعية قد لا تحضرني.
1: هل أخرجت له برامج إذاعية؟
2: أخرجت له معظم، أنا اشتغالي مع أحمد معظم تمثيليات ومسلسلات درامية، معظم دراما، لكن أعرف أن أحمد كان له أيضا له سهرات إذاعية في الإذاعة.
1: صحيح.
2: نعم.
1: هذا قبل أن ينام القمر أحد هذه السهرات التي ذكرتها.
2: هل هذه كان في؟
1: كان من إخراج محمد ناصر المعولي.
2: نعم. وأخرج له سعود الدرمكي. يعني شكلنا ثنائي أنا وأحمد في الدراما لفترة معينة من الفترات، ومن ثم شكل ثنائي هو مع محمد ناصر المعولي، وبعد فترة شكل ثنائي مع سعود الدرمكي رحمة الله عليهم جميعا. شكل ثنائي وخاصة برامجيا، شكل برامجيا أكثر مع سعود الدرمكي. لكن عناوين البرامج التي كتبها أحمد والله لا تحضرني حاليا بقدر ما كانت تحضرني الأعمال الدرامية التي أخرجتها معه.
1: نعم. طيب نذهب، بما أنك ذكرت شكلتما ثنائي، أحد الذين تداخلوا في هذه الحلقة عن أحمد درويش الحمداني قال أنه شكل ثلاثيا مع أحمد درويش ومع أحمد الأزكي، ألا وهو الفنان والإذاعي صالح بن محفوظ القاسمي، الذي نستمع إلى مداخلته الآن.
3: أنا علاقتي بالراحل أبو نواف أحمد حمداني علاقة يعني طويلة جدا. تعرفت عليه في مطلع الثمانينيات، يعني احنا تعيننا قبله تقريبا بثلاث أربع سنوات، وتذكر تماما الأيام الأولى التي رأيته فيها شاب شغوف، شاب في عنفوان العمر، وكأني أستحضر صورة الآن أمامي حقيقة. كان أحمد هادي الله يرحمه، قليل الكلام، يعني حتى كنا نستغرب أن هذا الموظف الجديد ينظر لنا فقط، عينه هي التي تتحدث، وكأنه يخزن كل المشاهد. وهذه طبعا ميزة العباقرة وميزة الفنانين، يعني قليل الكلام وإنما كان يخزن، يعني بلغة الحداثة يعني يعمل سكان لكل الشخوص الذي يقابله، وقليل الكلام. حدثت كيمياء جميلة جدا بين إحنا الثلاثة، أنا وزميلي وصديقي الفنان أحمد الإزكي والمرحوم طبعا أحمد الحمداني. فكنا يعني كما يقال جروب واحد، طلعاتنا وروحاتنا وجياتنا، وإحنا أعمارنا متقاربة. ما يميز أحمد الحمداني الروح المرحة، روح الفكاهة، روح الدعابة، رجل يقيس الأمور بمنظور جدا يعني مختلف تماما، رجل قدري بمعنى الكلمة، رجل يعني عقليته نظيفة، دائما يعني يكرر نفس الكلمة، إن شاء الله كل الأمور طيبة، إن شاء الله كل الأمور زينة، ما عليك، الحياة مستمرة، الحياة جميلة.
1: لفتني في شهادة صالح القاسمي عبارة أنه أحمد درويش دأب منذ أن كان في بدايات عمله في الإذاعة أن يكون صامتا، وبتعبير صالح محفوظ كان يعمل سكان للجميع ولا يتكلم، فقط ينظر إليهم وكأنه يعني يخزن في ذاكرته شيئا ما، أو يريد أن يعني لا يتكلم كثيرا يعني، وهذه من صفات الكاتب، خصوصا الكاتب الدرامي الذي يلتقط أكثر مما يتكلم.
2: يعني قد تكون هذا أيضا سمة موجودة عند أحمد، لأن كما يقول الجاحظ الأفكار ملقاة على قارعة الطريق،
1: نعم،
2: فكل واحد باستطاعته أن يلتقط من تلك الأفكار الملقاة على عاتقه على قارعة الطريق. أحمد، الأفكار التي كان يستنبطها من الناس، كان يأخذها من الناس، نعم يخزنها في لحظة في ذاكرته، والذاكرة لا تستطيع أن تستوعب كل شيء في هذه الحالة. مؤكد أن أحمد درويش بعد ما يجلس تلك الجلسة الهادئة في البداية، يمكن هذه كانت في بداياته، بحيث أنه ما كان يتعرف، ما كان يعرف الناس، وكان يأخذ منهم الأفكار ويجتمع تلك الأفكار حتى يصوغها أعمالا درامية. لكن بعد ذلك لا، أحمد يعني تفجر طاقته بشكل أكبر، أصبح أحمد ذلك الرجل الحيوي، أحمد ذلك الرجل الذي تستأنس بالجلوس والحديث معه حقيقة. يعني قد أحمد صالح القاسم نعم ذكر كان هذه في بداياته، في بدايته، بحكم أنه لم يكن يعرف أحد من المحيطين حوله سوى زملائه الموجودين معه في عمله في الإذاعة. لكن بعد ذلك لا، طالما أنه كاتب، الكاتب الدرامي أو الكاتب بشكل عام الروائي، كاتب القصة القصيرة، يأخذ من الحياة، يأخذ يسمع ما لا يلتفت إليه الآخرون، يلفت انتباهه مباشرة، يأخذها كفكرة، يسجلها، يدونها، ومن ثم يحققها إلى عمل، سواء كان عمل إذاعي أو تلفزيوني أو برامجي أو قصة قصيرة كما أسلفت.
1: نعم، قبل أن أسألك هذا السؤال، يطلب من المخرج أن نذهب إلى يونس الأخزمي، الروائي العماني المعروف، أيضا أدلى بشهادة، وهو من الناس الذين جمعتهم صداقة بأحمد درويش الحمداني، امتزج فيها الأدب بالدراما. وجد، يقول يونس، أنه وجد مخرجا وممثلا منح شخصياته الروائية حياة أخرى عبر الإذاعة. نستمع إلى شهادة أولا ثم نطرح الأسئلة.
4: يصعب علي أن أنعي صديقا وفنانا جسد بصدق ونبل ملامح الهوية العمانية في أعماله، الإعلامي والكاتب والمخرج القدير أحمد بن درويش الحمداني. رحل أحمد تاركا في الروح غصة، وفي ساحة الفن والأدب العماني فراغا لا يسد. رحل أبو نواف هادئا كعادته، وهو الذي شارك في صياغة المشهد الثقافي العماني باقتدار على مدى عقود. أسترجع اليوم شريط ذكريات مهنية وإنسانية غالية جمعتني بهذا الراحل المبدع الجميل، فقد حالفني الحظ أن تلتقي رؤيتي الأدبية برؤيته الفنية الفذة. لن أنسى يوما ذلك الشغف الذي حمله وهو يتولى إخراج مسلسل السفينة المأخوذ عن رواية بر الحكمان، كيف كان يحول الأسطر والجمل بنظرته الإخراجية الثاقبة إلى مقاطع تنبض بالحياة متعمقا في تفاصيل بيئتنا وتاريخنا البحري. لقد أحب الناس ومن تابعوا ذلك المسلسل الشخصية المحورية في الرواية مبخوت حتى قبل أن يقرأوا الرواية، وربما ساهم جهده ذاك في إقبال القراء على اقتناء الرواية. كثيرة هي المرات التي التقينا فيها وتحلقنا حول طاولات الحديث التي لا تمل، كنا نتبادل الآراء ونتحدث في شؤون الفن والشجون الأدبية وفي رسم آفاق طموحة للدراما العمانية، كان يحمل رؤية وطيبة قلب طغت على كل حواراتنا، متوجة بأخلاق عالية ودماثة ممتزجة بالتواضع الرفيع. وأذكر تماما كيف كان يفيض بالأمل والتطلع ويتحدث بحماس عن أمنيته في أن تتحول رواية بر الحكمان إلى عمل تلفزيوني، ولاحقا كان يؤمن بإمكانية دمج المسلسلين بر الحكمان ورأس مدرك في عمل درامي ملحمي، إيمانا منه بأن من شأن ذلك أن يسهم في تخليد الجغرافيا والتاريخ العماني دراميا.
1: يعني الجميل في شهادة يونس الأخزمي أنها تناولت جانب لم نتناوله بعد في أحمد درويش الحمداني، جانب المخرج الإذاعي. هو تحدث عنه واستعاد تجربته معه في مسلسل السفينة المأخوذ عن رواية يونس بر الحكمان. وطبعا نعرف أيضا أنه أحمد درويش أخرج الجوهرة والقبطان، هذا المسلسل المأخوذ أيضا عن رواية زوين الكلباني. ماذا تقول في أحمد درويش الحمداني مخرجا إذاعيا دراميا؟
2: بالمناسبة أنا أيضا أذكر لك لأن أنا كنت بطل هذا المسلسل، فقمنا بعملية تبادل أدوار.
1: السفينة؟
2: في السفينة نعم كنت بطل أو أحد أبطال هذا المسلسل السفينة الذي كتبه الأستاذ الأديب الدكتور يونس الأخزمي. وأعتقد من كان قد عمل المعالج الدرامي نور الدين الهاشمي،
1: نعم الكاتب السوري المعروف،
2: نعم لهذا المسلسل. فتبادلنا الأدوار هذه المرة، أصبحت أنا الممثل وأحمد درويش أصبح هو المخرج.
1: نعم. لكن لابد أنك تنظر إليه بعين المخرج المتعود على الإخراج. يعني لو سألتك ما الفرق بين أحمد درويش مخرجا وأحمد الأزكي مخرجا؟
2: يعني لا أضع هذه المقارنة ولن أجيبك على هذا السؤال، لأن كل عمل إخراجي هو مرهون بظروفه. نعم، ومرهون باختياراته.
1: نعم، هدفي ليس المقارنة بينكما، ولكن هدفي أن أعرف من واقع كونك أنت مخرجا ماذا كان يعمل أحمد درويش في الإخراج.
2: كان يدير الاستوديو بشكل جيد. الإخراج قبل أن تقوم بعملية التسجيل والمونتاج هو حسن إدارة الاستوديو. حسن إدارة الاستوديو بمعنى إيش؟ توجيه الممثل التوجيه الصحيح، أنك تضع الممثل في مكانه الصحيح، أن تترجم تلك الصورة المكتوبة إلى صورة صوتية ترى بالأذن ولا ترى بالعين. لأن دائما يقال عن الإذاعة هي فن الرؤية بماذا؟ بالأذن. الإذاعة فن الرؤية بالأذن. عندما تجد أن أحمد درويش عنده هذه القدرة وعنده هذه الملكة واستطاع أن يحول نص، أي نص أساسا مكتوب على الورق هو لا يزال نصا جامدا، إلا إذا متى تبث فيه الحياة، عندما تقوم بإخراجه وتحويله إلى صورة سمعية حقيقية، بحيث أن يستطيع ذلك المستمع أن يتخيل أن يعايش المكان الذي تجري فيه هذه الأحداث. كل الموجودين في استوديو مثل هذا غرفة مغلقة ما فيها شيء، ولكن تعال لما بيجي يكلمك يقول لك والله فلان يغرق ومش عارف إيش وأنقذوا، لا فلان يغرق ولا عندك خبر أساسا. مش كذا؟ أيوة. لكن مع وجود المؤثرات الصوتية، توظيف المؤثرات الصوتية توظيف أساسا للممثل بحيث أنه ينقل هذا الإحساس الحقيقي، لو لم يكن هنالك مخرج قادر على أن يوجه ممثل بتوجيه حقيقي وتوجيه صحيح، لما استطاع المستمع أن يتخيل تلك الصورة التي ينقلها ذلك المسمع له.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ أحمد، أنت كتبت لأحمد الحمداني رسالة مؤثرة على صفحتك بالفيسبوك، النص الذي ذكرناه قبل قليل عن الباص، وهو لن يقرأ ما كتبت. لكن لو كان أمامك الآن وقيل لك إن لديك دقيقة واحدة فقط لتحدث أحمد درويش وتكلمه، ماذا ستقول له؟
2: والله هذا يعني قد تكون هذه أصعب الأسئلة في هذا المقابلة، هذا أصعب الأسئلة على الإطلاق. ما أستطيع أقول له شيء، لأن الرد الآلي لما قال والله حاول الاتصال فيما بعد، ولما كتبتها في المقال فيما بعد، أنا أقول هل هذه فيما بعد حقيقية أم هي كاذبة؟ مهما قلت يعني حتى الآن لو ما يجي أتكلم أقول لك والله أقول لك كذا وكذا وكذا، لا والله لا أستطيع أن أقول شيء، لربما فقط هي المشاعر التي ستتحدث وسأخره بالأحضان فقط دون كلام.
1: رحم الله أحمد بن درويش الحمداني، وشكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد بن سعيد الأزكي الكاتب الدرامي والمخرج الإذاعي المعروف على إثرائك لهذه الحلقة عن أحمد درويش.
2: شكرا جزيلا أستاذ سليمان على هذا اللقاء، رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين.
1: آمين.
2: رحم الله الأستاذ أحمد درويش الحمداني، وكل زملائنا ممن سبقوا، أستاذ سعود الدرمكي، أستاذ محمود عبيد، أستاذ خليفة الطائي، أستاذ محمد المعولي، وكثير من أخواننا في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الوزارة في كل مكان في قطاع الإعلام وفي الأدب والثقافة والفن، رحمهم الله جميعا.
1: آمين آمين.
2: كما قلت، كلنا سنركب الباص،
1: كلنا سنركب الباص. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: أحسنت.

وهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للكاتب الدرامي والإعلامي والفنان العماني أحمد بن درويش الحمداني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 3 أكتوبر 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
0: جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
1: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. حياكم الله. محفوفا بعناية الله وحفظه عاد إلى أرض الوطن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بعد زيارة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر مساء اليوم جمهورية كازاخستان الصديقة في ختام زيارة دولة استغرقت يومين. وكان في مقدمة مودعي جلالته بمطار نور سلطان نزربايف الدولي بأستانا فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، كما كان في التوديع عدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين وأعضاء السفارة العمانية في أستانا. وقبيل المغادرة بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، أعرب فيها جلالته عن خالص شكره وتقديره لفخامته على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة واستضافة كريمة، مشيدا جلالته بما أسفرت عنه الزيارة من نتائج طيبة ستسهم في تعميق الروابط والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين في شتى القطاعات.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان قد عقد اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام ألترن قيران وهو أعلى أوسمة الدولة، تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا ملفتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفة رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية.
1: وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان المعظم، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبتها كلمة لجلالته أيده الله فيما يأتي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكتنا، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إنما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاق الرحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع. وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا وتفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي، وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار.
0: عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين، وسهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة.
1: تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى عزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقاتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحا. وإذ نمضي قدما، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالا آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسة التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذا بحريا مباشرا إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقا واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون. إذ أن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، مما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية. وإلى جانب ذلك، فإن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيرا بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص.
0: فخامة الرئيس، إن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وإننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاوننا البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاسلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تليو بردي وزير الخارجية، ومعالي عائدة باليافا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان ياقبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامرو كازينا، وسعادة السفير أيدارب توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.
1: هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان المعظم وسام التين كيران النسر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان المعظم ولما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، فيما منح جلالة السلطان المعظم فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين.
0: وقام فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان مأدوبة غداء رسمي ظهر اليوم بقصر الاستقلال تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لجلالته، احتفاء وابتهاجا بالزيارة الكريمة التي قام بها جلالته لجمهورية كازاخستان الصديقة. حضر المأدوبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين.
1: هذا وأجريت مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته يده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا كان في مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال.
0: أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان، وفيما يأتي نص البيان. بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر لعام 2026 للميلاد، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسب به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي.
1: أولا، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجدد التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تزوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانيا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفق على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثا، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين. ورحب كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعا، أكد قائدا البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامسا، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكد على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادسا، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة.
0: سابعا، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط الطيران المباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملا مهما في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامنا، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعا، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعة التحويلية. عاشرا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11، عرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية.

0: بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومارت كييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف لزيارة سلطنة عمان.
1: وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئات الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية، بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين.
0: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم منتدى الأعمال العمانية الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات، داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين.
1: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني.
0: وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك، تأسيس صندوق استثماري مشترك، واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة.

0: في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي، ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن، ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأشرب بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهناية الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادية الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تيليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منورلان سوران بايف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبوا رئيس التنفيذي لسامرو كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين.
1: ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد قيامه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
1: جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
0: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
1: حرر النشر الزميل سليمان بن سهيل لكيومي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأها زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتوقف عند أكسل هونيث، أحد أبرز ممثلي الجيل المعاصر من مدرسة فرانكفورت، وعند مشروعه في التفكير في الحرية الاجتماعية والاعتراف والعدالة والهيمنة. يمتد النقاش من حواره مع هيجل وماركس وآخرين إلى موضوعات مثل التعليم والعمل والطفولة والاغتراب والثورة الرقمية وأمراض المجتمع. في هذه الحلقة من إصدارات عمانية نناقش هذه الأفكار من خلال كتاب حريتنا الفقيرة الصادر عام 2026 عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمة علي الرواحي، ونسأل بأي معنى يمكن أن نكون أحرارا ومع ذلك تكون حريتنا فقيرة. مرحبا علي.
4: مرحبتين وسهلين أستاذ أمل، شكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا العمل.
3: في تقديم هذا الكتاب يشير أستاذ الفلسفة زواوي بغورة أننا أمام نص صعب ومعقد. ما الذي يجعل ترجمة هونيث صعبة تحديدا؟ البنية الفلسفية للنص، في هنالك أيضا حوار بين ماركس وهيجل، وأيضا تقليد مدرسة فرانكفورت، وربما هذه فرصة أيضا نتحدث عن إيش هي مدرسة فرانكفورت.
4: طبعا أول شيء نصوص أكسل هونيث، هو الفيلسوف يعتبر من الجيل الرابع من مدرسة فرانكفورت التي قامت مع وجيلها الثالث مع هابرماس وأدورنو وآخرين. هي مدرسة نقدية تشكلت في عام 1929 تقريبا، نقدية للمجتمع والاقتصاد والسياسة برؤى نقدية مستمدة كانت من الماركسية، وبالمعنى التفاعل مع المجتمع والتفاعل مع الاقتصاد والفلسفة وطرح أسئلة ومحاولة توسيع الحريات والفضاءات العامة وكل هذه النقاط الفلسفية. أكسل هونيث ينتمي لهذه الجيل الرابع، ويتكئ في الأساس على هذا التراث الطويل الممتد من سواء ماركس أو هيجل فلسفة الألمان أو كانت، وحتى يذهب في الكتاب نفسه إلى روسو إلى إلى مجموعة إلى أرنست كاسرر، فهو يذهب ويعود يعني لا يتوقف عن هذه المراوحة بين النقطة العصر الحديث الذي نعيش فيه الآن والعودة للتراث السابق في الحديث عن الحرية.
3: نعم جميل. طب عنوان هذا الكتاب حريتنا الفقيرة، وكأنه في حكم أن الحرية موجودة ولكنها فقيرة أيضا، ويشير إلى الحرية الاجتماعية. وقبل الهوى كنا نتكلم عن أنه أصلا مفهوم الحرية متعدد. إيش اللي يقصده بحريتنا الفقيرة، وإيش هي الحرية الاجتماعية بحسب تعريفه؟
4: طبعا سؤال ممتاز. طبعا هو يقول أن حريتنا فقيرة، ويضمر هناك نقطة معينة جدا مهمة، أن هناك حرية غنية. ما هو الفرق؟ هو الفرق أنت كيف تتعامل مع هذا مع هذه العناصر في الفضاء العام أو في حتى الذوات الأخرى، ما هي النقاط التي تعمل عليها وتجعل الآخرين أيضا يشتغلون عليها مع ذواتهم مع أفكارهم مع معتقداتهم ومع ليس. نحن دائما نقول ب يعني جملة كذا كثير مش يعني متداولة، حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين. نعم. وفي الحقيقة هذا يعني حق يرد به باطل.
5: نعم.
4: لماذا؟ لأنه أنت لا يمكن أن تكون حر في مجتمع لا يؤمن بالحرية أصلاً.
5: صحيح.
4: حتى لو كانت هناك أقاويل بأنه الحرية سواء ألف أو باء أو جيم، الحرية هي ليست شيء ملموس أو نستطيع قياسه أو نستطيع وضعه في مكان ما. لا، الحرية هي معيار.
5: نعم.
4: معيار فلسفي وفكري، ولا يمكن أن تضعه ضمن قالب معين.
5: نعم.
4: لذلك هي تأتي بهذا المعنى، تتشكل معنا مع معتقداتنا مع أفكارنا ومع أيضا ممارساتنا ومع حتى تصوراتنا الفكرية والأخلاقية.
5: نعم.
4: يعني لا تكون حرا عندما تكون كل القيود بنسبة 97% في حياتك، أنت لا تكون حرا. حتى وإن القيود تقلصت وتقلصت وتقلصت، هي لا تقاس بهذا المعنى.
5: نعم.
4: أنت لا يمكن أن تكون حرا وأنت بالمفرد.
5: صحيح.
4: أنت حر مع الآخرين. هي الحرية هي هذا توزيع الأدوار وتوزيع المفردات والأفكار والتعامل مع الآخرين وأيضا الانطلاق من الذات نفسها. لذلك مسألة الذات أن تكون حرة مع وجود الآخرين أيضا الذين هم أحرار، هنا تزدهر الحرية. هنا تصبح الحرية، لا تصبح الحرية فقيرة.
5: نعم. وغنية.
4: تصبح الحرية مزدهرة وغنية وقادرة أن تنتج.
5: نعم.
4: لا تنتج الاستبداد ولا تنتج المنع والضد والضيق النفسي، لا، تنتج الانفتاح على الآخرين وعلى أفكارهم.
5: وربما هو يتحدث عن الشروط الاجتماعية حتى في تطبيقات مثل التعليم وغيرها، وهذا رح نتحدث عنه.
4: نعم.
5: لاحقا. طيب، هو مثل ما أنت قلت يراوح بين التقاليد خليني أقول والأدبيات الكلاسيكية للمدرسة فرانكفورت، لكن هو يختلف عنها أيضا. يعني مدرسة فرانكفورت حسب ما أفهم أنه تدرس أشكال الهيمنة داخل المؤسسات نفسها، ولكنه هو يبدو بأنه في موقع آخر، أحيانا يتفق وأحيانا يرى بأنه لا، هنا أختلف مع هذا مع هذه الأطروحة.
4: نعم، هذا بالضبط. هذا أو هذه من هي من ميزات المدرسة الفلسفية، خاصة مدرسة فرانكفورت، أنه لا يوجد اتفاق حول القضايا، الكثير من القضايا. هناك الكثير من القضايا خاضع للبحث وخاضع أيضا لإعادة المراجعة. يعني لا توجد فكرة من سواء من هيجل أو من حتى من روسو وتم الأخذ بها على محمل الجد وعلى أنها نهائية أو ناقزة أو خلاص لا يمكن مناقشتها. لا، كل الأفكار تناقش، وكل الأفكار أيضا يقف الفلاسفة منها بالضد. لماذا؟ لأنه الفكرة عندما تتوقف الحديث عنها وكأنها تتجمد وكأنها تتكلس، وخاصة أمام فكرة مثل مدرسة فرانكفورت، يعني معروفة مدرسة نقدية في الأساس، يعني خرجت من المدرسة التقليدية.
5: نعم.
4: مع هوركايمر إلى المدرسة النقدية، وتحولت إلى فقط حالة من النقد المستمر، حالة من النقد المستمر تجاه مؤسسات الدولة، تجاه الأفكار المجتمعية، تجاه العلاقات في الإعلام، في الاتصالات، في مفاهيم الإنسان، كيف السياسة. مع كل هذه الأشياء تحولت المدرسة واتسعت ودخلها الكثير من الأعضاء والباحثين والفلاسفة، وتحولت من مجال معين صغير المدرسة، لكن اتسعت بحيث أن المدرسة هذه لم تعد بالمدرسة بالمعنى الضيق.
5: نعم.
4: أصبحت تيار فكري.
5: نعم، هذا
4: من الممكن أن أجد آخرين معها أو ضدها، لكنهم يتحلون بهذه القيمة الحقيقية التي حث عليها كانط، أنه بدون نقد لا يمكن أن تستمر الأشياء.
5: نعم طبعا هذه مشكلة أيضا، وإن كانت مش في سياقنا في نقد ما بعد الحداثة وطبيعة تفكيرهم في مسألة النقد هذه. طيب أنت ذكرت قبل شوي كارل ماركس وهيجل، وأيضا في طبعا آخرين روسو وغيرهم، لكن يبدو بأنه هو التحليل الماركسي يعني من أكثر الأمور اللي هو كان يستخدمها في مسألة مناقشة الموضوع هذا، موضوع هذا الكتاب. إيش اللي كان معجب فيه في مسألة التحليل الماركسي؟ إيش موقفه من الماركسية، خليني أقوله من أيضا هيجل في الوقت نفسه، وين يقف هو؟
4: هو مثل ما قلت سابقا هو يراوح بين الأطروحات، يعود إليها وينقدها ويضيف إليها مع الكثير من الإضافات الأخرى، لكن في النقطة الأساسية هو يضع هذا كله ضمن إطار ممارسة الحرية. يعني أنت عندما لا تقوم بنقد من هم يمثلون لك ك يعني أساتذة أو مراجع، أنت في المقام الأول تتوقف عن ممارسة هذا الحق. يعني دائما النقد يأتي للمراجع التي تؤمن بها، وللمجتمعك وللسلطات الداخلية وغيرها قبل أن يأتي للآخرين. لماذا؟ لأنه أنت في الأساس ومعتقداتك في المقام الأول في الأساس أنت تعتقد بألف وباء وجيم إلى فترة معينة، تكتشف أنه لاحقا هذه التي تعتقد فيه ربما
5: قابل للمراجعة.
4: انتهى. قابل للمراجعة وقابل أيضا لي يعني عندما نعود مثلا هيجل نكتشف أنه الحرية هي الجزء الأصيل الذي لا يتجزأ في الإنسان. يعني أنت عندما لأنه مرتبط بالوعي.
5: نعم.
4: عندما ودائما يقول هيجل أنه الحرية هي الشيء الذي لا ينبغي أن بهذا المعنى أن نتنازل عنه. يعني ممكن تتنازل حتى لو وجدت الدولة وجدت السلطات الأخرى السياسية والدينية وغيرها، ولكن هذا العنصر عنصر الحرية هو الذي ينبغي أن يبقى صامدا وثابتا. الآن هناك إشكالية دائما تقرن الحرية بالفوضى.
5: نعم.
4: بحيث أن الحرية أصبحت مشوهة إلى حد كبير. أنتم تريدون الحرية بما معناه أنت تريدون الفوضى.
5: نعم. أو
4: نريد أنا أيضا نكون مستقل عن كل التشريعات والأطر والقوانين والمعايير. وفي الحقيقة هذا الموضوع جدا يعني تناوله سواء كانت أو هيجل وحتى ماركس، إنه أنت كيف تضع القوانين أصلا. هذه الإشكالية الكبيرة جدا. أنت حر حتى في القانون.
5: يعني هذه التشريعات أيضا هي أصلا صدرت عن التفكير في طبيعة الإنسان والتفكير في ماذا لو كان في مجتمع، فهذا أيضا اللي أفهمه منك، هذا أيضا لازم يتم مراجعته
4: بطبيعة الحال. يعني حتى عندما نرى المجتمع هو مكون من أفراد، الأفراد يعني قبل أن نصل للأفراد نفسهم بماذا يؤمنون الأفراد هؤلاء؟ يؤمنون بقيم ومعايير وحتى الأخلاق. الأخلاق هنا الإشكالية الكبرى، الأخلاق لا يمكن أن تتم أو يتم الحفاظ عنها عليها دون حرية. يعني أنت بدون حرية تصبح مجبر.
5: نعم.
4: ومكره على.
5: وهذه من أيام كانت مسألة الواجب أو ناقشها
4: مسألة
5: كثيرا.
4: مسألة الواجب بنعم الأخلاق هي مرتبطة دائما بأنك أنت تستطيع أن تختار.
5: نعم.
4: لذلك نظرية الاختيار هي جنبا إلى جنب مع الأخلاق ومع الحرية.
5: نعم.
4: يعني ومع المسؤولية، سواء أنت إذا حتى في بعض النصوص الدينية أنه إذا لم تكن حرا كيف أستطيع أن أحاسبك؟
5: صحيح.
4: كيف أعاقبك؟ وأيضا القانون، هذا نفس القانون الذي يحتكم إليه الإنسان والمعيار والتشريع، إذا وضع فقط دائما يوضع من أشخاص ومن سلطات لا علاقة لك بها، فأنت عن حرية تتكلم في التطبيق وحرية في الناقد وحرية في إعادة مراجعة هذه التشريعات يعني كلها.
5: طيب مسألة الاعتراف مركزية في مشروع هونيث، يعني وهو لا يستخدمها فقط في سياق الهوية والكرامة، هو يقول بأنها أساس أوسع يمكن أن يحقق العدالة. إيش يعني هنا بالاعتراف، ولماذا هو يمنح هذا الثقل النظري الكبير؟
4: طبعا الاعتراف بالنسبة لفلسفة تاكسل أونيث هو دائما يسمى يطلق عليه فيلسوف الاعتراف، لأنه استمدها من الفيلسوف الروسي ألكسندر كوجيف، اللي استمدها نفس الشيء من هيجل عندما كانت طروحته بأنه لا تحدث انه اعتراف السيد بالعبد، هي يعني اساس حركه الجدليه الحضاره والحياه الانسانيه.
5: نعم.
4: فطور أكسل أونيث عنده كتاب كذا في الاعتراف، صراع الاعتراف طبعا حسب ما اذكر، يقول بانه الاعتراف هو الذي يحفظ الاخرين مكاناتهم الاجتماعية وحتى القانونية وحتى العاطفية.
5: نعم.
4: سواء حتى المستوى العاطفي، إذا كان ألف لم يعترف بباء فتصبح العلاقة الشخصية والعاطفية محل التساؤل.
5: نعم.
4: وحتى في المستوى القانوني، السلطات دولة معينة إذا لم تعترف بألف وباء وجيم من الأشياء ومن العناصر المجتمعية، فهناك تقصير وهناك إهمال وهناك عدم رعاية.
5: نعم.
4: من قبل هذه المؤسسات تجاه بقية الأطراف في المجتمع. فأنت أو هذه السلطة عندما تعترف بألف من الأشياء تضعها في الحسبان وتضع لها أيضا شروط معينة.
5: نعم.
4: بدون اعتراف، وهو يختلف هذا الاعتراف عن الاعترافات المسيحية التقليدية، ليدخل إلى مصطلح آخر اسمه الريكوجنيشن، اللي هو أن تعترف على قدم المساواة.
5: نعم.
4: وليس بالمعنى بالاعتراف بالذنب وبالتقصير وبال فهنا في تداخل.
5: نعم. لكن يعني في نقد يوجه للغة في مسألة الاعتراف هذه، على اعتبار أنه هذه اللغة ليست راديكالية، خليني أقول، وقد يختفي بسببها مفاهيم يمكن هي تعبر عن الوضع بشكل أكبر، مثل الاستغلال، الحرمان وما إلى ذلك، أنه وكأنه في هذه اللغة بحد ذاتها نوع من عدم الاعتراف، إذا صح التعبير.
4: هو بالضبط ما يحدث أحيانا عندما لا تعترف بأشياء معينة، تصبح نوع من الاستغلال للأشياء، يعني إنه لا تعترف بوجود فئات مظلومة، ولا تعترف بهذا المسارات هذه الجديدة، والفعل يحدث ما تقوله. ولكن هذه الراديكالية، كل راديكالية تخلق لاحقا راديكالية أخرى.
5: نعم.
4: يعني الاعتراف أيضا لا يمكن أن يكون بدون حد معين.
5: نعم.
4: الاعتراف إلى حد ألف وقت معين، ولاحقا يحتاج الإنسان إلى اعترافات أخرى.
5: نعم.
4: والمسألة بهذا الشكل كبيرة الثلج التي تكبر والتي لا تنتهي.
5: يعني ربما هو يطبقها بشكل مباشر لأنه يراجع نفسه باستمرار، وحتى يراجع طروحاته القديمة حول مسألة الاعتراف والحرية، فكمان نشوف أنه هذا فعلا يتغير مع مرور الوقت حتى في مشروعه نفسه.
4: بالضبط. يعني مثلا عندما نقرأ هذا الكتاب ونشوف الفصل معين يتحدث عن العمل، ويتحدث عن حتى على المنظور السياسي، يراجع الاستعمار في الكتاب. يعني
5: نعم.
4: هو الحركة قائمة على المراجعة.
5: نعم.
4: على المراجعة بشكل أساسي. يعني في الكتاب هذا يراجع بعض التشوهات، أو هل هناك مثلا ديمقراطية وتقسيم العمل،
5: أو الأمراض الاجتماعية كمان ناقش
4: بالضبط تاريخ تصحيح الذات الأخلاقي، التضامن الأوروبي.
5: نعم.
4: يناقش مسائل مثل الاستعمار.
5: نعم.
4: هل كانت الحركات الاستعمارية في التي قامت بها الدول الأوروبية صحيحة، وما هي أثارها، والنقاط الإشكالية.
5: نعم. هذا يأخذني للسؤال تقريبا في نفس المنطقة علي، إنه ماذا لو لم يعمل هذا القهر عبر الإهانة أو الحرمان من الاعتراف، بل عبر تشكيل أشخاص ورغباتهم ما يعتبرون طبيعي؟ يعني هل تملك نظرية الاعتراف أدوات كافية، خليني أقول، لفهم هذا النوع من الهيمنة، إنه أصلا الأشخاص هذول الموجودين في المجتمع هم غير طبيعيين باعتبار أنه في سلطة ممارسة عليهم شكلت ذواتهم؟ فهل نظرية الاعتراف عند هونيث قادرة أيضا على تقديم أدوات تتعامل مع هذا مثل تعاملها مع مسألة الاستعمار؟
4: طبعا مسألة الاستعمار الآن تطرح بشكل أكبر خاصة في الفترة الأخيرة.
5: نعم.
4: وعندما يطرح الاستعمار مع بقية مثلاً الشعوب المستعمرة،
5: نعم،
4: وكم يتم الاعتراف فيها، أو هل فعلاً حصلت على الاعتراف بناء على السيد الأوروبي الأبيض، أو بناء على نضالات الأفراد نفسهم الشعوب هذه؟
5: نعم.
4: نجد أننا أمام نفس النظرية التي طرحها هيجل.
5: نعم.
4: بأنه الأشياء لا تحدث إلا بناء على نضالات وبناء على صراع التي تبناها لاحقا ماركس، ولكن هذا الصراع بمجرد ما يخرج الألف من العبودية أو من القهر أو الاستغلال ويصل إلى مرحلة معينة، نكتشف أنه هو نفسه يقوم بهذا الدور.
5: نعم.
4: أحيانا لتتحول المسألة إلى مسألة يعني جدلية.
5: نعم.
4: من كان في السلطة وكان في أصبح في المعارضة ويتبنى برامج أخرى سواء سياسية واقتصادية وغيرها، وليتحول لاحقا إلى السلطة وبين جشد وجذب.
5: نعم.
4: لماذا؟ لأنه يعني مسألة الحرية هي مسألة لا منتهية، وكأنك أمام مسار لا حدود له.
5: نعم.
4: أو كما يقال في اللغة الصوفية بحر لا ساحل له.
5: نعم.
4: لا ينتهي. الإنسان يبحث عن هذه النزعة الإنسانية الداخلية ويريد أن يطبقها على الأشياء الأخرى، سواء على الأفراد المجتمع الآخرين أو حتى على التشريعات أو حتى على القوانين أو حتى على كل التفاصيل، ولكن هناك يصطدم بأنه الأشياء ليست كذلك.
5: نعم.
4: الأشياء ينبغي أن تكون لها حدود في إلى حد معين، ولكن أنت أيضا ينبغي أن تصنع أو تساهم في صناعة هذه الحدود.
5: نعم.
4: يعني
5: تكون ممثلة للمجتمع أصلا.
4: ممثلة للمجتمع
5: على اختلاف الأشخاص فيه وتفاوت مواقعهم طبعا.
4: تفاوت مواقعهم وتفاوت خلفياتهم وحتى تفاوت عن ماذا يعني يبحثون في الأساس، يعني هل يبحثون عن السلطة، عن المال، يبحثون عن الهيمنة، يبحثون عن أشياء أخرى.
5: نعم.
4: فمسألة أنك تناقش الحرية الآن مثلا في هذا الوقت بالتحديد هي مسألة قائمة على تراث كبير جدا، ومثل ما قلنا سابقا ينطلق من الأساس من موقفك أنت كفرد مع الذات، مع التراث الذي تتكئ عليه، ومع المعتقدات، ومع الآخرين أيضا. أحيانا نقول بأنه هذه الحرية لا يمكن أن نقوم بهذا الفعل في هذا المكان لأن الآخرين لا يستسيغون ذلك.
5: نعم.
4: ولكن أيضا أنت بهذا المعنى تضع المعيار في خطر، لأنه من الممكن أن تقوم بهذه الأشياء والآخرين يستسيغون هذه الأشياء.
5: نعم.
4: يعني الحرية تحتاج إلى ما نقول أن تكون تجريبية.
5: نعم. طيب هذا يخليني أسأل، بما أنه إحنا جالسين نفكر حتى في مسألة الأفراد، إحنا الآن في زمن اللغة اللي حتى تستخدم هي تحقيق الذات، الاستقلال الفردي، طبعا هذا يتوازن مع هشاشة في العمل وأيضا عزلة، والأهم تراجع في المجال العام واتساع التفاوت. ليش هذه الأسئلة ما زالت مهمة، سؤال الحرية الاجتماعية وعلاقتي بالآخرين، في ظل يعني في ظل هذا التفكير أيضا؟
4: لأنه في الأساس الآن أصبحت يعني القوانين أو الدول تسعى للهيمنة على كل شيء.
5: نعم.
4: وتبقى الذات هي الفيصل الوحيد أو هي المجال الوحيد الذي لا يمكن الوصول إليه. لذلك نحن نجد الآن مثلا هروب من الأماكن العامة.
5: نعم.
4: والتقوقع حول الذات.
5: صحيح.
4: ماذا الحين حتى عن مثلا مسألة الهوية مثلا نطرح الآن، تعود تجمعات هوياتية ما كانت على كنا نعتقد أنها انتهت.
5: نعم.
4: وتعود أيضا أشياء أخرى، مثلا الآن صارت الوشوم في الكثير من الدول هي تعبير عن عودة الإنسان إلى فردانيته البسيطة.
5: نعم.
4: قد أعطيك مثال، أندية كرة القدم فيها لاعبين، مجموعة لاعبين، ولكنهم بالرغم من ذلك تجد أن كل شخص منهم لديه وشوم معينة، علامات كما يقول ديفيد بروتون علامات هوية.
5: نعم صحيح.
4: يعني وكأنه يهرب من المجموع بالرغم أنه هو عايش في دول تؤمن بالحريات ويستطيع أن يعبر عن أشياء كثيرة.
5: التعبير عن نفسه والتمايز أيضا عن
4: التمايز والتعبير عن نفسه والهروب من الآخرين أيضا.
5: نعم.
4: يريد بالرغم من كل هذه الأشياء وبالرغم من أنه لديه ما لديه لكن يقول أنا لست راضيا عن كل شيء.
5: نعم. نعم.
4: يعني هذه هوية الذاتية التي أصنعها بداخلي والتي تعبر عني والتي أيضا متغيرة.
5: نعم.
4: يعني من الممكن أن يستبدل هذه الهوية أو العلامات التي في جسده بعلامات أخرى.
5: نعم.
4: يعني ليست بالضرورة كالمعتقدات أنه تؤمن بألف وخلاص لنهاية حياتك لا تؤمن بباء أو أنت تكون في هذه المنطقة الجغرافية وبهذه الممارسات. لا، من الممكن أن تنتقل. يعني جزء من الحرية أنك تنتقل بين هذه الأشياء المتضادة والمتناقضة بكل بقناعاتك.
5: نعم.
4: يعني وهذا الجزء اللي هذه تعطيك الحركة النقدية أيضا. يعني أنت تكتشف إنه الحرية لا هي ليست فوضى بقدر ما هي هذا التمرين اليومي مع الفكرة.
5: نعم.
4: مع الأفكار تتمرن يوميا على أن تقول لأفكارك أفكاري ليست مكتملة وذواتنا ليست ناقصة ونهائية. لا، كل شيء يخضع لإعادة تشكيل.
5: جميل.
4: وخاصة أمام الآن مع هذه
5: الثورة الرقمية هو أيضا ذكرها بشكل خاص في الكتاب وتأثيرها على المجال العام.
4: طبعا الثورة الرقمية عادت تشكيل كل شيء. يعني مثل ما كانت الثورة الصناعية عادت تشكيل الكثير من الأشياء وحتى الثورة الحقوقية عادت تشكيل الكثير من المفاهيم عن الذات وعن الآخرين وعيون كيف أيضا كيف تبني كل هذه الأشياء.
5: نعم.
4: يعني مع الثورة الرقمية أصبحت الذات هي الذات سائلة كما يقول باومان. لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي وأحيانا لا تعرف هذه الذات هل معك أو ليست معك. ليست بالضرورة أن تكون ضدك يعني.
5: نعم.
4: أصبحت الغربة أو معنى صح الاغتراب
5: اللي هو من ماركس مرة أخرى جاي
4: من ماركس.
5: نعم.
4: نعم نعود لها من جديد. أصبح الاغتراب هو السمة المعاصرة. يعني هناك تسارع هائل جدا بحيث أن لا تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي المسائل ومتى هذا الحدود حدود معينة وإلى أين يعني تتجه الأشياء.
5: نعم.
4: لا نعرف إلى هذه الذوات متى تكتفي.
5: نعم.
4: متى تقول لا ومتى تقول أيضا أنت خلاص أنا اقتنعت بفكرة معينة. الأفكار أيضا تلبس ملابس يعني وأرواح وأفكار ليست ثابتة.
5: نعم. يعني كان بودي أن نناقش مسألة التعليم وهو حتى يذهب إلى الفصل الدراسي نفسه ويتحدث عن الديمقراطية والتعليم لكن للأسف إحنا وصلنا إلى الدقيقتين الدقائق الأخيرة من البرنامج. ربما أسألك سؤال سريع نجاوبه في دقيقتين علي وهذا تحديدا عن حديثه حول أمراض المجتمع. متى يكون الخلل الاجتماعي خليني أقول مجرد أزمة أو سوء تنظيم ومتى يحق لنا نقول إن المجتمع مريض؟ وهل يعرف يعني هل هذا التشبيه العضوي للمجتمع أصلا خطير وقديم لكنه وممكن الاستغناء عنه اليوم أم ما زلنا نستطيع توصيف المجتمع بأنه مجتمع مريض؟
4: طبعا هذه التوصيفات ليست جديدة أنه أمراض اجتماعية.
5: نعم.
4: الأمراض الاجتماعية قديمة ويعني نوقشت قديما كثيرا قبل المفكرين وفلاسفة وغيرهم ولكن أيضا الأمراض الاجتماعية متجددة.
5: نعم.
4: يعني كل عصر ولديها أمراضه وتنتج من الأفراد المجتمع. الأمراض الحالية التي هو يناقشها هي الأمراض التي لا ترى أن هناك آخرين.
5: نعم.
4: ترى قد يكون الفرد نفسه هو هذه الأنانية الموجودة الآن.
5: نعم.
4: يعني الفرد ليس كل شيء. الفرد مهم جدا ولكن أيضا الفرد لا يمكن أن يتفاعل إلا أن يتفاعل مع الآخرين.
5: نعم.
4: فحتى الحرية الاجتماعية نفسها السوشيال فريدوم هذه يعني واضح من الاسم أنه هناك نزياح من المجال الفردي.
5: نعم.
4: الحرية الفردية للحرية الاجتماعية إنه هو إلى المجتمع. المجتمع يعني أيضا ينبغي أن يشعر بأنه حر.
5: نعم.
4: ولكن لا يمكن أن تشعر حر بحرية فرد وأن نعم. يقوم بما يريد.
5: الخلاص مش فردي وإنما جماعي، وهذا يطرح حتى في سياقاتنا في ظل الحروب اللي قاعدة تصير. مثلا نحكي عن اللي يحدث في غزة على سبيل المثال، والتفكير بأنه هل ممكن الخلاص يكون فردي أو ممكن أو الخلاص جماعي، وهذا يمكن أنسب وقت لمناقشة مثل هذا الموضوع.
4: بالضبط يعني، لكن في المقابل أيضا التركيز على الفرد نفسه، يعني الفرد هو البؤرة، هو البذرة، هو الأساس، بوجود أفراد آخرين.
5: نعم.
4: يعني هذا المجتمع هو ليس عشوائيا، يعني من الممكن لماذا هو تحدث عن التعليم في المجال السياسي والديمقراطي، لأنه يقول لنا بأنه نقطة معينة أنه هذا الفرد يأتي من التعليم، وفي علاقة مهمة جدا مع نقاط أخرى مع التعليم والعمل، وحتى يتطرق للسينما.
5: نعم، والأدب هو
4: الأشعار. نعم، فهناك يعني خلطة كبيرة جدا ومعقدة وتتسع يوم بعد يوم، تقول لأنه لا يوجد عنصر واحد فقط.
5: نعم.
4: يعني لا يوجد فرد يستطيع أن يملي كل شيء، ولا يوجد فرد حر.
5: نعم.
4: يعني الأفراد هم أحرار ويتعاملون بحرية مع بعضهم، ويتعاملون برؤية تنويرية مع بعضهم، ويتناقشون ويتبادلون هذه الوجهات النظر بكل حرية. يعني حتى مسألة الحرية ولم يتطرق إليها الآن في بعض الاجتهادات، وبعض مثل الأمريكي راولز، يعني أنت لا تستطيع أن تكون حرا أحيانا إلا في المجتمع المجهول بالنسبة لك.
5: نعم.
4: يعني
5: المجهولية فعلا صفة أساسية أصلا، حتى مرتبطة بالمجتمعات الحضرية.
4: بالضبط.
5: يقول لك أول صفة في المدينة على سبيل المثال أن تكون مجهولا،
4: أن تكون مجهولا، وأنت لا تستطيع أن تسن معيار معين.
5: نعم.
4: إلا ضمن في نطاق من المجهولية، أنه في هناك جهل، في حجاب لا تستطيع، في أشخاص لا تتحدث عنهم.
5: نعم.
4: ولكنهم يضمنهم ويشملهم هذا التشريع.
5: نعم.
4: بمعنى أنك عندما تشرع تشريع معين ينبغي أن لا تستثني ألف وباء وجيم من هذا التشريع.
5: نعم.
4: لذلك نقول أنه هذا جزء من حريتك أنت كمبدأ عمومي.
5: نعم.
4: لنرجع أحيانا إلى كانت عندما يقول أنه ضع كل فعل وكأن الفعل العالمي. نعم. ينطبق على ألف وباء وجي من الناس.
5: نعم.
4: اللي هو الأمر المطلق.
5: نعم.
4: فإذا لم تخرج من هذه أنه هناك أيضا غايات معينة وهناك أهداف، توقفت مسألة أنك أنت تكون تتعامل بحرية مع التشريعات.
5: نعم، جميل جدا. نعم. يعني للأسف أنه هذا الكتاب المهم، يعني الحلقة خلصت بدون ما نتمكن من مناقشة الكثير من الأفكار وحتى السياقات اللي طرحت أثناء الحديث، سواء مثلا حتى عن مسألة العالمية في ظل السياقات اللي احنا قاعدين نعيشها في العالم العربي بشكل خاص. شكرا جزيلا علي الرواحي لمناقشتنا عن ترجمتك لكتاب حريتنا الفقيرة للفيلسوف الألماني أكسل هونيث، الصادر عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمتك عام 2026.
4: شكرا أستاذ أمير على هذه الاستضافة، وشكرا على تسليط الضوء على هذا العمل المهم، فعلا يعني نحتاج له كثير هذه الأيام يعني.
5: نعم.
4: وشكرا جزيلا.
5: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب.
3: شهب في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.
2: الإعداد نور الدين الهاشمي.
3: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
2: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: شهب
3: في سماء الإبداع.

0: عن أي نجم من نجوم الأدب التي انطفأت سريعا سنتحدث اليوم؟
1: سوف نتحدث عن شاعر مات شابا صغيرا، ولكنه ملأ سماء الدنيا بشعره، وما زالت أشعاره تتردد على كل لسان.
0: هاتي مثالا على ذلك.
1: جيد، البيت المشهور: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
0: أتقصد أبا القاسم الشابي؟
1: نعم، والحديث عنه لا ينتهي.
0: هذا صحيح، فرغم موته المبكر فقد خلف لنا أشعارا خالدة تشع بالإبداع والعبقرية والحس الإنساني الجميل العميق.
1: رأى الشاعر أبو القاسم الشابي نور الحياة في يوم الأربعاء في 24 من شهر فبراير عام 1909 في إحدى مدن تونس الخضراء والتي تسمى توزر.
0: أبوه هو الشيخ محمد الشابي الذي عمل في سلك القضاء وتنقل بين مدن تونس متمتعا بجمال طبيعتها الساحر.
1: كان الشاعر يعرف بأن قلبه ضعيف ومريض، ولكن لم تظهر آثار ذلك المرض بشدة إلا في عام 1929، فقرر أن يستشير الطبيب، فذهب إلى الطبيب الذي شخص له حالته وبين له مرضه الخطير ونصحه بالابتعاد عن المجهود البدني والنفسي، ولكن الشاعر لم يأخذ من نصيحة الطبيب سوى الجري وتسلق الجبال.
0: لكن الصدمة النفسية التي تعرض لها شاعرنا كانت حين تلقى خبر وفاة محبوبته الصغيرة، وكان لهذا أثر كبير في تأزم حالته المرضية، ولهذا فقد تعرض لإجهاد نفسي وبدني عال جدا مهملا نصيحة الأطباء له، مما أثر عليه سلبا حتى توفي وهو في 25 من العمر، تاركا لنا ديوانا رائعا من الشعر سماه أغاني الحياة، وكأنه يرد على الموت بهذه التسمية.
1: نعم، فقد كان يحب الحياة والانطلاق ويكره الضعف والقناعة، وهو يعبر عن ذلك بقصيدة تعبر عن إبائه وشموخه ورفضه للضعف، حيث يريد العيش في القمم العالية تماما كالنسور. سأعيش رغم الداء والأعداء، كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، وأسير في دنيا المشاعر حالما غردا، وتلك سعادة الشعراء. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها، وأذيب روح الكون في إنشائي.
0: شعر جميل يعبر عن روح شابة وثابة تعشق الحياة.
1: وكان للشعر الوطني مكانة كبيرة في شعره، فهو يريد لشعبه التونسي أن ينهض من سباته

0: أين الرسوم والأنغام؟ إن يم الحياة يدوي حواليك، فأين المغامر المقدام؟ أين عزم الحياة؟ لا شيء إلا الموت والصمت والأسى والظلام.
1: تونس الخضراء زاهية بالمناظر البديعة من سهول وجبال وبحر وصحراء، وقد ظهر هذا في شعره كأنه مصهور بالطبيعة، ونرى في قصائده هذا التأثر العميق بها، وها هو يحكي لنا عن أيام طفولته التي أمضاها في أحضان الطبيعة الفاتنة. كم من عهود عذبة في عضوة الوادي النضير، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، وطهارة الموج الجميل وسحر شاطئه المنير، ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير.
0: هذا الشاعر الذي يعشق الجمال لابد أن يكون للمرأة حتما مكانة في شعره، فقد أحب فتاة جميلة وكتب فيها شعرا زاهيا بالصور الجديدة والخيال المبدع. يقول مخاطبا هذه الفتاة التي هي في عذوبة الأطفال والأحلام الجميلة والصباح المشرق والسماء الضاحكة والليلة المقمرة: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام، كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء، كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي.
1: ويعبر أيضا في شعره عما يفعله حب هذه الفتاة فيه، فحين يراها تزداد الحياة حلاوة في عينيه، ويشع في صدره نور الأمل، وتتفتح في صدره الورود الندية. أراك فتحلو لدي الحياة، ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب، وتحنو على قلبي المشتعل، فأعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضر.
0: لكن قصة الحب هذه انتهت نهاية مأساوية. للأسف لقد ماتت هذه الفتاة الصغيرة، فأدمت قلب الشاعر المريض وزادت جراحه جراحا، ولذلك فقد كثر حديثه عن الموت بعد هذا.
1: وقد تحدث عن الموت من قبل حين توفي والده، فقد كان موت أبيه كارثة كبيرة بالنسبة له لم يستطع احتمالها، فقد كان متعلقا بأبيه كثيرا، ويرى أن موت والده قد فجعه وقسم ظهره. يا موت قد مزقت صدري وقسمت بالأرزاء ظهري، فلبثت مردود الفؤاد أجر أجنحتي بذعري، وفجعتني في من أحب ومن إليه أبث سري، وأعده فجري الجميل إذا ادلهم علي دهري.
0: الشاعر يحب الحياة ويعشقها، ولكنه يتحدث أيضا عن الموت، فهو يحمل المتناقضات في شعره بين حب للحياة وحديث كثير عن الموت. وهذا صراع نفسي عميق بين روح شابة وثابة عاشقة للحياة وجسد مريض يهفو ويميل إلى الموت. لقد كان يحب الحياة ويفرح بها رغم مرضه، حيث يقول: ونظل رغم الداء رغم الموت نفرح بالوجود، ونظل رغم الداء رغم الموت نحلم بالخلود.
1: كانت وفاة الشاعر في 9 أكتوبر عام 1934، أي أنه لم يعش أكثر من 25 عاما.
0: إبداعه ما زال حيا بيننا، والغريب أنه لم يخف من الموت حين أحس بدنو أجله، بل اعتبره تجربة كبقية تجارب الإنسان، فيقول: جف سحر الحياة يا قلبي الباكي، فهيا نجرب الموت هيا.
1: كنتم مع برنامج شهب.

0: في سماء الإبداع.
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي.
3: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية.
3: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
3: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما. إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند الطمأنينة، وعرفنا أنها ليست وليدة الظروف بل ثمرة الميزان الداخلي. واليوم ننتقل إلى ميزان يعيش معنا في كل لحظة، في كل قرار، في كل رد فعل. نقف عند ميزان النفس. سؤال أريدك أن تقف عنده بصدق: هل أنت من يقود نفسك أم أن نفسك هي التي تقودك؟ فكر معي، حين تغضب هل تختار كيف تتصرف أم أن الغضب يتصرف بدلا عنك؟ حين تتحدث هل تزن كلماتك أم أن اللسان يسبق العقل؟ حين تواجه إغراء هل تقف وتختار أم أنك تجد نفسك قد انجرفت قبل أن تفكر؟ هذه الأسئلة ليست للعتاب بل لبناء شيء ثمين اسمه الوعي بالنفس. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه أقسم بالنفس، وهذا وحده يدلك على عظم شأنها، وأخبرنا أنه ألهمها الفجور والتقوى معا، أي أن في النفس قدرة على الارتفاع وقدرة على الانحدار، وما يحدد أيهما يغلب هو القيادة لنفسك. والنفس ليست عدوا نحاربه. كثير من الناس يقعون في خطأ النظر إلى أنفسهم بعين الاتهام الدائم المتكرر، فيعيشون في صراع مرهق مع ذواتهم. لكن الإسلام علمناها نظرة أعمق وأرحم: النفس أمانة في عنقك، تحتاج إلى فهم لا حرب، وإلى قيادة لا قمع، وإلى تزكية لا إدانة. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح مرتبط بتزكية النفس وليس بإلغائها. فكيف نقود النفس؟ أول خطوة في قيادة الذات والنفس هي أن تراها. الإنسان الذي لا يعرف نفسه لا يستطيع أن يصلحها، يتفاجأ بردود أفعاله ويتعجب من قراراته ويتساءل: لماذا أفعل هذا وأنا لا أريده؟ الجواب في الغالب لأنه لم يقف يوما ليسأل نفسه: من أنا وما الذي يحركني؟ والنفس لها أنماط متكررة. قد تجد أنك تتعب تلجأ إلى الطعام حين تتعب، أو حين تقلق تنسحب من الناس، أو حين تشعر بالضغط تنفجر بسرعة. هذه الأنماط ليست قدرا لا يتغير، بل هي عادات مكتسبة يمكن فهمها ثم تغييرها، لكن لا يمكنك تغيير ما لا تراه. ولذا فإن الوعي بالنفس هو أول أدوات القيادة للذات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الوعي حين قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان الذي يعرف نفسه يعرف ما يستحق اهتمامه وما لا يستحق، ويعرف أين يصرف طاقته وأين يوفرها. أريدك أن تتذكر موقفا حدث مؤخرا تصرفت به بطريقة لم تكن راضيا عنها بعدها. لا تحكم على نفسك الآن، فقط اسأل بهدوء: ما الذي كان يحركني في تلك اللحظة؟ هل كان خوفا أم إرهاقا أم رغبة في إثبات شيء؟ هذا السؤال وحده إذا أجبت عنه بصدق يفتح لك بابا لم تره من قبل. اليوم راقب رد فعل واحد فقط من ردود أفعالك. لا تحاول أن تغير نفسك، كلها دفعة واحدة فقط. راقب، وبعد أن يمر الموقف اسأل نفسك: لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ وهل هذا التصرف يعكس الإنسان الذي أريد أن أكونه؟ المراقبة الصادقة هي بداية التغيير الحقيقي. وتذكر دائما: من عرف نفسه عرف الطريق إلى إصلاحها. بعد أن عرفنا النفس وكيف نراها، يأتي السؤال الأعمق: كيف نغيرها؟ لأن المعرفة وحدها لا تكفي، فكم من إنسان يعرف عيوبه ولا يتغير. إذن ما السر في التغيير الحقيقي؟ هذا ما سنكتشفه في ميزان العادات، محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة نفذت جامعة الظفار دراسة غير منشورة حتى الآن ربما ستنشر قريبا فيها مجموعة من الباحثين تحدثت عن المراعي الطبيعية في محافظة الظفار وقدرت هذه الدراسة القيمة الاقتصادية للمراعي الطبيعية العشبية فقط الدراسة لم تركز على يعني المتسلقات النباتات العشبية الأخرى مثل المتسلقات الموسمية وغيرها هذه أيضا لها أهمية رعوية كبيرة جدا أو حتى أوراق الأشجار ركزت فقط على الأعشاب لأن الدراسة تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لنبتة البارثينيوم على المراعي الطبيعية في محافظة ظفار ووجدت هذه الدراسة أنه في المناطق المثالية إذا أعطيت الأعشاب المحلية الفرصة الكاملة للنمو تصل القيمة الاقتصادية لمراعي محافظة ظفار في منطقة الخريف 99 مليون ريال عماني سنوياً من الأعشاب المجانية الأعلاف التي توفر للمواشي هذا فقط من الأعشاب في المناطق الثلاثة في السهل في مناطق القطن حضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر سهل أقل من 200-150 متر ومناطق الجبل القليل من مناطق الجبل هذه الدراسة أيضا استثنت 28% من مساحة جبال ظفار لأنها المنطقة التي تنتشر فيها الأشجار والغابات الخشبية هذه المناطق لم تحسب لأن الغالبية هذه هي سفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب ذات الكثافة الشجرية الكبيرة لم يتم دراسة العشب فيها لأنه صعب جدا المواشي ترعى في هذه المواقع أغلب المواقع خطرة ووعرة ولا يمكن أن تصل إليها المواشي يوجد مواقع يمكن الوصول إليها لكن لم يتم حساب باستثناء هذه المنطقة تم حساب فقط المناطق المتاحة للرعي والتي تنتشر فيها أعشاب يعني تسمى سافانا في محافظة ظفار مثل السافانا الأفريقية تنتشر فيها الأعشاب وقليلة الأشجار تتناثر فيها أشجار مثل الطيق أو السدر أو الطيق من التين البري أو السغط أو غيرها من الأنواع المحلية ذات الارتفاع اللي يصل إلى 12 متر أو 15 متر أو 10 أمتار أو 8 أمتار هي التي تنتشر بشكل متناثر على مناطق تسمى محليا درع وهي المناطق قليلة المطر لأنها مستوية ولا يوجد ما يصد سحب الخريف ويحاصرها حتى تمطر لذلك تمر عليها خفيفا كذا رذاذ الخريف، وهو المكان الذي كما ذكرنا في أحد الحلقات أثبتت الدراسات أنه 650 مليمتر هي الكمية المناسبة للغطاء الشجري، وهذه الكمية قد تتوفر في سفوح شديدة الانحدار في محافظة ظفار لأنها تحبس سحب الخريف مباشرة في داخل هذه الجبال، فتتكثف إلى أعلى مستوى سحب الخريف وتوفر الكمية المناسبة من المياه لنمو الأشجار. فمناطق قطن وإن كانت في مرحلة زمنية معينة فيها أشجار شجيرات كثيرة، إلا أنها شجيرات في الغالب متغزمة مثل طشكوت وغيرها من الشجيرات المتغزمة بسبب قلة الأمطار التي تهطل على مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر أو مناطق السهل الموجودة الآن. والخريف الذي حدث في عام 2026 هو الخريف التقليدي الطبيعي، لأنه يستهدف فقط السفوح شديدة الانحدار والجبال، قد يصل قليلا إلى السهل، قد يصل قليلا إلى الارتفاعات 1000 متر أو مناطق قطن. وهذا يعني التغيرات المناخية التي حدثت في السنوات العشر الماضية يعني خلت الناس يتوقعوا وكأن الخريف هو شامل للسهل والهضاب الجافة بأكملها وبمستويات عالية. المستويات العالية هو الاستثناء الطبيعي، هو الذي حدث في 2026، يتم التركيز على السفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب، وهي التي تكون أكثر تأثراً بأمطار الخريف. فهذه الأمطار أيضا لها دور مهم جدا في قضية الأعشاب أو الأشجار، والقيمة الرعوية للمراعي الطبيعية في محافظة ظفار التي تحدثنا عنها سابقا الاقتصادية تصل إلى 99 مليون ريال. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين.
1: محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظ جلالة السلطان المعظم، يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
1: جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
0: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
1: استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة وقوة الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها على جنوب لبنان. حياكم الله. محفوفا بعناية الله وحفظه عاد إلى أرض الوطن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بعد زيارة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر مساء اليوم جمهورية كازاخستان الصديقة في ختام زيارة دولة استغرقت يومين. وكان في مقدمة مودعي جلالته بمطار نور سلطان نزربايف الدولي بأستانا فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، كما كان في التودية عدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين وأعضاء السفارة العمانية في أستانا. وقبيل المغادرة بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، أعرب فيها جلالته عن خالص شكره وتقديره لفخامته على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة واستضافة كريمة، مشيدا جلالته بما أسفرت عنه الزيارة من نتائج طيبة ستسهم في تعميق الروابط والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين في شتى القطاعات.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان قد عقد اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام ألترن قيران وهو أعلى أوسمة الدولة، تقديرا للعلاقة القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا ملفتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين، وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه للمشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفة رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية.
1: وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان المعظم، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبتها كلمة لجلالته أيده الله فيما يأتي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجدداً على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماءً وازدهاراً. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكتنا، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إنما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاق الرحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع. وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا وتفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي، وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار.
0: عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين، وسهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة.
1: تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى عزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقينا والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقاتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذا أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحا. وإذ نمضي قدما، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالا آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسة التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذا بحريا مباشرا إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقا واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون. إذا أن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، مما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية. وإلى جانب ذلك، فإنما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيرا بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص.
0: فخامة الرئيس، إن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وإننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاوننا البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني، معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاسلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تليو بردي وزير الخارجية، ومعالي عائدة باليافا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان جاكبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامروك كازينا، وسعادة السفير أيدار توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.
1: هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان المعظم وسام التين كيران النسر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية، تقديرا لجلالة السلطان المعظم ولما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. فيما منح جلالة السلطان المعظم فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين.
0: وقام فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان مأدوبة غداء رسمي ظهر اليوم بقصر الاستقلال تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لجلالته، احتفاء وابتهاجا بالزيارة الكريمة التي قام بها جلالته لجمهورية كازاخستان الصديقة. حضر المأدوبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين.
1: هذا وأجريت مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته يده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا كان في مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف، حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال.
0: أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

0: جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي:
1: أولا، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجدد التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تزوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانيا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفق على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثا، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين. ورحب كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعا، أكد قائدا البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامسا، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكد على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادسا، أكد قائد البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة.
0: سابعا، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط الطيران المباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملا مهما في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامنا، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعا، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعة التحويلية. عاشرا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11 أعرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه، بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك. ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعربا عن دعمه

القائمة لذلك. ثاني عشر، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية.

0: زيارة سلطنة عمان.
1: وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئات الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين.
0: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم منتدى الأعمال العمانية الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين.
1: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني.
0: وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك تأسيس صندوق استثماري مشترك واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

0: ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادية الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني، معالي مختار تيليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منورلان سوران بايف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوب ورئيس التنفيذي لسامرو كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وأشار إلى أن الحرب ربما ستنتهي قبيل انتخابات التجديد النصفية الأمريكية أو بعدها بوقت قليل، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار النفط عندها انخفاضا حادا. وجاءت تصريحات ترامب قبيل توجهه إلى مدينة جراند آيلاند بولاية نبراسكا في إطار جولته الانتخابية المكثفة استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بأن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال لمدينة بيت لاهية، واستشهد آخر إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان متأثران بإصابتهما في قصف إسرائيلي في خان يونس. وأوضحت المصادر أن فلسطينيين أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوب مواصي خان يونس.
1: وفي لبنان، صعدت قوة الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من المناطق الجنوبية، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ونيران الأسلحة الرشاشة بلدات في قضاء بنت جبيل في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الحدودية والجنوبية. بالتزامن، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية في عدد من المناطق، وتزامنت الغارات والقصف مع استمرار التحليق الجوي والاستطلاع في أجواء الجنوب، فيما يشهد عدد من البلدات الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متكررة.
0: أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026، وذلك تقديرا لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي. وتعد جائزة نوبل في الفيزياء من أبرز الجوائز العلمية العالمية، وتمنح منذ عام 1901 تقديرا للاكتشافات والإنجازات التي أسهمت في تطوير المعرفة العلمية وخدمة البشرية.
1: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة، وهنا تذكير بالعناوين. محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظ جلالة السلطان المعظم، يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
1: جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
0: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
1: استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة وقوة الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها على جنوب لبنان.
0: كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وفي التقديم سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند الطمأنينة، وعرفنا أنها ليست وليدة الظروف بل ثمرة الميزان الداخلي. واليوم ننتقل إلى ميزان يعيش معنا في كل لحظة، في كل قرار، في كل رد فعل. نقف عند ميزان النفس. سؤال أريدك أن تقف عنده بصدق: هل أنت من يقود نفسك أم أن نفسك هي التي تقودك؟ فكر معي، حين تغضب هل تختار كيف تتصرف أم أن الغضب يتصرف بدلا عنك؟ حين تتحدث هل تزن كلماتك أم أن اللسان يسبق العقل؟ حين تواجه إغراء هل تقف وتختار أم أنك تجد نفسك قد انجرفت قبل أن تفكر؟ هذه الأسئلة ليست للعتاب بل لبناء شيء ثمين اسمه الوعي بالنفس. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه أقسم بالنفس، وهذا وحده يدلك على عظم شأنها، وأخبرنا أنه ألهمها الفجور والتقوى معا، أي أن في النفس قدرة على الارتفاع وقدرة على الانحدار، وما يحدد أيهما يغلب هو القيادة لنفسك. والنفس ليست عدوا نحاربه. كثير من الناس يقعون في خطأ النظر إلى أنفسهم بعين الاتهام الدائم المتكرر، فيعيشون في صراع مرهق مع ذواتهم. لكن الإسلام علمناها نظرة أعمق وأرحم: النفس أمانة في عنقك، تحتاج إلى فهم لا حرب، وإلى قيادة لا قمع، وإلى تزكية لا إدانة. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح مرتبط بتزكية النفس وليس بإلغائها. فكيف نقود النفس؟ أول خطوة في قيادة الذات والنفس هي أن تراها. الإنسان الذي لا يعرف نفسه لا يستطيع أن يصلحها، يتفاجأ بردود أفعاله ويتعجب من قراراته ويتساءل: لماذا أفعل هذا وأنا لا أريده؟ الجواب في الغالب لأنه لم يقف يوما ليسأل نفسه: من أنا وما الذي يحركني؟ والنفس لها أنماط متكررة. قد تجد أنك تتعب تلجأ إلى الطعام حين تتعب، أو حين تقلق تنسحب من الناس، أو حين تشعر بالضغط تنفجر بسرعة. هذه الأنماط ليست قدرا لا يتغير، بل هي عادات مكتسبة يمكن فهمها ثم تغييرها، لكن لا يمكنك تغيير ما لا تراه. ولذا فإن الوعي بالنفس هو أول أدوات القيادة للذات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الوعي حين قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان الذي يعرف نفسه يعرف ما يستحق اهتمامه وما لا يستحق، ويعرف أين يصرف طاقته وأين يوفرها. أريدك أن تتذكر موقفا حدث مؤخرا تصرفت به بطريقة لم تكن راضيا عنها بعدها. لا تحكم على نفسك الآن، فقط اسأل بهدوء: ما الذي كان يحركني في تلك اللحظة؟ هل كان خوفا أم إرهاقا أم رغبة في إثبات شيء؟ هذا السؤال وحده إذا أجبت عنه بصدق يفتح لك بابا لم تره من قبل. اليوم راقب رد فعل واحد فقط من ردود أفعالك. لا تحاول أن تغير نفسك، كلها دفعة واحدة، فقط راقب. وبعد أن يمر الموقف اسأل نفسك: لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ وهل هذا التصرف يعكس الإنسان الذي أريد أن أكونه؟ المراقبة الصادقة هي بداية التغيير الحقيقي. وتذكر دائما: من عرف نفسه عرف الطريق إلى إصلاحها. بعد أن عرفنا النفس وكيف نراها، يأتي السؤال الأعمق: كيف نغيرها؟ لأن المعرفة وحدها لا تكفي، فكم من إنسان يعرف عيوبه ولا يتغير. إذن ما السر في التغيير الحقيقي؟ هذا ما سنكتشفه في ميزان العادات، محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي. في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: شيء أدري، ومع هذا خسرتي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا. جلالته وحفظه الله وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها على جنوب لبنان. النسخة 27 لبطولة كأس الخليج لكرة القدم تختتم منافساتها بتتويج المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. يدفع الجوع والخوف دلشاد إلى وضع ابنته مريم كخادمة عند بيت لوما، ويتوسط له سنجور جمعة ليقبلوها عندهم. وها هو ينتظر الجواب من البيبي فردوس شقيقة التاجر عبد اللطيف.
5: مبارك يا عم سنجور، لقد وافقت فردوس، إنها تعرفك يا عم سنجور.
6: بارك الله فيك يا مامويزي، سوف أبشر دلشاد.
5: هل أخبرته أن من يدخل بيت لوما لا يخرج منه؟
6: نعم لقد أخبرته.

0: هيا يا ابنتي نذهب إلى بيت لوما.
1: هل تعرف مكان البيت يا أبي؟
0: أخبرني سنجور أنه في حارة ولجات. أنا أعرف الحارة جيدا، وقد كنت أخذ الحليب لكثير من البيوت هناك، لكني لا أذكر أني كنت أخذ الحليب لهذا البيت.
1: حسنا أعطني يدك.

0: أوصليني إلى الباب الصغير بعد مسجد علي موسى.
1: وصلنا يا أبي.
0: أوقفي أحد المرة.
1: حسنا يا عم، يا عم، أبي يريد أن يحكي معك.
2: ماذا تريد يا أخ؟
0: هل تعرف بيت لوما؟
2: بيت لوما، بيت لوما، نعم نعم نعم، تسير حتى آخر السوق فتجد زقاقا تسير فيه حتى آخره، ثم تنعطف بعدها إلى اليسار، ثم تتابع فتجد مسجدا صغيرا تضعه عن يمينك، ثم تتابع حتى ترى بابا كبيرا عاليا له حلقة نحاسية كبيرة. هذا بيت لوما. السلام عليكم.

0: لقد انتصف النهار ابنتي ولم نجد البيت. أنا تعبت. أسمع صوت شخص قادم. اسأليه اسأليه.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أرجوك يا عم، منذ الصباح ونحن نسأل عن بيت لوما ولم نعثر عليه حتى الآن، هل تستطيع أن تدلنا؟
2: أنتما قريبان منه، تعالا معي.

0: أنت دلشاد؟
1: نعم، وهذه ابنتي مريم.
0: تعالي.
2: ها؟ أبي؟ أبي؟ أبي لا تتركني أرجوك،
0: تعالي.
2: لا أبي، أبي لا تتركني أرجوك، أبي أنا خائفة، أبي لا تتركني، أبي أبي.
3: أغلق الباب على مريم وأغلق دلشاد قلبه ومشى عائدا يلتمس طريقه بعصا، ضاع في دروب والجات، وأخيرا سمع صوت رجل يناديه:
4: وتسح وتسح.
5: دلشاد دلشاد، أين أنت ذاهب؟
6: لا أدري.
5: تعال تعال، سأوصلك إلى خيمتك.

0: لست طفلة، أبوك قد ذهب وانتهى الأمر. تعالي معي، أنا اسمي موازي، أنا كبيرة الخدم هنا. هاي، هل تسمعين؟
1: وجدت مريم نفسها تعبر ساحة أرضها من الرمل النظيف، ثم تجرها موازي إلى ليوان تحيط به غرف ذات نوافذ خشبية من كل جانب، ويتوسطه مجلس مؤثث بالوسائد. تعلقت عينا مريم بالمرايا المعلقة بين الغرفة والأخرى والنوافذ والأسقف العالية للغرف. لم يكن الليوان مسقوفا، وكانت الشمس تسكب ضوءها وتنير الأرض المبلطة بالحصى.
0: هيا بنا إلى الطابق العلوي لنقابل بيبي فردوس. بيبي فردوس، معي بنت دلشاد.
2: انتظري قليلا، ادخلي.
0: ما اسمك؟
3: مريم.
0: اقتربي اكثر اكثر. أوف. أوه. ما هذه الروائح التي تفوح منها؟ خذيها الى الحمام ثم اطعميها.
4: عساكر، خلوف، طاووس، البيبي فردوس تأمركم بتنظيف مريم. هيا هيا خذوها إلى الحمام.
1: فركنا جسمها الصغير بالسدر حتى آلمناها، ثم سكبنا عليها الماء الغزير، وأخيرا لففناها بقماشة عريضة.
4: ضعوها في الشمس ونظفوا شعرها من القمل. عيدوها إلى الحمام مرة أخرى وفركنها بالسدر والياس.
1: خرجت أخيرا من بين أيدي الخادمات تفوح منها رائحة عطرة، وشعرها الطويل ممشط ومعقوص في ضفيرتين، وألبسوها ثوبا طويلا وسروالا، ولفوا وقاية على رأسها.
4: تعالي استريحي هنا في طرف الحوش.
3: لا أستطيع السير، أنا جائعة.
4: فرشو.
2: نعم يا موازي.
4: احضري لها من المطبخ صحن رز ومعونة مرق سمك بسرعة.
2: حسنا.
4: على مهلك، على مهلك.

0: لم تستيقظ مريم إلا عند فجر اليوم التالي. وجدت نفسها بين نساء كثيرات نائمات في غرفة لا يتسلل إليها الهواء والضوء إلا من خلال نافذة صغيرة تقطعها قضبان حديدية. بقيت مريم ساكنة لا تدري ما تفعل حتى استيقظت ماموازي.
1: هيا هيا يا بنات، استيقظن. هيا يا بنات. هيا يا مريم إلى الحمام، هل تعرفين الصلاة؟
2: ها؟ كلا.
1: حسنا، سوف أعلمك الوضوء أولا ثم الصلاة. قبل الوضوء النية. تقولين نويت أن أتوضأ بهذا الماء الطهور لصلاة الفجر. هيا هيا يا مريم، أعيدي كلامي.
2: نويت أن أتوضأ بهذا الماء الطهور لصلاة الفجر.
1: تبدأين أولا بغسل يديك إلى الرسغين 3 مرات. انظري انظري إلي ماذا أفعل وقلديني.

0: قد انتهينا من الوضوء، هيا إلى الصلاة. أولا يجب أن تكون ثيابك محتشمة وقد سترت العورة، ثم تستقبلين القبلة أي إلى الكعبة الشريفة، والقبلة من هنا باتجاه هذه النافذة الغربية، ثم تبدأين النية، ثم تكبيرة الإحرام، ثم تقرأين الفاتحة. ها، هل تعرفين الفاتحة؟
1: نعم، لقد علمني إياها بابا سنجور.
0: عظيم. وبعد الفاتحة تقرأين سورة صغيرة من القرآن الكريم. أحسنت يا مريم، لقد تعلمت الصلاة، سوف تواظبين عليها إن شاء الله. والآن تعالي معي لأعرفك على أركان البيت. سوف نبدأ بالمطبخ.

0: هذه فرشو، المسؤولة عن المطبخ، إنها تعرف أسرار الطبخ كلها. انظري كيف تصنع خبز الرخال. آه مريم جائعة يا فرشو، أعطنا رغيف خبز، ضعي فوقه شيئا من السمن. اطويه يا فرشو. تفضلي يا مريم.
1: يا سلام، إنه أطيب خبز ذقته في حياتي.
0: تعالي، هنا مستودع البيت، الخير كثير والحمد لله. رز، برغل، طحين، سمن، سكر، عسل. تعالي لأريك الليوان ومجلس الرجال.

0: آه، يكفي هذا اليوم. اذهبي الآن إلى غرفة الخدم وتناولي إفطارك معهم. عند الضحى سوف آخذك إلى البيبي فردوس. ادخلا.
1: ما شاء الله، الآن قد أصبحت فتاة جميلة. اتركيها يا مويزي.
0: حاضر يا سيدتي.
1: اقتربي، اقتربي أكثر. رائحتك صارت ظريفة. استديري، دوري حول نفسك، أعطني يدك. إيه يا الله، كم أنت هزيلة.
2: تجتاح مريم موجة من الضحك لا تستطيع كبحها، وضغطت على بطنها من كثرة الضحك، ثم سقطت على الأرض وهي تضحك وفردوس مذهولة مما يجري.
3: يا طاووس، يا طاووس!
4: نعم يا سيدتي.
3: خذي هذه الوقحة من أمامي وعلميها كيف يكون الأدب في حضرة أسيادها. هيا
4: تعالي، تعالي، سوف تضحكين كثيرا في السجن.
2: جرجرت الطاووس مريم خارج الغرفة، ثم أنزلتها الدرج وقذفت بها في حجرة مظلمة ضيقة تحت الدرج وأغلقت الباب.
4: هيا اضحكي الآن.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نفذت جامعة الظفار دراسة غير منشورة حتى الآن، ربما ستنشر قريبا، فيها مجموعة من الباحثين تحدثت عن المراعي الطبيعية في محافظة الظفار، وقدرت هذه الدراسة القيمة الاقتصادية للمراعي الطبيعية العشبية فقط. الدراسة لم تركز على يعني المتسلقات، النباتات العشبية الأخرى مثل المتسلقات الموسمية وغيرها، هذه أيضا لها أهمية رعوية كبيرة جدا، أو حتى أوراق الأشجار، ركزت فقط على الأعشاب، لأن الدراسة تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لنبتة البارثينيوم على المراعي الطبيعية في محافظة الظفار. ووجدت هذه الدراسة أنه في المناطق المثالية إذا أعطيت الأعشاب المحلية الفرصة الكاملة للنمو، تصل القيمة الاقتصادية لمراعي محافظة الظفار في منطقة الخريف 99 مليون ريال عماني سنوياً من الأعشاب المجانية، الأعلاف التي توفر للمواشي، هذا فقط من الأعشاب. في المناطق الثلاثة في السهل، في مناطق القطن، حضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، السهل أقل من 200-150 متر، ومناطق الجبل القليل من مناطق الجبل. هذه الدراسة أيضا استثنت 28% من مساحة جبال ظفار، لأنها المنطقة التي تنتشر فيها الأشجار والغابات الخشبية. هذه المناطق لم تحسب، لأن الغالبية هذه هي سفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب ذات الكثافة الشجرية الكبيرة، لم يتم دراسة العشب فيها، لأنه صعب جدا المواشي ترعى في هذه المواقع. أغلب المواقع خطرة ووعرة ولا يمكن أن تصل إليها المواشي. يوجد مواقع يمكن الوصول إليها، لكن لم يتم حساب باستثناء هذه المنطقة، تم حساب فقط المناطق المتاحة للرعي والتي تنتشر فيها أعشاب يعني تسمى سافانا في محافظة ظفار، مثل السافانا الأفريقية تنتشر فيها الأعشاب وقليلة الأشجار، تتناثر فيها أشجار مثل الطيق أو السدر أو الطيق من التين البري أو السغط أو غيرها من الأنواع المحلية ذات الارتفاع اللي يصل إلى 12 متر أو 15 متر أو 10 أمتار أو 8 أمتار، هي التي تنتشر بشكل متناثر على مناطق تسمى محليا درع، وهي المناطق قليلة المطر لأنها مستوية ولا يوجد ما يصد سحب الخريف ويحاصرها حتى تمطر، لذلك تمر عليها خفيفا كذا رذاذ الخريف، وهو المكان الذي كما ذكرنا في أحد الحلقات أثبتت الدراسات أنه 650 مليمتر هي الكمية المناسبة للغطاء الشجري، وهذه الكمية قد تتوفر في سفوح شديدة الانحدار في محافظة ظفار، لأنها تحبس سحب الخريف مباشرة في داخل هذه الجبال، فتتكثف إلى أعلى مستوى سحب الخريف وتوفر الكمية المناسبة من المياه لنمو الأشجار. فمناطق قطن وإن كانت في مرحلة زمنية معينة فيها أشجار شجيرات كثيرة، إلا أنها شجيرات في الغالب متغزمة مثل طشكوت وغيرها من الشجيرات المتغزمة بسبب قلة الأمطار التي تهطل على مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر أو مناطق السهل الموجودة الآن. والخريف الذي حدث في عام 2026 هو الخريف التقليدي الطبيعي، لأنه يستهدف فقط السفوح شديدة الانحدار والجبال، قد يصل قليلا إلى السهل، قد يصل قليلا إلى الارتفاعات 1000 متر أو مناطق قطن. وهذا يعني التغيرات المناخية التي حدثت في السنوات العشر الماضية يعني خلت الناس يتوقعوا وكأنه الخريف هو شامل للسهل والهضاب الجافة بأكملها وبمستويات عالية. المستويات العالية هو الاستثناء الطبيعي، هو الذي حدث في 2026، يتم التركيز على السفوح شديدة الانحدار المواجهة لبحر العرب، وهي التي تكون أكثر تأثرا بأمطار الخريف. فهذه الأمطار أيضا لها دور مهم جدا في قضية الأعشاب أو الأشجار، والقيمة الرعوية للمراعي الطبيعية في محافظة ظفار التي تحدثنا عنها سابقا الاقتصادية تصل إلى 99 مليون ريال. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة،
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان،
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟ شهب
3: في

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: عن أي نجم من نجوم الأدب التي انطفأت سريعا سنتحدث اليوم؟
1: سوف نتحدث عن شاعر مات شابا صغيرا، ولكنه ملأ سماء الدنيا بشعره، وما زالت أشعاره تتردد على كل لسان.
0: هاتي مثالا على ذلك.
1: جيد، البيت المشهور: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
0: أتقصد أبا القاسم الشابي؟
1: نعم، والحديث عنه لا ينتهي.
0: هذا صحيح، فرغم موته المبكر فقد خلف لنا أشعارا خالدة تشع بالإبداع والعبقرية والحس الإنساني الجميل العميق.
1: رأى الشاعر أبو القاسم الشابي نور الحياة في يوم الأربعاء في 24 من شهر فبراير عام 1909 في إحدى مدن تونس الخضراء والتي تسمى توزر.
0: أبوه هو الشيخ محمد الشابي الذي عمل في سلك القضاء وتنقل بين مدن تونس متمتعا بجمال طبيعتها الساحر.
1: كان الشاعر يعرف بأن قلبه ضعيف ومريض، ولكن لم تظهر آثار ذلك المرض بشدة إلا في عام 1929، فقرر أن يستشير الطبيب، فذهب إلى الطبيب الذي شخص له حالته وبين له مرضه الخطير ونصحه بالابتعاد عن المجهود البدني والنفسي، ولكن الشاعر لم يأخذ من نصيحة الطبيب سوى الجري وتسلق الجبال.
0: لكن الصدمة النفسية التي تعرض لها شاعرنا كانت حين تلقى خبر وفاة محبوبته الصغيرة، وكان لهذا أثر كبير في تأزم حالته المرضية، ولهذا فقد تعرض لإجهاد نفسي وبدني عال جدا مهملا نصيحة الأطباء له، مما أثر عليه سلبا حتى توفي وهو في 25 من العمر، تاركا لنا ديوانا رائعا من الشعر سماه أغاني الحياة، وكأنه يرد على الموت بهذه التسمية.
1: نعم، فقد كان يحب الحياة والانطلاق ويكره الضعف والقناعة، وهو يعبر عن ذلك بقصيدة تعبر عن إبائه وشموخه ورفضه للضعف، حيث يريد العيش في القمم العالية تماما كالنسور. سأعيش رغم الداء والأعداء، كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، وأسير في دنيا المشاعر حالما غردا، وتلك سعادة الشعراء. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها، وأذيب روح الكون في إنشائي.
0: شعر جميل يعبر عن روح شابة وثابة تعشق الحياة.
1: وكان للشعر الوطني مكانة كبيرة في شعره، فهو يريد لشعبه التونسي أن ينهض من سباته وأن يمضي ليلحق بركب الأمم الناهضة في مطلع القرن العشرين، ويحثه على الطموح وأن يوقظ روح الشباب في أعماقه. فالحياة تضرب حولنا من كل جانب، وهو لا يرى في شعبه إلا السكون والصمت اللذين هما أشبه بالموت. أين يا شعب قلبك الخافق الحساس؟ أين الطموح والأحلام؟ أين يا شعب روحك الشاعر الفنان؟ أين الخيال والإلهام؟ أين يا شعب فنك الساحر الخلاق؟ أين الرسوم والأنغام؟ إن يم الحياة يدوي حواليك، فأين المغامر المقدام؟ أين عزم الحياة؟ لا شيء إلا الموت والصمت والأسى والظلام.
0: تونس الخضراء زاهية بالمناظر البديعة من سهول وجبال وبحر وصحراء، وقد ظهر هذا في شعره كأنه مصهور بالطبيعة، ونرى في قصائده هذا التأثر العميق بها، وها هو يحكي لنا عن أيام طفولته التي أمضاها في أحضان الطبيعة الفاتنة. كم من عهود عذبة في عضوة الوادي النضير، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، وطهارة الموج الجميل وسحر شاطئه المنير، ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير.
1: هذا الشاعر الذي يعشق الجمال لابد أن يكون للمرأة حتما مكانة في شعره، فقد أحب فتاة جميلة وكتب فيها شعرا زاهيا بالصور الجديدة والخيال المبدع. يقول مخاطبا هذه الفتاة التي هي في عذوبة الأطفال والأحلام الجميلة والصباح المشرق والسماء الضاحكة والليلة المقمرة: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام، كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء، كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي.
0: ويعبر أيضا في شعره عما يفعله حب هذه الفتاة فيه، فحين يراها تزداد الحياة حلاوة في عينيه، ويشع في صدره نور الأمل، وتتفتح في صدره الورود الندية. أراك فتحلو لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب وتحنو على قلبي المشتعل، فأعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضر.
1: لكن قصة الحب هذه انتهت نهاية مأساوية. للأسف لقد ماتت هذه الفتاة الصغيرة، فأدمت قلب الشاعر المريض وزادت جراحه جراحا، ولذلك فقد كثر حديثه عن الموت بعد هذا.
0: وقد تحدث عن الموت من قبل حين توفي والده، فقد كان موت أبيه كارثة كبيرة بالنسبة له لم يستطع احتمالها، فقد كان متعلقا بأبيه كثيرا، ويرى أن موت والده قد فجعه وقسم ظهره. يا موت قد مزقت صدري وقسمت بالأرزاء ظهري، فلبثت مردود الفؤاد أجر أجنحتي بذعري، وفجعتني في من أحب ومن إليه أبث سري، وأعده فجري الجميل إذا ادلهم علي دهري.
1: الشاعر يحب الحياة ويعشقها، ولكنه يتحدث أيضا عن الموت، فهو يحمل المتناقضات في شعره بين حب للحياة وحديث كثير عن الموت. وهذا صراع نفسي عميق بين روح شابة وثابة عاشقة للحياة وجسد مريض يهفو ويميل إلى الموت. لقد كان يحب الحياة ويفرح بها رغم مرضه، حيث يقول: ونظل رغم الداء رغم الموت نفرح بالوجود، ونظل رغم الداء رغم الموت نحلم بالخلود.
0: كانت وفاة الشاعر في 9 أكتوبر عام 1934، أي أنه لم يعش أكثر من 25 عاما.
1: إبداعه ما زال حيا بيننا، والغريب أنه لم يخف من الموت حين أحس بدنو أجله، بل اعتبره تجربة كبقية تجارب الإنسان، فيقول: جف سحر الحياة يا قلبي الباكي، فهيا نجرب الموت هيا.
0: كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. هذه الحلقة سنخصصها للكاتب الدرامي والإعلامي والفنان العماني أحمد بن درويش الحمداني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بعد مسيرة طويلة ترك خلالها عددا من الأعمال التي بقيت في ذاكرة المستمع والمشاهد العماني.
9: يسعد ربي صباحكم بالبشارات السعيدة، أهلا بكم في مع صباح الياسمين.
10: أحمد دقيق في كتاباته، في حواراته، عندما يرسم الحوار يرسم للشخصية بكل تفاصيلها.
11: وله مكانة خاصة في قلوبنا، كان شريك نجاحاتنا.
12: دراما هي الروح التي يتنفسها.
13: أنت الركيزة الأهم هنا مع بقية الشباب، لأنكم أنتم اللي أسستوا برنامج الشباب.
14: كان أحمد هادي قليل الكلام، ينظر لنا فقط، عينه هي التي تتحدث.
15: كان يحمل رؤية وطيبة قلب طغت على كل حواراتنا.
10: والله هذا يعني قد تكون هذه أصعب الأسئلة في هذا المقابلة.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

هذه أغنية تتر مسلسل إنسان من زمن المستحيل الذي كتبه الكاتب العماني أحمد بن درويش الحمداني الذي رحل عن عالمنا كما قلنا في مستهل هذه الحلقة يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بعد مسيرة امتدت عقودا وكان خلالها واحدة من الأسماء التي رافقت مراحل مختلفة من تطور الدراما والإذاعة العمانية.

0: برز أحمد بن داروش الحمداني مؤلفا دراميا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكانت بدايته مع المسلسل الإذاعي يوميات سعيد وسعيدة الذي حقق نجاحا أغرى بتحويله إلى مسلسل تلفزيوني ليصبح واحدا من الأعمال الكوميدية المعروفة في الدراما العمانية، وتخرج منه شخصية سلوم الحافي التي ارتبطت طويلا بالفنان الراحل سعود الدرمكي.
1: سامحيني حبتي، سامحيني ما شفتش، غفلت عن إيش من إيش سمعها. تعالي انضمي مع خواتش. يا الله يا الله، إيش هذا ريحة، إيش هذا ريحة مسك وعنبر وياسمين وياس وفل وكذا. نعم، لو الود ودي شيء أتبخربين. نعم أتبخربيني وماني بقى ما تبخربين وازين شيء. أقوم أتبخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بخر سلوم أبوي، بخر. ها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ريحة مسك وياسمين وعنبرة. أتبخر. زين قال شيء ولا
0: كان هذا مسمعا من مسلسل يوميات سعيد وسعيدة. تكررت في تجربة أحمد درويش الحمداني فكرة انتقال العمل من الإذاعة إلى التلفزيون، فقدم للإذاعة أولا مسلسلات وغدا تبتسم الحياة وكان ذات يوم وأولاد العسم وإنسان من هذا الزمان، قبل أن يحولها إلى أعمال تلفزيونية. وفي المقابل كتب للتلفزيون مباشرة تمثيلية النذر والضحية التي ألف أغانيها أيضا ومسلسل عايش زمانه. وظلت الدراما الإذاعية حاضرة بقوة في تجربة أحمد درويش، فكتب للإذاعة عدة أعمال من بينها هو وهي في الميزان وأزواج وزوجات وعندما يخفق القلب ورجل محظوظ جدا، وصولا إلى مسلسل مخالف ملتزم جدا الذي عرض قبل عدة سنوات. وفي هذه الأعمال ظل أحمد درويش قريبا من المجتمع العماني، يلتقط حكاياته وشخصياته وتحولاته، ويكتب عن الناس وهمومهم وتفاصيل حياتهم اليومية.
2: أقول أبو نعيم، ما بتغير رأيك وتمعني في ذي الشومة؟
3: ربما يا ضاحي ربما، لكن اتفقنا على كل شيء، ومن ثم معك الخبير عبد الخالق.
2: بسكاك، مسافر معي عالم الذرة معروف، يوم ما عذي اللي ما يقدر يتفلت من قيد حرمته، اللي تابعتنا للمطار تقول يوب اللزقه.
3: لا عليك منها ومنه الآن، وتعال ننهي إجراءات السفر.
2: أقول أبو نعيم، عاد ما وصيك على مهيدة.
3: تطمن، أنت تعلم أنها سوف تكون مع أولادها عند أمها إلى حين عودتك.
2: أبعد عندي سؤال أحس يخطض فوق راسي وما لاقل لي جواب.
3: إذن احذر لا ينسكب على ملابسك.
2: تشوفوا هدوءكم الحالة، أذير للنحو ويتضحك بعده. ما رأك بعليك؟
3: حسناً خلصني وقل سؤالك.
2: أقول أبو نعيم، شفتك تكلم حرمة أول ما دخلني المطار، ويه مغريب علي من هذه تكون. أقول لك
3: تلك طليقة ليث.
0: وإلى جانب الكتابة الدرامية، عرف مستمعو إذاعة سلطنة عمان أحمد بن درويش الحمداني مذيعا ومعدا لعدد من برامجها، فقد شارك في إعداد برنامج صباح الخير يا بلادي، ثم توالت برامجه إعدادا وتقديما، ومنها البث المباشر وهذا الصباح وقبل أن ينام القمر، وصولا إلى معكم دوم في إذاعة الشباب الذي ظل يقدمه خلال شهر رمضان لسنوات طويلة، وظل وفيا للميكروفون حتى أيامه الأخيرة، وكان صوته حاضرا في برنامج صباح الياسمين قبل رحيله بيوم واحد.

0: معكم دوم. في هذه الحلقة الخاصة من نوافذ ثقافية نستعيد أحمد درويش الحمداني من خلال أعماله ومن خلال شهادات زملائه وأصدقائه الذين عرفوه عن قرب وعملوا معه وتقاسموا معه سنوات طويلة في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون. كما نستضيف معنا في الاستوديو زميله السابق المخرج الإذاعي والكاتب الدرامي أحمد بن سعيد الأزكي للحديث عن أحمد درويش الإنسان والكاتب والإعلامي وعن سنوات العمل التي جمعتهما وعن حضوره في ذاكرة الدراما والإذاعة العمانية. أستاذ أحمد الأزكي، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية، وأحسن الله عزائك وعزائنا جميعا في أحمد درويش.
1: شكرا جزيلا أستاذ سليمان على هذه الاستضافة، وأحسن الله عزائنا جميعا وعزاء جميع الفنانين والمبدعين والمثقفين سواء كان في عمان أو الخليج أو في الوطن العربي.
0: نعم، طبعا أنت كتبت مقالا جميلا على صفحتك في فيسبوك عنوانه الإعلامي أحمد بن درويش الحمداني آخر من ركب الباص. طبعا شبهت الموت بالباص الذي يركبه زملائك بين فينة وأخرى، وعددت بعض الأسماء ومن ضمنها طبعا أو في رأس القائمة أحمد درويش الحمداني. تعني أسألك في البداية، متى تعرفت على أحمد الحمداني لأول مرة؟
1: الإذاعة هي المكان الأول والوحيد الذي تعرفت فيه على أحمد درويش الحمداني. جمعنا العمل، وكنت قد سبقته إلى وزارة الإعلام في الإذاعة يمكن قبل 4-5 سنوات.
0: سنة كم أنت بالضبط؟
1: أنا تعينت في سنة 1982. أتوقع أحمد رحمة الله عليه قد يكون وصل 84 أو 85، يعني بعد كذا 3-4 سنوات من تعييننا. وحقيقة ما كانت حتى يعني من حيث العمل أساسا، ما كان ربطنا العمل إلا بس فقط اللهم مظلة الإذاعة، لكن نحن كنا في قسمين مختلفين. يعني أنا كنت في التسجيل والمونتاج، كنت فني مونتاج يوميها يعني، وكان أحمد موظف في المكتبة الإذاعية، المكتبة الفنية تسمى هكذا. بس علاقتنا بالمكتبة الفنية، لأن كل مخرج وكل منفذ لابد كل علاقة بالمكتبة، لأن هي أساسا هي المرجع الأول والأخير لكل المواد الإذاعية، سواء كانت الموسيقية أو المؤثرات الصوتية أو البرامج، أو أنك حتى لما تنجز عملك في النهاية تسلمه للمكتبة. هناك نلتقي بأحمد، ومن هناك بدأ التعارف بيني وبينه. قد نكون أيضا هذا التعارف يعني أوجد نوع من العلاقة الخاصة، أن نكون نحن مثلا من محبين الدراما بصفة عامة، نحن من محبين المسرح. وهذا الشيء متى بدأ يتبين أستاذ سليمان؟ بدأ يتبين أن لما نجلس مثلا نعلق ببعض القفشات الكوميدية من مقطع من مسرحية فنضحك عليها مع بعض، يكمل هو المقطع نفسه، إذا نحن لا في بيننا لغة مشتركة يعني، بحيث أنه هو أيضا هاوي مسرح وهاوي كوميديا وأنا كذلك. فمن هنا بدأت تتوطد هذه العلاقة. أحمد درويش فوق ذلك هو من عشاق الأفلام الهندية بشكل كبير جدا يعني، أحمد يجيد اللغة الهندية إجادة تامة، وبالتالي يعني لا يحتاج للترجمة، بينما أنا لا أحتاج للترجمة للأعمال الهندية. فكان أيضا هذا أيضا سمة أخرى بالنسبة لأحمد، وجدنا أنفسنا إحنا لا إحنا في شيء متقاربين فيه. لربما يمكن ما فتحنا ملفاتنا مع بعض على أساس أن نتعرف على بعضنا البعض، كل واحد إيش هي ميوله في بداياتنا يعني، أقصد إيش هي ميولك إيش. بينما أنا كنت أجمع الموسيقى التصويرية، وكان عندي إحساس على أساس أن يوم من الأيام سأكون مخرج دراما. من وين جبت هذا الإحساس ما أدري. وأحمد درويش بينما كان أيضا هو يخزن أفكاره بأنه هو كان كاتب للدراما، وكنا نحن أساسا يعني لم نبح لبعضنا البعض بهذه الأمنيات. كشفت الأيام فيما بعد هذه الطموحات وهذه الآمال، ومن هنا كانت بداية التعارف بيني وبين المرحوم أحمد درويش.
0: نعم، دعني ألتقط عبارة كشفت الأيام. فهمت من مقالك معلومة جديدة فعلا علي أنا تحديدا. طبعا نعرف أنه أشهر أعمال أحمد درويش كانت يوميات سعيد وسعيدة، لا أدري إن كانت هي الأولى ولكن كانت هي الأشهر. ذكرت في مقالك أنها كانت في الأصل تمثيلية إذاعية ولم تكن مسلسلا إذاعيا، وأنت الذي شجعته على أن يعني يحولها إلى مسلسل إذاعي.
1: في البداية بس خلينا أضيف معلومة مهمة، إن مسلسل سعيد وسعيدة لم يكن هو أول عمل أحمد الحمد داري.
0: عشان كذا قلت ما متأكد.
1: نعم، ولم تكن التمثيلية أيضا هي أول أعمال أحمد درويش الحمداني. أول تمثيلية كتبها أحمد درويش بعنوان هاتف الشك، أخرجها المرحوم الأستاذ محمد بن ناصر المعبري. عندما تقدم أحمد إلى لجنة الدراما في قسم الدراما والمناوات، كان يوميها كان يرأسه الأستاذ صالح زعل، ورئيس قسم الدراما يوميها
0: في الثمانينيات تقريبا.
1: الثمانينيات نعم. فقدم لهم تمثيلية، من هول ما أعجبوا بالتمثيلية شكوا أن أحمد هو اللي كاتبها.
0: شكوا فيه يعني.
1: شكوا فيه. أيوة يعني من أنت عشان أنت تكتب تمثيلية بهذا القوة ومحبوكة يعني بشكل جيد، وهي التجربة الأولى لك، هي التجربة الأولى نعم التي قدمت للإذاعة، لكن هل أحمد كانت له تجارب سابقة وكان يعني يخبيها وما كشفها للآخرين؟ يعني مثل الشاعر لما يجي يقول لك والله أول أبيات كتبتها، فينتقي ينتقي أفضل الأبيات اللي قالها، لكن في قبلها في أبيات كثيرة أنه قالها فيستحي منها أو يخجل.
0: صحيح.
1: لكن كنت أتوقع أن أحمد ربما تكون هذه أول تمثيلية فعلا كتبها، بس هي فعلا سجلت معاه أو سجلت له في الإذاعة كتمثيلية، كأول عمل درامي هي تمثيلية هاتف الشك. يوم يحاولوا أن يريدوا يأخذوا اعتراف من أحمد، إذا كنت مأخذها من مكان، إذا مش عارف إيش مقتبسنها، ولا أحد سامعنا في مكان، ولا مفرغنها من تمثيلية من التمثيليات، قال يا جماعة الخير إذا ما تريدوها خبروني يعني. أيوة أحمد عند هذا يعني أنك تجيب لبسم الآخر.
0: جميل.
1: النهاية يعني.
0: أنا عجبني اهتمام بالملكية الفكرية منذ الثمانينيات يعني في
1: طبعا. أيوة طبعا طبعا. لا لأن هذا أيضا بيدخلنا في موضوع آخر، لأن هي مسؤولية الإذاعة مسؤولية كبيرة أيضا، لابد أن أيضا حتى الإذاعة أو أي جهة رسمية أن تتأكد فعلا أن هذا عمل خاص بك ولا بغيرك.
0: نعم.
1: هل هذا مقتبس ولا هو عمل أصيل بالنسبة لك؟
0: نعم. طيب نصل إلى سعيد وسعيدة.
1: سعيد وسعيدة كتبه كتمثيلية، تعرف في أيام الأعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى، تقدم تمثيليات، وأعتقد يمكن إلى اليوم ما زال يعني ماشيين على هذا النهج، تقدم تمثيليات. كان من ضمن التمثيليات تمثيلية سعيد وسعيدة في العيد، شيء من هذا القبيل، العنوان سعيد وسعيد سعيدة وسعيد في العيد، هكذا العنوان يعني، عشان بس العنوان ما متذكرنا بشكل جيد. فوانا أخرج التمثيلية وجدت أن هذه التمثيلية فيها مفاتيح ممكن تتعمق، شايف كيف؟ أن هذه التمثيلية ممكن تصبح مسلسل. وقلنا لحنا في واحد من هذه الاستوديوهات كان أرقامها 7 و8، أحمد شو رأيك تعملها مسلسل هذه؟ لأن حرام، لأن يعني تمثيلية في ربع ساعة وهي تصرخ كوميديا، هذه التمثيلية تصرخ من الكوميديا، فمحتاجة أن الناس تحتاج أيضا جرعات كوميدية بشكل أكبر. قال لي يصير؟ قلت ليش ما يصير؟ تعال بنشوف، خذ لك وقتك، خذ وقتك وابدأ بوضع خطوطك الدرامية. ونحن هذيك الأيام ما زلنا صغار يعني ما عندنا هذيك الثقافة وذيك المعرفة وكيف ممكن، لكن عندنا الشغف
0: والموهبة
1: موجودة. وعندنا الشغف أن نحن نريد أن نقدم هذه التمثيلية، نقدم شيء للإذاعة. المستمع دائما نقوله يستاهل أنك تقدم له شيء جيد. فكر أحمد في الموضوع وجاني بعد فترة قال كتبت عملنا كمسلسل بعد فترة يعني ما أعرف الفترة الزمنية، وتم تسجيله وقمت أيضا بإخراجه أنا إذاعيا، وانتشر بشكل كبير جدا يعني حتى ذيك الأيام كان فقط على البث
0: الأرضي
1: فقط.
0: نعم.
1: أيوة
0: نعم. الأرضي أظن 90 أو 91
1: يمكن، لا حتى أعتقد قبل ذلك.
0: نعم.
1: أو يمكن في بداية التسعينيات. نعم. فانتشر في كل مكان يعني، حتى أنا التقيت بأحد من قطر يقول أنا كنت أرصد إذاعة سلطنة عمان عشان بس أسمع هذا المسلسل الكوميدي. ويعني لأن أنا كنت في قطر في حينها كنت ضمن مسرح الشباب، فالتقيت بأحد هناك في قطر قال لي أنت فلان اللي عملت التمثيل المسلسل الفلاني، أنت اللي أخرجته؟ قلت له من وين عرفته؟ قال لي كنت أنا أسمع بالصدفة وتميت أرصده وتابعه في قطر. مع ذلك أن المسلسل قطع مسافات طويلة جدا.
0: وهذا ما يفسر أنه حول إلى مسلسل تلفزيوني ولقى نفس النجاح الكبير.
1: أعجب فيه عبد الله حيدر المخرج التلفزيوني، أستاذ عبد الله حيدر أعجب بالمسلسل. نفس الفكرة اللي بدأت من خلال تحويله من تمثيلية إلى مسلسل إذاعي أيضا اجتمع عبد الله حيدر بأحمد رحمة الله عليه أن شو رأيك نعمل هذا مسلسل تلفزيوني وبيكون إن شاء الله ناجح. جلسوا مع بعض واتفقوا وأضافوا شخصيات. تعرف المسلسل التلفزيوني بصري يحتاج إلى مشاهد أكثر، يحتاج شخصيات أكثر، فأضافوا شخصيات ولكن بقى خط العام، الخط العام للمسلسل الإذاعي هو نفسه الذي حول به إلى التلفزيون، بقيت الشخصيات وانتقلت نفس الشخوص سواء كان صالح الزعفي في شخصية سعيد وسلوم الحافي مع سعود درمكي رحمة الله عليه وسعيدة فخرية خميس وأم سعيدة أمينة عبد الرسول وهكذا يعني.
0: نعم صحيح.
1: أيوة. الإضافات التي أضافوها فيما بعد عاد كانت اختياراتهم هم مع بعض هو نعم. الأستاذ عبد الله حيدر.
0: نعم بما أنك ذكرت صالح زعل دعنا نستمع إلى يعني كلمة مقتضبة خاصة بها برنامج نواف الثقافية عن رحيل الفنان أحمد الحمداني.
2: ونواف ما كان مجرد زميل عمل، بل كان صديق وأخ عزيز وله مكانة خاصة في قلوبنا. كان شريك نجاحاتنا في أعمالنا قدمناها، الأعمال المتميزة من كتابات وتأليفة، هو الأساس في العمل. الله يرحمه ويغفر له، الله يجعل كل لحظة عشناها مع بعض وعشتها معنا يا أبو نواف، وكل كلمة جميلة قلتها في ميزان حسناتك الله يغفر له. فقدانه صعب علينا وغيابه مؤلم، لكن ما لنا إلا أن نقول إلا الرضا بقضاء الله وقدره. الله يرحمك يا أبو نواف ويغفر له ويجعل مثواك الجنة يا إلهي يا كريم.
0: كان هذا الفنان صالح زعل. يعني ذكرت أنت يعني إذن بدايات أحمد درويش في الدراما الإذاعية كانت معك، وأنت أخرجت سعيد وسعيدة كتمثيلية ثم كمسلسل بعد ذلك.
1: نعم.
0: جمعكم العمل أيضا طبعا كممثلين، أنت وأنت نفسك كاتب ومخرج وممثل، وهو كاتب وممثل وأخرج أيضا عدة مسلسلات إذاعية في الآونة الأخيرة.
1: نعم.
0: دعني أسألك، ماذا كان أحمد الحمداني الممثل يضيف إلى النص الذي كتبه أحمد الحمداني المؤلف؟
1: يعني يمكن بالنسبة لمعظم الأعمال اللي أخرجتها واللي كتبها أحمد ما مثل فيها. أيوة. كنت أكتفي بأن أحمد فقط أنه يكون مؤلف.
0: هو ويبدو أنه اهتمامه بالتمثيل كان متأخر قليلا.
1: نعم يعني. هو يعني بدأ أحمد درويش ككاتب وتفجرت يعني كل قواه في الكتابة أساسا، يعني لما كتب سعيد وسعيدة يعني ما توقفنا نحن عند هذا العمل اللي أنا خرجت له إياه، خرجت له أيضا وغدا تبتسم الحياة، وخرجت له أيضا مسلسل طيور بلا ريش، هذا المسلسل اللي حقق جوائز، 7 جوائز تقريبا حقق في
0: مهرجان
1: الإذاعة والتلفزيون في القاهرة المهرجان السابع.
0: نعم.
1: وأخرجت له أيضا كذلك بالأزواج وزوجات. وأخرجت له أيضا رجل محظوظ جدا، وكثير من الأعمال وكثير من التمثيليات لأنها مطلقة. يعني حتى أحيانا نحن نفكر مع بعض في بعض الأعمال أو بعض الموضوعات المهمة التي تشوفها أنها محتاجة أن تطرح هذه الأعمال دراميا فيتولى هو كتابتها. أما كون أحمد اشتغل في أعماله كممثل معايا أنا، لا ما حصل هذا الشيء، إلا إذا كان إنقاذ موقف. تعرف أحيانا ممثل يغيب، ممثل يتأخر، ممثل ما يحضر، ممثل ضعيف نوعا ما ممكن، لكن أعتقد أن بشكل أساسي لا، ما أعتقد أحمد اشتغل في الأعمال اللي كتبها كممثل. اشتغل معاي في الأعمال اللي أنا كتبتها كمخرج ككاتب وكمخرج، اشتغل فيها هو كممثل، واشتغل كثير أيضا من الأعمال. عملنا مثلا سلسلة حكايات جدي في حدود 270 حلقة، 3 دورات متواصلة.
0: نعم. هذه من تأليفك أظن.
1: نعم. نعم. واقتباس من بعض القصص أيضا. قصص الأطفال. وعمل أيضا فوازير رمضان الدرامية، النصوص الدرامية عادة في رمضان، اشتغل فيها كممثل. وأحمد كممثل يعني ما أقول لك رأي، أحمد مميز. ليش؟ أحمد عنده القدرة على تقمص الشخصيات. التقمص صعب، ما كل شخص، مش كل ممثل يستطيع أن يتقمص شخصيات مختلفة. يعني لما أقول لك شخصيات مختلفة، أقول لك شخصيات سواء كانت عندما نتحدث عن بعض الطيور أو نتحدث عن بعض الحيوانات، خاصة في فوازير الأطفال في فوازير رمضان من هذا القبيل، فأحمد عنده القدرة على تقمص شخصية أسد مثلا على سبيل المثال. ولذلك أحمد جبناه في يوم من الأيام لما عملنا مسابقة إذاعية على الهواء مباشرة، أخذناها من فكرة كليلة ودمنة. فتخيل أن كان هذا الممثل، كان هو وهلال الهلالي والأستاذ عثمان عباس، تخيل كانت هذه الدراما تبث على الهواء مباشرة، ويقوم الممثل، يقوم الممثل الذي يأخذ دور شيء من الطيور، غراب أو شيء من الحيوانات، ثعلب، أسد، يتحاور مع من؟ يتحاور مع الأطفال. أيوة، من خلال أيضا في تلقين من
0: على الهواء. نعم،
1: على الهواء مباشرة. نعم. وكان أيضا يعني من الأعمال اللي حققت النجاح. هنا يثبت أحمد قدرته كممثل أيضا.
0: نعم، أيضا أحد الذين تعاملوا مع أستاذ أحمد درويش الحمداني الإعلامي، الأستاذ إبراهيم اليحمدي مدير عام لإذاعة سلطنة عمان الأسبق، وأحد يعني أحد الذين عملوا معه في الإذاعة وخارجها، جمعته به رحلات عمل إلى القاهرة وبيروت، واقترب من عالمه الإنساني والإبداعي. دعنا نستمع إلى شهادة الأستاذ إبراهيم اليحمدي ثم نواصل الحوار.
3: ستبدأ علاقتي الوثيقة مع أحمد درويش خارج الإذاعة، بل لنقل خارج عمان، حينما كنا نلتقي في استوديوهات الإذاعة المصرية واللبنانية فيما بعد. وقتها كانت إذاعة سلطنة عمان تنتج أعمالا درامية مشتركة مع صوت العرب، وأعمالا أخرى مع المنتج والمخرج الصديق عبد الله شمس الدين في بيروت. سمح لنا هذا الوقت أن تجمع بيننا صداقات متينة، وفرت لنا فسحة لتبادل الآراء حول الدراما الإذاعية العمانية والنصوص التي نشتغل عليها. طبعا هذه الفسحة خارج الالتزامات اليومية عادة ما توفر بيئة سهلة للتواصل بين الأفراد. كان أحمد درويش يتحدث بإسهاب عن اشتغالاته في كتابة الأعمال الدرامية، خاصة بعدما اجتاز دورة كتاب بالسيناريو التلفزيونية، كانت قد عقدت في مبنى التلفزيون المصري، وكيف أنه استفاد من كتاب مخضرمين والتقى مخرجين ارتبطت معهم صداقات متينة قوية ساعدته على تجاوز كثير من العقبات. أحمد درويش إنسان مرح بطبعه، هادئ، وسريعا ما يربط الصداقات، وعلاقتي به ساعدتني في تكوين صداقات جديدة مع آخرين لم تكن لتتكون لولاه هو. ولعله أيضا من القلائل من الناس الذين يفتحون قلوبهم للحديث عن أسرته الصغيرة نواف وإخوته وأخواته، عن أمه التي دائما ما تكون حاضرة في أي حديث يتناول الأسرة والبيت. لكن أحمد درويش الحمداني يتمتع بشخصية تجمع بين مقدم البرامج والمعد وكاتب الدراما، والدراما هي الروح التي يتنفسها، وهي التي تدفع به دائما إلى اكتشاف الآخرين وإلى الإنصات إليهم وإلى تلمس البيئة التي يعيشونها. كان يستمد كل ما يكتبه أو معظمه من هذه الروح، من هذه العلاقات التي تجمعه بالآخرين. هل يمكن أن أقول بأن أحمد درويش يملك روحا مزاجية بامتياز؟ نعم، أعتقد ذلك جازما، وهذه إحدى ميزات الفنانين والكتاب.
0: تحدث الأستاذ إبراهيم اليحمدي عن اهتمام أحمد درويش المبكر بكتابة الدراما، وعن استفادته من دورة في كتابة السيناريو في مصر، دورة مبكرة. أنت وصفته في مقالك أيضا بأنه أفضل من كتب الدراما السمعية والبصرية. دعني أسألك، ما الذي كان يميز كتابة أحمد درويش عن غيره من كتاب دراما العمانية وأنت منهم؟
1: يتميز أحمد بكتابة الصورة. الصورة عادة لا تعتمد على الحوار. اشتغلنا بعض النصوص لبعض الكتاب، نحن كم

0: يعتمد على الحوار، ولذلك تقول عن هذا العمل هذا عمل إذاعي يبث من خلال شاشة التلفزيون.
1: بالضبط.
0: كذلك مما يميز أحمد درويش في كتابة الحوار، كتابة الحوار فن لا يتقنه إلا من فعلا من جرب الكتابة بإتقان وإخلاص. الحوار الذي يتناسب مع كل شخصية، تجد الآن بعض الكتاب للأسف الشديد يخلط في كتاباته للحوار لشخصياته، تجد من الذي يتحدث في هذا الحوار؟ إذا كان عند رجل على سبيل المثال غير متعلم، رجل أمي، تجد هذا الرجل الأمي غير المتعلم استخدم مفردات خاصة بالمثقفين، يعني لم يمهد. إذا كان هذا الرجل مثلا أنه والله متابع مستمتع يحب القراءة حتى وإن كان ما متعلم، مستمع جيد للإذاعة للتلفزيون للسوشيال ميديا إلى آخره، شايف؟ إنما عندما يتحدث هذا الرجل غير المتعلم، الرجل الأمي، بكلام مثقفين، يعني لا يتناسب مع شخصيته. إذا من الذي يتحدث في هذه الحالة؟ يتحدث الكاتب نفسه عن طريق تلك الشخصية التي ابتكرها. أحمد كان دقيق جدا، أحمد دقيق في كتاباته في حواراته، عندما يرسم الحوار يرسم للشخصية بكل تفاصيلها بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والمادية.
1: نعم. أود أن أسألك عن برامج أحمد درويش الحمداني الإذاعية هذه المرة، وليس عن الدراما يعني، ولكن بعد أن نستمع أيضا إلى شهادة أو مداخلة زميلكما السابق خميس البلوشي المذيع ومعد البرامج والمتخصص حاليا في البرامج الرياضية، وقد خصنا بها من جدة حيث يحضر كأس الخليج العربي لكرة القدم. نستمع إلى الشهادة.
2: علاقتي مع أبو نواف الله يرحمه ويغفر له بدأت بمعرفة بسيطة أيام ما كنا في قسم الإعلام، نروح في السنة الأخيرة نتدرب في المؤسسات الإعلامية، وكان منها طبعا إذاعة سلطنة عمان، هو كان موجود، بس كانت المعرفة بسيطة على اعتبار نحن ندخل ونشوف هذه الأسماء اللي نسمع أصواتها في الإذاعة ونشوف صورها أحيانا طبعا في الصحافة المحلية اللي تغطي ذيك الأيام الصفحات الفنية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون. لكن لما تم التعيين في الإذاعة في عام 1993 بدأت علاقة زمالة بين قوسين، عندما دخلنا طبعا كموظفين رسميين أنا تعينت كمعد برامج في إذاعة سلطنة عمان، والتقيت بطبيعة الحال بجميع الأساتذة يوم الموجودين، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد الله يرحمه ويغفر له، وبدت العلاقة الخاصة جدا بيني وبينه. هو الشخص الوحيد بعد المولى عز وجل اللي وقف معي بصراحة وأخذ بيدي في البدايات في موضوع الإعداد وحتى التقديم بعد ذلك. طبعا أتذكر أني شاركت في إعداد بعض النصوص أو بعض الفقرات في برنامج ملتقى الإذاعة أو لقاء الظهيرة، إيش المسمى اللي كان ما أذكره بالتحديد، في فقرات معينة جدا. وبعدين دخلت معاه الله يغفر له في برنامج صباح الخير يا بلادي كمعد أو مشارك معاه في الإعداد، وشاركت طبعا في برامج كثيرة جدا بعد ذلك لما اعتمدت كمذيع ومقدم للبرامج. صحيح بعد سنوات لما انتقلت للتلفزيون كانت اللقاءات حسب الصدف والظروف أحيانا في مبنى الإذاعة والتلفزيون أو عن طريق الهاتف. مع أبو نواف يعني أنا أذكر مثلا هذا الرجل نبيل، يعني أنا لما تزوجت في 96 هو اللي أهداني تذكرة سفر أني أنا أروح ما يسمى بشهر العسل، هذه أشياء خاصة جدا يمكن ما حد يعرفها، لكن الرجل كان نبيل إلى درجة كبيرة جدا. أحمد شخص جميل جدا بصراحة ما يتعوض، وعلاقتي فيه كانت كبيرة جدا. بعد ذلك أنا لما انتقلت إلى موضوع أني أتخصص في البرامج الرياضية كنت يعني نلتقي دائما، أنا شرفت بأني أكون مدير الإذاعة الشباب أو برنامج الشباب كما يسمى سابقا، وأحمد يومها كان هو رئيس قسم البرامج، فأتذكر قلت له يا أبو نواف أنا أخوك الصغير، أنا صح الآن بمسمى مدير لكن أنت الركيزة الأهم هنا مع بقية الشباب، لأنكم أنتم اللي أسستوا برنامج الشباب.

0: وكنت يعني أضعه في المقدمة دائما في أي شيء، واستشيره في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالبرامج والدورات البرامجية. وكالعادة أحمد يعني الله يغفر له ويرحمه كان جميل متعاون، ما همه المناصب ولا همه إن من يكون مديره أو هو إيش يكون، ما صار مدير وغيره لا. وبعد ذلك طبعا أكثر من زميل تشرف بهذه المسؤولية، وأحمد لا زال في مكانه، وأحمد اهتمامه فقط في موضوع البرامج وتقديم البرامج وإعداد البرامج وأيضا الكتابة الدرامية.
1: الزميل خميس البلوشي وصف أحمد درويش الحمداني بأنه ظل قريبا من زملائه مهما تغيرت المواقع والمناصب. تحدث عن كونه صار هو مدير إذاعة الشباب، يعني خميس البلوشي، بينما كان أحمد درويش في تلك الفترة رئيس قسم البرامج في الإذاعة، ويقول أن علاقته به لم تتأثر أبدا، بل يعني كانت علاقة قوية وصداقة كبيرة. أنا هذا يحيلني إلى الحديث الآن عن العمل الإذاعي لأحمد درويش. أنا أعرف طبعا أنك أنت أحد مؤسسي البرنامج الشهير صباح الخير يا بلادي، أنت وزميل خالد صالح الزجالي في عام 87، وبعد ذلك صار أحمد درويش من أحد معديه الذين دأبوا على إعدادي. قدم أيضا برامج كثيرة، من ضمنها برنامج جميل جدا اسمه قبل أن ينام القمر. أذكر أنني كان يكلفني أن أقدم بعض حلقاته عندما يغيب في إجازة. يعني
2: نعم،
1: ماذا تقول عن أحمد درويش معد ومقدم البرامج الإذاعية؟
2: أحمد درويش صاحب موهبة كبيرة حقيقة، يعني ليست مجاملة. يمكن قد أعطيك معلومة لربما لا تعرفها عن أحمد. أحمد هو واحد من كتاب القصة القصيرة في عمان. ما أدري هل تعرف هذه المعلومة أم لا؟
1: أبدا.
2: وأحمد كانت الشر ينشر بعض القصص أحيانا في الصحافة المحلية سواء كان عمان أو الوطن. مع ذلك اللي أريد أقول لك يا أحمد صاحب قلم قبل لا يخوض تجربة الكتابة سواء كان في الدراما أو في البرامج. مع ذلك أن أحمد رحمة الله عليه قلمه كان سيالا من خلال كتابته للقصص القصيرة، فكتب مجموعة من القصص. وأذكر في يوم من الأيام عرض تلك القصص التي كتبها أحمد، بغض النظر يعني أنا لا أتحدث، لا أقيمها كجودة دون الجودة إلى آخره، لكن أذكر أنه كان يكتب قصة. أنا أتكلم هنا فقط عن القلم الذي يستخدمه أحمد للكتابة، وعلى ذلك أنه موهوب كتابة قبل أن يبدأ كتابة البرامج وقبل أن يبدأ كتابة الدراما. أحمد مثلما تميز في الدراما استطاع أيضا أن يتميز في إعداد البرامج الإذاعية، وكتب مجموعة من البرامج الإذاعية قد لا تحضرني.
1: هل أخرجت له برامج إذاعية؟
2: أخرجت له معظم، أنا اشتغالي مع أحمد معظم تمثيليات ومسلسلات درامية، معظم دراما، لكن أعرف أن أحمد كان له أيضا له سهرات إذاعية في الإذاعة.
1: صحيح.
2: نعم.
1: هذا قبل أن ينام القمر أحد هذه السهرات التي ذكرتها.
2: هل هذه كان في؟
1: كان من إخراج محمد ناصر المعولي.
2: نعم. وأخرج له سعود الدرمكي. يعني شكلنا ثنائي أنا وأحمد في الدراما لفترة معينة من الفترات، ومن ثم شكل ثنائي هو مع محمد ناصر المعولي، وبعد فترة شكل ثنائي مع سعود الدرمكي رحمة الله عليهم جميعا. شكلوا ثنائي وخاصة برامجيا، شكل برامجيا أكثر مع سعود الدرمكي. لكن عناوين البرامج التي كتبها أحمد والله لا تحضرني حاليا بقدر ما كانت تحضرني الأعمال الدرامية التي أخرجتها معه.
1: نعم. طيب نذهب، بما أنك ذكرت شكلتما ثنائي، أحد الذين تداخلوا في هذه الحلقة عن أحمد درويش الحمداني قال أنه شكل ثلاثيا مع أحمد درويش ومع أحمد الأزكي، ألا وهو الفنان والإذاعي صالح بن محفوظ القاسمي، الذي نستمع إلى مداخلته الآن.
3: أنا علاقتي بالراحل أبو نواف أحمد حمداني علاقة يعني طويلة جدا، تعرفت عليه في مطلع الثمانينيات، احنا تعيننا قبله تقريبا بثلاث اربع سنوات، وتذكر تماما الايام الاولى التي رايته فيها، شاب شعوف، شاب في عنفوان العمر، وكاني استحضر صورته الان امامي حقيقه. كان احمد هادي الله يرحمه، قليل الكلام، يعني حتى كنا نستغرب انه هذا الموظف الجديد ينظر لنا فقط، عينه هي التي تتحدث، وكأنه يخزن كل المشاهد. وهذه طبعا ميزة العباقرة وميزة الفنانين، يعني قليل الكلام وإنما كان يخزن، يعني بلغة الحداثة يعني يعمل سكان لكل الشخوص الذي يقابله، وقليل الكلام. حدثت كيمياء جميلة جدا بين إحنا الثلاثة، أنا وزميلي وصديقي الفنان أحمد الإسكي والمرحوم طبعا أحمد الحمداني، فكنا يعني كما يقال جروب واحد، طلعاتنا وروحاتنا وجياتنا، وإحنا أعمارنا متقاربة. ما يميز أحمد الحمداني الروح المرحة، روح الفكاهة، روح الدعابة، رجل يقيس الأمور بمنظور جدا يعني مختلف تماما، رجل قدري بمعنى الكلمة، رجل يعني عقليته نظيفة، دائما يعني يكرر نفس الكلمة، إن شاء الله كل الأمور طيبة، إن شاء الله كل الأمور زينة، ما عليك، الحياة مستمرة، الحياة جميلة.
1: لفتني في شهادة صالح القاسمي عبارة أنه أحمد درويش دأب منذ أن كان في بدايات عمله في الإذاعة أن يكون صامتا، وبتعبير صالح محفوظ كان يعمل سكان للجميع ولا يتكلم، فقط ينظر إليهم وكأنه يعني يخزن في ذاكرته شيئا ما، أو يريد أن يعني لا يتكلم كثيرا يعني. وهذه من صفات الكاتب، خصوصا الكاتب الدرامي الذي يلتقط أكثر مما يتكلم.
2: يعني قد تكون هذا أيضا سمة موجودة عند أحمد، لأن كما يقول الجاحظ الأفكار ملقاة على قارعة الطريق، فكل واحد باستطاعته أن يلتقط من تلك الأفكار الملقاة على قارعة الطريق. أحمد الأفكار التي كان يستنبطها من الناس، كان يأخذها من الناس، نعم يخزنها في لحظة في ذاكرته، والذاكرة لا تستطيع أن تستوعب كل شيء في هذه الحالة. مؤكد أن أحمد درويش بعد ما يجلس تلك الجلسة الهادئة في البداية، يمكن هذه كانت في بداياته، بحيث أنه ما كان يتعرف، ما كان يعرف الناس، وكان يأخذ منهم الأفكار ويجتمع تلك الأفكار حتى يصوغها أعمالا درامية. لكن بعد ذلك لا، أحمد يعني تفجر طاقته بشكل أكبر، أصبح أحمد ذلك الرجل الحيوي، أحمد ذلك الرجل الذي تستأنس بالجلوس والحديث معه حقيقة. يعني قد أحمد صالح القاسمي نعم ذكر كان هذه في بداياته، في بدايته، بحكم أنه لم يكن يعرف أحد من المحيطين حوله سوى زملائه الموجودين معه في عمله في الإذاعة. لكن بعد ذلك لا، طالما أنه هو كاتب، الكاتب الدرامي أو الكاتب بشكل عام الروائي، كاتب القصة القصيرة، يأخذ من الحياة، يأخذ يسمع ما يعني ما لا يلتفت إليه الآخرون، يلفت انتباهه مباشرة، يأخذها كفكرة، يسجلها، يدونها، ومن ثم يحققها إلى عمل، سواء كان عمل إذاعي أو تلفزيوني أو برامجي أو قصة قصيرة كما أسلفت.
1: نعم. قبل أن أسألك هذا السؤال، يطلب من المخرج أن نذهب إلى يونس الأخزمي الروائي العماني المعروف، أيضا أدلى بشهادة، وهو من الناس الذين جمعتهم صداقة بأحمد درويش الحمداني، امتزج فيها الأدب بالدراما. وجد، يقول يونس، أنه وجد مخرجا وممثلا منح شخصياته الروائية حياة أخرى عبر الإذاعة. نستمع إلى شهادة أولا ثم نطرح الأسئلة.
4: يصعب علي أن أنعي صديقا وفنانا جسد بصدق ونبل ملامح الهوية العمانية في أعماله، الإعلامي والكاتب والمخرج القدير أحمد بن درويش الحمداني. رحل أحمد تاركا في الروح غصة، وفي ساحة الفن والأدب العماني فراغا لا يسد. رحل أبو نواف هادئا كعادته، وهو الذي شارك في صياغة المشهد الثقافي العماني باقتدار على مدى عقود. أسترجع اليوم شريط ذكريات مهنية وإنسانية غالية جمعتني بهذا الراحل المبدع الجميل، فقد حالفني الحظ أن تلتقي رؤيتي الأدبية برؤيته الفنية الفذة. لن أنسى يوما ذلك الشغف الذي حمله وهو يتولى إخراج مسلسل السفينة المأخوذ عن رواية بر الحكمان، كيف كان يحول الأسطر والجمل بنظرته الإخراجية الثاقبة إلى مقاطع تنبض بالحياة، متعمقا في تفاصيل بيئتنا وتاريخنا البحري. لقد أحب الناس ومن تابعوا ذلك المسلسل الشخصية المحورية في الرواية مبخوت حتى قبل أن يقرأوا الرواية، وربما ساهم جهده ذاك في إقبال القراء على اقتناء الرواية. كثيرة هي المرات التي التقينا فيها وتحلقنا حول طاولات الحديث التي لا تمل، كنا نتبادل الآراء ونتحدث في شؤون الفن والشجون الأدبية وفي رسم آفاق طموحة للدراما العمانية. كان يحمل رؤية وطيبة قلب طغت على كل حواراتنا، متوجة بأخلاق عالية ودماثة ممتزجة بالتواضع الرفيع. وأذكر تماما كيف كان يفيض بالأمل والتطلع ويتحدث بحماس عن أمنيته في أن تتحول رواية بر الحكمان إلى عمل تلفزيوني، ولاحقا كان يؤمن بإمكانية دمج المسلسلين بر الحكمان ورأس مدركة في عمل درامي ملحمي، إيمانا منه بأن من شأن ذلك أن يسهم في تخليد الجغرافيا والتاريخ العماني دراميا.
1: يعني الجميل في شهادة يونس الأخزمي أنها تناولت جانب لم نتناوله بعد في أحمد درويش الحمداني، جانب المخرج الإذاعي. هو تحدث عنه واستعاد تجربته معه في مسلسل السفينة المأخوذ عن رواية يونس بر الحكمان. وطبعا نعرف أيضا أنه أحمد درويش أخرج الجوهرة والقبطان، هذا المسلسل المأخوذ أيضا عن رواية زوين الكلباني. ماذا تقول في أحمد درويش الحمداني مخرجا إذاعيا دراميا؟
2: بالمناسبة أنا أيضا أذكر لك لأن أنا كنت بطل هذا المسلسل، فقمنا بعملية تبادل أدوار
1: السفينة؟
2: في السفينة نعم كنت بطل أو أحد أبطال هذا المسلسل السفينة الذي كتبه الأستاذ الأديب الدكتور يونس الأخزمي. وأعتقد من كان قد عمل المعالج الدرامي نور الدين الهاشمي،
1: نعم الكاتب السوري المعروف،
2: نعم لهذا المسلسل. فتبادلنا الأدوار هذه المرة، أصبحت أنا الممثل وأحمد درويش أصبح هو المخرج.
1: نعم. لكن لابد أنك تنظر إليه بعين المخرج المتعود على الإخراج. يعني لو سألتك ما الفرق بين أحمد درويش مخرجا وأحمد الأزكي مخرجا؟
2: يعني لا أضع هذه المقارنة ولن أجيبك على هذا السؤال، لأن كل عمل إخراجي هو مرهون بظروفه. نعم، ومرهون باختياراته.
1: نعم، هدفي ليس المقارنة بينكما، ولكن هدفي أن أعرف من واقع كونك أنت مخرجا ماذا كان يعمل أحمد درويش في الإخراج. يعني
2: كان يدير الاستوديو بشكل جيد. الإخراج قبل أن تقوم بعملية التسجيل والمونتاج هو حسن إدارة الاستوديو. حسن إدارة الاستوديو بمعنى إيش؟ توجيه الممثل التوجيه الصحيح، أنك تضع الممثل في مكانه الصحيح، أن تترجم تلك الصورة المكتوبة إلى صورة صوتية ترى بالأذن ولا ترى بالعين. لأن دائما يقال عن الإذاعة هي فن الرؤية بماذا؟ بالأذن. الإذاعة فن الرؤية بالأذن. عندما تجد أن أحمد درويش عنده هذه القدرة وعنده هذه الملكة واستطاع أن يحول نص، أي نص أساسا مكتوب على الورق هو لا يزال نصا جامدا، إلا إذا متى تبث فيه الحياة عندما تقوم بإخراجه وتحويله إلى صورة سمعية حقيقية، بحيث أن يستطيع ذلك المستمع أن يتخيل أن يعايش المكان الذي تجري فيه هذه الأحداث. كل الموجودين في استوديو مثل هذا غرفة مغلقة ما فيها شيء، ولكن تعال لما بيجي يكلمك يقول لك والله فلان يغرق ومش عارف إيش وأنقذوا، لا فلان يغرق ولا عندك خبر أساسا. مش كده؟
1: صحيح.
2: أيوة. لكن مع وجود المؤثرات الصوتية، توظيف المؤثرات الصوتية توظيف أساسا للممثل بحيث أنه ينقل هذا الإحساس الحقيقي، لو لم يكن هنالك مخرج قادر على أن يوجه ممثل بتوجيه حقيقي وتوجيه صحيح، لما استطاع المستمع أن يتخيل تلك الصورة التي ينقلها ذلك المسمع له.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ أحمد، أنت كتبت لأحمد الحمداني رسالة مؤثرة على صفحتك في الفيسبوك، النص الذي ذكرناه قبل قليل عن الباص، وهو لن يقرأ ما كتبت، لكن لو كان أمامك الآن وقيل لك إن لديك دقيقة واحدة فقط لتحدث أحمد درويش وتكلمه، ماذا ستقول له؟
2: والله هذا يعني قد تكون هذه أصعب الأسئلة في هذا المقابلة، هذا أصعب الأسئلة على الإطلاق، ما أستطيع أقول له شيء، لأن الرد الآلي لما قال والله حاول الاتصال فيما بعد، ولما كتبتها في المقال فيما بعد، أنا أقول هل هذه فيما بعد حقيقية أم هي كاذبة؟ مهما قلت يعني حتى الآن لو ما جيت أتكلم أقول لك والله أقول لك كذا وكذا وكذا، لا والله لا أستطيع أن أقول شيء، لربما فقط هي المشاعر التي ستتحدث وسأخرج بالأحضان فقط دون كلام.
1: رحم الله أحمد بن درويش الحمداني، وشكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد بن سعيد الأزكي الكاتب الدرامي والمخرج الإذاعي المعروف على إثرائك لهذه الحلقة عن أحمد درويش.
2: شكرا جزيلا أستاذ سليمان على هذا اللقاء، رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين.
1: آمين.
2: رحم الله الأستاذ أحمد درويش الحمداني وكل زملائنا ممن سبقوا، أستاذ سعود الدرمكي، أستاذ محمود عبيد، أستاذ خليفة الطائي، أستاذ محمد المعولي، وكثير من أخواننا في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الوزارة وفي كل مكان في قطاع الإعلام وفي الأدب والثقافة والفن، رحمهم الله جميعا.
1: آمين. آمين.
2: وكما قلت كلنا سنركب الباص،
1: كلنا سنركب الباص. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: أحسنت.

وهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للكاتب الدرامي والإعلامي والفنان العماني أحمد بن درويش الحمداني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 3 أكتوبر 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري، وتحيات المخرج حامل الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي نعنى فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن التوازن الرقمي وتأثيراته الآمنة على أبنائنا الطلبة، وكيف نصل إلى الاستخدام المتوازن للتقنية، ونقدم بعض الحلول التي تساعد الطلبة للتخلص من إدمان الشاشات وأولياء الأمور للتعامل معهم ومساعدتهم. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة سعود بن عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بن أبو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا أستاذ نائلة، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان للحديث عن موضوع أصبح جزءا أساسيا من حياة أبنائنا. بالحقيقة أن التقنية أصبحت جزءا من التعليم والتواصل الحياة اليومية، ولا نستطيع أن نقول لأبنائنا اتركوا الأجهزة، بل يوجد هناك سؤال وهو سؤال الأهم، كيف نستخدمها بطريقة متوازنة؟ كيف نساعد هذا الطالب على أن يكون هو المتحكم في الشاشة وليس العكس؟ وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطالب والتقنية، خصوصا في أوقات الدراسة والنوم والراحة للطالب.
1: لأن فعلا الاستخدام المتوازن للأجهزة الذكية هو الذي يعزز جودة حياة هذا الطالب ويسهم في استقراره النفسي والاجتماعي أيضا والصحي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول التأثيرات المختلفة لهذه التقنية التي تدعونا لمحاولة الاستخدام المتوازن. أستاذ حمد، خلينا نتكلم من خلال أنتوا عملكم الواقعي والفعلي في المدارس، يعني هناك تأثيرات كثيرة انعكست على الطلاب بسبب استخدام يعني الأجهزة على اختلاف أنواعها. ولما تجلس مع المعلمين فعلا يعني نسمع كثير من التفاصيل اللي ربما تكون إحنا ما منتبهي لها كأولياء أمور. فخلنا نرصد من واقع عملك كأخصائي نفسي التأثيرات المختلفة للاستخدام غير الآمن وغير المتوازن للأجهزة.
2: شوفي أستاذة نائلة، يكون هناك في مؤشرات أكيد.
1: نعم.
2: مع بداية العام الدراسي مؤشرات استخدام الهاتف، هناك ضعف الانتباه والتركيز، كذلك النوم داخل الحصة الدراسية داخل الصف، كذلك يكون هناك قوة الانفعال عند هذول الطلبة أو تدني في التحصيل الدراسي. هذه أشر أن هذا بسبب استخدام الغير متوازن للهاتف.
1: نعم.
2: أو للأيباد أو للألعاب الإلكترونية. فحن من واقع خبرتنا في المدرسة، أول بداية حن دائما نوجه المعلمين، كنا أخصائيين، كنا المعلمين هم المتواجدين يعني وقت كافي مع الطالب داخل الغرفة الصفية، نوجه إذا لاحظت أي مشاكل تشوفها على طول بلغ الأخصائي أو إدارة المدرسة، ومن ثم حن نجلس مع الطالب ونعرف ونجلس نحل هذه المشكلة هذا الطالب. فمن ضمن هذه المشاكل المشاكل استخدام الغير متوازن استخدمه أيام الدراسة. لاحظنا أكثر من مشكلة، صافي مرة مشكلة التنمر، نمر عدوان، ضرب عدوان يعني غاسي بين الطلبة. فلما جلسنا مع هذول الطلبة حصلناهم أنهم حاملين جروب في الانستغرام، برنامج التواصل الاجتماعي، ويتواصلوا عشان أنه يلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، وهذا فاز على زميله وها وهذاك يعني فتن بين زملاء، فصارت هذه المشاحنات وصار الاعتداء داخل المدرسة وقت الاستراحة، فكان اعتداء بدني قوي. والسبب هي لعبة.
1: لعبة.
2: وين
1: نعم.
2: لعبة؟ لعبة كانت في البيت.
1: في البيت نعم.
2: لكن بسبب هذا الهاتف وهذا الجروب صارت مشكلة وقد وصلتين إلى المدرسة.
1: نعم فعلا هذا اللي يصير لما يكون الأولاد يلعبوا مع بعض، بعدين لما يروح الولد إلى الحارة يتصير ضرابة بسبة النفاز عليه في اللعبة.
2: أيوة
1: يعني سبحان الله كأنه ما في مشاعر احترام روح المنافسة. يعني إيش هو اللعب؟ إني أنا أحترم المنافس، هذه منافسة، إحنا نحترم بعض.
2: نعم.
1: لكن في الألعاب الإلكترونية هذا الأمر غائب.
2: لا بسبب هذه الألعاب اللي دخلت علينا، هذه الألعاب الدخيلة مثل الببجي وما شابه، ليش كلها ألعاب عدوانية
1: ما فيها قيم.
2: ما فيها قيم. ألعاب عدوانية ما فيها قيمة التسامح، إذا فاز علي خلاص أني عادي، فزت علي نتقبل الهزيمة. ما في، فكلها ألعاب عدوانية، فلا بد أني نفوز. وصارت فتنة يعني، جاي زميل ثاني فتن أنه كيف هزمك، وصار يتعاير فيما بينهم وكل حد يضحك على الثاني وصارت الفتنة.
1: يعني صار تنمر لأن انهزم. نعم فهذا يعني
2: فقلت هنا التنمر جاء في المدرسة.
1: في المدرسة
2: وقت الاستراحة. فلما تواصلنا مع أولياء الأمور تفاجئوا للأمر أنه كيف عند الولد جروب؟ ليش كيف عنده جروب؟ أنت عاطلنا تليفون هاتف.
1: ما يعرفون أنه معه جروب. نعم.
2: وين متابعتك أنت؟ عاطلنا نستخدم هاتف. كيف عنده جروب؟ أنا والله عاطلنا هاتف يستخدمه عشان دراسته، يستخرج منه معلومات، عنده حصص دراسية في هذه المنصات دراسية الحين، عنده دراسة، عنده حصة، فالطالب ما يعرفه هل هناك ياخذ حصته بالكامل ولا يدخل هو بس مجرد داخل من الحصة ومن ثم داخل في الألعاب الإلكترونية وما شابه ومنصات ثانية.
1: نعم. أو يمكن يدخل بس ما يحضر الحصة يلعب.
2: ممكن أن يدخل لكن أنه حاضر داخل، لكن أنه طالع عن الحصة وداخل في أشياء ثانية.
1: نعم.
2: سواء في منصات التواصل الاجتماعي، عندك الانستغرام، عندك التيك توك، هذه أشياء خطيرة
1: الآن
2: في
1: الدول،
2: هذه المرحلة للطالب.
1: نعم الدول الآن لجأت إلى حظر أن الأطفال يعني يعملوا حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.
2: حتى بعض الدول أظن حضرت تيك توك.
1: نعم وأيضا حتى مسألة أن الطفل يعني حتى في أوروبا كان الطفل مسموح له بأن يحضر الهاتف إلى المدرسة، الآن في كثير من الدول الأوروبية منعت الطلاب أنهم يعني يحملوا الهواتف إلى مدارسهم.
2: لكن كيف ليش منعت؟ لكن لابد أن شافت أن هذا غير في صالح الطالب.
1: نعم أن تأثيرات
2: كانت يمكن صارت في له تأثيرات كبيرة على الطالب.
1: نعم.
2: عشان كذي منعت.
1: نعم.
2: فهذا الطلاب هم في هذه المرحلة، خاصة شوف أني عندي الطلاب من صف 5 إلى 8، يعني هذه المرحلة يعني غير مدركين وغير واعين بمخاطر استخدام الهاتف.
1: صحيح.
2: أو باستخدام هذه منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: وإحنا ما شاء الله كثرت عندنا هذه الابتزاز وما شابه من منصات التواصل الاجتماعي، هذول الأطفال يعني ما يدركوا مخاطر هذه المنصات.
1: نعم. وإذا كانت الدول الأوروبية اللي مع الانفتاح الكبير فيها في مجتمعاتها، لكنها الآن بدأت تسن تشريعات وتحاول أن تحمي الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار اللي موجود على وسائل التواصل، بل أصبحت تضع قوانين تقننهم، حتى تقنن وصولهم أو تمنع وصولهم وتمنعهم حتى من إنشاء حسابات على منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو منصات التواصل المختلفة لحمايتهم. فكيف إحنا يعني أيضا في المدرسة يمكن تلاحظوا كيف أن الأطفال عندهم صعوبة في تكوين صداقات خارج نطاق اللي يلعبوا مع بعض.
2: أكيد هذه نقطة مهمة ذكرتيها أستاذة،
1: مسألة العزلة أيضا. يعني وعدم القدرة على التفاعل مع زملاء الآخرين.
2: أكيد بلا شك أن حتى لاحظنا كثرة العزلة داخل المدرسة وداخل الغرفة الصفية بين الطلاب، يعني في صف يمكن تقريبا عدده 33 طالب تلقى بس زملاء 5 أو 4 هلا اللي عندهم جروب وعندهم في منصات التواصل الاجتماعي اللي لعبوا مع بعض عاملين جروب داخل المدرسة وخارج المدرسة.
1: نعم.
2: والباقي تحصل ما في تواصل، تحصل في عزلة. بسبب إيش؟ بسبب هذه الألعاب الإلكترونية والهاتف واستخدام هذه الايبادات غير متوازنه.
1: نعم. بالنسبه ايضا لموضوع عدم التركيز والتشتت الانتباه، يعني ما عنده قدره الطالب على انه ينتبه في الحصة؟ كثير أكيد رصدتوا مثل هذه الملاحظات.
2: كثير رصدنا مثل هذه الملاحظات. طالب ينام داخل الصف، أول ما يوصل يحضر الطابور، وبعض الأحيان الطالب ما يحضر الطابور على طول، أول ما دخل المدرسة راح في الغرفة الصفية ونام. لما يمروا عليه المناوبين انزل إلى الطابور الصباحي، يبدأ الدوام سم المدرسة من الطابور الصباحي، تمارين رياضية، نشيط، مشاركتك مع زملائك في الطابور الصباحي، ترديدك للسلام السلطاني، هي أهم حاجة.
1: نعم.
2: فالطالب لا يروح على طول الصف وينام، والله استاذني عاوني راسي، استاذني مريض، على أساس مريض أكيد هو سهران على الهاتف وسهران على الألعاب الإلكترونية، وقع ممكن ما نام، صلى الصبح ورجع سيدة المدرسة. فوين ولي الأمر؟ وين متابعتك لهذا الطالب؟ النوم ليس مجرد راحة، هو جزء أساسي من استعداد الدماغ للتعلم. كذلك عندما ينام الطالب متأخر قد نراه في اليوم التالي أقل تركيزا، أقل نشاطا، عند أكثر نسيانا،
1: وانتباهه أيضا قليل.
2: أيوة. كذلك أقل قدرة على استيعاب الدروس، ما مركز أو ما يربط الدرس بالدرس، خاصة مثل المواد العلمية عندك، الرياضيات، العلوم.
1: نعم.
2: فهو ما عنده ربط بهذه الدروس، الاستيعاب عنده قليل.
1: نعم، في فصل يعني عنده في المعلومات.
2: أيوة، فصل.
1: نعم.
2: في المعلومات. ما يربط المعلومات.
1: نعم.
2: أيوة.
1: حتى في اللغة يصير عنده، ما عنده قدرة على الحديث والترابط لغوي في الحديث.
2: أكيد.
1: بسبب قلة النوم.
2: أكيد قلة النوم. وقد يدخل الطالب في دائرة أنه سهر، تعب صباحا، ثم ضعف تركيز داخل المدرسة وتراكم دراسي. فهني لابد أن يأتي دور الأسرة. كيف يأتي دور الأسرة؟ لابد أولياء الأمور أن الطالب ما يخلى عند الهاتف داخل غرفة النوم، أو أنه يقول خلاص الطالب، حتى لو الطالب يقول أنا والله أقدر أنام عادي، لو الهاتف موجود عندي أكيد الطالب بيأخذ ويجادل في الحكي، يقول أنا والله أقدر، خلينا الهاتف معي بالغرفة وأني أقدر أنام على طول. لكن ربما بعد ما يترك الهاتف معاه يمكن الطالب يفرر في البرامج وما يحس ساعة، ساعتين، ثلاث من الوقت، وينام متأخر.
1: صحيح فعلا. وهذا اللي يصير فعلا.
2: وهذا اللي يصير. فلا بد أنه يكون الهاتف
1: خارج الغرفة.
2: نعم. أبدا.
1: كل الأجهزة يعني.
2: كل الأجهزة التواصل من
1: آيباد،
2: حاسب آلي، كمبيوتر ثابت،
1: لابتوب، أي شيء،
2: أي حاجة تكون خارج شحنهن خارج
1: الغرفة.
2: ويكون واضح على مرأة ولي الأمر، حتى إذا اضطر ولي الأمر أن يقولنا. وكذلك حتى حين أجهزتنا خارج، إذا يعني في جدال خذ، في جدال مع الولد، الطلبة ما شاء الله يعني أذكياء، ويأخذ وايد، يقالوا ليش أنت زين عندك الجهاز داخل الغرفة واني لا. فأنت ممكن تكون غدوة تقول أوكي أنا مشكلة، أنا جهازي خارج غرفة النوم للنوم فقط. للراحة، خاصة إذا الطالب يجد صعوبة في التحكم في نفسه، يعني أنا أوطي للتليفون، يعني صعوبة التحكم في نفسه،
1: مثل الإدمان يصير عنده.
2: أيوة. نعم. عنده إدمان.
1: وأيضا في مسألة مهمة، أن الأطفال عندما يلعبون يفترض أن يكون مكان لعبهم مكان مكشوف.
2: أيوة.
1: نعم، ما حط الطفل في غرفة مغلقة وهو يلعب لوحده.
2: لا، المفترض كولي أمر أني على طول الغرف هناك ما فيه ولا مفتاح داخل الغرفة، ما في أني أوطي مفتاح في الغرفة.
1: نعم.
2: خاصة غرفة الأطفال.
1: نعم،
2: ما يكون فيها مفتاح
1: حتى نحميهم.
2: أنا أسحب المفتاح أحميهم، يعني يكون عشان ما يدخل يكفل على عمره، أنا والله أخذ حصة دراسية، أنا والله ألعب الأيباد، أنا والله نشاهد مقاطع فيديو تعليمية. لا، خلي المكان مكشوف مثل ما تفضلت أستاذة.
1: نعم.
2: مكان مكشوف. حتى وقت الدراسة بيكون فيه الحصص الدراسية.
1: نعم، ما ينعم على المنصات،
2: تغوي هذه المنصات. فلا بد أن تكون مكشوفة.
1: نعم،
2: مكشوف الولي الأمر.
1: نعم،
2: يكون يشوف الولد إيش يأخذ وإيش ما يأخذ، عشان ما تكون فيه تجسس، خلي في الغرفة قفل عليه ويتجسس عليه.
1: نعم، بالفعل.
2: نعم، مقبلين إن شاء الله العام الدراسي على دراسات الحصص هذه، التقوية هذه المنصات التعليمية. فالمشكلة أن الجهاز نفسه أصبح يحتوي على كل شيء، سواء دراسة، ألعاب، تواصل، مقاطع فيديو. لذلك يحتاج الطالب أن يحدد هدف واضح.
1: نعم.
2: من استخدام هذا الجهاز، يعني بدل ما يقول الطالب، مثلا يقول أني الطالب أني مثلا سأدرس على الهاتف، فصعب أنك تدرس على الهاتف. لكن إذا عندك حصة دراسية ممكن أني أستخدم له أيباد يدرس عليه، وبدون بطاقة، وبدون ما ينزل هذه المقاطع، هذه المنصات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، السناب والتيك توك بدون ما تنزلها خلاص. هذه ما في، هذا الايباد للدراسه فقط.
1: نعم.
2: انت تريد الدراسه تحتاج تستخرج معلومه، عندك اليوتيوب استخرج منها معلومه، ومثل ما تفضلنا سابقا يكون المكان مكشوف وواضح.
1: نعم.
2: تحت مرأة ولي الأمر. ممكن يقول لك الطالب يجيك يقول لك أنا سأبحث عن معلومة 20 دقيقة بعدين بغلق هذا الجهاز. فكيف يميز بين استخدام الدراسة والترفيه؟ يعني كيف يستخدم بين الدراسة والترفيه؟ طب إذا الطالب إذا فتح الجهاز للبحث عن هذه المعلومة بعد 5 دقائق بيحصل نفسه فاتح مقاطع وايد.
1: نعم.
2: لاف على مقاطع وايد والوقت يمشي.
1: نعم.
2: هو ما يحس بهذا الوقت. ساعة ساعتين
1: وضاع وقت الدراسة
2: هني. فلابد أني في حالة أني مثل ما خبرتك سابقا أن أوقف هذه الإشعارات، هذه المنصات التواصل الاجتماعي كامل، هذا الأيباد مخصص للدراسة فقط.
1: نعم. ما المطلوب من أولياء الأمور في مثل هذه الحالات؟ يعني لما يكون الطالب منعزل عن الآخرين، لما يكون الطالب لا ينتبه وعنده أيضا حتى ضعف التواصل البصري أحيانا، يعني بسبب انشغالهم بالهواتف هو فقط يعني كل أغلب وقته أمام هاتف، حتى لما يكلم الآخرين تجد بصريا لا يتواصل معهم.
2: أكيد.
1: يعني مهارات التفاعل الاجتماعي والبصري والإنساني غير موجودة. كيف أنتم كمدرسة يعني تضعوا خطة لولي الأمر لمتابعة هذا الطفل وتغيير سلوكياته؟
2: احنا نوجه ولي الأمر أو رسالة لولي الأمر، لابد أن تكون هناك قواعد واضحة في استخدام الهاتف. أول بداية لا داعي لاستخدام الهاتف للطالب، يعني طالب في المرحلة الدراسية ما يحتاج يستخدم الهاتف. إذا يحتاج مثلا نقول لمنصات التعليمية للحصص الدراسية في إمكانه، في بدائل، عندك الحاسب الآلي، عندك الآيباد التاب، في بدائل. وكذلك بمتابعة ولي الأمر أتابع والله اليوم إيش خذ، إيش استفدت من الحصة، إيش اليوم سجلت من معلومات مهمة من الحصة. إذا استدعي إني يأخذ حصة دراسية لكن الناس تعطيه الهاتف، لا، هذه خطر للطالب. كذلك لابد تكون هناك قواعد واضحة للطالب إن في حالة إنه يوجد الهاتف فأبد أن يستخدم في اليوم لك نص ساعة أو لك ساعة، إيش، موافقة الطرفين مثل العقد السلوكي في حالة أنك أنجزت. وإذا مستواك التعليمي في مؤشر طيب ممتاز، كذلك إذا في متابعة للمدرسة أن الطالب ما شاء الله انتباهه تركيزه عالي في المدرسة، هذه المؤشرات أعطتني أنك أنت ممتاز، ممكن أن أعطيك الاستخدام الهاتف في اليوم نص ساعة أو ساعة بعد ما تنجز أعمال يكون ما عليك شيء.
1: ونشدد أيضا أن الأطفال يعني لا يحبذ أن يكون معهم هواتف، والمراهقين يعني في سن مبكرة تكون معهم هواتف لحمايتهم من مخاطر التواصل مع العالم الخارجي. يعني ما في ضرورة أن يكون معه، وإذا كان يعني ساعات معينة ومحدودة وما تزيد حتى دقيقة واحدة عن الساحة اللي محددة والوقت المحدد له.
2: مثل ما تفضلتي يحبذ أن ما يكون الطفل أقل من عمر 14 سنة ويستخدم هاتف. وين يستخدم هذا الهاتف؟ لا يستخدم خارج البيت، وعلى متابعة ولي الأمر. لفت انتباهي موقف يحتاج إلى التأمل فيه والنظر فيه. في فترة أثناء توجهي برفقة أحد الزملاء إلى أحد المقاهي، لفت انتباهي مجموعة من الطلبة يعني وهم بعمر يعني في مراحل دراسية من صف 5 إلى 8 تقريبا. فلفت انتباهي كل واحد معه هاتفه ويمارس ألعاب إلكترونية. ربما هذه الألعاب الإلكترونية لا تتناسب مع أعمارهم. المشكلة ليست في امتلاك طفل هذا الهاتف، وإنما في غياب الرقابة الوالدية والمتابعة والتوجيه. فالهاتف قد يكون وسيلة نعم للترفيه والتعلم، لكنه ربما قد يكون أو يصبح نافذة لمحتوى يؤثر في أفكار هذا الطفل وقيمه وسلوكه.
1: بما أنك ذكرت السلوك أستاذ حمد، طبيعي فعلا أن الهاتف إذا استخدم كأداة لقتل الوقت، وأي أجهزة هي استخدمت كأدوات تمضية الوقت وللترفيه غير المسؤول، هي في النهاية بتكون لها أضرار كبيرة على الطفل وعلى الطالب. يعني لابد أن يكون هناك خطة. خطة للوقت، خطة لماذا، ما هي غرضي أو ما هو غرضي من استخدام الجهاز، ما هو غرضي من التصفح عبر الإنترنت. لأن في هذه الحالة راح أعمل لنفسي لوقتي قيمة إضافية أستفيد من هذه الأجهزة.
2: كذلك من المواقف اللي لفتت انتباهنا ضعف التحصيل الدراسي، يعني طالب كان متميز بالمستوى التحصيل الدراسي ودرجاته عالية، لفت انتباهه ولاحظ المعلم داخل الصف أن الطالب وقت الحصة ينام، تركيزه انخفض، التركيز عنده، دافعيته قلت، صار قليل دافع التعلم عنده، علاقته مع زملاء غير سوية اختلفت. فلاحظ هذا المعلم، وعلى طول المعلم بلغ الأخصائي، ومن ثم الأخصائي تابع هذا الطالب، فظهرت المشكلة من استخدام الهاتف، ويستخدم هذا الهاتف إلى وقت متأخر من الليل، ويجي المدرسة يعني ينام وياتي المدرسة وهو يعني
1: نعسان
2: مرهق، تركيزه يعني
1: ضعيف
2: جدا. فهذه من المواقف اللي تحتاج إلى متابعة، وبعد تحسن مستواه رجع مستوى مثل السابق
1: وحسن.
2: نعم مثل مستوى الطبيعي وحسن.
0: قبل الجرس. قبل الجرس.
1: كيف يمكن لنا أن

0: لحل الواجبات، للمذاكرة، للتحضير. هناك يعطى وقت للترفيه، لابد يحتاج تعزيز الطالب. في بدائل ثانية، ممكن والله تروح تطلع برا تلعب الكورة مع زملائك، وهذا الحين قليل تشاهده صراحة في مجتمعنا، خاصة الحين من دخلت هذه الألعاب الإلكترونية والأجهزة والبلاي ستيشن وما شابه. قليل نحصل الحين في المجتمع، تحصل أطفال يلعبوا خارج البيت أو في الملاعب، قليل
1: صحيح.
0: تحصلهم داخل البيت. وين دخلت البيت تحصل البيت ساكن هدوء، كل واحد منشغل
1: بجهازه.
0: بجهازه. طب مرات تحصل الواحد ولي الأمر منشغل بجهازه، ولي الأمر داخل البيت منشغله بجهازه. فحن أصلا بداية نبدأ من أنفسنا، حن
1: نعم.
0: أنا كولي أمر الغدوة لابد أن نكون الغدوة داخل البيت. أيوة، حتى حن نلاحظ أن يعني واضح معاك، نلاحظ حن أولياء الأمور يتعمدوا يعطوا الولد أو الطفل داخل البيت الهاتف أو الجهاز عشان بس أنه هو يرتاح، ياخذ راحة قسمة الراحة. مثلا أنا جيت أني من الدوام تعبان مرهق، على طول لقيت الأولاد ما نايمين، على طول روحوا مثلا والله من لعب بلاي ستيشن، أو والله من بجلس شوي في الأيباد، روح شوف اليوتيوب، روح شوف اليوتيوب، أهم شيء راحتيني أني أنام. ما حسبت تأثير هذا الطفل بعد مشاهدة اليوتيوب أو بعد استخدامه للهاتف، ما حسبت لاني حساب. فلا بد أن يكون فيه توازن.
1: أيوة، مسألة القدوة جدا
0: نعم.
1: مهمة.
0: أيوة
1: وإشغال
0: نعم. نعم، جالسين مثلا في صالة، جالسين سوالف، لابد تعال شاركنا بالسوالف، أخذ وقتي معه بالأسئلة، لكن ما أقول له والله أنا سوالف، روح زين، روح شوف اليوتيوب. ليس المطلوب هني على ولي الأمر أو سواء الأب أو الأم أن يكون مراقب إلكتروني للطالب طوال الوقت. يمكن يوضع قواعد بسيطة، مثل ما تفضلنا سابقا مكان الدراسة مفتوح، كذلك الجهاز يستخدم في مكان مشترك عند الحاجة، أي واحد يحتاجه من داخل البيت يستخدم هذا الجهاز. كذلك تحديد المهم والوقت، ايش مهمتك بالضبط؟ كم من الوقت تحتاج انت؟ بعض الطلبه يقول لك لا 5 دقائق. لابد ان يكون هناك قواعد ثابته وواضحه. اذا حصل جدال هذا الطالب مع ولي الامر انه 5 دقائق 5 دقائق، ثم بعدين خلاص بيشوف ان الامر هين، مجرد ان اخذ اقعد ولي الامر اقول له 5 دقائق بيعطيني 5 دقائق. فلا، أكون واضح، خمس عندك 10 دقائق مهمتك، هو حدد الوقت. مثلا هو حدد قال لك 10 دقائق، خلاص 10 دقائق.
1: 10 دقائق
0: مثلا ما اقول له والله خلص، اقول له خلاص خلص الوقت، لا اقول له مثلا باقي 5، باقي 3، باقي 2، خلص الوقت. لاني اعطيه مؤشر، اعطيه انبه ان الوقت عندك باقي كذي من الوقت لك، حاول تخلص. كذلك مثلا ما تفضلنا اغلاق التطبيقات غير الضروريه، كامل كل المنصات اغلاقها غير الضروريه. انت وقت دراسه هذه ما تحتاج الا انت الانستغرام والسناب والتيك توك، ما تحتاج هذه المنصات، فاغلقهم. كذلك متابعه الانجاز وليس التجسس، مثل ما تفضلنا سابقا وطرحنا، ايش انجزت اليوم؟ وايش درست اليوم؟ مثلا الحصة الدراسية الرياضيات، ايش درست في الرياضيات؟ اي درس؟ كيف حسيت نفسك؟ متمكن من الدرس اليوم؟
1: تحتاج
0: هل
1: مساعدة؟
0: تحتاج مساعدة. متابعة انجازه، يحس انه ولي الامر متابعني وليس متجسس علي. فهذه النقاط والهدف من هذه كل هذه النقاط، الهدف منها هو بناء الثقة والمسؤولية تدريجيا.
1: نعم.
0: الطالب، وليس خلق صراع دائم بين الطالب ووالده. هي بلا شك استاذة النشاط البدني يمكن أن يساعد الطالب على تفريغ طاقته، وكذلك تحسين المزاج والاستعداد الذهني بعد عناء الدراسة من الساعة 7 إلى الساعة 2، 8 حصص دراسية، ثم الرجوع إلى البيت يأخذ قسط من الراحة، ثم يبدأ المذاكرة. فأكيد عنده لابد أن يحتاج هذا اللعب يساعده في، أو النشاط يساعد الطالب في تفريغ هذه الطاقة وتحسين مزاجه. لكن يجب أن يكون هذا النشاط مناسب للوقت. ما يجي والله الطالب جاي من الدراسة أخذ 8 حصص دراسية، وصل البيت صلى تغدى وقال أنا بلعب على الألعاب الإلكترونية أو على الهاتف، هذا أكبر خطأ. لا، ممكن هني ترتاح، هني مرتاح، لا ارتاح، خذ غصب الراحة بعد، ثم ابدأ بحل الواجبات بالأنشطة الخفيفة الدراسية. عندك وقت العصر، عندك وقت نشاط بدني، والنشاط البدني يفضل أستاذ يكون خارج البيت، سواء في الحارة مع زملاء الملاعب، خاصة الحين كثرت عندنا، عندنا هذه الأكاديميات، كان أشارك في أكاديمية، لكن مش يوميا، في الأسبوع يومين. خذ متنفس نص ساعة زمان، وارجع لي قبل المغرب، تجهز لصلاة المغرب، ومن ثم ارجع وابدأ مذاكرتك. ما تخلق مشكلة بين الرياضة والمذاكرة.
1: طيب أستاذ حمد، أكيد أنتوا لكم جهود ونشاط وعمل دؤوب من أجل خلق هذا التوازن الرقمي المطلوب في حياة الطالب، فكيف توصلوا لي؟

0: أن الطالب يستخدم التقنية استخدام متوازن.
1: بالنسبة لدور المدرسة هو دور مهم جدا، لكنه ليس هو عقابيا، ليس مجرد أنه شاف هذه مشكلة عند الطالب، لأن إذا لاحظ المعلم الطالب دائما قليل التركيز أو دائما التعب داخل الصف، يمكن أن يبدأ بالملاحظة والتواصل مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، ثم التواصل مع الأسرة، يعني إذا احتاج أو إذا لزم الأمر لا تواصل مع هذه الأسرة. فهني دور الأسرة والمدرسة أو شريكان متعاونان ليش في مساعدة هذا الطالب.
0: إذن استخدام الأجهزة له تأثيرات مختلفة على الطلاب، من حيث تأثيرات على تقديرهم لذاتهم، عزلتهم عن الواقع، هناك اضطرابات في النوم، هناك ضعف تواصل بصري، هناك ضعف تحصيل دراسي، هناك ضعف تكوين صداقات، هناك تنمر إلكتروني، هناك نوبات غضب، عدم ضبط نفس، عدم القدرة على التعبير، مشاكل صحية أيضا، يعني حتى تطور اللغة مع الطالب يكون ضعيف، قدرته على معالجة الموضوعات والمعلومات التي يتعلمها أيضا قدرة محدودة، مثل ما ذكرت أستاذ حمد أنه هو إذا درس درس قبل الدرس اللي بعده ما يقدر يربط بين المعلومات،
1: بين
0: الدرسين، يعني أضرار عديدة أو يلمس المعلمون والأخصائيون في المدارس. فهذه جملة من المشكلات احنا نضعها أمام أولياء الأمور من خلال برنامج قبل الجرس، حتى ينتبهوا فعلا لتأثيرات الأجهزة المختلفة وليس فقط الهاتف في حياة أبنائهم، وبالتالي إنهم يضعوا أيضا خطة بالتعاون مع المدرسة لحماية الأبناء وللاستخدام الآمن والمتوازن للأجهزة الرقمية. في ختام الحلقة، ماذا تريد أن تقول لولي الأمر؟ ماذا ممكن نعطيه من حلول ممكن يبدأ فيها من اليوم في التعامل مع استخدام أبناء للأجهزة الرقمية؟
1: نعم أستاذ، هناك أنا أضع ثلاث خطوات لولي الأمر يبدأها من اليوم. الخطوة الأولى تقول ضعوا نظاما واضحا للشاشات، يعني وقت للدراسة وكذلك وقت للراحة ووقت للترفيه ووقت للنوم. والخطوة الثانية هي أن يجعلوا الهواتف خارج غرفة النوم. النوم ليس وقتا للتفاوض، يعني ما النوم ليس وقت التفاوض مع الولد، نامت نام ساعة نام ساعتين، لا، بل حاجة أساسية للطالب. كذلك هي الخطوة الثالثة أن نكون قدوة لهؤلاء الطلبة. لا نستطيع أن مثلا نقول للطالب، أني كولي أمر أقول للطالب اترك الهاتف واجلس معنا، بينما جميع يعني بين جميع أفراد هذه الأسرة يمسكون هواتفهم طوال الوقت ويدردشون، والولد جالس بس يشوف على ولي الأمر.
0: نعم، إذن عملية التفاعل اللفظي والاجتماعي مع الأولاد مهمة جدا. يعني لا تحرمهم من شيء وأنت هذاك الشيء أنت بنفسك تمارس.
1: فأكون أنا كان ولي الأمر أكون قدوة.
0: نعم.
1: فأكيد إذا شافوا هن ولي الأمر قدوة لهم أكيد أنه بيتبعوا خطاه.
0: نعم بالفعل.
1: نعم. كذلك رسالة أخيرة للطالب.
0: تفضل.
1: تنظيم استخدام الهاتف لا يعني حرمانهم. لابد أن الهاتف أو هذه الأجهزة يحتاج إلى تنظيم، وإنما يعني أن تكون من يتحكم في هذا الهاتف، أنت من تتحكم في الهاتف وليس الهاتف الذي هو اللي يتحكم فيك. خذ منه ولا تعطيه، يعني تعطيه إيش من وقتك.
0: نعم.
1: يأخذ وقتك ويضيع لك وقت الدراسة. استمتع بالتغنية، استمتع بيومك، استمتع بحياتك، العب وتواصل مع زملائك، تعلم، لكن لا تجعل هذا الهاتف أو هذه الشاشة الصغيرة تأخذ منك أشياء مهمة مثل دراستك، كذلك صحتك ووقتك مع أسرتك. وأختم رسالتي بأن التوازن الرقمي لا يعني أن نبتعد عن التقنية أبدا، بل أن نستخدمها دون أن نسمح لها بأن تسرق منا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم، كلام جميل أستاذ حمد، لأن إحنا اليوم التقنية اليوم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية المشتركة، فإذا إحنا أحسننا استخدامها فرح يكون لها دور كبير في صقل مواهبنا ومهاراتنا، وفي يعني في اكسابنا فرص وفتح أمامنا فرص لم تكن متاحة لنا لولا هذه التقنيات الرقمية. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة السعود بن علي عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من قبل الجرس في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائل البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العامري. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: جنان بنت خليفة بن حميد الشمالية بمدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي بولاية عبري، أبلغ من العمر 13 عاما.
11: جنان تهوى القراءة والإلقاء ولعب الشطرنج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات أو طبيبة. مرحبا جنان.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: أنت ما شاء الله الحين جاية من مدرسة فاطمة بنت أسد؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. أنت طبعا يخبروني أنك أنت متفوقة في المدرسة، وعلشان كذا أنت أول واحدة رشحت للمشاركة في هذا البرنامج، صح؟
12: نعم.
11: جميل. شاطرة في المدرسة؟
12: جدا الحمد لله.
11: شاطرة في أي مواد؟
12: الرياضيات واللغة العربية.
11: آه. شاطرة في أكثر من أي المواد الأخرى؟
12: يعني هن كلهن أحبهن، بس هذه لا يعني إلهن معزة خاصة.
11: جميل. ليش تحب إلهن معزة خاصة؟
12: لأنه مادة الرياضيات أحب أن استمتع دائما في حل المسائل والمعادلات الرياضية، وأيضا بسبب معلماتي، معلمتي أستاذة مآثر سكيتي وأستاذة هدى العبري في المرحلة الأولى، شرح جميل وممتع ويوصل المعلومة بسرعة. وأيضا أضيف على ذلك والدي رحمه الله كان معلم رياضيات، وكان يطمح بأن أصبح معلمة رياضيات في المستقبل.
11: ما شاء الله عليك رحمه الله. عشان كذا إذن أنت من أمنياتك في المستقبل أن تكوني معلمة رياضيات؟
12: أيوة.
11: جميل، عشان تحققي رغبة والدك الله يرحمه.
12: هي.
11: وأيضا لأنك أنت تحبين رياضيات فعلا.
12: صح.
11: بنتكلم على الأمنية الثانية أيضا لما نوصل إلى فقرة أمنيتك في المستقبل، لكن أنا أريد أسألك عن نوعية الكتب. طبعا تحبين القراءة صح؟
12: واجد.
11: ما شاء الله حلوة واجد، عجبتني. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
12: أحب أن أطلع على الكتب التي تحتوي على حكم ومواعظ، وأيضا تشويق وغموض وحل ألغاز.
11: آه جميل. مثل إيش يعني؟ ضربي لي مثال.
12: أول شيء كتاب الوحش الذي يسكنك قد يكون لطيفا للكاتبة إيناس سمير.
11: جميل، عن إيش يتكلم؟
12: هذا الكتاب يتكلم عن مخاوف الإنسان ومشاعره الداخلية. قد يواجه الإنسان مثل الخوف، الإحباط، الرفض، الفشل في حياته. هذا الكتاب شدني فيه أنه هو حكمته أنه الشيء اللي نخاف منه أو الوحش قد لا يكون دائما عدوا لنا، بل هو جزء يحتاج منا أن نتقبله ونفهمه وندرك لماذا وجد.
11: إيش المقصود بالوحش؟
12: التفكير أو شيء صغير داخلنا دائما يمنعنا من إن أن نتقدم، أو إن يدعينا نفكر دائما واجد إنه قبل ما ناخذ الخطوة.
11: يعني يمكن نعتبر المخاوف هي نوع من الوحوش.
12: نعم.
11: ممتازة يا جنان. هذا كتاب جميل. وإيش قريتي بعد؟
12: وأيضا قرأت رواية لمن هذه الدمية للكاتبة تغريد عارف النجار.
11: جميل، الكاتبة الأردنية التي تكتب كتبا جميلة لل يعني للأطفال، قصص للأطفال والناشئة، صح؟
12: نعم.
11: ممتاز. إيش حكاية لمن هذه الدمية؟
12: تدور هذه الحكاية على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقوم ببحث عن هدية لجدتها ليلى وتكتشف جذورها، وأيضا تبحث عن دميتها التي تلقب بسالي.
11: جميل جميل جدا. وشي كتب أخرى بعد؟
12: قرأت من نفس الكاتبة لكنني اطلعت لأنها كانت رواية أختي. نفس الشيء، كانت تتحدث عن فلسطين. ستشرق الشمس لو بعد حين،
11: عنوان القصة.
12: نعم،
11: ممتاز. إذن أنت وأختك تقرؤون مع بعض ما شاء الله؟
12: نعم، نتبادل الكتب.
11: كم عمرها أختك؟
12: 15 عام.
11: ليش ما جات معك في برنامج القارة الصغير؟
12: لا أعلم، صف عاشر ممكن من ضغطة أو كذا.
11: جميل. وتتبادلوا الكتب أنت وأختك؟
12: نعم.
11: جميل. هل أنت تقرأ كتب خاصة بك وأختك خاصة بها، ولا كل يعني تقرأ ما تقرأه أختك تقرأي أنت؟
12: لا ما كل الكتب، يعني في كتب تشدني من عنوانها مثلا. نفس الكاتبة شدتني فيه، يعني لما نروح أنا وياها نطلع، يعني هي تروح لذوقها الخاص وأنا أنتمي لذوقها الخاص، لكن ممكن إنه يجمعنا كتاب واحد.
11: ممتاز ممتاز يا جنى، ما شاء الله عليك. طيب قلتي لي من هواياتك الثانية الإلقاء.
12: نعم.
11: يعني تلقين في أشياء أكيد في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تلقي؟
12: ألقي خطب وأيضا ألقي القصائد. شاركت في مسابقة بالتحدث الفصحى، مسابقة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وحصلت الحمد لله على المركز الثاني بمستوى المحافظة الظاهرة.
11: ما شاء الله عليك، جميل. تتذكري الموضوع اللي تحدثت فيه في المسابقة؟
12: نعم أتذكر خطبة، ولكن أحب أن ألقي لكم قصيدة حفظتها من الصف الرابع وألقيتها في الصف الرابع، وعدت وألقيتها في التعريف عن نفسي في مسابقة الجمعية العمانية وأعجب بها الأستاذ خليفة، والآن أريد أن ألقيها.
11: جميل.
12: بعد إذنك.
11: طبعا طبعا نستمع إليها ونحن سعداء.
12: تسير في موكب الإشراق موهبتي، وفكرتي أشعلت من نور إبداعي. أرى الأماني التي أملتها كبرت، قد سخر الله لي من أمتي راعي. أسعى لتحقيق أحلامي وأطماعي، غدا بإذن الله تعالى ستثمر موهبتي وأجعل الكون يسري فيه إبداعي.
11: ما شاء الله عليك، غدا بإذن الله ستثمر موهبتك فعلا يا جنان. إن شاء الله
12: إن شاء الله.
11: جميل. وأيضا أنت تلعبين شطرنج.
12: نعم.
11: من علمك شطرنج؟
12: خالي الأكبر.
11: وتلعبين إذن في البيت صح؟
12: نعم.
11: وتلعبي مع أختك أيضا اللي في صف العاشر؟
12: هي علمتني وتتلمذت على يديها.
11: جميل ما شاء الله. ويعني اشرحي لي، أنا ما أعرف ألعب شطرنج، يعني إيش فيها؟ إيش يصير في لعبة الشطرنج؟
12: يعني هي لعبة ذهنية واستراتيجية. لازم تكون عندك حنكة وعندك فن إنك تحرك الرقعة بشكل صحيح وبدون ما الخصم يقرأ أفكارك.
11: جميل جدا. طيب كيف أضمن إنه ما يقرأ أفكاري؟
12: إني أنا ما أحط خطة، هذا شيء واجد الناس يسووه، إنهم يحطوا خطة من قبل ما يبدوا يلعبوا. إنه لازم نحرك الرقعة نفس اللي حفظناه، بس عادي الخصم يسوي لك أي حركة عكس اللي أنت تتمنى، عكس اللي كانت في خطتك. فأنت لازم تحط خطوة في ذيك الثانية، يعني كل خطوة أنت ذيك الساعة تحطها.
11: ما شاء الله عليك، يعني أنت تضعين الخطط أثناء اللعب.
12: نعم صحيح،
11: وهذا طبعا أضمن.
12: نعم والحمد لله فزت في المركز الثالث ثم الثاني، وأطمح هذا العام بأن أحقق المركز الأول على مستوى المحافظة.
11: إن شاء الله إن شاء الله تحققين المركز الأول على مستوى السلطنة وليس المحافظة.
12: إن شاء الله
11: إن شاء الله.
12: وأيضا صنفت للموهوبين. في الموهوبين
11: في المدرسة ولا في المحافظة؟
12: في المحافظة.
11: ما شاء الله عليك. في لعبة الشطرنج ولا أشياء أخرى بعد؟
12: لا هم يعتمدوا، أول شيء سولنا اختبارين للغة العربية والرياضيات وأيضا القدرات. وعاد جمعوا الطلبة اللي يعني عندهم فن إبداعي ويقدموا لهم ورشات مثل الورشة ثروة، إذا تعرف أستاذ.
11: صحيح.
12: صيفية وشتوية، حضرتهن أول ورشات.
11: ما شاء الله عليكي، أنت موهوبة فعلا تستحقين الاهتمام ما شاء الله عليك.
12: شكرا استاذ.
11: ممتاز. قلنا إذن انه امنيتك تكوني في المستقبل معلمة الرياضيات.
12: نعم.
11: عشان تحققي امنية والدك الله يرحمه.